0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: العادات أساس الحياة، لأن الحياة هي العادة المكررة. ونبقى مع الأقوال الحكم. يقول حكيم: الغريب أن الموت يعيد صياغة البشر ويجعلهم أكثر إحساسا بالحياة. سئل أحد العباقرة: لماذا تقرأ كثيرا؟ فقال: لأن الحياة واحدة لا تكفي. ونختم بهذا القول على الحياة: الناس لا يفرون من الموت لأنهم يحبون الحياة أو يكرهون الموت. وكيف يكرهون شيئا لم يجربوه؟ أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجية الشعري، أمام مصدح فيصل القسمي.

زيديني عشقا زيديني، زيديني عشقا زيديني، يا أحلى نوبات جنوني، يا سفر الخنجر في خاصرتي، يا غلغلة السكين. زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني. زيديني موتا على الموتى، إذا يقتلني يحييني. جسمك خارطتي، جسمك خارطتي، ما عادت خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن، أنا أقدم عاصمة للحزن، وجرحي نقش فرعوني، وجعي يمتد كبقعة زيت من بيروت إلى الصين. وجعي قافلة أرسلها خلفاء الشام إلى الصين في القرن السابع للميلاد، وضاعت في فم تنين. عصفورة قلبي نيساني، يا موج البحر ويا غابات الزيتون، يا طعم الثلج وطعم النار ونكهة كفري ويقيني. أشعر بالخوف من المجهول فآويني، أشعر بالخوف من الظلماء فضميني، أشعر بالبرد فغطيني. احكي لي قصصا للأطفال، اضطجعي قربي غنيني، فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني، عن شعر امرأة يكتبني فوق الجدران، ويمحوني عن حب امرأة تأخذني لحدود الشمس، وترميني عن شفة امرأة تجعلني كغبار الذهب المطحون.

كان هذا الفنان القيصر كاظم الساهر في هل عندك شك المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم مجيا الشعري فيصل القاسمي. الاختيار الموالي اختنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ من أغنية لحنها السيد شطة وكتبها قيدوم الصحافة التونسية الهادي العبيدي وهو شاعر متميز وغنتها فتحية خيري. نستمع فتحية خيري محلى ليالي شبيرية.

كانت هذه نفس المكان للفنانة نجاة تعطية كلمات حاتم جزاني الحان عادل بندقة. أنتم على راديو صفاقس اف ام في النهر خالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم مجيه الشعري فيصل الجسمي. الاختيار الموالي اختارنا لكم من الحان العبقري بليغ حمدي وفنانة الجيل ميادة حناوي أغنية إنتاج 1980 مش عوايدك. نستمع هذه الرائعة مش

ومع الفنانة هدى سلطان اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تابعنا وسير معنا إلى حدود هذه الساعة. كانت معكم على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري أو المصدح فيصل جسمي. مسك الختام أترككم مع أغنية كتبها محمد حمزة وآخر لحن قدمه محمد عبد الوهاب للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. نبتدي من الحكاية. أترككم مع هذه الأنغام الخالدة. إلى اللقاء، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. تصبحون ألف خير.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت

القمر ويا يشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويا يشوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويا يشوف القمر.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف شوف القمر ويشوف القمر اللي كل العاشقين

بدقت قلوبنا عرفنا

0: عبد الحليم. عبد الحليم
1: ايه مالك يا عليا؟
0: ابعد يا عبد الحليم.
1: مالك
0: ابعد ابعد.
1: ايه ده؟ يا نهار اسود تعبان.
0: حليم حليم اخوي
1: مات. تعبان يا عليا؟
0: مات يا اخوي. انت حاسس بايه دلوقتي؟
1: انا ما اعرفش ضربته ازاي. لو كنت اتاخرت دقيقه واحده كان شبط فيا ولا دغني.
0: الحمد لله يا اخوي الحمد لله.
1: انتي عارفه التعبان ده ايه اللي جابه يا عليا؟
0: الحته اللي ساكنين فيها دي اصلها كانت زراعيه.
1: الابوه يا عليا، العزف على الابوه. انتي ما سمعتيش عن الهنود اللي بيرقصوا التعبين على المزمار؟
0: يا خبر، اوعى تعملها تاني بعد كده يا حليم. اوعى تعزف تاني هنا في البيت، احسن تلم علينا تعابين الحته.
1: اتمرن فين؟ اروح اعزف في الشارع يا عليا؟
0: طب وتعابين يا اخوي؟
1: ربنا يكفينا شرهم. على اي حال انا خلاص اتجرأت، واي تعبان هيظهر بعد كده هديله على راسه اجيب اجله.
0: ربنا يكفيك شرهم وشر المخبي كله يا حليم يا اخوي. هتعزف تاني؟
1: تاني وتالت وعاشر يا عليا. الخطر مش معناه اننا نهرب ونستسلم، لازم نواجهه. انت عارفاني عليا.
0: عارفاك من يومك وانت ما فيكش الا الاراده. ارادتك اقوى من جسمك. حليم تعبان تاني.
1: ما تخافيش، ابعد انت.
0: اضرب اضرب تاني تاني يا حليم، لسه ما ماتش.
1: يا خبر، انا ما كنتش متصور ان الحكايه هتتكرر كده.
0: ده فال وحش يا اخوي، التعبين هيقفولك في طريقك، هيحاولوا يلدغوك يا حليم.
1: لكن هقتلهم يا علي، انا اللي هخلص عليهم، هخلص عليهم قبل ما يلدغوني.
0: لا بلاش الآلة دي يا عبد الحليم.
1: بالعكس، انا تعلقت بيها اكتر.

0: هي حليم عامل ايه اليومين دول؟
1: على ودني يا كمال، مذاكرة وتمرينات ليل نهار. لما خلاص
0: خلاص خلاص ايه؟
1: على اي حال الحكاية هانت، مر الكتير ما باقي الا القليل يا كمال، فاضل شهرين على الامتحان النهائي ونخلص.
0: طب وبعد ما تخلص من الامتحان النهائي يا حليم ناوي تعمل ايه؟
1: اهو ده صحيح السؤال الصعب يا كمال، ناوي اعمل ايه؟ اسمع، ما تخليها على الله وبلاش نشغل نفسنا بالحكايه دي دلوقت.
0: طب ايه رايك بقى تيجي نهرب من جو الدراسه والمذاكره والامتحان النهائي ده ونطلع على اسكندريه؟
1: اسكندريه؟
0: انا شقتي هناك زي ما هي، نقعد لنا اسبوع في اسكندريه نريح اعصابنا من المذاكره عشان نرجع فايقين ورايقين وندخل الامتحان واحنا زي البوم. ايه رايك بقى يا سيدي في الكلام ده؟
1: اسافر اسكندريه اسبوع؟ يا ريت يا ريت يا جمال، ده انا عمري ما شفت اسكندريه.
0: طب ما يلا مستني ايه؟ من بكره الصبح تحب افوت عليك في المانيال ولا تفوت عليا انت؟
1: ايوه بس يا كمال.
0: بس ايه يا ابني بتفكر في ايه؟
1: انت عارف، ما انت عارف يا كمال البير غطا.
0: قصدك الفلوس ومصاريف السفر والكلام ده؟ يا سيدي ما تحملش هم، انا معايا قرشين كويسين اعتقد انهم يمكن يكفونا لو قدرنا ندبر امورنا، والشقه موجوده يعني مش هندفع حاجه في النوم، يبقى فاضل اجره السفر والاكل، القرشين اللي معايا هيكفونا ان شاء الله. قلت ايه؟
1: انت يا كمال كل مشاريعك حاميه كده وبنت وقتها، اللي يطلع في دماغك عايز تنفذه ساعتها.
0: يا ابني هو السفر لاسكندريه كمان هنسميه مشروع؟ مش تبطل تردد بقى، ولا دي كمان عاوز تحسبها وتفكر فيها؟
1: يعني انت شايف اننا نسافر كده من غير تفكير وحساب وزي ما ترسي؟
0: مفيش احسن من كده، خليك تلقائي، اللي نفسك فيه اعمله فورا. الحياه فرص يا حليم، امسكها قبل ما تهرب منك. مين عارف يا اخ؟
1: معك حق يا كمال، الحياه فرص، وانا كمان كان نفسي اشوف اسكندريه. كمال هسافر معاك بكره الصبح.
0: ايوه كده تعجبني يا حليمو.

0: حليم تعرف تدندن؟
1: أدندن؟ أدندن بإيه؟
0: لحن جديد مال دماغي. نفسي حليم يجي اليوم اللي الناس تسمع ألحاني وانت بتغنيها.
1: أنا أغني ألحانك؟
0: ليه؟ انت مش مؤمن بيا كملحن ولا إيه؟
1: المشكلة إني مش مصدق إن أنا مطرب. أنا هروح فين يا كمال؟ هروح فين من العمالقة اللي مليين البلد؟ عبد الوهاب، فريد الأطرش، أم كلثوم، محمد فوزي، وعبد الغني السيد، وليلى مراد. أنا مش عاوز أفكر في الحكاية دي. أنت مش كنت تسألني هتعمل إيه لما تتخرج من المعهد؟ تحب أقولك أنا ناوي أعمل إيه؟
0: أيوة،
1: هشتغل مدرس مزيكا زي كل اللي بيتخرجوا من المعهد. تحب أقولك أنا ناوي أعمل إيه؟
0: قول يا سيدي وخلصني.
1: هشتغل مدرس مزيكا زي كل اللي بيتخرجوا من المعهد. هقدم طلب على استمارة 167 عين حا وتعي.
0: يا سلام، ده انت طموح بشكل. دي كل امالك استمارة 167 عين حا وتتعين؟
1: متهيألي الواحد مش لازم يفكر في ابعد من كده.
0: طب قوم بينا نتمشى على الكورنيش. انت ما زهقتش من قعدة البيت؟
1: ما هو المشي على الكورنيش بفلوس يا كمال. انت فاضل معاك كام؟
0: لا ما تفكرنيش من ناحية الفلوس، ايدك والارض. لو اللي معانا كفانا فول وطعمية لحد ما يخلص الأسبوع يبقى رضا.
1: طب ما تيجي نرجع مصر بقى، أنا قلبي نشف من الفول والطعمية وعلب السلمون والبلبيت بتاعتك دي.
0: طب اسمع.
1: إيه؟ لقيت حل؟
0: آه، أنا ليا صديق عنده كابينة في سيدي بشر، وأكيد هنلاقيه دلوقتي. هو عايش هنا في اسكندرية على طول، جدع مبسوط ومتريش وابن حلال قوي.
1: إيه؟ هنروح نتلقح كمان على الناس عشان يأكلونا؟
0: يا اخي ما توطي راسك شوية، فقر وعنطزة كمان. بقولك صاحبي، هما الاصحاب بينهم من بعض اي حرج.
1: واسمه ايه صاحبك ده؟
0: اسمه مجدي العمروسي، طالب في كلية الحقوق.
1: طب يلا بينا. هو مش اسبوع الصياعة وصعلكة؟ انا في الاسبوع ده من ايدك دي لايدك دي، ان شاء الله تقول لي تعالى نشحت على باب المرسى والعباس.
0: لا ما تخافش، مش هتوصل لدرجات. ايه رأيك بقى في المشي على الكورنيش؟
1: انا مشيت لما انقطع نفسي. انت ايه؟ ناوي توديني سيدي بشر مشي ولا ايه يا كمال؟
0: يا جدع امشي، ده المشي صحة. ثم انك ماشي على كورنيش اسكندرية في الصيف، حد يلاقي جو بالجمال ده كله؟
1: استنى استنى، ايه ده كمال؟
0: ايه
1: اللي حصل هناك دي؟
0: ايه صح؟
1: ده مسرح. تعال تعال نشوف ايه الحكاية. لو كان معاك فلوس ندخل نتفرج.
0: ما تحصرنيش بقى، تعال نبص كده من بعيد لبعيد.
1: لو سمحت يا اخ.
0: نعم.
1: ايه الهيصه اللي هناك دي؟ الناس ملموم على ايه؟
0: ده محمود شكوكو يا حضرة.
1: محمود شكوكو
0: هو كده، ساعة ما يجي يدخل المسرح يقابلوه بزفة وزيطة، وساعة ما يخرج يودعوه من ظهره.
1: شايف المجد يا كمال؟ حدش حاسس بينا. انت دلوقتي
0: واحنا هنكون ايه دلوقتي؟
1: بكرة نكون يا كمال.
0: ايوة يا سيدي، احلم احلم، ما انت ماشي على الكورنيش والهوا عمال يلفح مخك وينعش احلامك. ودي عبد الحليم،
1: اوعى تكون فكرة جديدة طلعت في دماغك.
0: ايوة والله. اسمع، احنا مش مفلسين ومعناش فلوس نكمل بيها الاسبوع.
1: نعم، مجد العمروسي اللي رايحين له وقلت لي صاحبك. بتفكر في ايه دلوقتي؟ انت يظهر الفلس حيلخبطك.
0: لا، بتجربة فنية ممكن تنجح فيها ويبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد. احنا مش فنانين يا عبد الحليم.
1: احنا مجرد مشروع لسه ما ظهرش على المسرح، مجرد فكرة في علم الغيب.
0: طب ما نحاول نظهر على المسرح من دلوقتي. انا متأكد ان محمود شكوكو لو سمعك هيعمل معاك عقد احتكار بسنة عشان تغني عنده في المسرح ده. شايف المطربين والرقصين اللي بيشغلهم واللي معلق صورهم واساميهم على الباب؟ بالذمة انت مش صوتك احسن منهم كلهم.
1: ويعني عايز نعمل ايه عشان شكوكو يشغلني؟
0: ندخل نقابله دلوقتي على طول، وانا عندي لحن جاهز، اللحن اللي كنا بندندن فيه طول الليل امبارح. ايه رايك
1: كمال؟ اعمل معروف، ما تهزقناش مع الناس.
0: يا جدع انت مش مؤمن بنفسك ولا ايه؟ انت عارف لو شغلك هتقبض كام في الليله الواحده؟
1: كام؟
0: مش اقل من 5 جنيه.
1: ايه 5 جنيه في الليله؟
0: طبعا المطربين بيكسبوا دهب يا ابني، يعني 150 جنيه في الشهر.
1: طب بقول يا كمال.
0: قول عاوز تقول ايه؟
1: انت متأكد يعني ان صوتي حلو وممكن يشغلني؟
0: الا متأكد ده ما كانش يطلعك الليلة دي على المسرح كمان.
1: بس انا مش مستعد الليلة دي، مش ممكن
0: يا اخي. تعالى تعالى وبعدين بقى اقول له مش مستعد ومستعد.
1: طب في حاجة تانية كمال، استنى.
0: حاجة تانية
1: المعهد، الامتحان اللي ورانا بعد شهرين.
0: يا سيدي لما تشتغل تبقى 150 جنيه احسن من 100 معهد. انت لما تتخرج هيشغلوك بكام؟
1: انت كل حاجة عندك سهلة وحلها موجود كده جاهز.
0: الدنيا عاوزة كده يا حليم، لازم تاخدها ببساطة عشان تبقى حلوة وبسيطة. التعقيد وحش. يلا بينا يلا بينا. بس هي يعني ديتها ايه؟ لا نشتغل يا نرجع تاني ناخدها ماشي لحد سيدي باشا.
2: او ايه الغنى ده استاذ؟ وايه الالحان دي؟
1: ما عجبتكش يا استاذ شكوكو؟
2: انتوا يظهر مستأثرين بشغل الهلس اللي ماشي اليومين دول، البدعه الجديده اللي طالع لنا فيها الاستاذ محمد عبد الوهاب، خلط المزيكا الشرقي بالمزيكا الاوروباوي. الكلام ده ما ينفعش يا استاذ، احنا بتوع التخت الشرقي، الناس ما بيحبوش الا حمودة فايت يا بنت الجيران. تعرف تغني حمودة فايت يا بنت الجيران؟
1: حمودة حمودة فايت
2: يا بنت الجيران. كمل يا استاذ، مالك وقفت ليه؟
1: مت يلا بينا كمال، احنا واقفين نعمل ايه؟
2: مع السلامة يا سادزة. ما كانش يتعز والله لما تبقى تعرف تغني حمودة فايت يا بنت الجيران، ابقى فوت علينا.
0: حليم ايه مالك؟ انت لسه متأثر بكلام شكوكو؟
1: انا عاوز نغني حمودة فايت بنت الجيران.
0: امال عايز تغني ايه يا سيدي؟
3: عاشق.

0: مع مشوار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ،
0: يكتبها السيد الشربجي، المونتاج سليمان ميرزا، ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

فيك لي ما كنت أجريها، وليلة

نفسي تجري بك الروح مني في مجاريها. إلهي، إن كنت قد أضمرت غدرا أو هممت به يوما فلا بلغت روحي أمانيها، أو كانت العين مذ فارقتكم نظرت شيئا سواكم فخانتها أمانيها، أو كانت النفس تدعوني إلى سكن سواك فاحتكمت فيها أعاديها. حاشا، فذكرك ربي نور النور في مهج تجري بك النفس منها في مجاريها.

العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إلهي.

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موكل سواك، ما لي موكل

حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية، يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

ربما لعبت الصدف دورا جميلا في يوم ذاك من ذات ربيع، عندما دخلت هذا المقهى المنزوي في ركن من أركان شوارع المدينة. لم أكن من رواد المقاهي، لكني خالفت الرتابة التي تعودت عليها، ولازمتني سنين طوال. وهناك كانت المصادفة، وللمصادفات أحيانا أهمية كبرى في حياتنا، ورب صدفة خير من ألف ميعاد.

أردت كل مساء وقبل أن أعود إلى البيت أن أمر بالمقهى الثقافي القريب من مقر عملي، أترشف قهوة أو أتصفح جريدة. ورغم بساطة المكان وضيقه كان يعج بالرواد والمثقفين. كنت أستمع لأغنية عندما رأيته لأول مرة. أغلق برفق الباب البلوري للمقهى وجال ببصره هنا وهناك. كانت كل المقاعد محتلة. تابعت خطواته وهو يقترب مني ويطلب الإذن بالجلوس. سمحت له بأن يشغل المقعد المجاور لي وأنا أتظاهر باللامبالاه. تلاحقت أسئلته المتواضعة وخفت أن ألتزم الصمت فينصرف عني ويتهمني بالغرور. أجبته في ابتسامة خافتة وتلاقت أعيننا من غير قصد، ولست أدري ما سرى بجسدي وما دخل كياني. امتلكتني رغبة في الكلام معه. كان كل ما فيه جميلا، حتى عبارات الإعجاب بي وعلى بساطتها كانت شديدة الوقع علي. لم أشعر بمضي الوقت إلا عندما وقف مودعا، وفي غير شعور مني امتدت يدي إلى يده تحضنها، فارتعشت أناملي وأحسست بدفء يغمرني واختلطت نظراتنا. ومن يومها تلونت أيامي وبدأت صفحة جديدة من حياتي.

اخترقت حدود حياتي، ملأتها نشوة وسحرة، وغيرت فيها مجرى الأحداث، بل قلبتها رأسا على عقب. كنت حبيس كتبي وآرائي والبعض من فلسفتي، حتى نظرياتي في الحب كانت إرضاء لذاتي. وجدت في عينيها حلما، سعادة، وكلاما لم أقله. فما أجمل الصدف حين تزف الربيع وتحمل الورد في سلال المحبين. تحول فراغي إلى مواعيد وساعات للتلاقي، ما إن تنتهي حتى تتجدد وتتعدد. أخبرتها أني متيم بها، لكن أخاف حبها، فرمتني بسهام فيها الكثير من العتاب والرضا. وجالت نظراتها الساحرة في عيني لتقول كلاما من غير كلام، فكان أحلى كلام. تناثرت العبارات من فمها بسيطة، عذبة، خجلة، فيها تواضع وحلاوة. أدركت من خلالها صدق مشاعرها، لقد سحبت من وجودها زائم الماضي. ولو كان لي أن أحسب عمري لألغيت كل ما فات وبدأت العد من يومي هذا ومن جديد.

سعيدة أنا، كأني أرى الدنيا لأول مرة، كأني أتذوق حلاوة الأيام عسلا وشهدا، فكل نبض من قلبي يقول أحب، وكل همس من كلامي يردد معنى العشق. دعاني لجولة على شاطئ البحر، لم أشعر كيف مسك يدي ولا كيف همس لي بكلام عذب، تاهت معه اللحظات قبل أن تتيه الخطوات. كان يرسم على الرمال أسئلة وأشكالا غريبة، ويأتيه الجواب بنظرة من عيني ودون كلام. اشتهيت البقاء أكثر وأكثر بين صخور البحر شديدة النتوء، كأنها إبر تخدش خد السماء. تلونت أفكاري بألوان المياه، ولم أدري كيف مر المساء. لقد توالت اللحظات وتلتها الدقائق والساعات، وهو يروي لي حكاية وينشد أهازيج وأشعار. فلتمضي الأيام إذا شاءت، فأنا هنا باقية ولن أغادر. غنيت حتى أحرر جوارحي، وحتى أجتاز حدود الزمن لأدخل في أحلامه، فأكون كالوشم في الذراع أو كالماء في الأنهار.

طالما تساءلت عن مدى تلك العلاقة التي نشأت بيننا، وقبل أن أسترسل في أحلامي أردت أن أتأكد من مشاعري قبل أن أدرك كنه الكم الهائل من العطاء عنده. خفت أن تكون مغامرة أو رحلة أجد نفسي فيها شريكا رغم إرادتي، يدفعني شعور أحس به ولا أدرك له معنى، لكنها اخترقت حاجز الصمت مني واقتلعت الفشل من جذور واقعي وفتحت أبوابي للحياة بعد أن تلاشت أحلى المشاعر مني. صحوت من غفوتي ودخلت عالم النشوة الدافئة وتلاقي الأرواح، لتظل الأيام جذلة كالأعياد ولأظل سعيدا كالأطفال. حياتي قبلها كانت ليلا مخيفا فصارت فيه الصباح، حياتي قبلها كانت نهرا عطشا فصارت فيه المياه، حياتي قبلها كانت طيرا كثيرا فصارت له الجناح. فابقي معي حتى نهاية العمر وحتى يحلق هذا الطائر فوق مياه النهر كل صباح.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة.

احصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

صباحكم سعيد. التمديد في أجال الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا إلى غاية يوم 3 أوت الجاري. كونكت تدعو إلى سن قانون يكرس صفة الفلاحة وإلغاء الأداء على القيمة المضافة لمدة

0: دخلت الإنتاج الفلاحي. وزارتا التشغيل والصحة تحذران مؤسسات التكوين المهني في الاختصاصات شبه الطبية من مخالفات التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل. حماس تؤكد أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في القطاع لا تقتصر على حصر السلاح. وإيران تهدد بضربات انتقامية بعد تقارير عن خطط أمريكية لشن هجمات جديدة. نلتقي إن شاء الله في تمام السادسة والنصف. أترككم الآن وإلى حدود التاسعة مع ريم بن جويرة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

جديد، يوم مبارك وسعيد عليكم الناس كل اللي اخترتوا الاستفاقة المبكرة. تحياتنا لكم، شان نهاركم زين، شان نهاركم أسعد الأيام. ينطلق معكم المشوار الآن في منوعة أحلى أصباح ويتواصل حتى للتسعة متاع أصباح. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة. نتلقاو بكم اليوم السبت 1 أوت، بداية شهر جديد، إن شاء الله موفق لنا الناس كل. السبت 1 أوت 2026، الموافق 18 صفر 1448 هجري، 64 يوم في فصل الصيف. بالحق اللي يقولك الصيف ضيف، ما شاء الله يمر علينا هكا بسرعة. سنة ربما ما كانش كان هكا سخون شوية بزيادة، معناها هذيك علاش حسينا شوية الأيامات اللي فاتت درجة الحرارة المرتفعة. إن شاء الله ربي لطف علينا، إن شاء الله ربي خفف علينا. الأسبوع هذي مر علينا الحمد لله يا ربي، فما برشا نسمات صيفية منعشة، فما البرود، فما النسمة السمحة. إن شاء الله ديما هكا نعيشوا أجواء منعشة ومزيانة. تحية لكم الناس كل، رحب بكم. عديد الفقرات، الاستضافات، المتابعات، كل ما هو جديد باش تواكبوه إن شاء الله في منوعة أحلى أصباح. يصبح عليكم ليكيب الكل، الفريق اللي باش يأمن هذا اللقاء. أمير الكونسوليت أمير الجاموسي معنا باش حضرنا غنيات حلوة ومزيانة كيف كيف، زادا معنا في الإخراج التلفزي طارق بكور، ومعكم في الأعداد والتقديم ريم بنجويرة. تقولكم شرا نهاركم فل.

0: المسبح.
1: نهارك فل بصوت الفنانة صفا. وصلنا للستة واثناشن دقيقة. تحيتنا لكم الناس كل اللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة إصفاقس وصوت بانوراما. تابعوا فينا إن شاء الله نهاية أسبوع رايقة ممتعة لكم. نعطيكم فكرة عن حالة الطقس بالنسبة لليوم. أكثر حاجة تميزوا أنه السماء صافية مع عودة تدريجية للحرارة، باش تبلغ درجات الحرارة ما بين 40 و 41 درجة، بينما باش تبقى منخفضة بقرقنة في حدود 31 درجة. صحة ليهم اللي بحروا اليوم في قرقنة، باش تكون إن شاء الله أجواء مميزة إن شاء الله، تفرهيدة مزيانة. الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة، عموما سرعتها بين 17 و27 كيلومتر في الساعة. دونك الطقس مش يبدأ يتحسن، خاصة للمصطفين، للناس اللي باش تختار إنها تمشي للشطوط وتعمل عومة مزيانة إن شاء الله وتفرهيدة سمحة أنتما والأهل والأصحاب والأحباب والناس كل. خاصة ديما في نهاية الأسبوع نختاروا ديما برشا شطوط سمحة في بلادنا. أنتما عندكم الخيار، فما اللي يحب شط يبدأ هكا قريب كيف ما الشفار ولا كيف ما قرقنا ولا غيرها من الشطوط اللي تبدأ مش بعيدة برشا كيما الشيبة سلقطة. برشا مناطق ما شاء الله في تونسنا وبرشا شطوط، انتما عليكم الاختيار وان شاء الله تفرهيدة مضمونة. 13 دقيقة بعد السادسة صباحا، نحن مازلنا معكم ومع الأنغام ومع الإيقاعات.

أحلى وأجمل صباحات لكم الناس كل اللي تابعوا فينا وتابعوا في إذاعة إصفاقس. نحييكم ونصبحوا عليكم ليكيب الكل، أمير الجاموسي في الهندسة الصوتية، طارق بكور في الإخراج الفني، ومعاكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة. مرحبا بكم معنا. نعطيكم فكرة عن بعض الفقرات اللي باش تتابعوها لليوم. صغيري مع المختصة في التربية أماني عفية، باش نحاولوا نفيدوكم خاصة فيها العطلة. نجموا نركزوا برشا مع صغيراتنا وننتبهوا ليهم ونعرفوا ذكائتهم ونعرفوا ربما شنو الحاجات اللي نلزمنا نزيدوا نطوروها من المهارات اللي نجموا نخدموا عليها. حصلوا برشا تفاصيل زيدا كيف كيف نجموا حتى اللي بعض المواد نديركوها. المهم نعرفوا كيفاش ناخذوا الصغير وكيفاش نجموا نتعاملوا معاه ونرغبوه في الدراسة مش نفروه منها، وهكيك ربما الفايدة ما تحصلش. على كل هذه إلى جانب جديد التكنولوجيا، وخاصة خاصة الناس اللي تحب تعرف كيفاش النجمو اللي في المسنجر ذيكا اللي جديد علينا واللي برشا من الناس متقلقة منها ويقول لك أنا خايف لا نهبط تصويرتي مغي ما نفيق ومنيش فيهم شنية الحكاية. دونك هذية باش نحاولوا نفسروها لكم الناس كل وإن شاء الله نفيدوكم وتتخلصوا منها الناس اللي ربما متقلقة منها ولا متخوفة منها. على كل حال مع الأستاذ وخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية. أيضا باش يحضر معنا الإمام وشيخ الجليل شفيق شطورو باش نحكيه على الهدية، وموضوع مهم برشا تو نزيدو نحكيه فيه وإن شاء الله ربي يهدينا الناس الكل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. يكون طقس اليوم صاف بأغلب الجهات ثم مغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا للسنة الحالية في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتوصل إلى غاية يوم الاثنين القادم على الساعة 12 ظهرا. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، وذلك أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الكنام. في أخبار العالم، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في عدوان طائرات الاحتلال الصهيوني على شارع صلاح الدين شمالي مدينة غزة، كما أصيب آخرون جراء اعتداءات الاحتلال على مواطنين في منطقة المخابرات شمال غربي المدينة. أفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام القليلة القادمة بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على شروط واشنطن في المفاوضات، لافتا إلى أن الرئيس لم يصدر أوامر نهائية بهذا الشأن. أعلنت القوات اليمنية عن إجبار 8 ناقلات نفط سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح، وذلك في إطار حظر الملاحة التي تفرضه على السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة دائمة.

0: أحلى وأجمل الصباحات لكم الناس الكل، ورحبوا بأستاذنا وشيخنا الجليل شفيق شطورو. أهلا وسهلا، صباح الأنوار.
1: صباح العنبر، صباح السكر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح صدورنا ويسر أمورنا وافتح لنا أبواب علمك ويقينك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أختي السلام عليكم ورحمة الله.
0: اللهم آمين. تقربنا من الميكرو يا شيخ. ايوه، باش يسمعوا الصوت كيف ما يلزم. ونحن اليوم باش نحكيوا على موضوع مهم اللي هو الهداية. يقول لك ربي يهديني، ونقولوا بعد الهدية ان شاء الله ربي ثبتني،
1: ايه،
0: وربي زيدنا في الهدية وربي ثبتنا. كيف ما زاد فما عديد الآيات القرآنية اللي فيها معنى الهداية، كما إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين، صدق الله العظيم.
1: الله يبارك فيك إن شاء الله أختي. الهداية شنية؟ هي إظهار أو بيان الحق فيك أو في اللي طالب أنت باش تنور له طريقه. يتحنا قبل ما نحكيه على الهداية في حد ذاتها، يتنرى أنواع الهداية شنية،
0: أنواع الهداية. ويا هل ترى الهداية يعني كما نقوله ربي من عند ربي سبحانه يهدي من يشاء، وإلا يشاء احنا نشاء إلى الهداية ونسعى إلى الهداية ونبحث إلى الهداية، وربي هو اللي يزيد ينور بصيرتنا ويهزنا لطريق الرشد والهداية؟
1: يعني تحب تقول الهداية فطرية ولا مكتسبة؟ زوز
0: الاثنين.
1: لا زوز. الهداية احنا قلت لك عندنا انواع من
0: انواع الهداية.
1: عندنا هداية الدلالة والإرشاد، وهذه كلنا نخدم عليها. أنت في تربية صغارك تحب توريهم الثنية الباهية، تحب توريهم الخير خير والشر شر، وهذه كيف ثنية. الإمام يحب يوري للمأمومين متاعه أنواع الخير. الأنبياء دعاة للخير،
0: دعاة للخير، نعم.
1: الرسل دعاة للخير، الدعاة دعاة للخير، الأئمة دعاة للخير، البو والأم دعاة للخير. فكلنا إذن هذه عملية تكتسب، هذه تتسمى هداية دلالة وإرشاد. عن الهداية الثانية اللي تو مشي نحكي فيها هي هداية التوفيق والإلهام. هذه من عند ربي سبحانه وتعالى. لأنه احنا كي نحكي من الخالق
0: ربي سبحانه
1: الله. يعني أنا في الأخير نخدم ونتخذ الأسباب ونعمل بالأسباب، ولكن روا في الأخير في الأخير في الأخير الأمور عند ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم، توفيق من عند الله.
1: يعطيك الصح. إيش معنيت هداية التوفيق؟
0: لكن أنا نسعى.
1: مش يجيوها.
0: نسعى إحنا ديما علينا بالسعي، وربي هو يوفق ويبارك.
1: إذن ما لا نتفهموا في حاجة، أنه إيش معنيت هداية التوفيق والهام؟ أن أنت يا ريم راهو في قلبك ومخلوقة فيك العمل الصالحة، وراهو أنت تعرف الباهي باهي والمشوم مشوم. مع كونه جات الأنبياء والرسل والدعاة والبو والأم والمعلم والأستاذ بينونا ثنايا الباهية. إذن الخلق من عند ربي سبحانه وتعالى. أنا المهم التحفيز الأشياء هذه. يقول قايل ولدي ما دعيته إلا فلان دعيته للهدية وما هديش. هي نزلت الآية اللي بديت بها هي في هذا.
0: نعم.
1: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمه روحه وعقله، معناته كان يحب عمه، وعمه قام به وعمه ربيه بعد جده، ولكن عمه ما هديش ربي للإيمان، ما آمنش. فسيدنا صلى الله عليه وسلم حسن شوية، لأنه هذا كيره هو
0: عمه وربيه
1: وقف، هو اللي دافع على الدين، هو دافع على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فربي قال له يا محمد راه عندك مهمة، أنت تدعي أما الهداية مني أنا. يعني هذه الآية بلسم دواء باش العباد ما تقنطش. تقول شراني يخدم تخدم انتو مصر حتى شيء ولدي ولدي عاق ولدي ما لا لا لا انت وريته ثنية ولا لا انت هنا انت
0: عملت اللي عليك
1: المهم ما تقنطش
0: من رحمة ربي
1: من رحمة ربي حاول مرة الأولى ومرة الثانية ومرة الثالثة حتى ربي سبحانه وتعالى يهدي لكن ثم حاجة أخرى الهدية ما هيش هدية كافية عندنا هدية التثبيت يا أخي أنت في الصلاه قداش من مرة تقول اهدينا الصراط المستقيم بعد عدد الركعات
0: في كل ركعة
1: أدنى عدد تعملوا فيه اهدينا الصراط المستقيم هي 17 مرة إذا زدنا الشفع والوتر يولي 20 وإذا زدناها من الفجر وإذا زدناها من الرواتب ما شاء الله يعني أنت يوميا تدعي ربي يا ربي ثبتني
0: نعم
1: لك عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم ديما يقول اللهم ثبت قلوبنا اللهم ثبت قلوبنا علاش لأنه ما غير ثبات الهدية تمشي على الهداية تمشي على روحها لأن إحنا في
0: تتزعزع يعني
1: كلها هيك طبيعة البشر
0: أي هو الإنسان بطبعه كيف ما ترمومتر ساعاتك تحس فما قوة إيمان وفما وأحيانا هكا تفتر شوية نوعا ما
1: والفتور طبيعي
0: يزم معناها الثبات
1: الثبات وتجديد العهد
0: تجديد العهد
1: لا لا ديما هي علاش ربي
0: كيفاش نسعاوي لتجديد العهد والثبات
1: هذوما عمل يومي دعاء شفت الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدرك اللهم ثبت قلوبنا على دينك قراءة القرآن العمل الصالح رهو أكبر تجديد للإيمان هو العمل الصالح راهي كلمة خير وبسمة في وجه أخوك تزيدك إيمان وتخلي الآخرين يحبوك قالوا شكون أفضل الناس قال من إذا رأيتموه ذكر الله
0: نعم
1: كي نرى الشخص هذايا نولي نحشم على روحي ما خدش نقول كلام خايب تولي السلام عليكم شنو أحوالكم الحمد لله يولي كي تتحدث معه ديما ولا ذكر الله علاش لأن الشخص هذايا بالنسبة لي لك أنت يعمل لك إشارات إيجابية في تجديد الإيمان
0: نعم
1: معناتها إحنا في حياتنا نجم ما غير ما نعمل حتى شيء ولكن ذكري في العمل الصالح ذكري في كلمة طيبة ذكري في ابتسامة في وجه أخيك صدقة
0: نعم.
1: يعني التصدق حتى ما غير فلوس راه التصدق حتى بالعمل الصالح حتى بالضحكة بالصدقة هذا سيدنا صلى الله عليه وسلم مش علمنا علمنا أنه جدد العهد وجدد الإيمان بالعمل الصالح
0: نعم.
1: بالذكر عبي دارك وإحنا هذه مشكلتنا عبي دارك بالقرآن الكريم
0: نعم
1: عبي دارك بذكر الله عبي دارك بدعوة لصغيراتك لأنه احنا في حاجة لدعوة لصغيراتنا لأنه ولدي ما مهديهش ربي لا مهديهش ربي وانا شعملت وش بيني ما صليش بطلت ما قيتش نقوله صلي وش بيني ما عودتش الكرة لأني قنط لأني في التالي ضعفت وانت مطالب انك تكون ضعيف كمؤمنة
0: لا اكيد
1: لا. كمؤمن ميزمكش تكون ضعيف وما ثمش تراجع ديما مشي القدام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الهداية نعم. بيد ربي سبحانه وتعالى ولكن لابد من تحفيزها
0: نعم سبحان الله ربي يهدينا
1: آمين
0: شيخنا
1: يا رب العالمين
0: وربي إن شاء الله يثبت قلوبنا
1: آمين يا رب العالمين
0: اللهم يا هادي الضالين ويا فاتح أبواب الهداية اهدي قلوبنا إليك وأصلح سرائرنا واجعلنا من عبادك المهتدين غير الضالين ولا المضلين
1: اللهم يا ربي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا
0: اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا وأزواجنا ورد التائهين إلى صراطك المستقيم وافتح على قلوب الغافلين بنور اليقين واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر يا رب العالمين
1: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت، وبارك لنا ربنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يا كريم ومتعال، بدل حالنا إلى أحسن حال. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبين، وبارك مسعانا وأمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، يا أكرم من سئل يا رب العالمين. وصل اللهم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آمين.

أحلى صباحات نتمنيها لكم مستمعينا الكل، والصحة والسلامة، وربي متعنا الناس الكل بالصحة. هيئة الصيادلة أطلقت مؤخرا دعوة للالتزام بإجراءات حفظ الأدوية، خاصة خلال موجات الحرارة اللي شفناها الصيف هذية، فما درجات كبيرة في الحرارة ويزمنا نعرفوا كيفاش نستحفظوا على الدواء، وفما طرق للحماية. الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، ويأكدوا على ضرورة ادعاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، على أكد على ضرورة احترام شروط التخزين والحفاظ على جودة الأدوية، هذية ما يضمن طريقة التخزين وفعاليتها وسلامة زيادة الناس كله، سلامة مستعملي الأدوية، سلامة المرضى. أوضح المجلس أنه الأدوية يلزمها تتحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة، معناها تبدأ مكان بارد ما يتعرضش لبرشة حرارة كيف ما الكوجينة، معناها ما نحطوهاش في المطبخ، وجافة زيادة ما تبديش فيها نسبة رطوبة كيف ما في الحمام مثلا. نخليه الأدوية بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة، وبعيد زيادة عن الرطوبة، وتجنب تخزينها في المطبخ أو الحمام وين تتغير درجات الحرارة بنسبة الرطوبة باستمرار. وأكدوا على ضرورة عدم ترك الأدوية زادة داخل السيارات، فما ناس تخلي دويتها في سياراتها، ليه ضروري إنما نخليوش في السيارة، سواء في درج السيارة أو في صندوق الأمتعة، حتى لو كان لفترة وجيزة، لأنها باش تأثر بارتفاع درجات الحرارة ويأثر بذلك على سلامة الأدوية ونجاعتها. وفيما يتعلق بالأدوية اللي تتطلب الحفظ في في في تبريد، مع عادة كيف ما الانسولين وغيره اللي يلزموا درجة متاع تبريد ويلزموا عادة يكون في الثلاجة، يأكدوا باستعمال يوصيوا باستعمال عبوات ولا حقائب عازلة للحرارة مباشرة بعد اقتنائها من الصيدليات، نلقاوها موجودة تتباع لضمان بقائها في درجات حرارة تتراوح ما بين درجتين وثماني درجات مئوية. وهذه معناتها زيدا يأكد أنه ما يزمناش خليهم في الكونجيلاتور، مش معناتها يقص الضوء مثلا نخليه الدواء في الفريجو، راهو في الفريجو مباشرة الدواء باش يفسد أول ما تخرجوا، دونك يزمنا ننتبه من بعض التصرفات اللي ساعات من شأنها أنها تضر سلامة المرضى، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. وبالطبيعة ما يزمش استعمال الأدوية اللي يتغير لونها ولا ريحتها ولا شكلها، على كل هذية يخليها معناتها غير ملائمة للاستعمال، ويزمنا نتجنبها، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع وربي متعنا بالصحة والسلامة الناس كلها.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: التمديد في أجل الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعين للناجحين في البكالوريا إلى غاية يوم الاثنين القادم. كونكت تدعو إلى سن قانون يكرس صفة الفلاح وإلغاء الأداء على القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج الفلاحية. وزارتا التشغيل والصحة تحذران مؤسسة التكوين المهني في الاختصاصات شبه الطبية من مخالفة التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل. في أخبار العالم: حماس تؤكد أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في القطاع لا تقتصر على حصر السلاح. وإيران تهدد بضربات انتقامية بعد تقارير عن خطط أمريكية لشن هجمات جديدة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى تتابعونها تمام 7:30 بإذن الله. إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: سبع دقائق بعد السابعة صباحا، تحياتي لكم الناس كل اللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة إسفيقس وصوت بانوراما، تابعوا فينا على الموجات الأفام وإلا على النت. الكل صباح عليكم، شان نهاركم زين، شان نهاركم أسعد ليام. نعرفوا درجة الحرارة في الصيف وتقريبا كل سنة لاحظوا أنه درجة الحرارة زي ترتفع أكثر فأكثر، هذيك علاش يلزمنا ناخذوا كل الاحتياطات ويأكدوا الأطباء والعلماء خاصة المختصين في الطب الاستعجالي يحذروا من مخاطر موجة الحر اللي نعيشوها في الصيفية هذية. كيفاش نجموا ربما خاصة الناس اللي الفئات معينة كما كبار السن كما الأطفال كيف ما الرضع أيضا النساء الحوامل كذلك الرياضيين، راو حتى الرياضيين زمهم ينتبهوا على صحتهم في الوقت بدأ فما سخانة ودرجة حرارة مرتفعة. الوقاية هي أحسن حاجة، هي أنجح حاجة لتفادي المضاعفات اللي تجم تكون راهي اختيرة، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. دونك يلزمنا أكثر حاجة أكثر حاجة أنه فما ناس ما تحسش بالعطش كيف ما لي بيبي ما يتشكيوش من العطش، وكيف ما زدا كبار السن اللي ما يحسوش برشا هما في حد ذاتهم معاش عندهم احساس كبير بالعطش وما يطلبوش الماء. دونك احنا يلزمنا ديما نتذكروهم، هذا حسب الاطباء والمختصين يقولوا ضعف احساسهم بالعطش وتراجع قدرتهم على تحمل الحراره هذا يخليهم في حاجه دائمه الى شرب الماء. نحرصوا احنا على تزويدهم بكاس ماء على القليله كل ساعه بصفه مسترسله كل ساعة مع توفير التهوئة الجيدة والحفاظ على برودة أماكن إقامتهم. كذلك بخصوص الأطفال والرضع اللي أجسادهم تفقد الحرارة بمعدل أسرع من الناس الكبار وما ينجموش الرضع التعبير زادة على شعورهم بالعطش ولا الانزعاج ولا غيره، دوك يلزمنا ديما منتبهين لهم نحاولوا نهوي ونحاولوا نخليهم في مكان بارد. كيف ما زادة يلزمنا نعطيهم الماء في فترات مسترسلة ومتواصلة وعلى امتداد اليوم ديما نتذكروهم. كيف ما زادة الحوامل يلزمهم يشربوا برشا ماء، كيف ما زادة الرياضيين اللي يلزمهم زادة ياخذوا الاحتياطات باش يحافظوا على سلامتهم وعلى صحتهم. دونك الاكثار اهم حاجة من شرب الماء والسوائل الصحية الخالية من السكر المضاف، وهذا بالنسبة للرياضيين زادة اللي يمارسوا في النشاط متواصل، وان شاء الله ربي يحفظ الجميع. ميتيو وصلنا لموعدنا باش نتعرفوا على حالة الطقس لهذا اليوم خاصة مع نهاية الأسبوع. الناس تسأل تحب تبرمج باش تصطاف وباش تعمل عومة مزيانة، يحضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي السيد بلال اليحيوي. صباح النور وصباح الفل بلال.
1: صباح النور ريم، مرحبا بيك ومرحبا بكيف تمسمي إذا تسيق
0: يعيشك الله يخليك. شو حوية طقسنا لليوم خاصة الناس اللي الأسبوع الفارط الكل خاطر احنا مع دخول أوسو اللي عادة يبدأ ما تقول لك عز التصيف وعز العومة في أوسو، أما من دخول أوسو شوفوا البحر هيج رياح قوية ممكن الناس ما نجمتش تعوم في شطوطنا الكل. احنا شو نقول لهم على طقس خاصة مع نهاية الأسبوع نجموش يبرمجوا؟
1: أول حاجة على نهاية أسبوع موفقة ومع تعطلة مع تأمل للجميع. نهاية الأسبوع هذا معناتها نجم نقولوا العوامل الجوية ملائمة معناتها لممارسة الأنشطة البحرية خاصة معناتها في أغلب السواحل نتاعنا، أقل شوية معناتها في السواحل الشرقية خلال هذا اليوم لكن خلال يوم الغد وكذلك معناتها حتى في بداية الأسبوع عموما معناتها الريح اللي باش تكون سرعتها ضعيفة إلى معتدلة وما فماش تيارات هوائية قوية اللي معناتها تساهم معناتها في تأثير البحر. اليوم السبت غرة أوت إن شاء الله طقس عموما معناتها صافن إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد كما حكينا معناتها تيارات هوائية باش تكون القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي خاصة على مناطق الوسط والجنوب تكون معتدلة إلى قوية نسبين خاصة في السواحل الشرقية في فترة من بعض الظهر وكذلك بالجنوب وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر عموما قليل الاضطراب على أغلب السواحل نتاعنا محليا مضطرب في فترة من بعض الظهر بالسواحل الشرقية، ودرجة الحرارة اليوم نبدأ نعيشوا ارتفاع طفيف معناتها لدرجة الحرارة ماهيش موجة حارة نطمن الناس من جديد راهي مثلا ماهيش موجة حارة جديدة بالنسبة لنهاية هذا الأسبوع وكذلك بداية الأسبوع القادم، معناتها جوست ارتفاع طفيف في درجة الحرارة أكثر شوية من المعدلات العادية معناتها بين 3 إلى حدود 4 درجات كأقصى تقدير للعشرية الأولى لشهر أوت. اليوم القصوى باش تكون بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية وكذلك في المرتفعات الغربية، وبين 38 إلى حدود أقصى درجة تكون في حدود 42 درجة خاصة في ولاية الجنوب الغربي وأقصى الجنوب، مع ظهور الشيلي محليا في المناطق اللي تنجم تكون فيها درجة الحرارة نسبيا مرتفعة. خلال يوم غد الأحد إن شاء الله يتواصل استقرار خاصة في الفترة الصباحية لحالة الطقس، يكون عامة قليل السحب، ثم إمكانية معناتها في فترة ما بعد الظهر معناتها لظهور خلايا رعدية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، نجم تكون معناتها مصحوبة ببعض الأمطار مع هبوب رياح من القطاع الشرقي لسرعتها عموما كذلك معناتها ضعيفة إلى معتدلة متجاوز حتى 30 كيلومتر في الساعة، بالتالي البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة في استقرار نسبي أو أكثر شوية من اليوم بدرجة إلى درجتين. ان شاء الله بداية الاسبوع ان شاء الله نعيش في نفس معناتها تقريبا معناتها العوامل الجويه عموما، طقس يكون مغيم جزئيا خلال يوم الاثنين، ثم كيف بوادر لظهور خلايا رعديه خاصه في المرتفعات الغربيه في فتره من بعد الظهر مع ارتفاع طفيف في درجه الحراره، ويوم الثلاثاء تبقى درجه الحراره في نفس المستويات اللي بيعيشوها يوم الاثنين، وان شاء الله بدايه من يوم الاربعاء تنخفض من جديد درجه الحراره ونرجع للمعادلات العاديه معناتها لشهر اوت ومميزات فصل معناتها او مميزات فتره اوس.
0: نعم، وبالنسبة للصفاقس تحديدا كيفاش بتكون درجة الحرارة؟
1: بالنسبة للصفاقس اليوم تقريبا مش يكون في حدود 37-38 درجة اليوم كأقصى تقدير. خلال يوم الغد وكذلك معناتها بعد اليوم الغد تبقى تقريبا في نفس المستويات، وإن شاء الله معناتها في معركة كما حكينا معناتها في بداية من يوم الأربعاء تعود أو بداية مساء يوم الثلاثاء تعود تنخفض من جديد درجة الحرارة.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل السيد بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، إن شاء الله يومك مبارك وسعيد. أهم حاجة أنه راهو الطقس ملائم باش أنكم تصطافوا باش أنكم تبحروا تعملوا عومة مزيانة. هنيئا لكم الناس اللي مبرمجين في الويكاند هذية وبداية الأسبوع، البحر باش يكون هادي وباش يكون أجواء مميزة تعيشوها إن شاء الله. وأهم حاجة أنه مفماش موجة حر، دونك ما تخافوش، فما ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة خاصة في صفاقس درجة الحرارة القصوى باش تكون بين 37 و38 درجة، دونك ما تتفاجعوش خاطر الناس تسأل يا هل ترى مش ترجع موجة الحر، يا هل ترى درجة الحرارة يقولوا الأسبوع القادم مش تزيد ترتفع، وما فماش ارتفاع كبير، هو فقط ارتفاع طفيف، إن شاء الله ربي يعطينا القدم نطيقه.

0: على صباح
1: تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا. شكرا لكم على المتابعة وعلى التحايا الحلوة المزينة. شال نهاركم أسعد الأيام. طاهر العياري تحياتي ليك. سعاد القلصي. كل الأوفياء اللي تابعونا واللي يبعثولنا زادة في تحاياهم شكرا لكم. بالنسبة للناجحين في البكالوريا لسنة 2026 بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية ولا دورة المراقبة يلزمهم واللي ما قاموش بتعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي باش تتواصل إلى غاية 2/3/2026 حتى للنص نهار. دونك قبل النص نهار يلزمهم يقوموا بتعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي اللي كما قلنا تتواصل حتى للنهار 2/3 للمنتصف النهار. يعني هذا آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي. وإن شاء الله ربي يوفقهم جميعا الناجحين في البكالوريا, ربي يوفقهم في مسيرتهم الجامعية, وكل طلبتنا إن شاء الله ربي ينجحهم وربي يوفقهم. تحياتي لكم الأصدقاء. نشكركم برشا وإن شاء الله تستمتعوا بمختلف الفقرات اللي تابعوها. مزنا مواصلين معاكم بعد نشرة الأخبار باش تكون حاضرة معنا المربية المختصة في كل ما هو تربوي ويخص الطفولة أميني عفية. المربي أماني عفية باش نحكيه على ما يخص صغيراتنا, باش نحاولوا نفيدوكم كيف العادة. أيضا جديد التكنولوجيا وكل ما ينجم يفيدكم في مجال السلامة المعلوماتية يحضر معنا الأستاذ أحمد بن عطية. كيف كيف زيدا باش يمدنا بكل ما هو يفيدكم وزيدا تتابعوا كل ما هو جديد في هذه العوالم لكل يوم ديما فما جديد. دونك نحبوكم ديما تواكبوا وتتابعوا.

0: صباحكم سعيد. نقابة الصيدليات الخاصة تعلن مواصلة العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الكنام. التمديد في أجل الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا إلى غاية يوم الاثنين القادم. وزارتا التشغيل والصحة تحذران مؤسسات التكوين المهني في الاختصاصات شبه الطبية من مخالفات التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل. حماس تؤكد أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في القطاع لا تقتصر على حصر السلاح. وإيران تهدد بضربات انتقامية بعد تقارير عن خطط أمريكية لشن هجمات جديدة. ومعكم في التفاصيل فاطمة زلوزي.
1: صباح الخير.
0: وسهام شعور. نستقبل اليوم شهر أوت بعد شهر عصيب عاشه التونسيون بين درجة حرارة قياسية وانقطاع عشوائي ومتكرر للتيار الكهربائي، رافقه انقطاع للماء ما تسبب في خسائر بشرية ومادية شملت جميع القطاعات وانعكست سلبا على أحوال السوق والاقتصاد عموما، دون أن ننسى ما خلفه هذا الوضع من جدل سياسي ومدنية.
1: نستقبل هذا الشهر والكل يرغب في استقرار على جميع الأحوال، بينها استقرار الأحوال الجوية. واليوم سيكون الطقس صاف بأغلب الجهات، فيما تسجل درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور رياح الشيل محليا، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
0: وفي علاقة بأحوال الطقس، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من تواصل شد الظاهرة نينيو باطراد، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية في الموسم الممتد من شهر أوت إلى أكتوبر، مما سيزيد من احتمال ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية في أجزاء كثيرة من العالم، وسيؤدي إلى تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار. في شأن صحي، أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الكنام، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق واستمرارية إزداء الخدمات الصيدلانية للمواطنين.
1: النقابة أوضحت أنه سيتم عرض مخرجات هذه الأشغال على الصيادلة خلال الجلسة العامة العادية للنقابة المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر القادم.
0: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التمديد في عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحانات البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين القادم على الساعة 12 ظهرا.
1: وفيما يهم التكوين المهني، أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني والصحة أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية. وأوضحت في بلغ إلى العموم وإلى مؤسسة التكوين المهني الخاصة أنه يشترط في الاختصاصات شبه الطبية أن تكون وجوبا منظرة.
0: الوزارتان ذكرتا جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية تعد مغالطة متعمدة تجاه طالبي التكوين، ومسا من المرفق العام للتكوين المهني، وكذلك مس من المرفق العام للصحة، وتعرض المؤسسات المخالفة وتتعرض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المستوجبة في الغرض، وشددت على أنه يمنع منعا باتا الإشهار لدورات تكوينية في اختصاصات أو مجالات شبه طبية أو صحية أو تأمينها أو إسناد شهادات في إطارها دون ترخيص أو موافقة مسبقة، كما يمنع استحداث اختصاصات أو مجالات بمسميات غير معتمدة وغير معترف بها وفقا للأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين شبه الطبي والصحي والإشهار لها أو التكوين أو منح شهادات فيها.
1: بلغ الوزارتين تضمن قائمة مؤسسات التكوين المهني الخاصة المخول لها دون سواها التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية، ويمكن الاطلاع على هذه القائمة عبر الولوج إلى موقع ويب وزارة التشغيل والتكوين المهني www.emploi.gov.tn أو وموقع ويب وزارة الصحة santetunisie.rns.tn.
0: استبشر المواطنون بصدور الأمر المتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد موجهة لأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح بين 5,000 و25,000 دينار بالرائد الرسمي، رغم أن الأغلبية لا تمتلك التفاصيل ولم تتضح لديها الرؤية بخصوص هذه القروض. روبرتاج زهور الحبيب.
2: فكرة طيبة جدا، سيختو مغير فائض والإمهال 6 شهور بتخلص، جدا على الأقل واحد يجي يتنفس شوية الرونتري سكولير يتنفس بيها مصيف ويخلص شوية ديون نتاعو. سيختو بعد الأزمة اللي صرنا برشا مشاكل في قصر الضوء، إن شاء الله كي تمشي للبنك يقولوا لك باهي.
3: هو كإجراء باهي في الوقت هذا مع الأزمة اللي تمر بها الشركات الصغرى والمتوسطة وحتى مثل الأشخاص الطبيعيين. بالنسبة للشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بالي مبلغ مش كافي، خاصة في الفترة الأخيرة مع الانقطاع نتاع الضوء ضرت برشا شركات، وكإجراء مازال مش واضح للصدور في الرايد الرسمي هبط. كي يمشوا الناس يمشوا للبنوك، البنوك يقول لك احنا ما عندنا حتى شيء كيما صارت قبل ما غير انتريز، هي معناتها حاجه باهيه. وشنو الاجراء هذا نتاع على الشرف؟ معناتها هم يقولوا ما غير ضمانات، يندرى صحيح ما غير ضمانات.
4: والله هذه مبادره باهيه من الدوله باش يعاونوا الشباب هكا باش يكبروا المؤسسات نتاعهم وكل شيء، اما يبقى المونطون هو صغير ما يكفيش، خاطر 25 مليون فقط تو حكايه فارغه، معناها باش يشري دي ماشين كل شيء، اما بقي كي يخلص ما غير انتري حاجه بهي برشا
5: معين برشا بيت لي بتي بري هكا بخمسة و10 نجم ورا الشركات المتوسطه والصغرى معينهم بالقدا وفضلهم برشا مشاكل، واهم حاجه انه ما غير فايض.
6: والله انا عندي تحفظ كبير على القانون هذايا، على خاطر يجم ما يرجعش بالمنفعه للمجموعه الوطنيه ككل، خاطر نعرفوا انه الماليه العموميه تشكو من العديد من الصعوبات على اساس انه مش يطوروا المشروع تاعهم ولا يعملوا مشروع، لا نلقاو المشروع ولا نلقاو رجع الاموال المرصودة هذه، يعني الضمان ضعيفة على الاخر مع تصريح الشرف ما يفيش بالغرض.
1: وفيما لا يزال الأمر المتعلق بإسناد تمويلات صغرى على شرف دون فوائد موجهة لأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح بين 5,000 و25,000 دينار، أكد الخبير المالي والاقتصادي أحمد فهمي بوجلبان للأخبار أن هذه القروض موجهة إلى 3 فئات، وهي الأشخاص العاديين وباعثي المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، موضحا طريقة الانتفاع بهذا الدعم المالي.
7: القروض هذه هي موجهة لثلاثة فئات، العباد العاديين اللي باش ياخذوا قروض استهلاك عندهم الحق في قيد 5 ملايين، عندهم اللي عندهم باتيل دا مشروع صغير 10 ملايين، وعندنا 25 مليون المؤسسات المتوسطة والصغيرة والشركات الأهلية. الإجراء إيش لازم يكون؟ لازم يكون البنوك تشد مثلا توحنا في 2026 تاخذ مرابح نتاعها في سنة 2025 8% من المرابح نتاعها، تحط بهم حساب خطوط تمويل على الشرف، تحل كونت البنوك هذه ولا عندها فلوس تصبها في هذاك الحساب وتعطي القروض للمعنيين بالأمر. هذه هو القانون من 2024 خرج في القانون. بالنسبة للمواطنين أي إنسان يحب ينتفع بأي نوع من هذه القروض يعمل مطلب كتابي، أي بنكة يمشي لأي بنكة يعطي مطلب كتابي، والبنكة لازم تجاوبه في مدة أقصاها 10 أيام، ولازم معناتها أثر كتابي تبعث له مراسلة ولا تبعث له ميل ولا تبعث له برقية قل له المطلب نتاعو قبلوه ولا ما قبلوهش.
0: في علاقة أيضا بالمشاريع والاقتصاد، دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته، بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة.
1: كونكت حثت إلى إلغاء الأداة على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية، كما دعت إلى تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة وتحسين منظومة خزن زيت الزيتون بما يحافظ على جودة المنتوج والتسريع في إصدار كراسي الشروط الخاص ببيوت الضيافة والإقامات الريفية ووضع إطار قانوني ينظم نشاط الضيعات البيداغوجية، فضلا عن توسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية.
0: إلى أخبار العالم موجزة، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الصهيوني والانسحاب الكامل من القطاع إلى جانب ملفات أخرى، وبينت أنها لن تنفذ التزاماتها إذا لم يلتزم العدو بالاتفاق كاملا.
1: وبخصوص الحرب على إيران، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن طهران أعدت خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة، معتبرا الحديث عن ضربة البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون.
0: تصريحات المسؤول الإيراني جاءت بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في طهران خلال الأيام المقبلة لدفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في مفاوضات وقف إطلاق النار.
1: نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين بصورة قاطعة صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن اعتزام الجماعة فرض رسوم مالية على السفن مقابل عبور مضيق باب المندب، مؤكدا أن العبور عبر المضيق مجاني بالكامل.
0: أخيرا، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن مدينة الأبيض بولاية شمال كردوفان والمناطق المحيطة بها وسط السودان تشهد كارثة هائلة تتفاقم يوما بعد آخر، نتجت عنها احتياجات ضخمة وتزايد في معدلات سوء التغذية. تذكر في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. نقابة الصيادلة الخاصة تعلن مواصلة العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الكنام. التمديد في أجل الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا إلى غاية يوم الاثنين القادم. وزارة التشغيل والصحة تحذران مؤسسات التكوين المهني في الاختصاصات شبه الطبية من مخالفة التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل. وحماس تؤكد أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في القطاع لا تقتصر على حصر السلاح.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام، أجمل تحيات فاطمة زلوزي وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع زميل مرجع تطلع وأخبار الرياضة. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة ديمة.
11: Sport News.

0: أول موعدنا الرياضية صباح الخير. باش نبدأ بآخر أخبار الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة في علاقة بالخطأ اللي كان وقع خلال عملية سحب رزنامة الموسم الجديد. الحقيقة كثر الحديث حول إعادة القرعة وتدخل أكثر من مسؤول في وسائل الإعلام باش يوضح أنه الخطأ ما أثرش على نتائج القرعة وأنه الأندية ما اعترضتش على الرزنامة وبالتالي المحافظة على الرزنامة. آخر الأخبار تقول أن الرابطة لتفادي تحويل القضية للهيكل الدولية من طرف بعض الأندية ومن باب الاحتياط باش يتراسل الأندية وترصد المواقف متاعها من الرزنامة ثم باش تتخذ الرابطة قرارها النهائي. إلى أخبار الأندية، النادي الصفاقسي أنهى أمس طرابلس سوسة اللي خاض في أعقابه مباراة ودية أمام اتحاد قرطاج فاز فيها 3-0. في الانتظار التأكيد النادي الصفاقسي برمج طرابلس في العاصمة منتظر باش ينطلق في الأسبوع بعد المقبل يوم 10 و11 أوت باش يجري خلاله بعض المباريات الودية. نذكروا نهار لحد 9 أوت في ملعب المهيري لقاء ودي. في 15 النادي الصفاقسي يستضيف في سان بيدرو الإيفواري. هذا في خصوص التحذيرات. بالنسبة لتدعيم الرصيد البشري، أمس وصل لاعب أوغندي شاب يشغل خطة متوسط ميدان هجومي دولي اسمه ريان فيجو كيزيتو، يلعب في نادي الشرطة الأوغندي. اللاعب هذا باش يخضع إلى اختبار فني لاتخاذ القرار في شأنه. بالتوازي فما مساعي جدية للتعاقد مع لاعب وسط تونسي دولي سابق كان ينشط خارج تونس. الحقيقة موقعش الكشف عن الهوية متاعه، لكن فما مؤشرات ربما تقترب من أحد اللاعبين السابقين للترجي التونسي، في انتظار طبعا الإعلان الرسمي عن اسم اللاعب بعد الاتفاق معه. نبقاو في نادي الصفاقسي لكن في كرة السلة. عزيز خلف باش يوصل الإشراف على تدريب فريق الأكابر في السي اس اس بعد مساهمته مع اللاعبين في الصعود إلى البطولة المحترفة لكرة السلة. في باب الانتدابات ديما في كرة السلة، الفريق عزز صفوفه باللاعب محمد العباسي الموسم القادم. محمد العباسي 35 عام، طوله أكثر من 2 أمتار، لعب في الإفريقي الزهرة اتحاد منستيري شبيبة القروان والنجم الراتسي وكانت له تجربة في أندية خليجية. في الترجي التونسي بعد الفحوصات الطبية اللي خضع لها الجزائري يوسف البلالي، اللجنة الطبية بعد تقييمها الشامل للحالة الصحية للاعب اقترحت على إدارة النادي تعاقد معه لمدة عام فقط بداية من تاريخ انتهاء العقوبة المسلط عليه من الفيفا في انتظار قرار التاس طبعا، وأنه برنامج إعادة تأهيله حتى يستعيد كامل الجاهزية بتاعه البدنية يتطلب تقريبا بين 2 أو 2.5 شهر بعدها باش يصبح قادر على المشاركة في المباريات بانتظام. كل هالمعطيات هذه أخذتها الإدارة الترجي بعين الاعتبار عند مناقشة تفاصيل العقد الجديد. البليلي طالب مهلة للتفكير. وآخر الأخبار تقول أنه قبل طرح الترجي. في النجم الساحلي يواصل المدرب الفرنسي كريستيان براكوني غربلة الرصيد البشري. المرة هذه جاء الدور على ماهر بالصغير بدعوى أنه اللعب هذا ما يتمشاش مع استراتيجية الخطة اللي ينتهجها المدرب. ذكروا براكوني كان سرح 9 ملاعبيه شبان وعبر على كونهم مهمش قادرين على إفادة الفريق. بالنسبة للاعب وجدي كشريدة اللي كان قاطع التمارين وأطلب المغادرة، وجدي جعل التدريبات في انتظار التفاوض في الطريقة اللي ترضي الطرفين، مع العلم أنه وجدي كشريدة مازال مصر على المغادرة. في النادي الافريقي الاطار الفني ما اقتنعش بمستوى المهاجم المالي سليمان كوليبالي اللي تقال عليه برشا بانه هداف فريق اسكو دي كارل والبطوله التوغوليه الموسم الماضي. بالنسبه لنعيم حسني، المفاوضات تعطلت لعدم الاتفاق على الجوانب الماليه. في المقابل فما تطور في المفاوضات اللي تخص المهاجم الكامروني تادوس كانغ اللي ينشط في الملعب المالي، عمره 26 عام، والافريقي اصبح قريب من التعاقد مع اللاعب لتعويض فراس شوات اللي كان انتقل إلى أهلي بنغازي الليبي. في اخر اخبار الانتدابات في الحقيقه في الجانب السلبي، زوز فرق فرط المحترفه الاولى لحد الان ما قاموا بحتى انتداب، لهما نادي حمام الانف وشبيبه العمران. نوصلوا للمباريات الوديه للانديه التونسيه. نذكروا امس امل حمام سوسه فاز على الترجي الجرجيسي 2-1، الترجي التونسي بنفس النتيجه فاز على اتحاد قرطاج، والنادي الافريقي فاز بنتيجه عريضه على نجم الخميري 10-0. بسام صرارفي سجل هدف، زوز اهداف لبلال ايت مالك، زوز اهداف للصدق قديده، وخمسه اهداف لحمزه المنصري. غدوة في الصباح النادي الافريقي يلعب في عين درعم مع النادي البنزرتي، نهار الاثنين في طبرقة 6 اولمبي الباجي مع اولمبيك اكبو الجزائري، نهار 3-4 اوت في عين درعم 6 اتحاد العاصمة مع امل حمام سوسة، وفي مركب حسين بالخوجة في العاصمة في 5 ترجي توسي مع الحزم السعودي. كما تعرفوا الاتحاد الدولي لكرة قدم طرح خطة يسعى من خلالها لجمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار. الخطة أطلق عليها تسمية فيفا فورورد انتربرايز، وهي شركة تجارية جديدة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار بشقة استخدامها لزيادة الاستثمارات في تطوير كرة قدم في العالم من خلال الرفع في المخصصات المالية للاتحادات المحلية الأعضاء لعددها 211 اتحاد. في المقابل الاتحاد الأوروبي لكرة قدم مازال مصر على موقفه اللي يرفض مقترح الفيفا، من ذلك أن جميع الاتحادات المنزوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة قدم وعددها 55 اتحاد عانت معارضتها للمشروع وهدت بمقاطعة بطولات الفيفا إذا استمرت المبادرة هذه بالصيغة اللي اقترحتها الفيفا. واعتبرت الاتحادات المحلية الأوروبية أن كأس العالم ما هيش سلعة للاستثمار، وأن كرة قدم ما هيش ملك للفيفا حتى يبيع جزء منها. من جانبه رئيس الفيفا إنفانتينو يتمسك بمشروع ويعتبر المشروع هذا فرصة تاريخية لإعادة توزيع العائدات المالية على أوسع نقاط. على كل يبقى موضوع للمتابعة. نختم بخبر حزين من إيطاليا، بعد وفاة المدافع المحوري السابق للمنتخب ونادي أسي ميلان فرانكو باريزي عن عمر 66 عام. باريزي كان رمز من رموز الكرة الإيطالية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. نهاية سبور نيوز. أمير الجموسي شكرا ليك في الأخراج الإذاعي، طارق بكور في الأخراج المرئي، تحياتي أنا منجع تيطال، هريم بن جويرة توصل معك محلى صباح حتى للتسعة. متابعة طيبة، نهاركم زين. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: ثنية زينة. في بالك اللي الدراجات النارية تمثل أكبر نسبة من حوادث الطرقات في تونس، وعلى خاطر أغلب الدراجين ما يلبسوش الكاسك، الإصابات متاعهم حتى في سرعة مش كبيرة تكون ديما قاتلة أو خطيرة جدا، وهذاك علاش استعمال كاسك من قبل سائق الدراجة النارية والمرافق اللي معاه داخل وخارج مناطق العمران إجباري.

0: الثامنة صباحا. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. ملف الشرفية يحظى بتنويه اليونسكو. إلى حدود سنة 2018 كانت تونس غائبة تماما عن قائمة التراث العالمي غير المادي، وبفضل مهارات فخار سجنان التحقت بلادنا بقائمة اليونسكو لتفتخر لاحقا بتسجيل ثلاثة عناصر أخرى من هذا التراث الحي. في سنة 2019 تم إدراج عنصر نخيل التمر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية. وفي سنة 2020 نجحت تونس في تسجيل عنصرين اثنين في وقت واحد لدى اليونسكو، وهما الكسكسي باعتباره عنصرا تراثيا مشتركا مع المغرب والجزائر وموريتانيا، وطرق الصيد بالشرفية بجزر قرقنا على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة اليونسكو. طالما استهوت تقنية الصيد بالشرفية في جزيرة قرقنا الإعجاب والفضول، وهي التي تجود بألذ أنواع الأسماك دون استنزاف للثروة البحرية، فقد حظي ملف الشرفية بتنويه وإعجاب اليونسكو باعتباره ملفا نموذجيا، وتمثل الشرفية مصيدة ذات انتصاب دائم في البحر، والتي تعتمد على استغلال شروط الطبوغرافيا تحت المائية والتضاريس البحرية والموارد الطبيعية سواء على اليابسة أو في البحر.
2: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

ثمينة صباحا أحلى وأجمل الصباحات لكم مستمعينا الكل اللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة إصفاقس وصوت بانوراما. الناس اللي تابعنا دينا معكم المشوار منوعة أحلى صباح من الستة، مازلنا متواصلين حتى للتسعة. تحياتي لكم أصدقائنا الكل وفينا الكل. بعد شوية باش تكون حاضرة معنا المختصة في التربية أماني عفية باش نحكيه على صغيراتنا وعلى كل ما ينجم يفيدهم. أيضا باش يحضر معنا في جيد التكنولوجيا وكل ما هو زادة يفيدكم في مجال السلامة المعلوماتية الخبير في السلامة المعلوماتية والأستاذ في الإعلامية يحضر معنا أحمد بن عطية. كيف كيف زادة باش نواكبوا كل المستجدات والأحداث اللي تعيش على إيقاعها البلاد. بعد شوية زادة باش نحكيوا على تظاهرة صحية اليوم السبت، إن شاء الله تواكبوها وتستفيدوا منها باش تكون في شاطئ الكازينو. بعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل. من بين الأخبار المزيانة تصدير أول شحنة من السيارات الكهربائية التونسية اللي هي صنع تونسي للسوق الألمانية. أمس كانت أول دفعة من السيارات هذية الكهربائية مشيت لألمانيا تصدرت، وهي أول شحنة كيف ما قلنا إلى السوق الألمانية، وهذه يمثل خطوة نوعية تعكس تطور الصناعة التونسية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة الأوروبية اللي تعتمد معايير فنية وبيئية صعيبة. إذا حسب ما صرحت به المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وهذه معناها حاجة تفرح برشا إنها تطور في المجال السيارات صنع السيارات اللي الكهربائية واللي وصلنا نصدره لأوروبا. مؤسسة تونسية هي ناشئة تصدر منتجاتها حاليا لعدة أسواق من بينها زادة إيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية وألمانيا، هي أحدث وجهة تصديرية لها، وذي يعكس تنامي الثقة في جودة المنتوج التونسي وقطاع المكونات السيارات في تونس يشهد نمو متواصل، وهذا إن شاء الله يزيد أكثر تطور، وبذلك تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا في هذا المجال، وإن شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح في مختلف المجالات. هذه الخبير المزيان تصدير أول شحنة من السيارات الكهربائية التونسية للسوق الألمانية، ومش كان ألمانيا زيدا راو فما أسواق أخرى كما إيطاليا والسعودية وأسواق أخرى، إن شاء الله تزيد تتطور أكثر فأكثر.

0: 17 دقيقة بعد الثامنة صباحا، أحلى وأجمل الصباحات لكل مستمعينا، وكيف العادة لصغيراتنا اللي اليوم نحكيوا عليهم مع المختصة في التربية المربية أماني عفيس. صباح النور وصباح الفل أماني.
1: أحلى صباح الأحلى مستمعين في كل وقت وكل حين إن شاء الله.
0: تنيغم هذية. مرحبا بك أميني، كيف العادة أميني كل نهار سبت في صبحيتنا تفيدنا وتفيد أسرتنا، وخاصة الأولياء باش يزيدوا يركزوا أكثر مع صغيراتهم. ديما نقول لهم أنا راهي فرصة العطلة، فرصة وقت نبديه هكا ما فهميش هكا الضغط متاع القراية والنسق ذيك السريع، وإحنا ديما نتجارون بين الامتحانات وما بين الدروس وما بين التمارين وما بين ليزيتود خاصة حاصيل وما بين الجارد وما بين هذيك الجوج ما الكل. دونك في العطلة فرصة تجمو تركزوا مع صغيركم، تفهموه أكثر، تعرفوا شنو الحاجات اللي تجمو تخدموا عليهم، تطوروهم، تنميهم. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا
1: برشا
0: ويتشكيو منه برشا سواء أولياء ولا حتى مربين، واللي منعرفش احنا قبل ما كناش نسمعوا به ياسر. طوى ولينا عديد كبيرة يقول لك صغيري عنده فرط حركة، ولا يقول لك أجيتي أجيتي برشا. اليوم باش نحكيه على أجيتي برشا والفرط الحركة، وقتيش نجمو نقوله صغير عنده فرط حركة.
1: هل هي حركة طبيعية؟
0: أي خطر به صغير يتحرك، جسمه يتحرك، هو يتعلم وينمو ويتطور من خلال الحركة. معناها دونك احنا ماذا بينا احنا نلاحظوا الأولياء ماذا بي ارك حقد غادي، لا تفرعس مخدة، لا تفرعس بيت الصالة، لا تبلبز الكوجينة، لا نحب كل شيء نكنين بالنوم. قلت لي هو لا مش علامة صحية انه صغير ما يتحركش وما ينشطش وما دونك هذه نحبوا نحكي فيه اليوم. ايوه
1: دونك هنا احنا طبيعه النمو نتاع الطفل يتحرك.
0: نعم
1: الطبيعه الطفل الطبيعي هو
0: هو يتحرك. راهو
1: راهو اذا تلقى اشاره في طفل، خاصه نحكي عن المرحله العمريه، احنا ديما كيف نحكي ونقسم المرحله العمريه باش انا نعرف انا وين مع الصغير.
0: ايوه
1: من الولادة حتى الثلاثة سنوات وتقسم على زوز، هي من الولادة للثلاثة ومن ثلاثة سنوات ومن ثلاثة سنوات لستة سنوات، ومن بعد من ستة سنوات تنقولوا على الحركة هذه كشن هي. دونك من الولادة للثلاثة سنوات الحركة كان نلاحظوها هي تكون عشوائية، الطفل يحرك يدي وسقي هو يبدأ يتحرك يتحرك الكل، وبعد تبدأ بشوية بشوية تركح وتتنظم.
0: معني حتى قديش قلنا للثلاثة
1: سنوات
0: ثلاثة سنوات تبدأ فما
1: يبدا يعمل توازن في الحركه نتاعو. فلهنا من بعد يبدا يتحكم في ساقيه، يتحكم في يديه، يولي يشد الاشياء ويمسكهم. دونك هنا الحركه نتاعو من عشوائي الى انها تبدا تتنظم. من 3 سنوات لل 6 سنوات تبدا الحركه موجهه، مش معنتها لغرض معين ولهدف معين. يتحرك باش يعمل حاجة معينة موجهة، نأكدوا على الكلمة هذه،
0: يشد اللعبة هذيك باش اي باش ينظم لنا الدنيا عاد كيف يعمل سويقة
1: ما لا بينصير. معناها لهنا في الرياض الأطفال انت كيفاش تلاحظ انه الطفل حركته طبيعية ولا غير طبيعية؟
0: ايوه
1: صحيح. تلقى الطفل ما ينجمش يتحكم في الحركة متاعو، يعني طول طول يتحرك ما عندوش الوقت متاع الهدوء. شو تقول ماريا مونتسوري؟ تقول لك الحركة هي الأداة الأساسية لبناء ذكاء الطفل والنمو الذهني. هي عبارة على جسر يوصل ما بين المخ متاع الصغير والجسد متاعه، باش يصير عملية الاتصال ما بين العقل والجسد بالحركة
0: بالحركة.
1: إذا قيت الطفل أنت لهنا يتحرك بطريقة غير منظمة، ما هيش موجهة، ما يركزش ما احنا الطفل يبدأ يتحرك وغاطس في نشاط يبدأ مركز الكل في النشاط. الطفل اللي عنده حركة مفرطة تلقاه ما ينجمش يركز في حتى نشاط، شوية يقوم يمشي النشاط الآخر يقوم، ما ينجمش يركح، ما فماش توازن.
0: صحيح.
1: هي ما تبدأش بفترة طويلة، هي تبدأ بفترات قصيرة. دونك لهنا شنو المطلوب مني أنا، وخاصة عاد احنا لاحظ الطفل كيف أنت شفته الحركة الطبيعية عند الطفل، تلقى عندها المكان والزمان المناسب متاعها، كي تعطيه الحديقة ولا الجردة ولا تراب يتحرك يشيخ يكتشف حركته متاع اكتشاف. الطفل اللي عنده فرط حركة تلقاه في كل مكان وزمان يتحرك. احنا لهنا تقول لي احنا قلنا اللي هو الحركة هي الموتور، هي الموتور متاع النمو. الطفل الطبيعي الموتور متاعه كي يتعب يرتاح. الطفل اللي عنده فرط حركة ما يتعبش، موتوره ما يتعبش، يحب ديما يتحرك. فهمت؟ لهنا اذا انا عندي صغير معناتها ولدي العمر متاعه من 3 لـ6 سنوات، شنو المطلوب مني كان هو يتحرك، سواء ان كانت شلقت بها فرط والا هي الحركه المطلوبه باش ينمو. هل اني انا نقصيه ونتحكم انا في الحركه متاعه؟ تعرف شو معناتها؟ هي فتره حساسه، معناتها ضروريه لاكتمال النمو. تخيل انا نقصيه،
0: تخيل انا نخليه ما يتحركش نقول له اقعد فم،
1: انت اون ديري وقفت
0: النمو.
1: النمو راهو النمو الذهني عنده علاقه كبيره بالحركة والتوازن النفسي. نعم. والجسد ككل. هيك عليها احنا الـ الـ الـ الحركة عندها تأثير كبير من بعد. اذا فما مشكلة في النمو الحركي متاع الطفل راهو مربوط ياسر بالوظائف الذهنية من بعد اللي نستحقوها بعد 6 سنوات في الدراسة.
0: ايوه، على الصغير اللي يربطوه والصغير اللي يحطوه في بارك في مكان حتى محبوس
1: أوي.
0: ونحطوها في بوسيت طول النهار ونحطوها في معناها الحقيقة.
1: أنا نقول لهم إذا قيت طفل في عمر 3 سنوات قاعد على كرسي فترة طويلة وما يتحركش، راه فما مشكلة تدخل. الطفل الطبيعي اللي يتحرك، الطفل الطبيعي اللي هو يتحرك بنظام بيانسير، زيدا مو هوش ديما منظم، مش يكون عنده ساعات عشوائي ساعات. اما الطفل العشوائي واللي يتحرك يتحرك يتحرك احنا نقوله جير الدنيا. يا اما عنده فرط حركة، والا زيدا ينجم يكون عنده اسباب اخرى، كثرة الحلويات والسكريات اللي يوم ياكلوا فيها الصغار ما تخيلش قديش تساهم
0: تخليهم يتحركوا بشكل كبير. اي
1: فهمت. لهنا الصغير المكبوت،
0: نعم،
1: واللي ما ينجمش يعبر على رايه،
0: صحيح،
1: واللي كيما نقولوا
0: واللي تربطوا تحبسوا
1: متعصف عليه، اول ما تسيبه
0: ينطلق
1: وتصير له يصير له كل انفجار
0: فوضى، يحس روحه في فوضى هكا.
1: معناتها احنا هوني ما نجمش انا اليوم كمربيه ولا ك في رياض اطفال نطلق، ولا كمعلمه نجي نطلق على طفل يتحرك زايد نقول راهو عم تفرط حركه. لا، راهو لهنا مؤشر ولا اثنين غير كافي، لازم التوجه الى اخصائي في سيكوموتريسيتي، احنا الحسي الحركي متاع الطفل. وانا توا حتى في دوميني متاع
0: فما تشخيص
1: صحيح
0: يقوموا به، معناتها يوضح بصوره
1: صحيح
0: جليه معناتها خاطر هو ترى عنده فرط حركه ام لا.
1: ام لا صحيح لهنا هو خاطر هي فرط الحركه مش تبعتي لي وين احنا نلقاو المشكله. هو عباره على اضطراب نمائي يأثرنا على الوظائف التنفيذية كيما التركيز والتنظيم والانتباه. احنا كنا تشوفوا هي الكلمة فرط الحركة، فرط الحركة ديما تقترن بتشتت الانتباه.
0: نعم،
1: فرط الحركة وتشتت الانتباه،
0: صحيح.
1: الاضطراب هذا ياسر قاعدين نواجهوه مع الصغيرات على خاطره يأثر على الوظائف الذهنية متاع
0: الصغير. صحيح، قولك الصغير ما يركزش يلقى مشاكل من بعض، صعوبات في الدراسة.
1: صحيح،
0: هذيك هو
1: احنا احنا صعوبات في القراية متاعنا
0: وينجم حتى في القسم يقولك ما ينجمش يركح. قولك الصغير هذيك يقوم الطاولة يتحرك ما يركحش في القسم.
1: صحيح، لهنا احنا شنو لازمتنا نعملو كهكا كأنا والي،
0: كيفاش نتعاملو مع
1: صغيراتنا؟ الحركة ما هي غير موجهة، انا خليها موجهة.
0: كيفاش
1: معناتها نبدأ ندرب فيه كان وانا عندي صغير من 3 لـ6 سنوات الحركات هادفة، نطلب منه اشياء يعملهم
0: واضحة
1: وسقيه وشيء واحد خاطر هو يحب يعمل برشا أشياء في نفس الوقت. احنا نبدأ وننظمه ونعلمه
0: أفكاره.
1: راهو من دارك من دارك، هز الكرسي بعده وقل له رجع الكرسي في مكانه من غير ما تعمل حس. لاحظ هذه أكثر المربيين والمعلمين قالوا لا راسك كتفلق. لاحظ الصغار كي يدخلوا للمدرسة شنو هيك الحس اللي يعملوهم على الكراسي. لكن هل مرة علمته كيفاش يتعامل ويتحرك مع الكرسي؟ نهزه بهدوء، نرميه بهدوء من غير ما نعمل حس. دونك انا نبدا نوجه اربط الصباط نتاعك ورجعه في مكانه بهدوء. احنا لهنا نقلب التركيز نتاعنا في عوض نركز انا على الفوضى، باش نبدا نوجه طفلي من الفوضى الى الهدوء. بشوي بشوي نبدا نعلمه يتعامل مع الاشياء مع من حوله بهدوء. نهز الدبوسة الماء هذه من الكرسي، مش نخليها فوق الطاولة. شفتوا موجه لهدف معين، دونك الحركة منظمة. وعنا زيت اكزيرسيس نستعملوه مع الصغيرات، احنا نرجع للسيلونس ونرجع للهدوء. نعمله مثلا نحطه غنية مع الصغار ويبدأوا يتحركوا. وقت اللي يسمعوا سينيا نسكل تركح في بوزيسيون، تحكم في الحركة. تبدا انت بشويه تعلمه كيفاش يتحكم في الحركه نتاعو.
0: الحركه
1: اذا قيت
0: وتبدا حركه هادفه معناها،
1: وتبدا حركه هادفه. زيد نحكيو دو الصغيرات اللي فوق الستة سنوات. لا هوني ضروري النشاط الرياضي. احنا قلنا راي الحركه راهو محرك اساسي لنمو الذهن. تخيل انت طفلنا اليوم احنا ما نلقاولوش وقت باش يعمل انشطه رياضيه، لا نلقاو الوقت ولا نلقاو المادة بالتيديت ولا قراية. يعني نعم. من 8
0: للأسف،
1: من 8 متاع الصباح للستة متاع العشية وهو قاعد على كرسي، أول ما يخرج للساحة يجيروها الدنيا عليه. هل هو فرط حركة ولا عنده كمية؟
0: كبت.
1: دونك فرغ الطاقة هذيك. إن احنا الكبار تو أقعد انت نهار وطوله كيبيا تخدم كذا، تو تحس حركتك منظمة قدام العباد، أما صدقني مكش مركزة، تشد حاجة تطيحها تنسى متشتت. راهو من بعد التشتت الانتباه هو نجم نلاحظه كما ينجم يكون في القاعد الداخل يصير. تقعد في القاعد على كرسي ومركزة معاك يغزر لك، لكن مخه موش معاك، تشتت. دونك هو مش يعمل، معناتها مش يعمل تأثير على القراية بما أنه هو اضطراب نمائي.
0: دونك يزمنا بعد 6 سنوات يزمنا يكون عنده نشاط رياضي باش ينجم ياخذ كفرط الحركة، يلقى مجال وحيز باش يتم تصريفه.
1: يتم تصريفه، خاطر هو حتى توا الأخصائيين كي شخصوا الحالة يقول لك بعد كلفه هو بمهام في وسط القسم، يعني هو برشا مهام يعملهم باش نجم نفرغ هنا الطاقة هذيك. دونك احنا اليوم في عوض ما
0: نروه ولا نكبته ولا نقول له اركح ويزي، نحاول ننظمه ونوجهه في اعمال منظمه مهام واضحه مهمه واحده باش ما نزيدوهش نشتتوه.
1: بشويه
0: تتطور المهام وتتنظم كافكاره. ومن بعد زيده بعد 6 سنوات ضروري النشاط الرياضي. نتصور زيده اميني، نتصور حتى الشطرنج مثلا، رياضه الشطرنج الحاجات هذوما يزيدوا يخليوه
1: السير، البيسين، كله
0: جمباز،
1: ديما الجسر اللي يربط العقل بالجسد. إذا أنا نحب فكر منظم وجسد متوازن وحركة راكحة لهنا باش مش تدخل باش تدخل بالرياضة وبالحركة باش تلقى برشا حلول. هذا سواء كانت أنا كمربي شخصت ولا ما شخصت، شفرت ولا ما هو شفرت. ابدأ اتدخل، وضروري انك تترجع الأخصائي
0: اذا كان فما حركة فرد حركة وصغير اللي حفظ انه ما يركحش بالكل وحركته تبدأ ميش منظمة وميش واضحة، معناها ميش هيدفة. يعطيك الصحة، شكرا لك مربيتنا مختصة في الطفولة والتربية أمانة عفية، شكرا لك وتحياتي لك ويومك سعيد.
1: يومك أسعد إن شاء الله. الله يخليك.

0: صباحكم ورد وفل مستمعينا الكل. وصلنا لموعدنا مع الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية. أهلا وسهلا، صباح نور وصباح الفل يا أحمد.
1: صباح النور مدام ريم، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك أحمد. نبدأ بجي التكنولوجيا، وإلا فما حروف هكا تتماسك جديد التكنولوجيا، وإلا نمشي مباشرة للمسنجر وللناس اللي تتشكى من هذيك من عشرين الفوتو اللي وليت تهبط وغيره واللي متخوفين منها. نفسروا هيلهم
1: دونك، خلينا ساعة نفسروا للمستمعين متاعنا هذيك دونك الفوتو شنو هي بالضبط وشنو هو دونك الهدف منها. دونك الهدف منها هي هذيك ستون ابليكاسيون جديدة، دونك الابليكاسيون جديدة اللي دونك تابعة للشركة دونك متاع فيسبوك ولا شركة ميتا دونك اللي مالكة فيسبوك وانستغرام وغيره. عملوا ابليكاسيون جديدة اسمها انستانس، دونك انستانس دونك بالعربيه اللحظه او اللحظات. دونك شنو الهدف منها الابليكاسيون هذه الجديده؟ انك توثق اللحظات نتاعك اللي تعيش فيهم في وسط نهارك من غير دي فلتر. ديجا دونك العباد اللي يستعملوا فيها الابليكاسيون ولا يستعملوا في الاوبسيون الجديده اللي ظهرت لهم سواء في الانستغرام والا زاد كيف كيف دونك في على الميسنجر، يلاحظوا انك ما عندكش حتى اوبسيون تاع فلتر ولا تاع اي حاجه، جوست انك تصور دونك الفوتو هذيك وتبليها ديريكتومون. دونك لهنا هي موجوده كابليكاسيون مستقله. نجم تيليشارجيها وحده وتنجم تستعملها وحده. فيكو العدد متاع المستخدمين متاعها ما كانش برشا، دونك هما لهنا حاولوا انهم يدمجوها في تطبيقات اخرين، اضافة الى انها موجودة كتطبيق مستقل فانهم حاولوا يدمجوها في تطبيقات اخرين. البداية كانت بانستغرام، دونك برشا لاحظوا انهم كيف يدخلوا الميساج بريفي متاعهم في انستغرام يلقاو دونك هذيك المربع الصغرون اللي يظهر لهم اللوطة على اليمين في الإكران اللي كي تنزل عليه تتحلك الانستانس. بالنسبة للانستغرام المشكل محلول، جوست تدخل البارامتر الكونفيدنسياليتي متاعك على الكونت متاعك بطريقة عادية جدا
0: أي.
1: وتمشي دونك من غادي كي تلقى لما باش ديزاكتيفيه ما يظهر لكش في المساجات متاعك في انستغرام، دونك يولي ما عادش يظهر لك المربع الصغرون هذاك، ما عادش يظهر لك كان حاسك بيه تمشي انت ديريكتومون للابليكاسيون. اللي صار الجمعة اللي فاتت انه بدا يظهر المربع هذا زاد كيف كيف بالنسبة للعباد في فيسبوك. دونك يظهر لهم بالتحديد في الابليكاسيون تاع الميسنجر، دونك برشا عباد استغربت من المربع هذا شنو بالضبط. بالنسبة للميسنجر الى حد الان ما فماش لوبسيون والا مازالوا ما زادوش البارامتر باش نجم ديزاكتيفي. ديما نقول الى حد الان رايت نجم تزيد غدوه
0: اي اكيد هي في الايام القليله القادمه توا يلقاو لها حل، اما هي لحد اللحظه هذيا ما نجموش يحذفوها. خاطر نشوفوا ساعه ناس تهبط تقول لك لا تجم تحذفها تعمل هكا بارامتر من عشان.
1: هو لهنا بالنسبه للعباد اللي تستعمل في اندرويد فما حل، اما ما ننصحش به برشا وباش نقول لكم عليه وباش نفسر لكم علاش. دونك الحل بالنسبه للعباد اللي تستعمل في تليفونات اندرويد، دونك تنجم لهنا تيليشارجي فيرسيون قديمه من الميسنجر وتنستاليها ويتنحالك المربع الصغرون هذاك. علاش ما ننصحش به الحل هذايا؟ خاطر سي باش تيليشارجي فيرسيون قديمه من الميسنجر وتنستاليها، فانك ماكش باش تيليشارجيها مباشره من جوجل بلاي ستور، دونك باش تمشي انت المتاجر التطبيقات الموازيه وباش تيليشارجي منها دونك الابليكاسيون هذه الفيرسيون القديمه نتاع الميسنجر. وكيما اي حاجه موازيه راهي ديما فيها مضره،
0: اي راهي الجوده نتاعها مشكوك فيها كيف ما فما اسواق موازيه
1: صحيت ولا انا الجوده
0: نجم نضمنوا حتى شيء.
1: وكيما في الاسواق الموازيه اللطف عليكم دونك المنتوجات نجم تكون فيها مرض، فانه التطبيقات الموازيه نجم يكون فيها فيروسات.
0: أيوة.
1: دونك الفيروسات هذه تنجم تسرق لك المعطيات الشخصية متاعك. دونك هذيك
0: نتجنبوها ونبعدوا عليها فقط اول ما يلقوا لها حل. احنا مباشره نعطيهم
1: أيوة. باش المستمعين نتاعنا يكونوا فاهمين ماهيش حكايه يلقاو لها حل. هما راهو كانوا ينجموا من اللي زادوها يزيدوها دونك لوبسيون انك ديزاكتيفي، مي هما ما حاسهمش بيك باش ديزاكتيفي، هما حاسهم بالعباد تبدا تستعملها وتستخدمها. دونك هذاك علاش باش يخليوا العباد الله اعلم جمعه جمعتين شهر شهرين دونك موجوده بالسيف عليهم في البلاصه هذيك، وكيف سي بون يلقاو انه فما عدد محترم من العباد بداوا يستخدموا فيها، هما وقتها دونك تزيدوا لوبسيون انك تنجم ديزاكتيفيها تنحيها وينجموا يزيدوها دونك لوبسيون في بلاصه اخرى. لكن عدم وجود اوبسيون باش ديزاكتيفيها راهي حاجه مقصوده ماهيش جوست حاجه بارازار دونك نلقاو ما حطوش لوبسيون ولا ما لقاولهاش سوليسيون. دونك هذاك علاش احنا توا اون في هذاك انا باش نقولوا للمستمعين نتاعنا دونك توا كيفاش نتصرفوا باش ما نلقاوش روحنا في مشكله باش لا قدر الله ما نهبطوش تصويره بالغلط. دونك باش نعرفوا كيفاش، دونك اول حاجه خليهم مدام ريم دونك باش يفرقوا بالنسبه للمربع الصغرون اللي ظهر لك في الانستغرام نتاع الانستنس هذاك راهو فيه اصدقائك الموجودين في انستغرام. ركزوا معايا اللي موجود في انستغرام في اصدقائك الموجودين في انستغرام، وبالنسبه دونك للمربع الصغرون الموجود في الماسنجر في فيسبوك في اصدقائك الموجودين في فيسبوك. دونك ما هماش هما نفسهم كل حاجه وحدها. لان احنا باش ما نطيحوش في المشكل هذايا دونك عندنا في البارامتر نتاع تليفوناتنا سواء دونك نستعملوا في ايفون ولا نستعملوا في اندرويد دونك ندخلوا للبارامتر دونك نتاع الابليكاسيون نتاع الماسنجر، وباش تلقى انت لاكسي نتاع الكاميرا اللي انت عاطيه للمسنجر، جست تدخل ديزاكتيفي ولا تنحي لاكسي هذيك. كي تنحي انت لاكسي هذيك اوتوماتيكمون مسنجر ما عادش عنده لاكسي باش يستعمل
0: باش يلتقط الصور
1: نتاعك. لهنا في شنو تنجم تقلقك شويه الحكايه هذيا لما حاله نعرف انه ما عادش برشا عباد يستعملوا فيها، سي انت مثلا باش تصور حاجه وتبعثها بالمسنجر دونك ما عادش باش نجم تصور ديريكتومون من المسنجر، دونك ولي يلزمك تصورها بالكاميرا البرا وتدخل المسنجر دونك تبعثها. هذه حاجه دونك نجم تقلقك لهنا، والا كي تجي زاد كيف تعمل ابل فيديو ولا تكلم حتى ابل فيديو في المسنجر ديما نحكي خاطر باقي التطبيقات راهي ماهيش باش تتاثر. دونك اذا كانك باش تكلم حد ابل فيديو زاد في المسنجر يلزمك تعاود تعطي اكسي للكاميرا مره اخرى
0: تخدم. واضح
1: دونك الحل المؤقت باش نحميو روحنا وسورتو بربي لي جون اللي يسمعوا فينا اللي عندهم هكا لي بارون تاعهم يستعملوا في المسنجر وكبار شويه هكا في العمر وكل بربي حاولوا تنحيوا لهم الاكسي نتاع الكاميرا خاطر نعرفوا سورتو مع العباد اللي هكا كبار شويه في العمر دونك تصير لهم المشاكل
0: هذه. صحيح لاحظناها هذه
1: من غير ما ينتبهوا جوست ديزاكتيفيو لهم الكاميرا وكي تظهر ان شاء الله دونك سوليسيون نقولوا لهم عليها مدام ري.
0: يعطيك الصحه يا احمد، شكرا لك على الافاده. شنو اخر في جي التكنولوجيا اليوم؟
1: والله الحقيقة مدام ريم دونك بالنسبة للجديد متاع التكنولوجيا قاعدين نلاحظوا كان في الجديد اللي قاعد يتزاد مع الذكاء الاصطناعي، ولهنا ثم حادثة صارت مؤخرا دونك في أمريكا حبيت نحكي عليها مش نعرفوا انه راي المحادثات متاعنا ما عادش محادثة شخصية برك. دونك في واحدة من المدارس دونك في أمريكا فما معلمة دونك فما وليد جاء كما نقولوا احنا عطاته ستيلو نتاعها باش يكتب يا اخي كسر ستيلو هذاك بلغتنا احنا كما نقولوا تفدلك هي وصاحبتها دونك معلمه واحده اخرى يحكيوا مع بعضهم بسناب شات دونك قالت لها بلغتنا احنا العاميه والله بتفدلك معناها تقول نشد نقتلوا بطريحه دونك تعبير مجازي معناها. دونك شنو اللي صار لهنا الانتليجنس ارتيفيسيال نتاع سناب شات اللي ولات موجوده في وسط المحادثات ديتكتيت دونك الكلام اللي قالته المعلمه، ثاني نهار المعلمه تلقى الشرطه تستنى فيها في المدرسه. دونك بالطبيعه كانت هي مندهشه
0: خليته على اساس الجد انه تهديد وانه فيها
1: اي نعم، وتوقفت المعلمه هذه جات الشرطه قالت لها دونك انت تهدد في ولد صغير ولا في طفل صغير اللي انت قاعده تقري فيه اللي انت باش تقتله دونك انا باش نهزوك معانا، وبالفعل هزوها معاهم ومن بعد بيان سور اتفقت الحكايه انه جوست تعبير مجازي وكهو، لكن هذا جوست يورينا انه راهي المحادثات نتاعنا راهي ما عادش كيف قبل، راك انت والشخص اللي تحكي معاه راتوا معكم للانتليجنس ارتيفيسيال، خصوصا زاد كيف كيف مدام ريم الاتحاد الاوروبي من اسبوع او اسبوعين زاد كيف كيف صادقوا على قانون باش انهم يراقبوا جميع المحادثات دونك اللي قاعده تصير داخل الاتحاد الاوروبي ولا تصير مع اشخاص من داخل الاتحاد الاوروبي. يعني راك المساجات نتاعك اوكي دونك نجم تحكي كل شيء، لكن اعرف راك ماكش انت والشخص الاخر
0: فقط، راهو فما طرف ثالث
1: عبارة على انت استدعيت كل القهوة وانت قاعد تحكي انت ويا فما شكون قاعد بحذكم
0: بحذكم يسمع في الهدرة دونك خذ حذرك وعرف شو تحكي، والتعبيرات زيد المجازية واللي حتى هي مخترة. يعطيك الصحة يا أحمد، شكرا لك على كل هذه الإفادات اللي تقدمها لنا في كل ويكاند، شكرا لك ونهاية أسبوع مريحة لك.
1: شكرا
0: أستاذ أحمد بن عطية، أستاذ إعلامية وخبير في السلامة المعلوماتية، تحيتنا لك.
2: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر الرمل لأخضر الجبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: صباح لكل مستمعينا. تظاهرة حابينكم تاخذوا فكرة عليها اليوم إن شاء الله السبت العشية في الكازينو. تحضر معنا الممرضة مريم بوعزيز مكلفة بالشبيبة النسائية في الاتحاد النسائي, ونحن اليوم باش نحكيو على تظاهرة إن شاء الله اليوم تكونوا حاضرين بأعداد كبيرة في شاطئ الكازينو حتى تحافظوا على صحتكم وتطمينوا على بشرتكم. تحضر معنا مريم. أهلا وسهلا, صباح النور وصباح الفل.
1: صباح النور ريم, مش نحوالك؟
0: الحمد لله يا عيشة,
1: ألف خير يا ربي. دونك كما قلت اليوم عنا إيفينمون في الكازينو لأول مرة باش تكون قافلة صحية في الكازينو. احنا العادة نشوف القوافل الصحية في 100 متر, نشوف القوافل الصحية في الشفار, أما في الكازينو هذه أول مرة تصير فيها قافلة صحية.
0: القافلة الصحية هذه باش تكون وقتيش بالضبط؟ التوقيت والأهداف نتاعها وشكون الناس المعنية؟
1: داكوغ, هي باش تكون ان شاء الله من الخمسة نتاع العشية. الخمسة احنا باش نبداو ننظمو, اما الستة ريالمون تبدا الستة نتاع العشية حتى لتسعة نتاع الليل. دونك القافلة الصحية هذه باش تكون بالشراكة مع ليونس كلوب, مع الاتحاد الوطني للمرأة, النيابة الجهوية بالساقة وشبيبة النسائية. الشبيبة النسائية خلينا نحطو شوية هكا الموضوع في إطاره اللي كانت تركز تريم نهار 2 ماي. دونك انا المكلفة كما قلت لك بالشبيبة النسائية مشكورة برشا. نحب نقدم شكر كبير لمدام زهار داود النايبة الجهوية لاتحاد المرأة بالساقة اللي تؤمن بالشباب واللي تدعم الشباب وتؤمن برشا بقدرات الشبابية, وتعرف اللي تبارك الله الشباب وين ما يتحطوا راهو في أي دومين ينجحوا. دونك القافلة الصحية هذه كما قلت لك باش تكون بشراكة مع

0: خاطر الأشعة متاع الشمس الذارة. دونك وهي أوكا فرصة زادة للاستفادة من خبرة الأطباء متاع الأمراض الجلدية والتقييم هكا والنصائح نتاعهم المجانية
1: اللي تفيد البشرة. وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. شكرا.
0: يكون معنا ريم قبل ما ننسى، يكون معنا زادة جروب إن شاء الله في التنشيط اللي هو فازفا او خطوه بخطوه، دونك باش تكون فما هكا انيماسيون ومرحبا
1: واجواء مزيانه في شاطئ الكازينو. معناها منها تحافظوا على صحتكم وسلامه بشرتكم، ومنها زيد تعملوا جو امبيونس. شكرا ليك مريم بوعزيز، شكرا ليك رئيسه الشبيبه النسائيه مكلفه بالشبيبه النسائيه بالاتحاد المراه. شكرا ليك. هكا وصلنا لنهايه مشوارنا. اجمل تحيات كامل الفريق، امير الجاموسي في الهندسه الصوتيه، فريد سوفيين خديم الله في استقبال المكالمات، طارق بكور في الإخراج الفني، ريم بالجويرة كانت معكم في الأعداد والتقديم. شان نهاركم زين.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. سيتواصل العمل بصفة عادية بين الصيدليات ومتعاقدي الكنام في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى وفق ما أفادت به النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التمديد في عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا للسنة الحالية في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين القادم على الساعة 12 ظهرا. حذرت وزارة التشغيل والصحة مؤسسة التكوين المهني الخاصة في الاختصاصات شبه الطبية من مخالفة التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل. ارتفعت حصيلة ضحايا المهاجرين أثناء دخولهم الجماعي إلى جيب سبتة قادمين من المغرب إلى 61 قتيلا، ولا تزال عملية البحث عن جثث متواصلة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى. أكدت حركة المقاومة حماس أن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الصهيوني والانسحاب الكامل من القطاع إلى جانب ملفات أخرى، وبينت أنها لن تنفذ التزاماتها إذا لم يلتزم الاحتلال بالاتفاق كاملاً. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن طهران أعدت خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة، معتبرا الحديث عن ضربة البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون. تصريحات المسؤول الإيراني جاءت بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية خلال الأيام القليلة القادمة لدفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في مفاوضات وقف إطلاق النار. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام العاشرة بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحكي

يحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 1 أوت 2026. كل حد يحتفل بعيد ميلاده اليوم ولا عنده زيادة مناسبة سعيدة ولا عنده شكون نزيد له اليوم، نقولوا له إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير.
1: هذا الحلولة وهذه العسلسل أتفخ التفافيخ علشان عيد الميلاد. أخلص أبوي أخلص.

كل عام وانتم حيين بألف خير ليكم انتم. اسمع ما تقولوش كبرنا، ما كبرتوش، كل عام جديد معناها الإنسان فقط تنضج أكثر. أما الأرقام نوليو نطيشوهم، عادش يهمنا فيهم. نقول أنا بعد 10 سنين نوليو معاش اللوج باهي برا، نقولوا بعد 20. أمير أنت بعد قديش نوليو نطيشو الأرقام؟ أنا في كل وقت ديما وليت نطيشهم، خاطر صحيت خاطر الواحد كيمشي يشد الأرقام الحسبة مش تقوى شوية. دونك يقابل له الفايدة في قلبه، كل حد وقلبه شي يحس. فما اللي يحس روحه تلقى عمره ما نعرفش 15 سنة، ولكن يقول لك أنا عمري ما نعرفش 40 و50 و60 سنة من كثر ما يحس روحه تعب. وفما اللي عمره 40 و50 و60 و70 وأكثر ويقول لك لا أنا ديما جون وديما متفرهد وديما عامل جو. إن شاء الله ديما عاملين جو، كل عام وانتم حيين بخير، نهاركم زين. فضاء المسابقات، الألعاب، الجوائز اللي قيمتهم تقريبا 400 دينار من إهداء قصر الشرف في حلو سيالة، سنتر كوثر وشي سليم لبيع المنتجات الدواجن، كلهم اليوم على ذمتكم في الفضاء هذايا. سؤال فيسبوك، سؤال ديني، اسألتكم قديش عدد أسماء الله الحسنى؟ ما عطيناش احتمالات لأنه معناها معلومة نعرفوها من اللي احنا صغار، ونرجع ونقول في نهار كمزين راهو تبسيط الأسئلة، الهدف منه أنه نكونوا متفائلين، والهدف منه أنه نقولوا راهو منحبوش نصعبوا الدنيا، هي قايمة بالواجب وإحنا على الأقل نقوموا بالواجب الآخر إنه نسهلوها ونقولوا راهو مرة هكا ومرة هكا. معاكم كيما العادة شريفة في نهاركم زين، من هوني حتى للعشرة مايش وحدها. أمير الجموسي على مستوى الإخراج يصبح عليكم.

يا نهارك زين يا أمير أنت وطارق بكور وأنت وسفيان خديم الله اللي يقولكم مرحبا بكم على 70 164 280. اللي يعرف روح وشارك معانا في الفضاء هذايا ما يسالش بكل لطف خلي مكانه المستمع آخر. اثنين فما اللي يقولك احنا مستمعين أوفياء وديما نسمعوكم ونشاركوا لكن وليتوا ما عادش تعديونا. لا مش هذايا، لكن فما نوعية متاع مستمعين نعرفوهم يحبوا الإذاعة ويعشقوها، ما تلقاهم ما شاء الله من فضائيات الصباح لليل تلقاهم نفس الأرقام ونفس الأصوات. رغم عمرنا ما نلوجوا على جديد ونسلموا في القديم، ما عنديش قديم وجديد في المستمعين، عنا مستمع محلاه، عنا مستمع يعطي إضافة، وعنا مستمع يعرف وقتش يشاركوا في أما برنامج. راهو ما فماش حاجة صالحة لكل زمان ومكان، راهو عنا فما معناه كل مستمع يعرف وين يحط روحه باش يلقى ديما روحه، ديما نلقاوه موجود وديما معانا وديما مرحبا بكم. 70 164 280. سؤال الباج، كم عدد أسماء الله الحسنى؟ تعملوا بزيد كومنتير وبزيد بارتاج. شعناش معناش وقيد قهوة بصراحة، برا نشربوا قهوة ومن بعد نرجع مع بعضنا في فضاء. نهاركم زين.

0: التعديل رغم انه في نهار كمزين ماذا بينا نبعدوا شويه على جوجمه الوقت، لكن مثال شو نقول لكم 9 و19 دقيقه. مرحبا بكم الناس الكل في برنامجكم، برنامج المسابقات. من الاخر انا نعملوا فيه ضحكه، نعملوا فيه ساعات ناخذوا معلومه، ساعات مش ديما، لكن الهدف هو انه نحكيوا شويه مع بعضنا. نعطيكم فرصه انتم المستمعين باش تعملوا تحيه اذا كان عندكم لشكون، وفي نفس الوقت علاش لا تربحوا من جوائز المستشهرين متاعنا اللي تو من بعد نحاول كل مرة نسمي منهم مجموعة برا. هيت نقولوا مثلا هيت نبدأ بقصر الشرافي. اليوم سبت عاد يا سيدي وغدوة أحد، وفما برشا عبيد تبدأ تحضر مرقتها للويكاند. قصر الشرافي ادخلوا ديما على باجو، ادخلوا ديما على الانستغرام، خاصة الفيسبوك أكثر. هو كي تكتب قصر الشرافي تو تلقاوها يعطيكم الادريسة خاصة وين موجود، راه في طريق العين كيلومتر 4.5 قصر سيدي الجيلاني باتجاه لفران. ديما خاصة حتى العشويات ديما فما الحوت الفرشك، ديما ليزاريفاج راهو موجودين برشا في الأسماك. التسعيرة تمشي على قد كل حد وعلى قد إمكانياته، حاجة ولا أروع. تنجم تشري الحوتة، ما عندكش وقت تقشر حتى تقول لهم اشويوا لي يشويوا لك. المهم ديما مع قصر الشرافي ديما فما برشا دلال. من الحويته نمشيو لكعبة الحلو، زاد حلو العادة والسنة، حلو سيل اللي تلقاوه في طريق تنيور كيلومتر 2. كيف كيف زادة تدخلوا انستغرام فيسبوك تكتبوا حلو سيلة بالعربي تو تاخذوا فكرة زادة ايضا على انواع الحلويات اللي عندهم. شي سليم بيع لحوم الدواجن ومشتقاته موجود في طريق منزل شاكر مقابل زنقة البرنوس تقريبا كيلومتر 3. ايضا زادة سنتر كوثر الحلاقة والتجميل تفرح بكل السيدات الكريمات اللي تجيها، عرايس وحذارة، تقولكم مرحبا بكم في قصاص الشيحية بالتحديد في شارع المونجي سليم، عمارة الأمان 1 طابق لول شقة عدد 8. فقط لي رونديفو بالنسبة لسنتر كوثر ديما تحرص على المواعيد المسبقة. رقم تليفونهم 27 788 654. ديما انستغرام فيسبوك سنتر كوثر. وديما مرحبا بكم في نهاركم زين. يا سيدي نبداو نصبحوا، عطينا هكا حاجه دخله مثل من عندك اميره مثلا. درن درن درن درن مثلا جو جميل
1: وحروزه ماني مضايق ماني مضايق مبسوط الريس ورايق
2: يا جو بحر جو جميل وجو بحر
0: جو بحر بصراحة، وخاصة أوسو في أوسو تبدأ تعوم وتقول في قلبك أوكي للمنينة بحذينا يا طروق أعطيني اللقب بنا نضيع المرديسية هكا مرديسي ولا أم عصام صحيته أم الأولاد الكل وربي يشدها بصحة بدنها. في بالي للمنينة اللي يمشي للبحر تو في أوسو يقول يا أوسو نحيلي الدال نحسه. وانتو ما عاد افهموا انواع التعب شنو معناها. نتخيل اكثر تعب هو تعب النفسي، وان شاء الله يا ربي يخفف علينا اي حاجه مقلقتنا وموترتنا. عين شو التليفونات هاي برا هيت. الو عسلامه، اي نهارك زينه. نمشيو اللي بعده، نمشيو اللي بعده. بكل لطف اللي يعرف روحه طلبته لذاعة وقاعد يستنى باش يشارك معانا يخلي روحه حاضر يسكر الراديو هيك ماك التوصيات متاع عام 1800 وقديش. نسكروا الراديو ولا نبعدوا عليه، نبعدوا على الراديو. وكيف نقولوا ألو معناه جيوبونا، ما نقعدوش نلوجوا على بعضنا. هاي تراه نعاودوا نعملوا تيست ان دو تروا تيست تيست. ألو عسليمة.
3: ألو صباح الخير.
0: نهارك زين. شكون معانا حبيبتي؟
3: نجوى العش.
0: نجوى شنحوالك؟ اي
3: لاباس الحمد لله. شنحوالك انت مدام شريفة؟ لاباس عليكم
0: الحمد لله. تسكن في انت تسكن في الغابة؟
3: انا في السلطنية.
0: اي معناها مش في عمارة مش في هاني نقول لك علاش. قولي كيفاش عرفت؟
3: اي
0: هيك السريدك اللي يذن بحذك عامل قفص دجاج هاوك قالك راني حاضر باش. دونك هذايا مؤشر اللي انت ماكش تسكن في عماره وماكش تسكن في وسط البلاد.
3: صحيت.
0: شنحوال الصحه مدام نجوى؟
3: لاباس الحمد لله. شنحوالكم انتم؟
0: اول مره تشارك معنا؟
3: معك انت اول مره.
0: اول مره صحيت. شنو في الدنيا انت مدام نجوى نتعرف عليك؟
3: في الدار.
0: العائله كبيره صغيره؟
3: زوج ولاد وبنيه.
0: ربي يحفظهم لك إن شاء الله.
3: عايشك.
0: عندك نجاحات، عندك فروحات، عندك معريس؟
3: لا لا، عندي بنت سلفي نجحت الحمد لله، بنت أختي تخرجت الحمد لله، كهما
0: الحمد لله الحمد لله. نعطيهم زغروتة اش قولك؟ يسخنوا شوية الجو. هيد زغروتة من عندك سيدي المخرج. هاي العقبة يا نجوة تجيوب بالصحيح ونزغرتو لك زيدة.
3: عايشك.
0: هاي نجوتي أختار لنا أرقام من 1 إلى 10.
3: أعطيني رقم 6.
0: رقم 6. رقم 6 سؤال يقول شكون بطل العمل المسرحي القرهمانة؟
3: القرهمانة استنيني
0: ترى
3: معز التومي.
0: هيك هي، مش نقول لك نعطيك احتمالات. معز التومي اللي نعمل له تحية كبيرة. ما شاء الله
3: سلم علي.
0: ما شاء الله. ونعم نعم نعم مغربي هيك وين يا هاكا انت تضيع وين نضيع يا أمير يا به يا سمح. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: والله عمل مسرحي متميز قام بآخر عرض في كارتاج. نجاح جماهيري ولا أروع. محليك عمل لوماج، معناها عمل تحية لكل مرضى الألزيمر وخاصة منهم أمه. مسرحية ولا أروع، حضرت لها شي أنت؟
3: لا لا، اتفرجت عليها شوية تلفزيون هي آخر مرة، تو العرض اللي عملوا تو خليتها في مخي معناتها.
0: اي فهمتك. اما زيد الحق اللي جيت فرصة بالشيفها في المباشر حاجة ياسر مزيانة. اي بي قولي عندك تحية لشكون تحب تبلغها ولا لا؟
3: تحية للناس الكل اللي يعرفني، الكل اللي ما يعرفنيش،
0: اللي يعرفنا واللي ما يعرفنيش، الكل نسلم عليه. يعطيك الصحة مدام نجوى، يعيشك ونهارك زين حبيبتي.
3: عايشك.
0: بعد مدام نجوى شكون عنا؟ ألو عسليمة. مرحبا عسليمة، نهارك زين.
4: مرحبا
0: عسليمة، نهارك زين. توش عملنا؟ يا ألو يا مسيو، أما سكر راديو، سكر راديو يا مسيو.
5: ألو، نهارك طيب.
0: نهارك مزيان سيدي خويا، شكون معانا؟
5: نهارك زين لله. أحمد طرابلسي من صفات.
0: سيد أحمد عليه خليت الراديو محلول عليه سيد أحمد.
5: الله في الكهرباء هيك عليه.
0: كيما هو يا سيد أحمد هكاك شوية لنعملوا هكا نقولوا اللي بعده نولي. سيد أحمد طرابلسي، أي سيدي قول لي شنو في الدنيا خلينا نتعرفوا على خويا.
5: تاكسيس.
0: تربي عينك.
5: عايش كيبارك لك.
0: إيه؟ وعندك شي نجاحات؟ عندكم شي مناسبات سعيدة؟ فرصة راك في الإذاعة هاي.
5: والله نحب نهني بنت أختي بارسها، الله ربي يهنيها، عرسة لسانك جويي.
0: هاي إن شاء الله ربي يهنيها ويسعدها.
5: أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب، ربي يهنيها وربي يسعدها. أمير تحب تعطيها حويجة من عند زغرت وبر؟ يا أمير شد في بحثك الأول، شد في البحث هذاك ما تسيبش. يقولوا لك نجاح، يقولوا لك عرس، يقولوا لك نزيد لنا شكون صحي. اش قولك؟ قول شريفة مش باهية. هاكا اسهل مؤثر خليني والله باهية ونص. قال سيد احمد يا سيدي حل ايامك يا سيد احمد. اي يا سيدي الغالي، ما نعطلكش، اختار لنا رقم خويا.
5: 5 على 5 جويلية عرس بنت اختي.
0: 5 على 5 جويلية تحب حتى أنا. هو 5 ذي عند امير الجاموسي، خلينا نشوفوا وش يحط لنا. تراه يا امير اي برا هيت مش طلع لنا الغنية يا خالي، يا خالي وتغني معانا يا سيد احمد. ايه
5: الله يبارك.
0: عرفت شي شنية الغنية؟
5: لا والله ما سمعتهاش بالكذا. كاليش
0: عاود له هاو قاعد يمشي يسمع. بام بام بام بام صحيت ريتك ما نعرف طلع فيها شوية يا امير. خلي خالي نسمعوه كيفاش يغني. ايه ومن بعد نقولوا له نعم نعم نعم. ايه ايه خالي ورينا اش عندك. ايه
5: ريتك ما نعرف وين.
0: احنا مزروبين يا امير.
5: بشاكر ولا العين؟
0: قد يكون قد يكون. انت بالبلاصة ولا بالكونتر؟
5: والله كونتر ان شاء الله.
0: قد يكون.
5: عايشك يبارك لك يا
0: اختي. هيا وين نغني؟ هيا وين نحب؟ حبينا خالي يقول كليمة في بالي. استنى
5: ما
0: مقدمة زينة وماكش حافظها. أمورنا أمورنا منظمة به. يقولون لك المخرج القوي برشا سي طارق بكور يقول راهو مديمكم في المباشرة ما خليونا نعديو لكم اللايف مش تعديو الغناء نقصوا اللايف يا خويا. به به سيد المخرج سيس علينا احنا والمستمعين وانا نتبعو تبع بعد سيد احمد. خلينا نشوفوا شكون معانا. الو عسليمة مرحبا نهارك زين نهارك اسعد الايام
4: وانت بالامجر
0: يعيشك. شكون معانا؟
4: معك عمك صالح العجولي.
0: سي صالح اللقب؟
4: لقب عجولي.
0: العجولي منين تكلم فينا سي صالح؟
4: من صفاقس.
0: من صفاقس مرحبا بيك. شنو هو الحس اللي سمعته بحذيك؟
4: المدام هي اللي بحذية.
0: لا يقطع حس هالمدام خليها تشوش ميسيلش.
4: يعيش
0: يعيش. قل لي شتعم في الدنيا انت سي صالح؟
4: والله في الدار بنيتنا مريض عمري 77 سنة وزيد عوينات بتعابي شوي وقلبي وما نجمش نخدم في الدار وكهو.
0: عيا خان شدينا بالحويجة بالحويجة. تقول لي كبير نخسيلك مش تقول لي 106 107 100 وشنو طلعت 77 سنة معناه متاع راك سرويل وسبادري وراك تمشي وتجي هذه حاجة. تقول لي قلبي هذاك قلبك بالحب معبي معناها اي واحد قلبه مليان بالحب راه مش يتعب في ساعه. شنو اخر الاخر الكل راهو احنا بيدينا راهو حتى كان متقلق شويه في الصحه اما هز روحك سي صالح ما تخليش روحك.
4: والله
0: 77 ما زلت صغير عاد شنو قال لي
4: تعب شويه وربي يخلي قدر خير
0: لابس لابس لابس نصليو على النبي ولابس. اي قول لي عندك شي افراح ولا حاجه هالفتره مع الاولاد ولا
4: لا ما عنديش ما يتعرف ومزال عندي وليك وبنية مزالوا معايا.
0: هاي ربي يفرحك بهم ان شاء الله.
4: يعيشك.
0: اي قولي شو اسمها المدام معاك؟
4: عايشة.
0: عايشوش عايشوش يا عايشوش. اي سيدي ملا خليها بحذيك خلينا نشوف شنو النومرو متاع ال متاع السؤال اللي مش يطلع لكم انتوما. به يا
4: الله يبارك.
0: به احنا امير متاع الغناء شنو الرقم اللي طلع لنا يا امير؟ رقم شنو اللي عديناه احنا؟ رقم 5 خرج. به اي سيدي ترا اختار لي رقم. اي
4: انا
0: اي انت يا عم صالح اختار لنا نمرو. اي
4: نمرو 5
0: خرج عاد يا ما شاء الله قديش عليك ليونيت نمرو 5 سي جبدوه الجماعة اللي قبلك.
4: يا ربي إن شاء الله يربحها
0: ربي يجيب القسم.
4: أعطيني نمرو 8
0: نعطيك نمرو 8 خلينا نشوفوا وين. هي حلو سمح. أما أنا هكا حاسة حاسة والله أعلم أقد معايا أنت نقول لك كيفاش مش نعمل أنا
4: تو هكا
0: هكا معانا اللي نحيك علينا. أي سيدي نمرو 8 خوذي هذوما أمثلة شعبية حط بحذاك عايشة وابدا جاوبي. هو مثل شعبي لكن طويل. باهية تكمل لي الكمالة انت ديما كل مرة تكمل لي الكمالة. يقول لك يا طالع يا طالع فوق الجو ابني هي كمل.
4: يا طالع فوق الجو ابني
0: ابني
4: وعلي
0: لا ابني حاجة فيها كلمة ساس
4: حاجة
0: فيها كلمة الساس الساس ابني
4: ابني وعلي
0: ساسك
4: وخلي.
0: لا ذك ابني وعلي وامشي وخلي يا طالع فوق فوق الجو خلنا نعملوها هكا بالجزمي. يا طالع فوق الجو ابني على تتتي ساسك. الساس يلزمه على شنو يتبناء؟
4: يسبنا على قاعدة
0: سيس. إيه على قاعدة زيد جيب الكلمة اللي تقابل المثل الشعبي عاد. يا طالع فوق الجو ابني على سيسك كملها الكلمة. ويا زارع الشوك من تو
4: يا حاسدو
0: تشوف العجب. أوكي أنا مش نخلي لك الكلمات تكملها منتي ولا اللي بعدك. تشوف العجب بندراوين ويا حافر حفرة السو
4: يا طايح فيها
0: لا ما تحفر كان أي نعود آخر محاولة يا طالع فوق الجو ابني ساسك ابني
4: ابني ساسك ابني ساسك
0: هو ذاك المعنى أما احنا نحبوا نجيبوه صحيح هذا المثل الشعبي نبدلوا لهم شي كلامهم ناس بكري
4: لا ما نبدلوش
0: ما نبدلوش ما نسلموا على بعضنا ونقول لك ان شاء الله نهارك طيب شنو الفطور اليوم عم صالح عايش عايشوش مش مش طيب لك اليوم عايشوش
4: والله يا عم شيره عم شيره ليه قلت لي برج بالنبي شويه كرشه اي زي شامل بيه من الدخي
0: مش عم بيه ملوخيه يا عيني يا عيني يا عيني على الحاجه عدي اغنيه عايشه عايشه شوف ايه
4: والله والله يا شريفه يا بنتي والله والله والله والله
0: ايه
4: تحفيل الشعب يا لخصدر لا
0: الحمد لله لبس احنا خير من غيرنا يا عم صالح المهم العبد الحمد لله معني ملموم مع وليديته في عنده بلاد محاضنته مرة الفوق ومرة اللوطة ولبس الدنيا سخونة واللي يكتب ناكله الحمد لله لبس ربي ان شاء الله يزيدنا من الخير ومن البركة وربي يصلح الحوال هذا العبد شي يقول حمد قلت حمدي امير يا باهي سي صالح حتى نسلموا عليها احنا نقولوا له بالسلامة وانتي كان عندك حاجة نجمو ناخذوها سينو نمشيو للتليفون اللي بعد وي ما قلقناش احنا وين كنا وين صبحنا تقدمنا على الاخر نمشي التليفون اللي بعد هو به ومن بعد تو نشوفو في بالي شاب خالد وعايشة نوميكيت باولا مش نوميكيت با نسيت لا سليمين كزم نعدي وغنى لا مفهميش عايزين نشوفو نمرو اربعة الو عسليمة مرحبا عسليمة اهلا وسهلا
6: لاباس
0: عايشك في السوق في المعمل وين اختي
6: في المعمل انا في المعمل
0: ايه في المعمل وانتي تو طالبه الاذاعه وفوق الماكينه والحس برشا شنعمل توين
6: نبعد على الماكينه مالها
0: باهي مالها هكا فهمت الحكايه هاي قل لي شكون معايا وابعد شويه على الحس شكون معانا اختي
6: معاك فريده جابر
0: يا فريده جابر شنحوالك
6: لاباس الحمد لله عايشك
0: كلمتني قبل في بالي فريده ولا اللي يستخيل لي واللي يستخيل لي زعمة
6: والله ما نعرف
0: والله ما عمل شنو سبيسياليتي
6: لانجيري
0: لانجيري ربي معاك
6: يا عيشة
0: من الحويج الغالية برشا بصراحة لكن اللي يحب الحويج الباهية في كل شيء ديما تلقاها غالي أي فريدة السمحة الباهية عندك مناسبات عندكم أفراح عندكم أجواء عالمية
6: على عرس ولد اختي ان شاء الله على قريب
0: وقت ايش
6: 25 اوت
0: تحب نزهاو يا اميره تحب نزهاو وكفما مؤثر زهويه مثلا خلينا نزهاو لها عند عرس قد ايه في الشهر العرس
6: 25 اوت
0: يسمى مازال في دينا الوقت مازال في دينا انت مازال في ديكم الوقت تحضروا رواحكم وحتى امير في ديه الوقت يلقانا مؤثر هكا تابع الجو العرس تيه تحطه واللي مش يجي قدامك ينجح مثلا مثلا ربي دوم لهنا هي عرس خوها ولا ولد خوها ولا شقتلي ضيعتك يا فريد ولد اختها مريق لو كبدينا نسخنوكم شويه في الاجواء وانتم كي يوصل عرسك الساعه زيد قول لنا زيدها زغروته من عند يودي اليوم معناها هيا فريدة الباهية أعطينا نومرو
6: عشرة
0: نومرو عشرة مش تغني ما زلنا من الغناء ما ناش خارجين من جو الغناء ومن جو الأفراح والمسرات ما ناش خارجين ديما معاكم في نهاركم زين أمير تراهش تقترح أي هيك فريدة يا سمحة
6: لا ما
0: صعيبة ما تقولش لا صعيبة سهلة هاي وسع بالك وين جمهورك اللي معاك وينه
6: لا ما عنديش فكرة
0: ما تقولش لا ما تقولش أصبر تونسية راهي تونسية

0: حرب العود. الدخلة قوية شوية يا أمير. الله الله أو تو مش ينطقي أي تو الغنية الرسمي ولا لا مازيلة رسمي مش ينطق راه
1: جاموسي.
0: شكون جاموسي؟ لا لا ما هو جاموسي. امشي زيد تيرارارارا تيرارارارارارارارارا تيرا.
1: شو عمري ما نحب
0: هيك هاو يا امير مش نعمل يا
1: امير شو عمري ما نحب
0: هيك هاو. حتى هو طل حتى هو غنى هي قالت لك ما حبيتش عمري ما نحب. انت ما حبيتش ما عمرك ما تحب حره في مشاعرك. احنا حبينا وما زلنا نحبه واحرار في مش في مشاعرنا.
1: هي الاغنيه صحيحه ولا
0: والله غالطه؟ والله يا فريد اعطيها كلا لا خل تسمعها باش تصدق. ديزولاج
2: بوسيبيليتي زيرو
0: ريتار دون لا ديسونت يا فريد. اما هذا لا ينفي باش نقول لك نهارك مزيان وربي وربي عينك ونحبك ديما تشارك معنا يا فريد الباهيه. يعيشك خلنا نمشيو الغنيوة تاو سيد المخرج وهيك السيد المخرج لاخر ما هو يحب يعمل بوز. هاي بوز يا طارق يا باهي معناه تنجم توقف لنا يا سيدي المباشر لطن جينا غنية مزيانة من عند أمير الباهي السمح. اشتقترح مثال مثال شهيد حتى متاع واحدة من المسابقات ما قلقنيش هيت هاي ترى 49 دقيقة. نذكركم جماعة الباج الرسمية الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس رانا كي نقولوكم تعملوا كومنتير وبرتاج راهو كومنتير وبرتاج. الوين السؤال للافيش للافيش للافيش. وسؤالنا نعود نذكركم قلت لكم قديش عدد أسماء الله الحسنى. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. إلى حد الآن نحس مازالوا برشا برشا اللي راقدين يا خويا. أنا في بالي نصبح عليكم مثلا سوار تقول لنا نهارك مزين وما حطتش الإجابة. مدام هادية تصبح وما حطتش الإجابة. منصورة به حطت الإجابة. حمدي رويد يصبح وما يحطش به. عاود ميساج آخر. محبوبة بنور نسلموا عليها. فوزي عبيد نصبحوا عليك. ايه نمشي ونردو علاش لا نمشي ونغني معاك ومن بعد نرجعوا ديما معاكم في نهاركم مزين.

0: 9:45 دقيقة نجدو لكم تحيتنا ونجدو لكم سلامنا، وخاصة الجماعة اللي قاعدين تشاركوا في الصفحة الرسمية لإذاعة فاقس. أنا ما فهمتش كيفاش يزم كل حصة نقولوا راهو محليكم راكم كي تكتبوا لي كومنتير ومحليكم كي تتفاعلوا، ولكن راهو يلزمك في الكومنتير وتعمل بارتاج، ويلزم كي ندخلوا احنا الباجك ما نلقاوش الكونت مسكر. راهو ديما كل نفس الكلام يتقال ونفس الاخطاء نشوفوها. هوني انا نعذر ياسر اللي قري ولسيذة والمعلمين يا خويا قديش عندهم وسعبال، والله ربي معاهم، كيف نفس المعلومة يعودوها برشا مرات وساعات ما يلقاوش شكون في ساعه كي يخطفها كما احنا نقوله. في كل الحالات ان شاء الله نهارك مزين، ما زلت عندكم فرصة باش تشاركوا معنا وباش تكونوا معنا ديما في نهاركم زين. مرحبا بكم. عين شو التليفونات؟ الو عسلامة. مرحبا.
1: الو عسلامة،
0: اهلا وسهلا.
1: عسلامة مدام شريفة،
0: شن احوالك؟ شكون معايا؟
1: نهى كمو.
0: نهى ولا سوها؟
1: نهى.
0: نهى كمو، شو عم في الدنيا يا نهى؟
1: والله انا سنة تخرجت.
0: ايه مبروك ان شاء الله، الف مبروك. شو تخرجت؟ شنو الاختصاص حبيبتي؟
1: مهندسه الطاقات المتجدده.
0: بسم الله عليك. الخدمه سافا؟ معناها سوق الشغل اختصاصكم موجود في سوق الشغل ولا مش نقراه وربي معانا؟
1: والله العظيم في الماما تحط السي في تنكلموك ما فما حتى شيء، وكان ان شاء الله ربي يسهل وبر.
0: ايه اللي قبلك وفي نفس الاختصاص معناها في ساعه لقاو الخدمه ولا تعطلوا شويه؟
1: والله كل واحد وكيفاه، مي سافا الحق خاطر كيما تشوف الدنيا الكل تتعارك على لي زينرجي، دونك تبقى في فوتوفولتايك.
0: صحيت ولا معناها تحس اختصاص يتماشى مع ظروف العصر تو.
1: اي بالضبط.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي مع بنتي
1: عايشك.
0: وربي معاك وربي يزيدك في النجاح ان شاء الله يا نهى. اي نهى تحب ندخل طول فك الاسئله الصعيبه؟
1: والله كيما تحب انت، ما نحبش حاجه صعيبه برشا بيا.
0: ودي عادي عامله جهدي في الصعوبيه ما اكثرش، لالي انا اختصاص اسئله صعيبه. اي ترى اختار لنا رقم حبيبتي. اي
1: بيسو انا راني عاد ميلادي في جويليا، دونك نختار رقم 7.
0: رقم 7. مش نسالك على شيخ المهرجانات في صفاقس. اسمع كون مهفة وفهمني من الكلام اللي نقوله بهي. شيخ المهرجانات في صفاقس، مهرجان سيدي منصور اللي في كيلومتر 12 اللي بحذا الولي الصالح. نحب نسأل قديش عدد الدورة؟ نعطيك احتمالاتها.
1: بيعطيني
0: انت عندك هكا ابري محاولة؟ اعطيني محاولة وانا مبعتها ونعطيك من عندي احتمالات.
1: ب62؟
0: لا باهي نعطيك انا احتمالات. هل 29 الدورة عدد 29 59 وإلا 59. أنت ديجا معناها في الحومة تكون ملي قلت لي 62 معناها ما عارفة الحكاية. يعيشك. وهو مهرجان إن شاء الله ينطلق نهار 7 أوت يوفى نهار 13 أوت، علاش لا تمشيو ونشجعوا زيادة المهرجانات هذية، خاطر في الأخر راهي هي مهرجانات احنا نقولوا أصيلة، تفرح أولاد الجهة أولاد المنطقة زيادة، وفما عروض عروض راهي مزيانة. مثلا عندهم فما حضرة، هذه حضرة الفزاعة هذه في الملعب البلدي باهي، وفما أنشطة يومية وفعاليات رياضية وغيرها. بالنسبة للسهرات الفنية فما سهرة راب مع الفنان جنجون نهار 10 أوت، نهار 12 أوت فما الفنان شكري بوزيين، نهار 13 أوت فما وردة الغضبان، ومازالوا مش يكرموا زيد الناجحين متاع البكالوريا. والله اجتهاد على قد الإمكانيات المادية لبعض المهرجانات، ولكن يجتهدوا ويعرفوا زيد شكون يجيبوا. يعطيك صحة يا نهى، رقمك 5 وإن شاء الله القرعة تعطيك الحظ أكثر فأكثر يا رب.
1: يعيشك
0: حبيبتي. أي بعد نهى شكون عنا سيد المخرج؟ هيك المخرج الاخر شبيه يتحرك هيك طارق بكور، هذاك مش على اساس مخرجنا هذاك من الكرسي ما يتحركش للعشرة. اعطينا سؤال. لا قلت سؤال. تليفون نمرو 6. اي ما اوكي كان معايا في الاخراج ما يخلي ما يعمل. انا من هون انت نمرو ستة. شكون معانا يا نمرو ستة؟
2: الو صحيح.
0: الو تمروحة؟
2: اي مروحة.
0: هاك عاد وليت نكبتي عاد. انا المرة الاخرى فما مستمعة شديناها في شنو الحس ليه ما نعمل فيه شيء بعد طلعت المروحة. انت بيدك مدام
2: نعم
0: انت نفسك اللي شاركت معايا قبل بالمروحة؟
2: لا لا اول مرة سخنت شوية عملت المروحة.
0: لا والله برشا سخانة. شكون معانا؟
2: لطيفة عبقى المطوية.
0: يا لطيفة شنحوالك؟
2: الحمد لله
0: عايش. لا ميسالش مروح مروح يا لطيفة حتى بشوية بشوية. المهم نعرفوا شنو الحس احنا.
2: اما احكي لما اللي جاعة وليكم انتم
0: ايه صحيت يا لطيفة. ساعات احنا المستمع احنا معناه بحكم الخبرة رانا في اقل حس نسمعوه ونفيقوا به. يبدأ المستمع يقول لك لا يقول لا وعطيتك شنو بالضبط معناه قلت لك مروحة. اي واضح. اي لا يبي يقول لك ما عندي شيء يا ودي كيفاش يعني يا اخي احنا ما معش نسمع. لا فما حاجه ولا لطيفة عبد القادر اليوم اليوم الدنيا سخونه شويه لطيفة.
2: اي سخونه هذاك علاش المروحه سخونه.
0: لا لا والله مروحه حطينا والله الصباح عامله مروحه صغيره نمروح بها ورجعنا المروحه السعف القديمه.
2: اي اي
0: والله رجعنا لهم. انا رجعت لهم مثال كيما لي سكما ولا القفاف هيك من الزمانة ونقضي وبالقفة زيدة حتى توفه السخنة هذية رجعنا الناس كل للمروحة العربي وهيك علاش غليت تو الماء تقطع خاطر الناس تشرب في الماء وقطعوه جملة والمروحة اللي كانت ما نعرفش بصوم معين واللي تضرب ثلاثة وحتى أربعة صدقني كما نقول لك يا لطيفة
2: كهو رفقا بالمواطن.
0: لا لا هم احنا اسكتوا بر. هاي يا لطيف تسمح عندك مناسبات سعيدة خلنا نفرحوا معاك.
2: اي عندي ولد خالتي ليلى عرس ان شاء الله ما نهليك
0: ليلى عرسي نعملوا زغروت. هاي نعملوا زغروت وبعد تو نمشي نختموا بليلى عرسي نختموا به
2: ان شاء الله.
0: باهي هذا ولد خالتي. وش عندنا اخر؟
2: وعندي جدا بنت خالتي ان شاء الله جمعة داخلة اليوم.
0: جمعة داخلة اش عندها؟
2: عرس ولدها حتى هي هما اخوة زوج. اليوم عرس ولد خالتي وجمعة جاية عرس بنت خالتي اللي هما اخوة زوج.
0: العروسة والعروس أخوة؟
2: لا بنات أولاد أولاد عم هما.
0: الأولياء أخوة؟
2: لا الأولياء أخوة.
0: زغرت للأولياء الثانين يا أستاذ. الأولياء الثانين شوي لنسيتها ما هو كعلي بيش نعرف احنا الصغاريب بيش نعرف من بعد قديش مش تطلع لي الفاتورة مع أمير معناه. دونك عندك أولياء الأولانين والأولياء الثانين إن شاء الله بدوا بالتمام وربي يكمل فرحهم إن شاء الله.
2: إن شاء الله تنصر كل فرحانة يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أي لطيفتي الجميلة اختار لي رقم حبيبتي.
2: أي رقم خمسة أنا ديما نحب رقم خمسة.
0: خرج خرج يا بنتي علي برشا طلب اليوم. خرج نمرو خمسة
2: ستة مازالش خلينا ناخذ بعده
0: والله خرج هيك نتاع القرهمانة. عندك واحد مازال اثنين مازال ثلاثة مازال أربعة مازال استنين تسعة مازال ثمانية مازال عشرة مازال.
2: بيعطيني عشرة فيه الأغاني ما نحبش الأغاني يعطيني رقم ثمانية.
0: قلت لك عشرة فيه الأغاني يميمتي يميمتي. هيا نمرو ثمانية. هاي هذايا شارك بيه سي صالح والأمور ما مشيتش معاه. هاي ترى خوذ قالوا ناس بكري يا لطيفة.
2: هذي انت قالوا ناس بكري رقم ثمانية هو
0: اي كاو ما تبدلش اللي يعجبك فيها اذا كان لا والعاهد لا سيء. هاي نمرو ثمانية قالوا ناس بكري يا طالع فوق الجو ابني على شنو اساسك الساس على شنو نبنيوه يا لطيف.
2: علاش نو نبنيه على قاعده يمكن
0: إيك اعطيني مراد في القاعده امشي
2: على اساس الصحه مثلا
0: صحيت صحيت قلت صح. يا مازال مثل يا طالع فوق الجو ابني على الصح ساسك ويا زارع الشوك من تو تشوف العجب وين واحد يزرع الشوك
2: ولا في الاخر.
0: لا هو الزرعان اللي يزرع القمح والشعير ايش يعملوا الفلاحه في
2: خرز يحزو
0: لا حاجه اخرى بعد ما يحصدوه ايش يعملوا له
2: يلموه.
0: يا وخيتي قبل ما يلموه فما حصدوا قبل اللمه ايش يعملوا له باش يولي كعب
2: يسقيوه.
0: كيفاش احنا نشيحوا ولا مش نسقيوه يا لطيفه وخيتي يا لطيفه اللي يزرعوا القمح والشعير يحصدوه بعد عمليه الحصد ايش فما ايش يعملوا باش ينحيوا كعبة القمح على
2: يحزو
0: يا ربي
2: ذيك مش يحزوا
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله
2: يمشي الله
0: ها نكمل معاك
2: يرحيو الحبة معناها
0: يرحيو إيش يقولوا لها بلغة الفلاحة يدر يدر
2: صدران هكا
0: يدر يا أخي طلعتينا برك عايشة في تونس الناس الكل عايشة في الخارج كنينا في تونس يدرس
2: يدرزوا وإلا يذروا واحدة منها
0: يا ودي قبل الذرين فما العملية اللي قلتها لكينا يدرزوا مزو سو قولها كاملة بجاه رب
2: يدرزوا أيوة
0: يدر راك اخر تليفون راني هيك علاش
2: يدرزوه
0: مش زوه
2: ولا يدرزوه ولا حاجه كما هكا الحكي
0: والله المعنى نتاع المعنى نتاع المثل الشعبي ربي هز نتاعو دزيت ما خلطتش معاك يا لطيفة برا نهارك مزيان
2: نهارك طيب يا عايشه
0: راك تهبل عاود كلمني واعرف اش تختار في النوامر اي باهي ناخذ نمرو اخر مادام قال لي مازال فما تليفون خلنا نعطيه هو الفرصه الو عسلامه مرحبا عسلامه
3: عسلامة مدام
0: مرحبا شكون معانا
3: زبيدة الجيبسي
0: زبيدة
3: هاي
0: يا زبيدة الجيبسي
3: ايوة
0: به اي زبيدة تكمل في نمرو 8 ولا بدل من حقك تختار رقم اخر اما الوقت فيه سعرة
3: به واحد
0: نمرو 1 والله العظيم كهو كل حد يخلي يكتب له مش تسمي المستشهرين اللي عنا في البرنامج رغم اني ما تعرفتش عليك بالبيه شكونهم المستشهرين اللي يعطيونا الجوائز هما 4 شكونهم سميهم
3: والله ما عندي فكره
0: لا اذا كان توصيف كامل احنا نغنيه واحنا نقولوا عليهم ونسميه فيهم وتقول لي ما عنديش فكره يا زبيده اول مره تسمعنا
3: انا في البرنامج هذا اول مره
0: كل بيدي ما اسمعنا نهار الاثنين او كم 9 للعشرة ونهار السبت به
3: ايه انا نسمع كل يوم البرنامج وفي البرنامج نتاع دردركة
0: هذاك دردركة مخليه يمشي بطبيعته نهار الاربعاء نحكيه على نهارك مزين نهار الاثنين ونهار السبت ومرة اخرى اسمع بالباهي من المستشهرين اللي تسميهم الشريفة خاطر راني ديما عندي سؤال على المستشهرين يعيشك يا زبيدة الباهية عندك شي فرح خمزة غرتولك
3: بدخل
0: شارك شارك شارك دز الباب وادخل عندك شي فرح خم زغرتولك
3: عندي ولد خويا ان شاء الله
0: زغرت لها زبيدة على الاقل ما تخرجش يدها فارغة يا امير مش امير الخال سعيدة يا خال سعيد ايش ادخل يا خال سعيد ايش عمل لي قرعة جارية واعمل لنا هكا لونسمون البرنامجكم اللي بعد دقائق ان شاء الله يكون معاكم زميلنا مهدي وكل الكيب خال سعيد بونجور
4: نهاركم سعيد نهارك تقلى وحليب يا شريفه
0: يا شريفه يا امير حلوا الميكرو يا امير ايش حالك يا
5: حالك يا شريفه
0: ايش حالكم انتوما
5: احنا بعدك انت احنا ان شاء الله
0: قبلكم الاخبار
5: اقبل ايه هكا هكا ما فيش
0: معني تنقزوا التنقيزه كامله
5: لا لا لا لا هو انا راني ننقز
0: هذه نوع من الفتنه اللي هكا كيفاش يعملوها راهي الفتنه عرفت يبدا
5: ناخو باي غيري
0: مالا اللي يورينا سوا اللي يورينا سوا خل سعيد كي العاده انتم جوكم من 10 نصف النهار انت ومهدي والمجموعه في بالي دكتور وجدي اخي نزيد له حفيده انا كيف اللي جيت قدامي هكا ستاتيو نتاعو
5: وكي
0: العاده يكتب بالعربي ينقش صيفه نقشين صيفه حروف في بلايصهم وحدك يا دكتور ان شاء الله مبروك ما نزيد لك
5: مبروك للدكتور
0: والله اي اختار لنا نومرو من 1 ل7 وعندك يا سيدي بن سيدي نمره 3 غلط نمره 4 غلط نمره 6 غلط نمره 7 غلط دونك شنو اللي قاعدوا صحاح نمره 1 نمره 2 ونمره 3 اختار لي منهم زوز
5: نمره 5
0: 1 2 و5 اختار لي منهم زوز

0: وليد ربح لوسيالا وإيمان دمق ربحت سنتر كوثر. أنا نقول بالسلامة أكاها.
1: إشهار منى صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر. من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله أيامكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. في ظل الارتفاع القياسي لدرجات حرارة فصل الصيف، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من تواصل شدة ظاهرة النينو باطراد متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية في الموسم الممتد من شهر أوت إلى أكتوبر المقبلين، مما سيزيد من احتمال ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية في أجزاء كثيرة من العالم، وسيؤدي إلى تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدتها مع مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها بأن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت الجاري حتى منتصف النهار. في العالم، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم تصعيدا كبيرا في الاعتداءات الإسرائيلية. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. دعا الرئيس الكولومبي خلال زيارة إلى كوبا إلى التضامن مع الجزيرة وتجنب أي تصعيد عسكري ضدها، مقترحا على الإدارة الأمريكية إطلاق حوار بين الحضارات يقوم على المساواة واحترام الاختلاف. ختم هذا البعض الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: الناس الملاح،
2: الناس الملاح،
5: الناس الملاح،
6: يعني طول ما وشوشك سم تزل الناس
7: نسام. ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شعير.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: ألف صلاة وسلام على خير الأنام اللي يسمع فينا يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يربح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في الناس الملاح في نسخة جديدة في عدد جديد في هذه البرمجة الصيفية. تحية للناس الكل اللي قاعدة تفاعل مع البرنامج، الناس اللي كتبت على البرنامج صفحات التواصل الاجتماعي اللي أثنيت وحكيت وعطات إضافة كبيرة برشا للبرنامج. فرحان برشا أنه تفاعل كبير جدا من السادة المواطنين مع فقرات البرنامج، تفاعل كبير مع الحالات الإنسانية اللي عديناها، تفاعل كبير مع ما دونته مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله تباعا تنقدم لكم مدى هذا التفاعل الإيجابي. قبل هذايا مرحبا بكم اليوم في أول أيام شهر أوت، يعني براتيك ما الصيف، الصيف ضيف اليوم يا سيدي، 64 يوم في فصل الصيف. شو معناها؟ معناها أيامات قليلة ويطل الخريف. استغلوا الصيف اللي هو متقلب الأيامات هذايا مع ارتفاع ملحوظ لدرجة الحرارة كما دون اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي على صفحته الرسمية غرة أوت اليوم 2026 ميلادي هجريا، اليوم 18 صفر 1448 للهجرة. تحية للتوينس الكل اللي يتواصلوا معنا من مختلف دول العالم هذا الصباح، وتحية لكل أم تونسية من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها، الأم اللي تخدم في الدار، الأم اللي في بطاقة تعريف مكتوب عليها شؤون المنزل، الأم اللي تخدم خارج المنزل ويعلم الله بحوالها وقتاش ترجع باش طيب فطور صغار وعشاهم وتحضر لهم كل كبيرة وصغيرة ويقزوا ربي القرقنة ولا الشفار ولا للشبة باش يعملوا تبحيرة. لكل أم هذا الصباح الكلام السمح، الكلام النابع، يميمتي الغالية، وانزلوا على يميمتي الغالية.

0: هذه تحية للميمتي الغالية ولكل ميمة تسمع فينا اليوم الصباح أينما كنت في شمال تونس جنوبها شرقها وغربها. تحية للناس كل اللي يسمعوا فينا. البلاتو يتزين باعتباره كان قبلك شوية مع زميلتي شريفة شريف في عملية القرعة. هو الأيدي البريئة ذكرتني بالرابطة الوطنية لكرة القدم في سحب الرزنامة. قال لك الرزنامة يقعدوا سويعة يقولوا مش نعود الرزنامة أخرى, بعد سويعة من زمان يقولوا لا نحط الرزنامة, وهذا هو واقع كرة قدم التونسية, هز وحط, لكن الرزنامة هي هي. بشكل هي الخالة
1: نهاركم سعيد, نهاركم دقلة وحليب.
0: بدأ الضرب
1: بكسيح. أي حق يجيبوني أنا الرابطة ولا الجامعة باش نعمل أنا القرعة؟ أنا يد بريئة.
0: قال لك قبل هو يقال يقال حسب ما تقول ساعة العصفورة أنه قبل القرعة كان فيه وعليه.
1: انت قلت
0: ساعات القهوه بارده وساعه القهوه سخونه.
1: اي انت وليد ساعه اليد تبرد ساعه اليد تسخن
0: وساعه المعون كامل
1: المعون كامل بارد. يسخن ولا بارد. اولا الصيف ضيف اما أي. ضيف ثقيل السنه
0: اي
1: كل صدق
0: قصان الضوء قصان الماء
1: قصان الماء. ان شاء الله ان شاء الله يتصلح كل شيء, وسمعنا انه مش يتصلح ان شاء الله.
0: واليوم عندنا ما نحكيه عن المسؤوليه وعلى الاداره الإدارة التونسية.
1: وهذا الكل راهو في مصلحة تونس.
0: أكيد جدا.
1: نحكيو عليه الكل في مصلحة بلادنا.
0: ونحب نقول للبعض اللي ساعات كانوا ينقدوهم يتغشوا ويبدأ يعطيك بالظهر, يذكرني بالصغر متاعنا ونبدأ في المدرسة بفيتك.
1: أي بفيتك.
0: بف.
1: أي برا بف. شاندي بي. شايوكا يبفوا. يعمل السبابة هي اللي تبف والخنصر هو اللي سامع.
0: هي مين جاية كلمة بف.
1: بف.
0: من أوف من خدمتكم أوف.
1: كلامك صحيح والله المستمعين. أنا مش على خاطر برنامج احنا نخدمه فيه ولا حاجة, هذا واقع نقولوه. يجم يكون المستمع يجاملني, يمكن ما يجاملنيش. هذيك أموره ما متخلش في نيته. برشا ناس عباد صحيبات وحتى ما نعرفهمش ينوه بالبرنامج ينوه.
0: والحمد لله
1: والحمد لله ربي ينوه بالإذاعة.
0: أي شكر نفسه.
1: هيك علاش قلت لك أنا بين قوسين قلت لك ما نعرفش, أما احنا نبلغوا شي يقولون المستمعين.
0: تذكر أيام تقبل بين الكازينو وقت كان عندنا كازينو وإحنا الله غالب احنا عملونا قنطرة مش قاعدة مستغلة في شطر قناقنا, وعندي منقول على شطر قناقنا والنظافة متاعه. لكن كي كنا عيال تذكر اسمع غمض عينيك
1: ترى

0: الله الله حط لنا فهم الأغنية أنور.
1: علاش علاش يا مهدي تحير لي في موجعي؟
0: شفت الصغرى وفنجان قهوة.
1: الصغرى أنت ممكن مازلت صغيرة أما بون بديت عمو أنت معناها عمو قاعد تكبر.
0: لا قالت لي برا فاتي عمو الحش الوقت حاولت دخلت الباب لي
1: جبت على الكازينو اللي أنا توا نتمنى أنه قالوا أنه مش يعملوا معمل غاد وعودوا ويرجعوا.
0: قالوا
1: قالوا
0: قيد على قالوا
1: قالوا يردوا بالهم مسؤولين والسلطات كيما نضاف ونظفوا المجتمع المدني بالله يخليوه نضيف كيما كان وكيما كان قبل. قبل تعرف يا مهدي كازينو والناتاسيون وحشاد والبلدية هذوما أربع شطوط كانت الكار تقف قدام البلدية شهرين متى الصيف ولا ثلاثة شهور
0: وكان ديما دي سواري فما الموزيكا قاسم كيفي الله يرحمه
1: عبد العزيز بن عبد الله الله يرحمه معناها
0: الفنان
1: الفنان,
0: ايه؟
1: الفنان معناها كان ثم أجواء وأنا عشتها برشا
0: جو كبير
1: جو كبير. البلدية كان فيها عوادة الكازينو كان فيه عوادة غربية معناها أي والحشيت كان فيه ديما سي عبد العزيز بن عبد الله
0: وكانت فما عندكم ناتاسيون وكانوا سباحه
1: والناتاسيون سباحه تعليم سباحه وكان بي حمد الله يرحمه.
0: معناها تحب تقول لي البنيه التحتيه في صفاقس تمشي مارش افون ولا مارش ارير؟
1: مارش ارير بالسرعه
0: هو المارش موجود
1: المارش موجود فهمني. وكانت كانت تعرف الناتاسيون واتر بولو الواتر بولو هي كره الماء كرة الماء كنا نماتشيو كونتر ترجي كونتر المرسى هذوما وكونتر بنزرت هذوما اللي عندهم معناها الشطوط والناتسيونات. توا انا كي نغزر لصفاقس توا ونشوفها كيفاش عشنا وكيفاش معناها شيء ألم وشيء أسف وراهو ما فيها حد شيء فيها مسؤول في البلاد يزمو ياخذ القرارات متاعه
0: فيها برشا
1: كما قولوا توا المترو انت المترو ركبتش فيه؟
0: انا ركبت في الميلترو الالف حفرة لا في الكيس هاي تعرف كيفاه
1: لو حنينا
0: يزي يخلي الجرح في غبي
1: خلي مخبي
0: 14
1: اما اذا كان ما نرميه صبعنا على الجرح
0: صحيح
1: راهو ما يندملش
0: والجرح اذا موجود في قلبي اليوم موجود تفاعلا مع ما صار على الاراضي الجزائرية لانه الجزائر في حالة حديد على مستوى ثلاثة ايام واحنا ايضا في حديد لأنه هما أهلنا هما دارنا هما أشقانا
1: خوتنا.
0: هما خاونا معناها خاوتنا أتنا. وإحنا خاوة على دوام الله يرحم جميع المتوفين وبالله يرد بالكم من غور الطرقات ومن الحوادث الأليمة اللي قاعدين نسمعوا فيها براتيكمون يوميا. قلت من بداية حصتنا اليوم أنه فرحان برشا رد الصداء والتفاعل الإيجابي مع الحالات الإنسانية. تذكر عدينا أول تلميذة بكالوريا في صفاقس كثيفة أحرزت البكالوريا قلنا أنه فما فعل خير مش عملها كونت في البنك وكل شهر عندها معناها عبارة عن دعم مادي كل شهر مع التكفل بالدراسة متاعها السنة الأولى. البنية نور عروس نفس الشيء مشيت للبنك وقالت الأمور متاعها خمسة على خمسة أيضا البنوتة وديما نقول البنوتة اللي أخذت دكتوراه في علم الاجتماع الجمعة لعتيني يا ناس حبوا الناس باش نقول لكم رانا واقعين معاكم وما حبيش نجيب الحالات باش نبعد على هيك الرياء ونجيب البنية باش نقول يرحم والديكم وكل شيء. احنا أديت خير الرسول عليه الصلاة والسلام أداله على الخير كفاعله الكليماتيزور اللي حب عليه السيد ركب الجمعة الفيت الأربعة متاع العشاء
1: متاعك البنية اللي
0: وفعل وفعل خير جاء تفعل الحق متاعه لهنا بنوتة زيدة جيت تبكي وفي حالة هستيرية سكانير متاعها تعملت في أحد المصحات والتحليلها وأمرها لباس. أيضا رجل كبير عم حبوب يسمع فيها تو في البلاد العربي وقاعد يعمل في قرن وكيس وقال لي حلين الراديون باش تسمعوه عمل العملية وكانت ناجحة ونحولوا الماء من عينيه والحمد لله
1: الحمد لله.
0: البنوتة هذه خدوجة الغالية وتسمع في عمو مهدي اللي عملناه المقراتش ما قراتش البنوتة هذية يا الخال لأنه عندها بروبليم كبير في النظر الحمد لله كفاءتنا الطبية عالجت المشكلة هذية وعملنا لها لينات وعميرات ودربيل إن شاء الله الأسبوع القادم نكون أنا وياه وباش يتعمل له الديوان والديوان مع تحيل صديقنا فوزي الشعري وناس الخير الحمد لله. نحب نقول لكم شكرا على ثقتكم لأنه الثقة كنز كبير والثقة أمانة كبيرة والأمانة جبل راهي على الكتاف متاعنا. فرحان برشا بهذا التجاوب كنحطوا رأسنا على الخدة في الليل نقولوا إعلاميا ضحكوا الجماعة شيخ والناس عملنا جو لكن شعملنا للبلاد والعباد كنوصلوا نكونوا فاعلين في الحالات الإنسانية. زوز الكراسي متحركة زوز صغيرات توأم من سقيد الزيت في حاجة ليهم في حاجة لسكانير في حاجة ليرين في في حاجه وليت توا موجود في قسم الانعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه. عمل عمليه ويلزم تخطيط على الراس والاباري مكسره ان شاء الله بقيمه 400 دينار تقريبا باش تصير التخطيط هذايا. وفي حاجه لبرشا ادويه لمجموعه من الحالات الاجتماعيه. انا فرحان برشا في كل برنامج نكون واقعين على مواجهة صفاقس يكون الدعم الانساني. اذا تحبوا تتفاعلوا معنا 70 164 280 سفيان خديم الله نسلم عليه 70 164 280 باش تتفاعلوا. وكل ما برك نقولها يبيتها
1: في شان يصبحها في شان
0: هو عظيم الشان.

0: 18 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لمخرجنا اليوم في غرفة الفار. ما عندنا فار في الإذاعة لخراج المرئي.
1: عندنا فار.
0: منعم ما خايف منه أنا منعم جمل.
1: أبي؟
0: منعم لأنه قال لك أنا مع سي جمال الحمودي ومع رئيس لجنة التحكيم ومع الجماعة.
1: لا لا لا لا.
0: يا منعم رد بالك أنا خايف.
1: منعم نعرفه حقيقي.
0: لا منعم يخرج لي نهار من نهارات يقول لي كونفيرمي يا مهدي. أنور بوجلبين تحياتي ليك أنور اليوم على مستوى الإخراج الفني. نبداو صحيح طلع واربح يلا.
2: طلع واربح طلع واربح
0: يلا طلع واربح. نبدا بيك انت يا الخال يا سيد الناس.
1: احنا
0: يا ملك الاحساس.
1: اي لا لا احساس كبير.
0: ايه
1: احنا بمناسبه المهرجانات اللي هي في كامل الجمهوريه.
0: ايه
1: عندنا الغاز نتاعنا معناها تهم المهرجانات.
0: ايه بالمناسبه بالله البارح في الليل نتفرج على عرض للفنان الشامي مع احترامي وتقديري راهو اذواق وحبي الكبير لكل النجوم اللي جاوا لهنا، لكن رجاء رجاء كل سوا من التوانسة رجاء ما نوصلوش نعملوا الضاصر بما فيه الكفاية فوق الركح. البارح نشوف في مرأة معناها اللي عملته راهو اللي يتفرجوا فينا يقول لك هذه المرأة التونسية.
1: أي
0: اللي تعملوا أنت راهو تسويق المرأة التونسية. يبارك لكم يبارك لكم. إيسيرتو والله أن الحاجة الوحيدة اللي خرجت العقلي البارح إحدى الإذاعات يكلموا في زوجها قال لهم والله فاجأتني وحسيتها معنا حركية وموتيفي سريعة جدا. الله الله
1: الله الله يا بابا سيدي منصور.
0: ابدأ ابدأ ابدأ يزي خلي الجرح مغبي. ابدأ
1: هاي سيدي.
0: الله الله يا بابا. ابدأ.
1: ولي صالح لقب بصيد عقارب، من هو؟ سهل
0: به
1: أما أعطينا اسمه واللقب متاعه منين جاء وكيفاش وشنية أصله مفصله.
0: وانت على بالك أنه مهرجان الفروسية بإيقاع مميز البارح كان استضافة خاصة للفنانة آمنة فاخر. بصراحة عقير محليه ما كنسى رجال الكبار الصغار
1: من أوائل المهرجانات في تونس.
0: ايه ايه وإن شاء الله اليوم مش يكون في عقير. احنا مع ستة متاع العشية ايه. لقاء ودي اليوم
1: مع كوكب
0: في برشا ايه بين نادي إذاعة صفاقس وكوكب عقارب. شيري لا الأربيت لا محل
1: مش تلعب انت
0: لا والأربيت. وانا بالنسبة لي للغزة ثاني ولي صالح ملاقب بسيدي أحمد عبسة يوجد ضريحه غرب صفاقس تحديدا في قصر يونغا قرب المحرس.
1: من هو؟
0: من هو؟ سيد برشا
1: علماء راهو وخصوصا سيدي احمد عبسة.
0: مع تحيه كبيره برشا لصديقنا اخونا الغالي فوزي شعري. تحيه للسبونسور الكل اليوم عبود اكسبريس جائزه ماديه قيمتها 150 دينار وايضا عندكم جائزه ثانيه فيها خمسه تيكيت او مازال كي حليت لونفلوب كما الاعلان على الفائزين. جهاد جباره ابن صفاقس نجم من نجوم اللي قاعد ينحت في اسمه بحروف من ذهب. جهاد جباره المسرح الصيفي سيدي منصور مش يكون غدوه ان شاء الله. عندكم خمسه تيكيت على ذمتكم الناس الكل. نبداو دائما في الصحيح. تحيه الكل مستمع.
1: نعم اعطيني وحيده.
0: هذاك الوقت يسميه ماتش مبيع. صرت الضيف نتاعي ولد السي سي سا ومازال كيدخل لهنا قال لي السيد هذا قاعد يبيع في الماتشات هذاك علي ما نطولش عليكم برشا. حكمه اليوم يلا نمشيو لها على طول. يلا سيتي
2: حكمه اليوم.
3: اللي عندك امل انه بكره الجاي احلى.
2: حكمه اليوم.
0: حكمه اليوم عن الاداره التونسيه. نحكي ولا ما نحكيش؟
1: بيك اتطحرت قبل.
0: الإدارة الرشيدة ليست يا الخال في إصدار الأوامر بل في حسن اتخاذ القرار وفي تحمل المسؤولية. هذا اللي غنيت لهدي السمليلي فاش مطلوب. فاش مطلوب.
1: فاش مطلوب فاش مطلوب فاش مطلوب.
0: المدير الناجح في الإدارة التونسية لا يبحث عن إرضاء الجميع بل عن تحقيق المصلحة العامة بعدل وحكمة.
1: حين تغيب الحكمة عن الإدارة تتحول الصلاحيات إلى فوضى والقرارات إلى أزمات.
0: هذاك علاش الإدارة فن يا الخال.
1: إيه.
0: ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ما نحطكش لأنك قريب من إكس وإجريك
1: وإلا تكون لي وإلا
0: إيه. ولا كتفك صحاح.
1: إيه.
0: وإلا فما حوية نشوف ماشي حاجة
1: طولة.
0: بالله فاش مطلوب أنا تو مش نحكي على الكلام.
4: يا جماعة
0: ايه
4: جي الغنية بجي غنيها لكم.
0: ايه
4: الغنية هذية إذا تجيوا تشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل
0: والله قصة
4: أشخاصية اي نعم والله بجد
0: لا خطيري
4: اش قصيت من الخدمة اش قصيت من العباد وكي تجي تشوفوا انا فاش مطلوب
0: الإدارة فن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والقرار المناسب في الوقت المناسب والعدل في الإدارة يبني الثقة يا الخال والشفافية تصنع المصداقية والحكمة تحقق النجاح.
1: إيه لا تقاس قوة الإدارة بكثرة القرارات
0: إيه؟
1: بل بصوابها وحسن توقيتها ونتائجها. التصرف الرشيد يا مهدي
0: إيه؟
1: هو أن تفكر في عواقب القرار قبل أن تستمتع بسلطة اتخاذه.
0: الإدارة التي تحسن الاستماع قبل أن تحكم وتحسن التخطيط قبل أن تتحرك قلما تندم.
1: إيه في الإدارة القرار المتأخر قد يكون خسارة
0: إيه؟
1: والقرار المتسرع قد يكون كارثة.
0: كونفيرمي
1: والحكمة هي اختيار التوقيت المناسب.
0: في الأخير نقول من أراد إدارة ناجحة فليجعل المصلحة العامة فوق الأهواء والمصالح الشخصية. تعرفش كيفاش؟ كيفاش مطلوب يعني؟

0: عيني عيني على قاسم كيفي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: عرفتوا شي مع شكون يغني؟ هيك الفنانة اللي تغني تعرفها عاد قطوسي والليلة عرسي.
1: منال منال
0: يا سبحان الله عرفك
1: منولة. هي ما خدمت انا وياه في حسابات وعقبات
0: حتى تمشي حطوك سنة أولى. خدمتوا مع بعضكم الحق؟
1: خدمنا في حسابات وعقبات مع بعضنا.
0: تحفونا هي سبونتاني شي برشا.
1: هي راي سبونتاني وبالكدا الحق.
0: أنت أكثر فنانة سبونتاني هي حجلة.
1: صحيح والله صحيح حجلة وكل سبونتاني ياسر.
0: ايوه شو ذوقك السويك الحار اليوم؟
2: السويك الحار بالسويك الحار.
0: 26 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. نذكركم عبود اكسبريس حزام القيد محمد وإحنا ماشيين لتنيور 20436300 لبلبي صحن تونسي فور لحتب يعطينا البانوز والمقلوب التاكوس. عبودة زيدا موجود في الشفار تنجموا تاكلوا اللي تحبوا عليه. وأيضا عندكم 5 تيكي باش إن شاء الله غدوة الليل سهرية طايرة طايرة طايرة جهاد جبار المسرح الصيفي سيدي منصور. سهرة تغني وفيها تشيخ وفيها بالموزيكا وبالفن الصحيح. علاش باش نحكيوا اليوم في السويك الحار؟
1: والله السويك الحار مش نحكي حكاية
0: يا ناس ناس.
1: اي على شوف يظهر لي خذيت الحوايج من ابن المقفع
0: كليلة ودمنا
1: كليلة ودمنا معنا بلا ما تقولوا حتى شيء يهديكم راهم نتكلموا كان في الصحيح والصندي.
0: اي سيرتو احنا في التأويل الشعب اللهم صل على النبي.
1: اي سيدي
0: اي سيدي
1: يحكى
0: يحكى
1: انه كانت هناك نملة مجتهدة تتجه كل صباح إلى عملها بنشاط وسعادة وحيوية فتعمل بإتقان فتنتج وتنجز الكثير. ولما رآها الأسد تعمل بجدية وكفاءة عالية دون إشراف قال في نفسه إذا كانت النملة تعمل بكل هذه الطاقة دون أن يشرف عليها أحد فكيف سيكون إنتاجها لو عينت مشرفا عليها؟
0: مشرف على النملة
1: صحيح.
0: اي
1: فقام الأسد بتوظيف الحمار مشرفا عاما على أداء النملة. فكانت قرارات الحمار ما يلي:
0: اي
1: وضع نظام للحضور والانصراف، توظيف سكرتيرة لكتابة التقارير،
0: اي
1: بعد عين الضفدعة لإدارة الأرشيف ومراقبة المكالمات الهاتفية.
0: ما
1: هي الضفدعة عاتية عاد عاتية في التقنيق.
0: أيوة فيش فيش
1: ابتهج الأسد بتقارير الضفدعة وطلب منها تطوير هذه التقارير وذلك بإدراج رسوم بيانية وتحليل المعطيات وذلك لعرضهما على مجلس الإدارة.
0: ذكرتني في الكورة هكا
1: أو كتأول ريتش أول أنا لا من أول
0: أنا كدبت للفيلي.
1: أيوة صحيح. ابتهج الأسد بتقارير الضفدع وطلب منها تطوير هذه التقارير وذلك بإدراج رسوم بيانية وتحليل المعطيات وذلك لعرضهما على مجلس الإدارة. فاشترت الضفدعة كمبيوتر وطابعة ليزر وعينت الدجاجة عينت الدجاجة مسؤولة عن قسم نظم المعلومات والأرشيف.
0: باهي ممتاز.
1: كرهت النملة المجتهدة كثرة الجوانب الإدارية. ياسر ياسر
0: ورقة ورقة ورقة ياسر عندها
1: وراق وراق وطبع وهذا وصحح في النظام الجديد والاجتماعات التي كانت تضيع الوقت والمجهود ولا تائل من ورائها.
0: ايه
1: ولما شعر الأسد بوجود مشكلة في الأداء قرر ما يلي:
0: هيت هي.
1: تغيير آلية العمل في القسم.
0: أيه.
1: تعيين تعرف شكون عينه؟
0: الذئب إن شاء الله.
1: الذئب
0: أيه.
1: خبرته في التطوير الإداري. فكانت قرارات الذئب ما يلي: شراء أثاث جديد
0: بيرو جديد.
1: شراء سجاد. كيف السجاد متاع أيام كرتاس سينمائية كالأحمر تعرفوه؟
0: أي أنت مشيت عليه عاد.
1: أي ومكيفات هواء تخدم صباح وعشية ويوم لحد.
0: أي
1: وذلك لراحة الموظفين. معناه كيف ما يقول المثل الشعبي: سايس وحاضيه وساعده لا ينعس.
0: أي
1: تعيين الخروف العلوش كمساعد شخصي له لإعانته في وضع الاستراتيجيات التطويرية وأعداد الميزانية.
0: أيه؟
1: وبعد أن راجع الأسد تكلفة التشغيل التي كانت باهظة قال في نفسه أنه من الضروري تقليص النفقات وتحقيقا لهذا الهدف عين الثعلب مستشارا مالي له وبعد أن عاين الثعلب الوضع لمدة 3 أشهر رفع تقريره إلى الأسد، حيث توصل أن القسم يعاني من كثرة العمال والموظفين. فقرر الأسد
0: لحظة ايش قرر؟
1: قرر فصل النملة
0: برحمة والدي.
1: اي نعم،
0: واحد يتلخيص.

0: دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. تحية للناس الكل قاعدين يتواصلوا معنا من مختلف دول العالم هذا الصباح اللي عنده انيفرسير بعد شوي إن شاء الله. عنا جو كبير، عنا برشا محطات، برشا ضيوف إن شاء الله. بعد خمسة دقائق يبدأ ضيفنا الأول، نجم النجوم الكحلة والبيضة دوبلي 94-95. لكن قبل هدية الناس ناس خدم على روح الجمعة هدية الناس ناس هكا ولا
1: الناس ناس الناس ناس عن أخبار الناس.
0: الناس ناس عن أخبار الناس. يا الخال يظهر ما بعدنا برشا حاجات كريتيكية في صفاقس، من بينهم اللي يمشي شط الأقراق. أنا مشيت مؤخرا فضلات تحشم، معناها الكورنيش متاع شط الأقراق الملجأ الوحيد اللي قاعدين نمشيو له. يا دويس بلاستيك، يا جلاس، يا يا يا وين هالنظافة من كل هذا اللي يلزم نقروا ان المواطن هو السبب الرئيس. المواطن هيك اللي يطيش ميهموش، لكن في المقابل فما خدمة هي انه لابد باش ننظفوها من الشواطئ هذوما هكا ولا
2: صحيح؟ لا صحيح، يا حسرة شط القراقنة وقت كان ترسي فيه البالونسية وكان كان انظف من اللي توا وقت ولا منتزه.
0: بيه بورت سيدي منصور، بورت سيدي منصور الخير والبركة اللي تصرف على بورت سيدي منصور، نموذج مميز على جميع الموجهات،
2: ممتاز.
0: لكن علاش مسكر بورت سيدي منصور ولي بوتوتا فين؟
2: اي
0: نستناو في شكون جاي باش يدشنو، فاش قاعدين نستناو؟ هذا الميساج راهو للساده المسؤولين. بورت سيدي منصور معناه مليارات تصرفت عليه،
2: ممتاز.
0: التونسي صفيقش عندنا، اش عندنا لمويا دو الوزير؟
2: ما عندنا شيء. ثم كان نطلعوا طريق سيدي منصور
0: ثم كان ملعب الطيميري في
2: زيكس وملعب الطيميري في الشتاء، وهكا هو هكا اللي مازال عنده.
0: ميساج ان شاء الله بورت سيدي منصور تحلونا الابواب في اضواء الطريق في سفيق ستافيا. البارح نعمل في طلع على الحزام تاع بورقيبه تحت كل قنطره يا بروجيكتور يشعل، واذا عملوا عليك مليح يا زوز طافيين. وين هالمتابعه؟ وين هالصيانه؟ وين السيد المسؤولين المراقبه؟ بأنبوبة راهو تنجم تخسر حياة بشر. الأنبوبة تنجم ترجع تشعلها، لكن حياة البشر عمرها ما ترجع على أرض الواقع. إن شاء الله تكونوا فايقين كما حلت الطرقات متاعنا. مالورزمو في صفاقس بين الحفرة والحفرة تلقى حفرة، يمشيوا للحفارة، يمشيوا البودرير، يمشيوا لطريق المطار، يمشيوا السكرة، غيروا غيروا غيروا
2: الطرقات.
0: في الأثناء نقول محلاها عقارب بمهرجانها الكبير، مهرجان الفروسية،
2: أو مهرجان في تونس.
0: محلاه سيدي منصور بالمهرجان المميز اللي فيه. هو مهرجان سيدي منصور شيخ المهرجانات في تونس. تحية لخونا عبد الحفيظ الشويخي يسمع فينا الآن، اللي هو كامبيو، اللي هو من العلامات المميزة في عالم الرياضة، اللي البارح نشوف الجامعة المالية لكرة القدم وهي مهبطة الصورة متاعه على موقعها الرسمي وتقول انه نجاح تونسي رهيب جدا في المنتخبات الافريقية. الماركة التونسية ماركة من صفاقس موجودة الان في القارة الافريقية بشكل كبير، وهنا برافو كامبيو، برافو خونا الغالي المتألق على دوام عبد الحفيظ الشويخي. يظل حكينا عندك
2: نسنيسة صغيرة، نسنيسة صغيرة توزعمة صبر الرباعي
0: أي.
2: وقت في أيام كارتاج كرم لطفي بوشناق وكرم أي. بعض الفنانين، يا هل ترى في المهرجان الصيفي، يا هل ترى في الاختتام تاع المهرجان الصيفي متاعنا زعما يكرم بعض الفنانين متاعنا كيما جمال الشابي، كيما المرحومين منجي عزين وعبد اللطيف العايدي، كيما عدة فنانين، زعما يكرمهم ولا قنديل باب منارة يضوي كان على البراني؟
0: انا ما نقول حد شيء،
2: انا قلت
0: لانك انت ناس ناس وعندك في وضنك برشا وسواس. الناس ناس

الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.

الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.

0: دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. تحية للناس الكل اللي يتواصلوا معنا. ضيفنا اليوم بعد ضيوفنا مش تشوفوا تصاور حلوة على الموقع الرسمي لإذاعة فيقس. مع تحية كبيرة باشا استوديو الأحلام حاضر معنا قيس دباش. أيضا تحية البدر حمزة طريق تنيور كيلومتر 3 صفاقس. وقبل ما نستقبل نجمنا اليوم مش نستقبل في دقيقة و30 ثانية نجم من نجوم التعليق الرياضي في تونس من قلبي يا رحمن إيش فيه ورجحونا لباس. كنت حضر لي ألف سلام عليك بعد شوية سلمونجي النصري. سلمونجي صباح النور يا بابا الغالي. صباح النور بابا.
1: يا هالك
0: شنحوي لك يا بابا الغالي لباسة؟
1: والله أنا ماشي تحية لي سيد المستمعين اللي سلم سعودي ذات الساقس. وأنا منهور لك أنت تذكرتني وطلبتني بعد سنة كاملة من الابتعاد عن المزح. وذلك هو من فرصة تعاد باش نسلم عليك وعلى السيد المستمعين في انتظار أن أتعافى ونجدد العهد مع السيد المستمعين والمستمعات.
0: تعرف مش مفاجئك بحاجة، شكون يحب يسلم عليك ويبوسك على جبينك؟ هو ابن النادي صفاقس اللاعب سفيان سيسي اللي انت علقت له الخير والبركة على الماتشوات متاعه. أول شي يسلم عليك سفيان.
2: سلمونجي ألف سلام عليك يا سلمونجي وربي يشدك بصحة بدنك.
1: تحية ليك سفيان وتحية لحباب النادي صفاقسي. والنادي الصفاقسي عزيز عليا. أنا بديت التعليق عام 74 وأتذكر باسيل الحبيب النادي الحبيب جلبي. كان لقاء في عين درام ونذكر وقتها فاز النادي الصفاقسي 6-1 وأتذكر المقابلة وبت مع الفريق ومشيت معهم في الكار. معناها تجارب مين ياسر مع النادي الصفاقسي.
0: اسمح ليك
2: سلمونجي، ما ثماش ملاعبي متاع كوره ما يحبكش، ما ثماش انسان ما سمعكش من بنزرت البنقردان، الناس كل تحبك، رانا توحشناك برشا، توحشنا صوتك، توحشنا تعليقك. انا بالنسبه لي كملاعبي سابق انت عملاق من عمالقه التعليق.
0: واو واو
2: انت اعلان كبير برشا وربي يشدك بصحه بدنك.
1: امين امين.
0: واو اذاعه صفاقس كامله تعرف شنو نحب نقول لك؟ اقسم بالله رانا نحبوك. وين عندك الصور معاك في ملعب المنزة وهيك جنجيلات، انت تاج على الراس. وبسم الله عليك يا سلمونجي وربي يحميك وربي يقيمك سالم ان شاء الله.
3: والله والله والله يا سلمونجي صوت مميز وبالفعل عملاق التعليق الرياضي، عنده ميزة في صوته، عنده معناها نبرة ما عند حتى واحد.
2: سلمونجي حتى ماتش مهدي يبدا راقد يرجعوا انيمي هكا، عنده انرجي سبيسيال برشا على الميكرو.
0: عنده كادو حلو سلمونجي، عنده مريول السي اس اس برقم 8 حماد العقربي الله يرحمه ومكتوب عليه نصري مونجي. اوكي
1: عايشك.
0: اسمع شو نقولوا لك، نقولوا لك الف سلام عليك وان شاء الله بعد هيك الجلطه اللي وقتها انت ماشي للاستاد تعلق يا سلمونجي هكا.
1: ماتش مقابلة الملعب التونس

0: سعد سعد عليك.
1: بسم الله عليك. وهذه بوسه من عندي وبوسه من سفين وبوسه من الخال. ان شاء الله بنطف عليك سلمونجي وراه بحول الله تتفرهد نجيبوك للصفاقس بحدينا.
0: نجي والله نجي والله انا وحدي نجي بكل سرور.
1: وانا فرحان كي تقول لي راك ديما تذكرني يا ولدي مهدي.
0: اتذكرك من من من من, من جواحي اتذكرك يا مهدي.
1: يا ربي خليك. وين تعلمت في الدنيا انه العين عمرها ما تعلى على الحاجب. انت بابا وانت معلمي وانت استاذي وانا صغرون في حرم المدرسه الكبيره مدرسه الموجي النصري.
0: يعيشك
1: بابا الغالي. برا ربي يبارك لك وربي يخليك يا بابا الغالي. يعيشك. تحياتي بابا الغالي. اليوم جونا اكسيبسيونيل، جونا طاير، عندكم برشا مفاجئات من طول نص النهار. سفيان سيسي اهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك مهدي، مرحبا بكل مستمعي اذاعه صفاقس محلاه استديو الاذاعه. اول مره نجي في بريمون ما شاء الله، ما عندي ما نقول. تحيه لكل المستمعين سيرتو التاكسيستيه اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، الناس اللي قاعدين في كل مكان. ليميسيون نعطيك كونفيرماسيون اللي هي مسموعه برشا. انا خارج توا من الدار، سي محمد مذيو بيسلم عليكم. قلت له ماشي بحذا مهدي، قال لي بالله سلام على مهدي وسلام. كيف كيف سليم شطور وصديقي العزيز وخويا نسلم عليه الناس الكل. محليك مهدي، انت عسل، انت ركونيسون مهدي. والله نعرفك من لما عرفنا قرينا مع بعضنا، انسان معناتها عرفتك بدون مجامله، ديما يتذكر ناس واصحاب واحبابه، العباد اللي عملت معاه الباي، حتى اللي عمل معاه الخايب مهدي عديها له، ما عنده حتى مشكله. بالرسمي نحكي معك مهدي، انا كنت نسمع فيك في الايميسيون، معناتها نشوف في الانجازات الانسانيه
1: بل
2: كل شيء، والحمد لله
1: لله
2: حاجة ممتازة للغاية. تحية ليك وتحية لكل المستمعين.
1: اليوم سفيان في العشرين دقيقة هذوما، سفيان ما تعرفوش الكوارجي، سفيان الانيماتور، سفيان صاحب الجو، سفيان اللي عمل في اسكندر سويح، سفيان اللي عمل في عمر بن طاهر، سفيان اللي كي يخرج البرة من تونس فما برشا ذكريات حلوة. هيت نبداو سفيان، انت ولد حومة كبيرة، انت ولد طريق المطار وما أدراك، هكا ولا
2: صحيح.
1: طريق المطار اللي جاب الخير والبركة من الملعبية.
2: طريق المطار ليه ذكريات، أنه مجدودي موجودين في طريق المطار، دونك زنقة العربي والواد وزنقة سردينة غاديكا، وبعد تحولت إلى باب بحر، معناتها زادة كيف كيف عندي الأصدقاء. لكن طريق المطار أكثر ذكريات طفولتي اللي خلقت برشا ملعبية.
1: وين بالضبط زنقة طريق المطار؟
2: أنا زنقة المطار، جدي في زنقة الواد اللي مقابلة زنقة العربي، وزادة كيف كيف عندي جدتي من أمي اللي هي في زنقة سردينة تسمى، فهمتني ولا؟
1: أي.
2: دونك الملاعبيه اللي توجدت غاديكا برشا ملاعبيه،
1: سامي طرابلسي،
2: عماد طرابلسي، قرقنا، مونجي طرابلسي موجود غاديكا،
1: مونجي عنده تلقيمه معروفه الناس الكل،
2: نقي نبيغ لعب تروازيز كيف كيف، برشا ملاعبيه لعبنا مع بعضنا، لعبوا زادة كيف كيف. الدوره الى حد الان موجوده في الواد، الدوره
1: وانت كورت فيك الساد.
2: اي دورت فيه في استاد هذاك من اللي خلقنا احنا موجودين غاديكا في استاد هذاك. لكن ديما الذكريات تقعد، ذكريات الطفوله احلى ذكريات، واحلى ناس طريق المطار نحبهم الناس كله، احلى حوم، راني الحوم الكل كورت فيه يا مهدي، راني ثم حوم ما تخيلش روحك فين كورت، راني فهمت. دونك نحب الناس الكل، صفاقس محلاها
1: محلاها تكوير،
2: تعرفك على الرجال مهدي، وتعرفك على الناس، وتعرفك على كل شيء.
1: كوروا على الكلاس هكا، اللي يربح ياخذ الكلاس ياخذ حاجه
2: برشا حوايج يبربش فيا مهدي.
3: وخمدي زاد من احسن ما خلقت سي سي علي
2: اللي هو عمي، اللي هو نجم تكون معناتها سبب من اسباب اللي حبتني الكوره. لكن المفارقات انه عمي كان ما يحبنيش نمشي نكور، يحبني نمشي نقرا على روحي.
1: هو لك الكوره
2: اي انا راني تعبت شويه باش كورت، ما خلونيش نكور على الاول فهمني. لكن بشويه بشويه واحد لقى المكان نتاعو. عاونتني برشا مدربين في المسيره نتاعي، مدربين كبار برشا، والمدربين هذوما لعبوا كوره وفيهم اللي ما لعبش كوره زاد كيف كيف. لكن الكوره، المسيره الرياضيه ديما نقول لك مهدي، هي اهم حاجه، هو المونتال نتاع الشخص، انك اليوم تحب توصل لحلمتك وتحب تبني عليها، فهمت.
1: باهي هيت نبداو، انت الدخول فيه برشا هزار وبرشا تحدي، لانه العصفوره قالت لي انه سفيان قبل كل شيء هو قراي، قريت انا وياه فرد كلاس لقل لونجلي اخذي له 5-5. ما حلاك ذكريات نتاع لي سي غارسون يا سفيان.
2: لي سي غارسون عملت عرفتني على الرجال. لي سي غارسون ولي سي غارسون في برشا علاقات، انك تحكي معناتها كان مع اولاد، معناتها الناس الكل لازم تعرف، عباره انا في معسكر اولاد، الناس الكل تعرف بعضها، الناس الكل تحب بعضها، هذا تلقاه في رياضه فرديه، هذا في رياضه جماعيه، الناس الكل نعرفوا بعضنا ونتلمدوا بعض. انت في الرياضه نتاع المدرسيه معناتها دونك الناس الكل قعدنا مع بعضنا، صاروا فازات كي الناس الكل في الكلاس، برشا فازات وبرشا ذكريات. ساعات نقعد انا ومادي ناخذ نعملوا قهوه معناتها نستحضروا بعض الذكريات. واحد يقول والله العظيم ما العميل كنا نعملوا فيه
4: فسكيو.
1: لا لا لا كان ثم جو
2: كان ثم جو اخر.
1: كان مسيو العش قرين عنده فلسفه
2: فلسفه
1: ديجا عمل لك كومونتير.
2: سيد علي سيد علي عمل لي كومونتير مره.
1: اسمع ايش كان يعمل مع سفيان.
2: والله يا سيد علي قبل الوحيد كنت ندلل عليه تحيه لي سيد علي العش. وكنت نتدرب الصباح وكانت عندي حصة الفلسفة الصباح نمشي له نقول له هو يحب النادي هذا صفاقس. أنا ما صدقتش إن كان نلقى سيد علي في الفيراج بالفيست متاعه ويبدأ يكندر مع مع المجموعة. والله مهدي نقول له سيد علي والله ماشي نترين والله الوقت كذا وراك ماشيش نترين الجمعة هذه ما نكورش. قل لي باهي برا ما شفتكش برا ترين على روحك وبرا نمشي معناتها راهو حتى أساتذة عاونوني في الكورة باش نجمت نعمل مسيرة رياضية وتحية ليهم.
1: وكان معانا في الكلاس كريم غربي.
2: كريم بطبيعة كريم تحية لي صديقي.
1: كريم كان في التاريخ والجغرافيا ما يحفظش وميلة طرائف وقت نهاية لحد سيسيس انهزمت مع ليتوال 5-0 وقت افتتاح البطولة عام في التسعينات. قيم كريم غربال في الشفاهي كريم ما جاوبوش قال اسمع حتى انت طلعت غربال من ملقع محليك الذكريات.
2: ذكريات ممتازة في الانجليزية في العربية في التربية المدنية كيف مهدي تذكر برشا حوايج.
1: باهي سفيان القراية نتاعك مشيت بعد قصيت على قرايتي في ليسيبس
2: لانستيتيو سوبيريو دو سبور. سيتي ان شوا معناتها عامت الدوبلية اما نكمل في التعليم وإلا نخرج نكمل مسيرتي الرياضية. اخترت مسيرتي الرياضية ومانيش نادم على كل شيء لأني نامن بالديفيرسيتي ومشيت في برشا دومينات مهدي ما تراهم محليهم علمتني برشا عواج. إلى حد الآن ديما نحب نخرج من الزون دو كونفور ما نحبش نقعد في نفس المكان. نحب ديما نعمل تجارب جديدة في كل شيء. كانت تجارب في ميدان تكنولوجي كانت تجارب في ميدان إعلامي كان زادة كيف رجعت للميدان التكنولوجي.
1: في الميديا عملت برشا برامج
2: برامج لا كنت كرونيكور في البرامج وكنت زادة كيف بروديكتور ان سارتان مومون في برنامج
1: محمد بن حسين يسلم عليه. قال لي عشيري
2: سي محمد بن حسين أحسن حكم دولي عربي إفريقي وأنا أستمتع وقت سي محمد بن حسين يبدأ يحكي على التعليق الرياضي على التحكيم الرياضي ويعطيك معناتها دي بروف بيرتينونت معناتها يقول لك راني هكا وهكا وهكا يقنع السيد المستمع ولا المشاهد. والقوانين معناتها متمكن من القوانين الرياضية زيد أنه متمكن معناتها تعليميا مثقف سي محمد بالكدا تحية ليه. وخسرت الرياضة التونسية تذكر الماتش معناتها برشا ماتشويت شد مع سي محمد بن حسينة وسي محمد بن حسينة تعرض إلى مظلمة رياضية فهمني ولا
1: حاضر علي
2: مظلمة رياضية. وسي محمد بن حسينة يستاهل باش يتوج في مسيرته التحكيمية نهار آخر أنه يكون هو الجولدن كما يقولوا.
1: ومحمد بن حسينة ينجم يدخل معنا ويكون عنده شهادة لأنه من أول تقريبا الناس اللي كنت بجنبه وقتها مع ضد الجامعة وبرشا حاجات
2: أنا واحد من الناس ولا يتذكرها سي محمد بن حسينة في ماتش ليكيب دو فرانس اللي كان مع قدماء النادي هذا الصفاقسي معناتها من العباد اللي يعرفني سي محمد رب بالبونية. بس سي محمد يتوج بتحكيم الماتش هذاك في مسيرته الرياضية عملت يعرف هو رغم سامحني سي محمد يزمني نحكيها العباد لكن أنا تفاجأت حكيتها على أخي علاش تفاجأت بالمعارضة اللي صارت أنه محمد بن حسينة ما يزفرش المقابلة ذيك رغم أنها مقابلة كما نقولها مقابلة ودية ما فيها حتى مشكلة فهمني ولا نشدها يزفرها محمد حسينة لكن والله ثم معارضة كبيرة ياسر ومن الضغط من الجامعة التونسية لكرة القدم أنه محمد بن حسينة ما يزفرش وبرشا من الناس
1: برشا خبلات في الكورة متاعنا. تكورت ولا سفيان؟
2: والله لا عندي مدة ما كورتش مهدي شوية ساقي كانت مقلقتني شوية نرجع بشوية بشوية تكوير ما تكوير مع الشيب مع العبيتة كمان مران 53 سنة فهمتني دونك نحاولوا بشوية بشوية باش نكوروا ساعات نكور مع دي جون فنقول لهم بالله سيسوا عليه شوية شوية
1: سوفي انت خرجت صغير من الكورة.
2: اي خرجت صغير من الكورة بعد تجربة البرة ورجعت لهنا جافي ان بروبليم كارديو فاسكولير
1: اول مرة مش تحكي عليك
2: اكتشفوا سي محمد علولو معناتها
1: تحية للدكتور محمد علولو.
2: سي محمد علولو من ارجل ما تجم تعرف في الكورة. سي محمد علولو كان نقعد نحكي عليه تحب لي سوايع سي محمد علولو لانه سي محمد علولو الدكتور سي محمد علولو الرئيس السابق لنادي الصفاقس سي محمد علولو الوزير معناتها سي محمد علولو انسان انسانيا ياسر متميز إنسان عنده مواقف صاحب مواقف ومواقف جريئة جدا فهمني كرويا سياسيا اللي تحب عليه أنت وإنسان خلينا نقوله احنا الويال مع النادي هذا الصفاقسي على الاخر اكثر حاجه تعجبني فيه انه
1: الويال موري حاضر هنا
2: الويال على الاخر معناتها من العباد اللي عنده مواقف تحسب له للعباد راه يمكن برشا عباد ما تعرفهاش. انا يمكن نعرف برشا حوايج عن نادي الصفاقسي وقريب من كواليس نادي الصفاقسي اكثر ما يلزم.
1: انت اكثر لاعب تعرف علي اسكندر صويح مشى للترجي الذي تونسي. وحطني اليوم نقول بعد قديش من عام الوحيد اللي كنت تقريب ونهرت حادث حاضر مشين اسكندر المكشخة.
2: اسكندر سويح كما نقول لك ديما راهو مظلوم في الحادثة. اسكندر سويح راهم سكروا عليه التليفون. اسكندر سويح عطاو مواعيد وخليوه. انا سؤال برك للعباد اللي معارضة على اسكندر سويح وتسب في اسكندر سويح ولا تتكلم في اسكندر سويح. انت اليوم عندك ملاعب كبير اليوم جاء ما عنده حتى نية انه باش يمشي الفريق اخر. ولو فرضا جاء قال لك انا نحب تزيدني في القيمة العقد او حاجة ثم نيغوسياسيون.
1: ثم حاجة صارت نهارتها
2: نيغوسياسيون تجم تقول له لا نزيدك نعمل لك. اما مش انك اليوم ترفض الحديث مع اسكندر ولا تتأخر عليه تخليه في مكتبك ويدخلوا عباد اخرين وناس اخرين وانت معنت يتعرض الى مذلة بالرسمي الى مذله ما يستاهلهاش اسكندر.
1: فما حاجه صارت
2: كبيره برشا فهمي أي. ولا دونك تمست اسكندر من الناحيه هذه. ثم ناس استغلت الموقف هذاك باش نكزت في اسكندر في العمر هذاك مازال صغير ماهوش بيان اونطوري في برشا حوايج. استغلت الموقف هذاك بتليفون يجا بحذانا ما تشوف منه كان الخير وكذا وكذا. وكان الاختيار ممكن اسكندر كي اختار ومشى وعمل قدم خطوه كان يجم معناتها كيما يجم يندم عليها كيما يجم يكملها.
1: نحب الجرح اليوم بالحق مازال عندنا 8 دقائق. هو وجه اخر لسفيان الجرح اللي مرة صرحت قلت أقوى رئيس شد سيسيس هو عزيز بن عبد الله.
2: رئيس أنا نقول من الرئيس الأمير عبد العزيز بن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله أنه هز تيترويت في الثمانينات وفي التسعينات مش وليد صدفة. عبد العزيز بن عبد الله من أقوى ما حاجة فيه نقولها لك في الكرة هي الانتليجنس ايموشنال اللي استعملها مع الملاعبية اللي خلي الملاعبية تلعب لأجل النادي ولأجله هو. وكان قريب برشا من الملاعبية طريقة حديثه طريقة معاملاته كرويين واختياراته فهمني وتخليه من أحسن الرؤساء اللي تعديت على النادي الرياضي الصفاقسي.
1: لكن غزلي في عيني عزيز بن عبد الله بعد ما هز الكوب هبط عليه الفيسك.
2: عبد العزيز بن عبد الله دمروه. كانت حادثة في الفيستير أنه بعد ما
1: شقول عليه لأول مرة
2: نادي الرياضي الصفاقسي احنا في الدومي فينال ضد الترجي الرياضي التونسي كان الاختيار أنه نادي الرياضي الصفاقسي عمته الدوبلي نادي الرياضي الصفاقسي هز الشامبيونا وترجي الرياضي التونسي الكوب مش يكمل الوصل في طريقه للكوب فينال فهمني. ولكن احنا في ماتش الكوب هذيك الدومي فينال كان بالبيلانتيات وتعدينا احنا فهمتني ولا. صارت حادثة في الفيستير بين وبين سيد سليم شيبوب حادثة كبيرة برشا فهمني ولا. كانت معناتها العواقب نتاعها وخيمة على البزنس نتاع عبد العزيز بن عبد الله. معناتها عبد العزيز بن عبد الله نقول لك معناتها بنسبه 100% دمر من اجل النادي الرياضي الصفاقسي والعباد اذا ما تعرفوه ضحى بالغالي والنفيس من اجل النادي الرياضي الصفاقسي. والكونتر بارتي اليوم الناس ما تعرفش شكون عبد العزيز بن عبد الله. ثم عباد تقول لك هكا يرجعوا شويه في الويكيبيديا ولا كذا رئيس النادي الرياضي الصفاقسي. انا نقول لهم عبد العزيز بن عبد الله موقف كبير صاروا في ملعب الطيب المهيري وخلصوا فهمتني ولا بارابور برشا حوايج رياضيا وسياسيا وماديا.
1: البيع والشراء
2: موجود في الكوره موجود مهدي موجود البيع والشراء في الكوره موجود في كل شيء في
1: ساعات نبداو نلمسوا.
2: شوف مهدي راهو شوف ما ثمش شامبيونا ولا كوب خاليه فهمتني ولا من اللي خلي نقول
1: من
2: خالية من الكوليسترول فهمتني ولا. دونك اليوم ما ثماش شامبيونا ولا حاجة ما فيهاش كما نقول احنا بلغة كرة توشية منا ومنا وكا
1: معناها ساعات القعين عينك.
2: لا موجود مادي موجود أميل بورسون نحكي معك
1: نجم تشري جول
2: تشري جول تشري ديفونسور معناتها هما البلايص هذوما تشري حتى تكون باش ما يمركيلكش فهمتني ولا. دونك انت اليوم ثم شوف ثم ملاعبيه يبيعوا ذمم نتاعهم كل صراحه فهمتني ولا. وتتعرض انت كملاعبي انك اليوم باش انا تعرضت انك تلعب رايه ما تعملش كذا اش تحب كذا. لكن انت وكيفاش انت وهمتك انت وذمتك في اللحظه هذيك.
1: محبه سفيان سيسي باش يشريها انت.
2: شوف انا الى حد الان
1: سيرتو انه عمك هز الدوبلي وانت هز الدوبلي ثاني. شوف
2: انا الى حد الان كي نعرضوني عباد ولا يسلموا عليا ما نجمش نحكي لك على الفيرتي. انا التو نصرف من بونتو باجا كيما قولوا زبير يصرف من بونتو جون جاك تيزي كي نعرضوا بعضنا نحكيوا كم لاعبيه فهمني. دونك اليوم محبه الناس والفرحه هذيك راه نقولها لاي لاعبي راك تتعدى اين ابيرسو نهار كي ما تهجز تيتر تهز تيتروات في النادي الصفاقسي ولا في فريق ولا في منتخب راك اليوم محبة الناس تمتد مدى الحياة. لكن ما تزلحاش نعودة ما تزلحاش مع الجمهور فهمني ولا في تصريح وإلا في تحويل وجهه ولا في أي حاجة، فهمتني؟ دونك اليوم
1: سلاح رقيقي يسلم عليك، قال لك راك معلم
2: حبيبي. سلاح حبيبي تحية لي.
1: سفيان الفقي قال لك يا حسرة على الذكريات.
2: بس سفيان الفقي
1: تعزينا ليه الوالدة
2: نتاعو. وبالمناسبة بالله مادام الوالدة نتاع عصام المرداسي موجودة، نحب نهني في شخصها عصام بالإنجاز اللي قام به في بنغازي الجديدة. يعطيه الصحة عصام، سي ان باساج اون فورس تعدى به غاديك، ويعطيه الصحة وإن شاء الله ربي يوفقه في مسيرته التدريبية.
1: تحية من صاحبي السبعي، جاتني في ميساج
2: صاحبي السبعي من أحسن لي جارديان
1: اللي حكاية المريول.
2: والله اسمع صاحبي السبعي، مشينا كيب ناسيونال بار نلعبوا في ألمانيا، روحت بتوني أدي داز مزيان كل شيء، جاني قبل الماتش. تعرفوا صاحبي السبعي يلعب بالكردونة، ما يلعبش يلعب بكردونة في البروتيش تي بي، ما يلعبش بالبروتيش تي بي، حتى الأربيتري يسيبهم يكلموه. وأنا مش مصدق، ما عندك تفرج عليه في التلفزة قبل بعام فينال القابح ذي. صاحبي السبعي عطيته المريول، عمل لك وكانت عنده برشا هكا درتشه وضحكه مع محمد تربلسي حارس الرلوي.
1: أيه.
2: عمل لك سي صاحبي تماركي لو بونتو ضد الترجي الرياضي التونسي يلعبوا لهنا، عمل لك قطع المريول. من بعد تلاقينا مع محمد تربلسي، محمد تربلسي قال له صاحبي علاش تقطع في المريول؟ قلت لي راه عملته لك بالتكتيك تحلو وترجعه. وش بيك قابل بونتو، بونتو دوبل بونت ضربت في البار ورجعت في راس صاحبي. عرفتك البيار امريكا، راهو كان ثم فدلكه وكان ثم محبه بين الناس الكل.
1: راه اكثر ملاعب يسرق دبش من الفيسير.
2: او اسكندر عمل في عمر بنطار، ما خلى ما عمل، مش يسرق، يزلو دبش يخليه يروح في كبدوبة، ما عنده حتى مشكله اسكندر في الموضوع هذا. هب الزوز مني اسكندر، هشام الجزيري وعمر بنطار جننهم، ما خلى ما عمل فيه.
1: هو سي عبد العزيز بن عبد الله قاعد يطلب فينا تحيه للرئيس الانيق المعلم
2: في القلب،
1: المعلم
2: لا في القلب يقعد ديما
1: عزيز بن عبد الله لو توب نتاع لي توب نتاع التوب. تحيه ليك سي عبد العزيز ومحليك ومعزك ومرجل ورئيس.
2: شكون من ارجل ما تنجم تعرف بالرسمي؟ كان قريب ياسر الملاعبيه سي عبد العزيز، وما ثماش ملاعبي ما عاونوش وما وقفش معاه وما مشاش معاه، وما انت فهمتني. سي عبد العزيز بن عبد الله يجم تكون القرار انه طلع ملاعبيه صغار مع ملاعبيه مخضر، مين كان القرار؟ يرجع لرئيس النادي، راه ما كانش ثم امور اخرى. اختياره انه اليوم باش يعمل لوساتور نتاع جمعيه بملاعبيه صغار ويزدو بلي راه فيزيون. نعم عبد الله
1: السي سي الروح والدم والعقل
2: بيان سور. انت شنو نقول لك انا؟ النادي هذا سي
3: نعيشوا
2: به نموتوا به، ما فماش كلام.
1: فما خبر نيهو به ما يعرفوهاش الناس، ان قبل كي كنت تدخل فيسير باش تدوش تحشب.
2: قبل فما ريسبي برشا بينا وبين الملاعبيه، تبدا صغير يبدا ملاعبي قدامك فؤاد الدرقاع ولا حبيب التونسي ولا شكري ولا اي ملاعبي ولا جلي اللوش، وانت داخل في وسطهم صغير وداخل الدوش. والله يا مهدي تخرج بالشامبوان بعينيك تقول له تفضل دوش انت في بلاستي، تو راهي ثم تربيه وثم اخلاق، فهمني؟ ما تكلمش كلمة هكا ولا هكا، ولا انت تقعد في بلاصة متاع ملاعب كبير ولا ملاعب كبير يطلب منك طلب ولا حاجة ولا كذا، ولا يعيط عليك حتى في وسط تيران باش ترجع عليه ولا تتكلم عليه. معناتها النادي الصفاقسي راهي مدرسة تربوية قبل ما تكون أخلاقية قبل ما تكون رياضية. والنادي الصفاقسي راهو حبينا ولا كرهنا 1928 هو التاريخ اللي تو نحكيو عليه، لكن هي التاريخ قبل 1928 بألوانه الأحمر والأخضر، ألوانه الأكحل
1: والأبيض.
2: وراهي النادي الصفاقسي خلينا نقولوا احنا، أنا نفرح، أنا كنت في سهرية ولد خالي عندي أسبوع لهنا، معناتها سهرية بتاع تودوع عزوبية، ما أدري صار السهرية نغنيو في أغاني الأغاني اللي نعرفهم ما نعرفهمش بتاع الفيراج في وسط السهرية. معناتها راك اليوم النادي الرياضي الصفاقسي حبيناها ما اخترناهاش، النادي الرياضي الصفاقسي راهي في القلب، راني نتولدوا كحلو بيض. معناتها ما ثماش، أنا واحد من الناس الولد نتاعي الله يرحمه كان قال لي تمشي تلعب في جمعية أخرى ننكر فيك نحي لك اسم من اسم من معناتها ما ثماش.
1: الورد من صديقنا اخونا قيس دبيش اللي كنت سوفيا نورتنا عنسنا في البلاتو، او كل ورد ديجا لونطوراج نتاعو اكحل وابيض، لانه ما يهدي الورد كل الورد، هذا هو الأيقونة على دوام سفيان سيسي.
2: شكرا مهدي، شكرا إذاعة صفاقس على هذه الاستضافة، شكرا لكل مستمعي إذاعة صفاقس من القلب، وعاش النادي الرياضي صفاقسي.
1: بعد شوية مفاجآت من العيار الثقيل اليوم بالحق في البرنامج متاعنا. بعد شوية سفيان، مرأة تونسية في سيارة لواج يتوفيه الكل، بقات هي وتحولت حياتها 180 درجة. بعد شوية برشا مفاجآت، تحية كبيرة من عمر بن طاهر قال لك شفتني وهبلتني وهزيت عليه الستر.
2: عمر قل له بالتوفيق في مسيرتك التدريبية، عمر مش تشوفه مدرب.
1: عمر وكرول أصحابه
2: خلينا مادي خلي كل شيء مستور.

0: تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس بعريضة إلى رئيس المجلس ورئيسة الحكومة، دعوا فيها إلى أحداث قسم جديد لعدد من الإدارات الجهوية بالولاية إلى إدارتين تحملان تسمية صفاقس واحد وصفاقس اثنين. النائب عصام شوشان نتعرف معه على توضيحات في هذا الخصوص.
1: قدمنا احنا كنواب على جهة صفاقس بطلب حول تقسيم الادارات الجهوية بالولاية، وهذا لعدة اعتبارات. اولا لانتقال الحجم الديموغرافي اللي قاعدة تمر به ولاية صفاقس، وثانيا للتسريع وكل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. مشينا بالمطلب هذا في تقسيم العديد من الادارات على غرار الادارة الجهوية للصحة، تجهيز والاسكان، الشؤون الاجتماعية، املاك الدولة والشؤون العقارية، وهذا بيتطلب تطور الولاية، لانه نعرف ان كون ولاية صفاقس ولاية كبيرة ديموغرافيا. مشينا في هذا الطلب لتخفيف العبء على الادارات معناها المركزيه، وهكاك على الاقل نمشي معناها في دعم المجال الاقتصادي والاجتماعي بولايه صفاقس.
0: صدر بالرأد الرسمي للجمهوريه التونسيه قرار يقضي بمنح الصبغه الجامعيه لعدد من المستشفيات والاقسام الاستشفائيه بعدد من الجهات، في خطوه تهدف الى تعزيز الخدمات الجامعيه خارج الاقطاب الاستشفائيه الكبرى، ومنها قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس من ولايه صفاقس. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمع المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. وفي آخر التطورات، عربيا وعالميا، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية على تجمع مدني في مدينة غزة، وساعدت قوات الاحتلال من عدوانها غداة أعلان الرئيس الأمريكي ومجلس السلام التوصل إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة. وفي إفادة المجلس بأن حركة حماس وقفت على خريطة دون صدور بل على خريطة مفصلة دون صدور تعليق إسرائيلي. أعلن الجيش الكويتي عن استهداف مسيرات إيرانية لمنشأة حكومية شمالية البلاد وآليات تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بويان ووقوع أضرار مادية. أخيرا، شن الجيش الروسي هجوما صاروخيا باليستيا كثيفا على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص. وحذر الرئيس فلوديمير زيلينسكي من أن بلاده نفذت منها الصواريخ الاعتراضية اللازمة لمنظومات باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. مهدي قاسم يعود إليكم بعد قليل. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديما.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه جليلة بنت علي عبد الكافي وإمنة المشيشي شقيقة يوسف أسماء والمرحومين محمد الهادي منجية وعبودة. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع سيد الجيلاني طريق العين كيلومتر 4 صفاقس. ولبت داعي ربها تعالى المغفور لها بإذنه فاطمة مقديش ابنة المرحوم المختار مقديش والمرحومة سونيا ملاك شقيقة محمد عواطف نادية والمرحومة هندة. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة العصر بالجامع الكبير سقيت الزيت. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه الهادي البجاوي زوج منجية النيفر والد خليل ولطفي وهدى وفاطمة. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع سيد اللخمي. ولبى داعي ربها تعالى المغفور لها بإذنه فهيمة الرقيق زوج الهادي البرادعي وليدة قيس زياد لبنى شقيقة نجيب شفيق نعمان سارة نادرة استبرق والمرحومة سعاد. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بالجمع الكبير بشيحية. تغمده الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: الناس المليح معكم مهدي والخال والناس المليح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: سبعة دقائق بعد الحديث متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا لو فيه اللي قاعدين يتواصلوا معنا. الدكتور هشام الكسيبي مباشرة من المملكة العربية السعودية وزوجته سلمى عبد الكافي يقولوا لي تعزية لعائلة المرحومة شافية الصافي حرم المرحوم الحاج محمود عبد الكافي ومصعبها الوجاعة كي إنسان يموت له شكون وهو بعيد على أرض الوطن. تحية كبيرة برشا للجالية التونسية اللي تواصل معنا من خارج حدود الوطن. ما نطولوش يا شيخ يا نسناس يا سيدي. الولي الصالح الذي لقب بسيد عقارب هو
2: الولي الصالح هو أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب ابن فضل ابن سباع الذوادي نسبة إلى قبيلة الذوادة وهي قبيلة من قبائل بني هلال واشتهر بصيد العقارب لشجاعته وأتقانه للفروسية. وحسب المؤرخ محمود مقديش فقد قدم صيد عقارب قديمة من المغرب واستقر الشيخ بقرية عقارب التي تبتعد عن صفاقس حوالي 20 كيلومتر وتنسب إليه عديد الكرامات التي تدل على شجاعته. تقول الرواية الشعبية أنه عندما هجمت منطقته من قبل بني عثمان لنهب أموال الزكاة ظهر لهم الشيخ بصورة أسد مما أرعب المهاجمين وأجبرهم على الفرار. للشيخ صيد عقارب موعد سنوي احتفالي بمدينة عقارب يسمى الزيارة ومهرجان للفروسية.
1: وانا بالنسبة لي انا ولي صالح ملقب بسيدي احمد عبسة يوجد ضريح غرب صفاقس تحديدا في قصر يونغا قرب المحرس. من هو سيدي احمد عبسة هو ابو خارجة عبسة ابن خارجة الغافقي ولد سنة 741 ميلادي في مصر قدم الى تونس واستقر غرب صفاقس تحديدا في قصر يونغا قرب المحرس. هو من شيوخ القرن الثامن والتاسع ميلادي كان معاصر الامام سحنون كان اكبر سنا من الامام سحنون وكان عالما فقيها وهو من علماء المالكية من الذين غرسوا المذهب المالكي في افريقيا. اخذ العلم مباشرة عن مالك بن انس ودون ما سمعه منه واسس زاوية يعلم فيها الناس القرآن الكريم والفقه المالكي حيث ذاع صيته في جهة صفاقس واصبحت مكانته عالية الى اليوم.
2: نذكركم قداش تونس فيها علماء والله يا مهدي.
1: تونس بلاد خير بلاد بركة
2: وبلاد علماء
1: على طول. نذكركم الجوائز غدوة باش ان شاء الله تكونوا حاضرين مع جهاد الجبار المسرح الصيفي سيدي منصور في سهرة الإقناع والإمتاع والإبداع غدوة الليل وأيضا 150 دينار من هدايا عبودة إكسبريس اللي موجود حزام القيد محمد وإحنا ماشيين تنوير 20 436 300 لبلابي صحن تونسي والماكل السمحة القهوة أيضا في الشفار دائما عبودة اثنين بإيقاعات مميزة. حبيت نوجه تحية لصديقنا فوزي الشعري وللوالدة متاعه أمنا رتيبة الشعري وقل لها
2: ربي
1: حمدا على السلامة ربي يشفيها باعتبارها الآن بإحدى المساحات الموجودة في صفاقس. لكن الحاجة الحلوة وقت تبدأ فما بطاقة حب بقلوب يملأها الامتنان وبمشاعر يعجز اللسان عن وصفها. أنا تقدم يقول لي بخلص الشكر وتقدير لدكتور وجدي الشريف لكافة أفراد الإطار الطبي وشبه الطبي على ما أبدوا من كفاءة عالية ويقظة وتفاني وإنسانية راقية في التعامل مع الحالة الصحية الحرجة التي ألمت بوالدتنا العزيزة رتيبة. إنما قدمتموه لم يكن مجرد أداة لواجب مهني بل كان رسالة إنسانية نبيلة جسدتم فيها أسمى معاني الرحمة والأخلاق وستبقى مواقفكم الكريمة محفورة في ذاكرتنا شهيدة على نبل أخلاقكم وشرف مهنتكم. نسأل الله تعالى الشكر والتقدير دكتور وجدي الشريف كافة أفراد الإطار الطبي شبه الطبي وأن يبارك في أعمارهم وأرزاقهم. عندي أنا هدية خير من فلوس الدنيا كاملة
2: صحيح الاعتراف.
1: ربي يحفظها لك سي فوزي الغالي الوالدة رتيبة وربي يخليها لك. 11 دقيقة بعد 11 متاع الصباح برشا مفاجئات في انتظاركم لكن توا الموزيكا يا أنور الفار
2: خلي نشطر شوية
1: عندي زيلي

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: 15 دقيقة بعد 11 متاع الصباح. كل الشكر والتقدير لزميلي المتالقين اليوم غرفة الفار عبد المنعم جمال الدكتور عبد المنعم جمال وتحية كبيرة برشا أنور بوجلبين على مستوى الإخراج الفني. تحية للناس الكل. سيد علي الصامت يقول لي محلاه سفيان ومحلاها الجو متاع, يقول لي راهو هادي حبوبة شطحت كيما حبيت تفرهت وأنا عامل جو. لسعد كمون أهلا وسهلا ومرحبا. تحية أيضا لخونا فوزي كسودة وزوجته وأيضا عبد العزيز شبيل وزوجته بمناسبة عقد قيران حامد وسيرين. تحية توصلهم أخونا الغالي سمير الأخويل دي من المدينة العتيقة. حاتم بن عمر يقول لي اليوم عندي 21 سنة زواج مع الأميرة. قال لي مرتي من عيط لكن يا أميرة قلبي يا
2: يعطي الصحة.
1: أنت هكا ولا
2: معناها قفاف ظهر لي.
1: أنت هكا ولا
2: هكا ونصف مالا
1: معناها أنت زوز قفوف. سي حاتم بن عمر تحية لزوجته فاطمة قريعة 21 سنة زواج. أيضا خديجة الزياني تقول لي تحية لشهد الزياني بمناسبة عيد ميلاده وتحية من عائلتي الزياني وأبو صرصار. كيف كيف نوجه تحية من هيكل طرابلسي يقول لي لزوجتي زينب طرابلسي لزوجتي ريم الصمودي. ريم يقول لي هيك أميرة حياتي والرويري متاع حياتي هي بنتي زينب طرابلسي. ربي خليهم لك هيكل ريم وزينب. من عش أنور موجودة الغنية يا الخو, خذينا من الكلمة يا الخو لأنه عندي تعليق كبير برشا الغنية هذية. فمشكون يسمع فينا الآن ويقول لي هذية تحية للخو متاعي في الأثناء. تحية برشا مستمعين. درصاف حمزة تقول لي قبل على جبين ماما الغالية دليل قليل, قبل على جبين بابا الغالي عبد الرزاق حمزة ونقول لهم ربي يعطيكم صحة البدن. دانيال ويلي تقول لي قدم تحية باسمي باسم هدى ولميا زنبع الخالتي فتحية بن ضو بمناسبة عيد ميلادها. أبدو أمولة مرحبا. نورهين القليل تقول لي تحية لصديقتي سوى المصمودي بمناسبة إحالتها على شرف المهنة, ربي فضلها صغيراتها وخاصة أمها فتحية بودابوس. وتحية للناس كل كتصاور الحلوين. هدى تقول لي تحية من مليتها قرقنا إيجا كلهم ميلة يا الخال.
2: ماشي ولا بدأ انا الاول بديت تول امي لا تومل تو تبدا ان شاء الله.
1: صابر طرابلسي يقول لي سفيان والسبعي والمريول, المريول الالماني لبسه السبعي في لقاء قرقنا مش طرج او كصلح لك الامور انزل. محمد الفخريخ تحيتي لي اخويا محمد زميلي محمد المصمودي. قيس دريره تحيتي ليك سحر القرقني محليك يا سحر في كلماتك وهمساتك. تقول لي صباح الخير امي الغاليه جنات مزغني بابا العزيز سمير خالتي سرور خواتي الكل وبنت اختي ميرال وقول لهم ربي خليكم لي. زهيرة كمون حرم داود محليه الكرموس وصل للستوديو وتحية للعائلة كاملة.
2: وسيم
1: وسيم زويري مرحبا نزار لويتي تحيتي ليك. ثابت الدريدي محليك يا ثابت وديما ثابتك على الدوام. وزميلتي سور الهدار تقول لي مهدي تحية كبيرة برشا الريان الغمقي عيد ميلاده اليوم عمل 9 سنين أم نادي عيش وبوه المرحوم مجدي الغمقي ربي خليك يا ولدي الغالي. موجودة ولا يا الخو؟ تحية كبيرة برشا للناس اللي تسمع فينا وتحية للأميرة الموجودة اللي نعطينا سلوغون تاع الحصة مهدي هيت هيتنا سلوغون الحصة يا أنوار.
0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: جونا يتواصل اليوم أميرة حلوة برشا في 10 دقائق مش يكون التكريم متاعها. المرأة هذه هي مرأة مناضلة, هي بنت إذاعة صفاقس خدمة سنوات عديدة في إذاعة صفاقس, هي تاج على روسنا الناس الكل. وحبيت اليوم في ركن أمهات النجوم لأنها أم لاعب نادي صفاقس والمدرب الحالي في بنغازي الجديدة عصام المرديسي. أمنا منين أهلا وسهلا ومرحبا.
3: سلمك
1: سلمك
3: سلمك
1: اي انت كنت تضحك مش تبكي توراه ولا تقلقوا ايش
3: عطني سلم قدك
1: ايش نحويلك
3: فرحانه بكم وفرحانه بوجودك
2: يعيشك
3: فرحانه بالاستديو الجديد مبروك عليك
1: اول مره جاي اقرب الميكرو اقرب الميكرو
3: فرحانه بكم ويعز مقامك ويعز قدرك وياخذ بخاطرك.
1: احنا اليوم راهو بريف الركن هذايا امهات النجوم نسلموا على امهات الملاعبيه امهات الفنانين امهات الاعلاميين. عصام مش نحويله معاك شو جو اقرب الميكرو اقرب الميكرو
3: عصام عصام غالي على معدد يا مهدي عصام عيني
1: على الأم فاي
3: عصام روحي عصام نفس اللي نتنفس به
2: الحمد لله
3: عصام قد ما نقل لك راني شوية عصام يعطيه القبول ومحبة الرسول
2: أمين
3: عصام ربي يحفظه ويطيح به لمحن مني جعل اللي رضعه مني حليل محلل الله يسمحه عرقي القطرة اللي خذها مني
1: هزك البيت ربي
3: حججني وعمل لي ثلاث عمرات حجج بوه هز حنيت أمي هزها للعمرة في الكروسة أمي هزها للعمرة
2: ريتش يربح الصغير ريت
3: عصام هزني
2: مع البو
3: ما نقلكش قد ما عمل لنا عصام قد ما عمل لنا كنتش نقلك كنت نسكن في حي النور كي وليت الفلوس عنده خذي لي فيلا قد ما هي
1: حب يدلك حب يدرسك حب يعطيك
3: يا عصام هذه ماهيش ليلي كبيرة عليا وماهيش ليلي يا كبدي قال لي هيك بطاقة التعريف وخذيتها باسمك عملت لك يمي موعد بالبيع
1: الحمد
3: باسمك
1: الحمد لله أقرب الميكرو ما تبعدش عن الميكرو
3: راني راني راني موينتك ما نعرفش شو الناس يا حفظ
1: ربي عصام فرحت له عاد الجمعة فيت في التتويج فيه
3: بأمس نبص فيه في التليفون البارح ونقول له ربي يا بابا قلت له توحشتك توحشتك نحب نبص سقيه لا يمي قال لي ياني جاييني جاي
1: قل لي عصام غرمك بالكورة وليت تتبع في الكورة
3: يا ما كورة كورة لطوف عيني أنا الكورة تيسكت يا ما كورة يا ما كورة أنا عندي حجرك حلوة بيطف من الكورة في داري عيني الكورة ولدي أما غير توكي نتعدى من قدام اللوكال اللي في النادي الرياضي الشخصي نبكي أنا
1: متاع طريق المطار هو يبكي
3: انت طريق المطار حيث عصام كان يترين فيه
1: اسمع عصام مش خلك اسمع اسمع عصام مش خلك خلك الست دي هيك امي الغالية خلك
3: كي تلق سقي هكا ونزل بوسها قلو هذي الساق متاع الكرة هيت ندلك هيلك يقول يا ربي محنا يعمل لي هكا يقول يا ربي محنا نبدا ندلك هكا قديش نطل قلاصته نغسل هملو وتريكوهم بيتم تحت الجراية باش يصبحوا له الصبيح متلوقين ونظاف يجيبهم من القزاة خضر نشفل هملو ونحكم له ونعمل هكا فيكم نطلع من هوني تعبة
1: قولي وعندك
3: وقت تحت الجراية المهدهم باش يبقى عند
1: عصام يتفرج عليك توا هو قاعد في بنغازي ليبيا قال لي قولي لها هيك قمصان الماء اللي تفرحوا قدام الدار هو مسافر
3: قمصان الماء بالسكر قمصان مدردر في السكر حكة السكر مفرخها ونصبها قفاه هما قمصان نروح للبيت ناخو حشا قدركم وخشا عيونكم وخشا ولدي المصور ناخو السينوش ناخو الدير ناخو لباري يا حاج ناخو لباري لتو حرزو عندي ونجي تحت السويس ونقطع هيك لباري بفمي
2: محليك يا منينة
3: نعمل هملو مخلطين ونهزل هيك اللي يعمل البريدة كانوا سوق خياطهم لحريزي
1: قل لي قد شنو محبتك لي الدنيا وما فيها
3: جالو يتفني
1: طول عمرك
2: طول عمرك
3: جعلوا يتفني
1: طول عمرك
3: ومر عصام هو شفايا هو دوايا كي ندخل للقسم لنعاش نخرج نجري
1: يا عصام صح عليك يا عصام يا ولدي اعطينا دعوة خير هاي
3: يعطيكم القبول ومحبة الرسول
1: اللي يسمع فينا شيخ وبدع الخير
3: من اللي يقرأ 60 حزب كل يوم ربي يحفظكم ربي ينصركم ربي يعطيكم ما تتمنيه يجعل طريقكم زين يجعل ثنيتكم زينة
1: امين
3: يجعل ملككم من ربح
1: امين
3: يجعلكم ذرية الحلال
1: امين
3: وفرش الحلال
1: امين
3: وفلوس الحلال
1: امين
3: ورزق الحلال يرزقكم انتم وليداتي عصام خالد ولدي زيد عزيز عليا نرجس بنتي عزيز عليا هي اللي هي بيا هي اللي هي بيا هي كل بنية اللي عندك وخالد ولدي اللي هي بيا عصام يقول له هنوني كان علمي
2: ربي عايش
3: بيركو كان علمي هنوني علمي يمي لبس عليك قلوا لبس علي نحبك انت لبس نحبك
1: انت تتفرج على الماتشات كيفاش ولا وقت تتفرج على
3: الماتشات انا التو نتفرج على نادي الرياضي الصفاقسي اليوم يقولوا على عندهم هيك الستاج في سوسه واللي
1: وين
3: انا طبع
1: سيس
3: تريكواتهم وزينتهم
1: الدحمان تحبوا عاد انت
3: كلهم
1: تحبهم
3: حب كريم النفطي حب بوجلبي
1: اي انيس
3: انيس ولدي هيك جيل داري
1: وانا ولدك ولا
3: انت ولدي عيني في داري الكبيره اللي رجعت لي ولادي رجال انت ولدي في دار في العطبه هذه المبروكه كان ما كانت شيء ما نقدرش نعمل لاولادي
1: انا باش نقول لكم حاجه ام منانه
2: شني ميزه عند منانه
3: قداش نوصلهم
2: شني ميزه منانه
3: عايشه
2: هي الضحكه
1: عسل عسل
2: عمرك ما تلقاها ما تضحكش
1: وكي نجي الاذاعه الخمسه متاع الصباح هي طيب لنا العظم هي اللي تمد لك القهوه
3: نقطر البنات يعملوا فيا يقولوا لتو انت هكية تقطر ما تقيمش اولادك يجيبوك نقول لهم لا نخاف على اولادي امال يا حسره عليك
1: واش تحب لي انا يمي
3: نحبك نموت عليك انا نحبك مشبعك بدعاء الخير في التحسيات ندعي عليك بالخير
1: هي.
3: في المحطه ندعي عليك بالخير
1: الحمد لله
3: يعطيك القبول ومحبه الراس
1: يا ربي خليك
3: تقدرني وتحترمني وين
1: نموت عليك
3: وين نحبك دخلت عليهم وليدات هو وهيك عايشه
1: صغرولات واش خايف
3: كلكم تقرا عيات نهزلوا في كاس الماء في بيرو منشعر هيك في بيرو الممثل نسيتو هو زكية يرحمها الله
1: راك غالية حبينا اليوم نكرموك حبينا نصفقوا عليك حبينا نقولوك اسمع اسمع الأغنية انت عبالك انت رحت الجنة وقت أمي تبدأ راضي علي الدنيا معاش حشي بحد شيء نبدأ نطير ونجنح وعصام اليوم عصام أقرب الميكرو عصام هيك علاش عرفتوا أنه طاير عصام
2: بدعا الخير وبرضا والدي
1: اي عصام
3: عصام قد ما نحكي لك يا عصام يا ولدي أي. ضيفني في دارك ثلاثة ايام نحكي لك على عصام
1: وشويه
3: شويه شويه
1: حب الام لابنها حبيت نعطيكم الصوره
3: عصام عصام يا ربي تحفظه هو امه محمد الكل
2: امين
3: والذريه الصالحه الكل
2: امين يا
3: تحفظه تعطيه القبول ومحبه الرسول يا بابا نقول له يعطيك الصبر يا بابا ربي معاك يمي قل لي كان غزر لك انت الصبر تليفون
1: اي بي عصام كي يجي شوت بيلانتي انت شو تقول
3: ونبدا اسكت يا يما
1: والجول والجول
3: نهار اللي ولدي يلعب نشعل المجماره ونحل التلفزه نتاخر على التلفزه كان وليدي ربح وشيخ نجيهم الصبيحه وني باللوبينه وانا في الكروار شيخه يقولوا هذه وكان وليدي صارت يدي فوت تلقاني نقول لهم اعطوني نهارين مريضه
1: انا مش نقول لك كلمه بارك راك عسل
3: شدري الغريبي كان يقول لي
1: تحيتنا لي
3: تحيتنا لي لا يقول لك هيك هيك ولدها خسر اوكي
2: اوكي مكشبره
3: وقت اللي خذا هيك الكوب وكل شيء قال لي اطلع لي اطلع لي اطلع لي اليوم نهارك زاهي اليوم اسكت ساكت نحي اللوبينه ونحي الدنيا ونحي الصل والغريزه
1: اي نعم هيك الصل هو الكل وهيك الغريزه هي الدنيا واحنا بالدليل باش نصفقوا لك الناس الكل وكان هيك نبوس لك يديك لانه هيكم هما هذه الام اللي تبني كانت رجع لستي دي امي هذه الام اللي تعمل احنا اليوم حبينا نكرموك هذه الام اللي تجيب رجال
3: يعز قدركم يعز مقامكم
1: وتبني كل كبيره وصغيره انا مش نمد لك الورد اليوم
3: جيني يا يرحم عظامه مصطفى خميخة ولطفي عبد الناظر في اللوكال هيك
1: اي
3: قالوا يمي حاجتهم بيك مشي قال لي راهو ولدك مش ناخذوه ونهزوه القصر سعيد
1: اي
3: لا مازلت البركه قلت لهم انا عندي الطار عندي المشكله قلت لهم نهزوا لداري ما نعطيش
1: ولدي ربي يبارك لك يا عسل النحله
3: بارك لك
1: طول عمرك يا امي الغاليه
3: يا غالي
1: الورد الورد اللي لك انت تمدوا له قيس الورد اللي لك لهنا امي منانه
3: يبارك لك
1: حبينا اليوم نقولوا لك معزك ومغلاك
3: اي حتى نعمل هذا يا
1: اي الكاسكا اعمل الكاسكا
2: اعمل الكاسكا اعمل
1: الكاسكا حط لها الكاسكا حط لها الكاسكا كلمه بركة نقول لكم شفت اللي يبدا ناجح في حياته شنو هو الباور بانك اللي وراه
2: رضا الوالدين
1: رضا الوالدين يكذب عليك الدنيا هذيا لا فيها اكتاف قدر ما عندك اكتف صحيح اسمه رضاية الوالدين ينجم يكون شكون يدزك وشكون يحطك في مكان معين لكن رضاية الوالدين هو اللي يطير بيك في الدنيا كاملة يا رحمة

الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.

0: عد الحديث نتاع الصباح مازال الخير والبركه كل ما تسمعوه تنسوا تعرفوا اللي جاي الخير والبركه. تحيه للناس الكل اللي دخلوا القفص الذهبي, نقول زواج سعيد لمحمد طه وفرح المعلول, وتحيه كبيره برشا لخونا رضا المعلول من المستمعين لو فيه حبينا نحضروا ما كتبش يا رضا. تحيه كبيره برشا للعريسين خليفه بن عمر واماني بن عويشه, زواج ايضا هيثم الخروبي وفرح بن عمران, زواج ايضا يوسف بن رمضان واميمه الخرديني, زواج أيضا عادل بوغريو وريما جبال, مليار مبروك زيدا لأسامة الفريخة وآية القبي, مليار مبروك لمحمد ياسين متهني وآمن القنوني, مليار مبروك لمحمد مروي القسنطيني فاطمة الخرات, مليار مبروك للمكي الحشيشة وآمنة الكسيبي, مليار مبروك لمحمد البعتي ورهف الشمتوري, ومليار مبروك لمحمد العكروتي وسحر البكوش. جونا طاير وين ماشيين يا الخال؟ ماشيين مع قصة من أعماق المجتمع التونسي تعرفها, يبيتها في شين ويصبحها في شين
1: وهو عظيم الشين.
0: المرأة الحاضرة معنا في الاستوديو ربي يكتب لها عمر جديد, لكن بعد هذا الكل أعطيني فرجها المولى, هيت لي لكن حياتها وليت حياة أخرى. المرأة هذية راكبة في لواج جاية من ليبيا لتونس, كانت راكبة القدام قالوا لها وخر شوية ما تقعدش بحدا شوفار, ركبت في الصف الثانية وبدأوا يقولوا لها كل واحد يركب مرة في الصف الثانية ووخر للصف الثالثة, وخرت للصف الثالثة قالوا لها زيدا ندخلوا لتونس نوصل البنقردين ووخر التالي شوية باش كل واحد مرة يبدل البلاصة نتاعه. قعدت في كوان ومغطية ربما فما زربية بجنبها ويتعمل الاكسيدون يتوفيه الكل, وهي يكتب لها حياة جديدة
1: سبحان الله
0: لأنه الزربية
1: العمر ما زال سبحان الله.
0: إلهام إلهام مرحبا يا إلهام.
2: مرحبا بك مهدي, مش تبكيني را.
0: لا لا لا أنا حبيت اليوم باش أقول للناس أنه الأعمار راهي بيد الله سبحانه وتعالى.
2: لكن كان تذكرها نبكي, كان تذكرها بالحق نبكي خاطر ذكرى ما هيش به والحمد لله. وقبل كل شيء نحييكم
0: مرحبا يا إلهام مرحبا
2: في استديو المزيان برشا ومع الناس المحلاهم الخال ومهدي نحييكم. به الضربة قوتني قوتني.
0: الاكسيدون كيف صار؟ انتم داخلين من ليبيا لتونس؟
2: اي احنا
0: طلع ميكرو شوي. اي
2: احنا كنا في ليبيا داخلين لتونس, قعدت القدام قالوا لي لا نحب كل حد يقعد شوية, أي المفيد أنا يعني وخرت التالي خاطر الزرابي متاعي أنا هما. قالوا لي راهو يأكلونا في رأسنا يعني الزرابي قعدوا يقلقوا فيهم, وخرت التالي على روحي فجأة كلت بعضها يعني دخلت فينا دي ماكس معناها أنا دختنا فقط كان بالناس تعيط الله أكبر, فما واحدة حية يعني هو احنا كنا سبعة في اللواج وفما الديماكس ثلاثة يعني تسعة موتة هما الحمد لله يا ربي. فقت نلقى روحي معناها ميتة واللي مشاو معايا الكل يعني حية واللي مشاو معايا الكل موتة.
0: لكن حتى كي فقت بعد عودت دخلت في غيبوبة جديدة.
2: اسمعني من ألطف الله ربي يعني فقت عطيتهم نمر وراجلي وطحت يعني ربي راهو عطيتهم نمر وراجلي قلت لهم انا معني وبعد لك انا طحت في غيبوبه حتى لين جاوني يعني توا عائلتي كي سمعوا ما يعرفوش شكون مات وشكون مفيد انا كلمتهم وبعد كده طحت في غيبوبه حتى لين معني جاوني عائلتي.
0: وانت شوكي لانه الناس اللي كنت تحكي معاهم اللي
2: التو مريضه يا مهدي انا التو مريضه من الحدث هذيك على خاطر اللي ماتوا لي صاحبتي اللي كنا نمشيو مع بعضنا ونجيو مع بعضنا التو مريضه بالحق للحدث هذيك وقلب لي حياتي هو يعني حياتي تقلبت. انا كنت عندي بوتيكات وكنت نخدم وكنت يعني نخدم على روحي قلبت حياتي كلها تقلبت, لكن نقول احنا الاحسن شويه ميسالش يعني هيك الضربه قويتني.
0: عشت لفترة طويلة مع الطب النفسي مع انك تداوي؟
2: قعدت نتبع قعدت يدي وساقي بريسك ما نمشيش بيهم قرابة الشهرين ثلاثة نفسانية يعني, وقعدت نتبع في الأمور النفسية يعني في الطبيب النفساني وقعدت الذاكرة لتو توجعني يعني هل تو

0: توكي تذكرها توجعني، على خاطر مشاو فيها صاحبتي يعني منهم زوز اخوات، راه انا زوز اخوات مشاو معايا معناها مشاو ماتوا، معناها ذكرى قعدت لي ما هيش بنقردين لتو ما عفستهاش وما نحبش نمشي لها. قعدت ما نسوقش فتره كبيره، معناها ما نسوقش كرهبتي، قعدت معناها فتره يعني كنت عندي بوتيك اللي فيه الكل صدقته واللي نسالوا الكل سامحته.
1: وحولت حياتك؟
0: لا، حياتي تقلبت الحمد لله.
1: شواليت
0: انا حبيت نشكر ربي على خاطر هو انقذني، معناها ربي انقذني والحمد لله. انا باش نشكره، انا يلزمني نخدم حاجات اللي نشكر ربي فيها واللي ربي يتقبل مني. انا وليت خادمه ضيوف الرحمن ونتشرف وسعيده بالمهنه هذه، يعني سعيده اني انا وليت نخدم العباد، وليت نمشي نهزهم للعمره ونخدمهم بكل ما عندي من صحه والحمد لله والفضل لله. انا السنه في المؤسسه نتاعي جيت لولا
1: الحمد لله،
0: والحمد لله كرموني وجيت لولا، ونشكرهم برشا ونشكر كل من يعاون فيا كزوجي كخياتي كالعباد يحبوني برشا والحمد لله. معناها كي انا نطلع مدام الهام تقول عندها عمره نسكل تجيني.
1: انت كي مشيت اول اطلاله قدام الكعبه المشرفه بعد الحادث دخلت فيها السيريا زاده؟
0: لا، وليت نبكي والناس ترى فيا علاش نبكي ونرعش نبكي، معناها خاطرني انا ما كنتش مصدقه اني باش نوصل
2: تعيش زاده،
0: ما كنتش مصدقه باش نعيش، وما كنتش مصدقه اني باش نوصل نغزر للكعبه وندعي ونحمد في ربي. وراهي معناها معجزه يا معجزه. وكان على فكره هيك الوقت عندي عرس بنتي، معناها عرس بنتي محلول يعني مش يعني انا مانيش مصدقه اني حضرت عرس بنتي، مانيش مصدقني فرحت بوليداتي، مانيش مصدقني رجعت لداري بالحق.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله الفضل لله.
1: انا ربما حتى الاطوار نتاع الحادث، لانه انت الوحيده اللي هبطت الزربيه وغمت عليك،
0: هي
1: حتى كي جاوا الحرس الموجود غاد قالوا لك راه هو باعجوبه كبيره جدا، معناه انت كنت باش دابا شوفر، معناه لو كان ربما تواصلت كان الانسان في
0: ربي،
1: معناه باش تعرفوا انه ربي سبحانه وتعالى
2: اعمار بيد الله،
1: قدره ربي
2: وخر التالي زيد وخر التالي زيد وخر التالي اقعد حدا زربيك تولي باراشوك هيك الزربيه.
0: راهي الزربيه اللي هم ما حبوش يشد، معناها هم ما وسعوش بالهم ان هيك الزربيه تاكل لهم، هي اللي نقذتني. راهي هي اللي نقذتني وقت اللي ضربت هيك الزربيه جات قدامي نقذت لي وجهي، اي نقذت لي معناها خاطر هما وقت اللي رجعوا بكرومتهم اللطف علينا واللطف على كل من يسمع فينا ترشقت، انا هيك الزربيه هي اللي نقذتني.
1: أي. في كلمتين
0: لله.
1: انا نحبك الشكر لله في كل سجود.
0: لا شكر ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله، معناها هذا يا راهو اللي عايشته الكل انا فايده، اما انا عايشته اني انا نعمل في الخير للناس.
1: حياتك توا تبدلت؟
0: لا
1: بين المدينة بين مكة
0: والحمد لله
1: بين قبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.
0: يا ربي مالك الحمد،
1: أعطينا شعورك نداني يا مكة. لأنه الإنسان راهو يلزم التعظ من الأحداث اللي تصير في الدنيا هذايا. الإنسان ساعات تصير له حاجات، ولا احنا ناس ساعات بعد المرض تقول سي وصلاتي ودعائي، بعد تلقى الإنسان في عالم آخر. صحيح ولا
0: الحمد لله يا ربي
1: صحيح
0: الحمد لله، هذا يا راي نعمة من عند الله.
1: اسمع اسمع اسمع، كي مشيت المكة وقدام الكعبة وانت تصلي بجنب مقام سيدنا ابراهيم وتقول له يا رحمن وين كنت وين صباحك،
0: احلى مكان لا يحرم منها هموما يا ربي. كل من يتمناها يمشي لها، راهو جنة فوق الارض، راك تعيش حياة اخرى، راك تولي روحاني، راك ما تنجمش. شوف انا في العام نمشي 6 مرات والفضل لله، راني كل مرة كي نمشي قول عليا كي نعود ماشية قول عليا اول مرة نبدا فرحانة
1: الحمد
0: يا بنتي، نبدا نحضر روحي ونبدا في الكار نطير، مش نطير اكثر من هيك من العباد اللي ماشيين مع التمرين.
1: الهم ترجع ديما للسيناريو اللي صارك ديما ترجع انه ربي رؤوف رحيم وربي
0: نرجع، وهذا يخليني ويقويني ويخليني اني نخدم الناس ونشكر ربي. باش نشكر ربي نشكر في خدمات الخير، اني يا ربي انت انقذتني وانا قاعده نعمل لك في الخير، باش نشكرك باش نشكر ربي، نشكر اني انا نعمل الخير، اني انا نعمل حاجات اللي توصل له
1: دعوه الخير هي الدنيا ما فيها.
0: الله يسترنا ويستر ذريتنا ويحفظنا.
1: محليك محليك محليك محليك،
0: ربي فضلك انت زاده محليك والحمد لله.
1: احنا اليوم
2: اما الحج عامل فيها راهو
1: اي هي اما اليوم حبيت نودها بالورد.
0: من اطيب الناس من اطيب الناس هو اللي مسجعني، الله يبارك له.
1: أيوة.
0: هو اللي مسجعني.
1: شمد لك الورد مولي الورد لهنا قيس دباش، مع تحيه للاستوديو استوديو الاحلام قيس دباش، وتحيه كبيره برشا لكل الاخيين بدر حمزه طريقه تريور كيلومتر 3 صفاقس نورتنا أنسنا
0: ينور ذاتك ينور ذاتك.
1: كلمة كلمة للناس اللي ساعات تلقى إنسان مريض وتعب، ساعات الإنسان اللي واصل للحظات صعبة، كيفاش تقوله يبيتها؟
0: يبيتها في شان، يصبحها في شان. إن شاء الله ربي اسمعني، راه أرمي حمولك على ربي وما تخافش. والله يا مهدي أنا نقول لهم أنا قريبة من ربي، وقت اللي هكا تسكر حاجة ما تخليش الدنيا من المشاكل، نصلي نتوضا ونصلي ركعتين، والله للحمد لله تتحل من عندها محلها. قل لهم اقربوا ربي يا ناس، اقربوا ربي بصلاتكم هكا بثقتكم. امشي ثقة، امشي على كل نيتك، ما تتخبطش. راهي الحلية
1: هذي الهيم بالعمار، قصة حلوة برشا. حبيت نوصلها لكم اليوم، مش نقول لكم راهي العمر بيد الله، مش نقول لكم حاجة أخرى، شدوا في ربي سبحانه وتعالى ولا يخيبها بيكم وردوا لكم. شكرا ليك الهيم،
0: الله يبارك لك، الله يحفظكم والله يستركم والله يحميكم ويعطيكم ما تتمنوا.
1: الهيم بالعمار، شكرا ليك.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: 44 دقيقة بعد الحديث متاع الصباح. تحية للناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا, شكرا لكل مستمعين أو فيق بلك شوية بلاغ وفاة باسم جليلة بنت علي عبد الكافي وآمنة والدتها خاطر الجدة اسمها آمنة إيوه الحشيشة. دونك اليوم التعازي إن شاء الله مش يكون إثر صلاة الظهر بجامعة سيد الجيلاني طريق العين كيلومتر 4 صفيق. استحيل الناس الكل اللي يتواصلوا معنا, أهلا وسهلا بكل مستمعينا الأوفياء. ما نطولش عليكم برشا إغنية ومعاها برشا حكاية. تفضل يا نور.
0: أغنية وحكاية, أغنية وحكاية,
1: أغنية وحكاية. 45 دقيقة بعد الحداش متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. سعيد جدا باش ينضم لنا في البلاتو الفنان هادي الجربي. بلها صباح النور.
2: صباح الورد, صباح الياسمين, مهدي سي منصف مزيد برك, ان شاء الله بطول عمركم.
3: توحشناك هادي.
2: يعيشك يا سي
1: منصف. عندك برشا على الاستوديو هذا جديد.
2: اول مره نتكلم.
1: اول مره مرحبا
2: بالاستوديو. شيء يعمل كيف ممتاز,
1: جونا طاير.
2: تحيه لكل مستمعي اذاعه صفاقس, وربي يوفقهم وربي يزيد ان شاء الله من النجاح.
1: وينو الفنان الهادي الجربي اللي مات هذايا؟ وينو
2: والله الهادي الجربي هو موجود ديما.
1: اي
2: فهمتني. ظروف اللي تحكم بالبشر بطبيعه الحال, الحمد لله. لكن قاعدين ننجو.
1: كما
2: انتجت اخرها اغنيه بابا عزيزي. الاغنيه مهدي كيف نقول لك عمرها 20 سنه.
1: كيفاش نحسب انها جديده؟ جديده
2: الجديده. لا جديده بالنسبه لكن ما خرجتش للسوق.
1: ما تبثتش
2: سجلتهاش لكنها موجوده. هي من النوادر ولا الطرائف نتاع الاغنيه هذه. سي المنصف فنان وقت مازال طالع تو قاعد على الساحه, ربي يعينه وربي يوفقه. سمعت الاغنيه عجبته, فهمت كيفاش. هاي بعد ما كملنا صار فينا على استوديو على كل شيء وقتها في الفتره هذيك 15 سنه تو. قال لي سليدي مش نقعدوا, مشينا قعدنا في قهوه. مش تنتظر معناتها مش يقول لي مثلا اش تصورت قداش لازم, وقال لي ما نعرفش كيما
1: صحيح.
2: رغم انا ما عدتش نعطيه كادو. قال لي قداش تعطيني؟ نعم قلت له. قال لي قداش تعطيني؟ علاش؟ قال لي مش غني لك غنيتك. قلت له تنفكر ونقول لك.
1: قال له دعوة خير, بلاصتك دعوة خير. بابا عزيزي نسمعوها في نسختها الجديدة. أداء
2: ما نحبش نذكر الأسامي بعدين تنذكرهم.
1: يلا نسمعوها.

0: عينيا.
1: والله بابا عزيزي حبه سكن في عينيا.
2: من المواضيع القليلة اللي ما سمعتش مواضيع تغنيت على الجد.
0: والله هي الأغنية كما سمعته وصفت الجد.
1: إيه؟
0: في قعدته، في لبسته، في سلامه، في كلامه، في كل شيء. معناتها تقريب وصف كان
1: محلى. شكون اللي غنى؟ نسرين بوشنا.
0: والله عرفتها. عفوا ما حبيتش نذكر اسامي، خليهم ان شاء الله في مناسبات اخرى، خاطر ثم امور معينه يلزمها
1: يلزمها السير. انا برافو على الاغنيه من قاع الخابيه.
0: يعطيك الصحه
1: بابا عزيزي، ما عوضوا حد يا بلها.
0: اكيد الجد انا شفت الجد الله يرحمه ويرحمه.
1: الله يرحمهم جميعا.
0: فهمتني؟ الله يرحمه ويرحم كل الاباء. لكن اللي حسيته غنيته.
1: محليها الاغنيه ومحليها الجو هذايا.
2: حلوه برشا.
1: صغارك فنانين
0: ولعل فيها خير يا مالك. وقت كانت كما قلت حكيتك على الموضوع نتاع الفنان اللي كان مش يغنيها
1: اللي هو بت... اللي هو
0: لا فيه هذاك الاسامي ما نحبوش نشهروا بالناس.
1: يبدا بالميمه.
0: ما نحبوش نشهروا بالناس. لكن لعل فيها
1: يبدا بالميمة على مهدي
2: ولا مصر.
0: ولا انا عندي ذكريات مع مهدي انا في بليت العرس نتاعه.
1: ايه راهو هذا كي يقول
0: بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله.
1: الهادي الجربي 98 419 128.
0: بسم الله ما شاء الله. هيك تقعد تاريخ من اللي تقعد تاريخ يا سلمان صفر.
1: من الناس اللي نموت عليه ونحبه. الله الله يعطيك ما تمنى. احنا حبينا اليوم لافونغو يكون معك في اسبوع قادم ان شاء الله. باش نمشيو لدبله خطوبه برشا حاجات سيرتو التوندونس. لكن كلمه برك نقول لك أرجع لنا بقوة كبيرة برشا، لأنك بالحق كاليبر كبير في أخلاقك، كاليبر في العطاء متاعك. الملفي موجود ولا؟
0: موجود.
1: هدي الماء يدخل لي ذا على بالملفي وبس يطرعه بالحاجة.
2: يعني حلي
1: باش يولي.
0: حلي باش تولي.
1: ربي معك.
0: نحب يا مهد عندنا أغنية فكاهية اجتماعية هي نحب نخدمها لنا وسلمان صفر راهو
1: اللي هي
0: سامحها
2: إن شاء الله.
0: باللي نجيب باللي نكركر مرتي ما يعجبها شيء.
1: أيوة.
0: نعد اللي نسهر ونخدم ونروح تعب يا وخي.
2: ما هي مشكلة تولي
1: اللي عندي أنا قنوعة. أنتم أموركم الخاصة.
2: لا إن شاء الله.
0: يلا

0: بوطبة يسمع فينا حب غنية يا الخوة ودينا الكلي ذا بوطبة يقول لي اللي روح خوي حافظ بوطبة وجمعة جاية نعديه له يا الخوة يا الخوة. أيضا يسلم عليك لسعد كمون يقول لي تحية خاصة للفنان الأنيق الهدي الجربي. لسعد كمون يقول لي تحية الخوية النظير كمون وزوجته هدى زويري بمناسبة زواج ابن محمد كمون على الأنسة رحمة الفقير ونتمنى لهم حياة زوجية سعيدة. تحية أيضا نبيل كمون يقول لي تحية لضيفنا سفيان الفقي. أيضا سي رفيق من عرب يقول لي سفيان سيسي يقول لي سفيان سيسي راهو كاليبر كبير. نبيل كمون يقول لي سفيان سيسي كاليبر كبير. وأيضا صباح النور حمادي إسماعيل وعايدة بنصير يهنيوا إيناس بنصير وعلي المسعي بعيد ميلاد بنتيه مجهود ربي يحفظها. وأيضا جانا تليفون حلو برشا في الاعتراف بالجميل من عين تركيا تحية كبيرة برشا. حمادي السويسي يقول لي تحية لأختنا نجاح اللي هي مرجة اجتماعية قال لي مشيت لها والضوء طافي بالبورتابل تخدمني في القضية متاعي برا يرحم والديك أختنا نجاح الورد السلهيد الجربي ونصفق عليه بلها تستاهل الخير الكل بلها الأمير والمتألق مش قد حدينا في البلاتو. وسعيد جدا باش ينضم لينا الآن دينامو والقلب النابض سيري ذا دربيل مدير مهرجان صفاقس. سيري ذا مرحبا يا سيري ذا.
1: أهلا وسهلا مرحبا بيك سي مهدي.
0: كيف الحال؟
1: أعطيني فرصة ومساحة زمنية باش نقدم أنا بدوري تحية ليك.
0: إيه سيدي عايشك.
1: الفريق اللي معك في الاستوديو لكل مستمعي ذات فاقس وشكرا على الاستضافة.
0: أنا مش أقول لك برافو عليك ربي معاك ربي يعطيك ما تتمنى. أنت كاليبر كبير بعطائك وخاصة أخلاقك واللي إن شاء الله تكون بحثينا في بلاتو في ذات فاقس. لكن اليوم الجوز حبينا نعملوا لافونغو السهرية غدوة الليل مع جهد جبار إن شاء الله هكا ولا؟
1: يعيشك سي مهدي بارك الله فيك وشكرا كما سبق وقلت لك على الاستضافة هذه. مهرجان صفاقس يواصل المسيرة تتواصل السهرات إن شاء الله يا ربي نكون نرضي ولو نسبيا رضا وننال رضا جمهور مهرجان صفاقس الدولي. حاولنا في برمجة متاعنا نتنقل بين مختلف الألوان بين المسرح بين السينما بين العروض الثقافية بين العروض النوستالجية. قدمت العديد من العروض. غدوة لي عنا سهرة مع يلا نغني هو عرض الأستاذ جهاد جبارة. عنده جمهور عنده ناس تستنى فيه إن شاء الله يا ربي تكون سهرة كما كانت قبل وتكون إن شاء الله في مستوى حدث في مستوى طموحات جماهير مهرجان صفاقس.
0: شنو هو سر المحبة هذه؟ لأنه طلعت المهدية نلقى الناس حبهم الكبير لك أنت باعتبارك كنت مندوب ثقافة في المهدية اللونو زاد يشهدوا على الكفاءة متاعك. المحبة متاع الناس هي سر النجاح مش هكا سري ذا؟
1: أكيد أكيد يا سي مهدي راهو هذيك هو الرصيد. أنا توا على أبواب التقاعد مش على أبواب التقاعد أنا خرجت للتقاعد
0: إيه؟
1: وهذيك هو الحاجة الوحيدة اللي ربحتها في حياتي معناتها تقريبا في حدود 40 سنة تنقلت بين 3 وزارات وزارة المرأة وزارة الثقافة وزارة التعليم العالي. الحمد لله أنا البارح في عرض البارح وقت نلقى زملائي من وزارة التعليم العالي حاضرين في سهرية البارح يعني قاعد واستنى وحتى كمل العرض باش صوبوا لي لوطة وسلموا علي. هذيك حاجة هذيك الحاجة اللي فرحتني ممكن ما نقولكش فرحتني أكثر من ما تقدم العرض أما هذيك هو الحاجة اللي
0: الحمد لله
1: تحياتنا. الحمد لله
0: نختم معاك بسؤال خطير أما صعب المرأة ولا الثقافة ولا التعليم العالي برحمة والديك سيدي ذا؟
1: لا المرأة أصعب واحدة ورغم زادة ورغم أعطيني فرصة باش نوجه تحية لكل الإطارات بدون استثناء اللي خدمت معهم في مندوبية المرأة يعني. بالعكس والتوى علاقتي بهم متميزة جدا وكنت على تواصل معهم وإن شاء الله يا ربي ما بعدنا حتى في 13 أود نتذكرهم ويتذكرون
0: ملا نكتب وراء كل رجل عظيم من امرأة التوقيع رضا دربيل
1: أكيد ما نختلفوش فيها دي. اسمع على الأقل على الأقل على أمواج الإذاعة ما نجمش نقول حاجة عكس ذا
0: أسري ذا رهم يسمعوا والحاجة الباهي يوصلوا
2: يا مهدي بعد إذنك
0: إيه
2: سيري ذا
1: سيدي
2: إيه؟ معاك الفنان الهادي جربي نحب نهنيك على رئاسة
0: مهرجان
2: صفاقس الدولي. أنا نقترح وديما الفكر هذا ديما أي. في مخي هو كنا نعمل كما صار في تونس العاصمة أغاني إذاعة صفاقس تكونت حتى بوه السنة كل شيء وفاء لكن كانت فكرنا في سهرة جهوية فهمت القدمه فيها
0: اغاني سفيقس الكل
2: يعني كسحها من الفلكلور من الاغاني الجهويه من من من الحضره من ياسر حاجات نجموا نقدموا بلاتو راهو مزيان
0: نلقاو العام الجاي ان شاء الله
2: ان شاء الله هكا تفكر لنا فيه
1: يا استاذنا يا استاذنا محليه اقتراحك محليه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي احنا تو كيما قلت احنا البرمجه هذه رغم اللي حاولنا نجتهدوا لكن راهو هذا ما يمنعش انه انا للامانه انا وزملائي في الهيئه ثم العديد من العروض اللي تمنيناها تكون معنا في البرنامج
0: هاي هذه العام الجاي ان شاء الله
1: تمنيناها ان شاء الله يا ربي من هنا نخمو احنا تو المكتب الكبير في مهدي المكتب الكبير للمهرجان هو احداث الجمعيه الجديده هذه
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: جمعيه مهرجان الساق ان شاء الله يا ربي على الاقل تكون لا كونتينيتي خاطر في الدورات السابقه ما تعرف كانت تصير هيئه تنظم وتمشي صحيح على روحها جمعيه تاخذ وتمشي ان شاء الله نقولوا احنا الجمعيه هذه مش يكون عندها خط واضح
0: ان شاء الله
1: توجه واضح رؤيه واضحه للبرمج في السنوات القادمه
0: وهذا ما نتمناه شكرا ليك سيدي ذا دربيل تحياتي ليك المدام تسلم عليك اوكي بعثت لي قالت لي اموره لبي سيدي ذا وراضي عليه على طول شكرا ليك سيدي ذا تحيه كبيره برشا للانيق الفنان هادي الجربي تحيه الخال ان شاء الله اليوم نكون وفقنا لكم الناس الكل برافو غرفة الفار دكتور عبد المنعم الجمال تحية كبار كبيرة برشا سيموني الملك رئيس تقدم سقي الدائرة ويسمع فينا تحية لي وأنور اليوم بإبداع كبير برشا أبو جلبين والدعماني اسمه جلبين اليوم على مستوى الأخراج
2: يكور جيمان يكور ملا
0: كور بيا

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس بعريضة إلى رئيس المجلس ورئيسة الحكومة، دعوا فيها إلى إحداث تقسيم جديد لعدد من الإدارات الجهوية بالولاية إلى إدارتين تحملين تسمية صفاقس واحد وصفاقس اثنين. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى، ومنها قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجوي بالمحرس من ولاية صفاقس. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها بأن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الجاري منتصف النهار. أفاد مدير وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الاحتلال يواصل جريمته المركبة باستهداف ما تبقى من المرافق الصحية، خاصة مخازن الأدوية بمستشفى شهداء الأقصى. استقبل مستشفى الشفاء في غزة شهيدين عقب قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال المدينة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: صيف آمن، صيف آمن.

0: نص نهار درجة على موجات ذات فائق ساعة سلامة. أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام. إن شاء الله صيف من صيف مزيان يعمل 66 كيف سيسر ويحكم. إن شاء الله السلامة للجميع. مرحبا بكم التوى حتى المدي ساعة في صيف آمن. تحية كم الفريق لأمن المساحة هذه معكم أسلومة في ستاندار في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-64-80. توصلوا بطبيعة ملاحظاتكم اللي تخص الطرقات تخص السلامة المرورية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. تحية منعم جمال في الإذاعة المرئية. أنور الجموسي على الكونسوليت. سميحة رنان كما العادة من أنور بوجلبينة أمير الجموسي خلوصت معناه به. أنور أنور أنور بوجلبينة على الكونسوليت. سميحة رنان معكم منور الميكرو. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. تحياتنا لكم. نستقبل ضيوف الكرام اللي أنسوني في الاستوديو. سي محمود التركي صباح نور. سي محمود أهلا وسهلا.
1: مساء الخير. كل عام وأنتم بخير.
0: يعطيك صحة. هو بالفعل نقول توا صباح الخير ومساء الخير خاطر فما ناس مازلت راقده وفما ناس راهي توا باش تقوم وبدينا اول المساء معناها
1: يبدا بعد نصف

0: النهار يقول مساء الخير
1: هكا ولا يعطيك الصحه يا سي محمود. اهلا وسهلا بك سي محمود الكاتب العام الجهه والجمعيه التونسيه الوقايه من حوادث الطرقات وبرشا حاجات باش نحكيوا عليهم بعد شويه. استاذ احمد اهلا وسهلا. احمد دربين مرحبا يا استاذ احمد.
2: وبيك مرحبا بك مدام سماح ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات اذاعه فاقس والفريق اللي عامل معك.
1: يعيشك شكرا لك يا استاذ احمد خبير في العجلات المطاطيه وبعد شويه عندكم برشا حاجات باش تسمعوها تخص العجلات المطاطيه. اهلا وسهلا بكم الناس الكل ان شاء الله صيفكم زين صيف امن ليكم على كل طرقاتنا التونسيه. سيسر ويحكم يفضلكم سيسر ويحكم فقط ديما نقول لكم حوجه صغيره احترام قانون الطرقات ان شاء الله السلامه للجميع. كما قلنا نعرفوا ويكاند سي محمود واستاذ احمد تكثر التنقلات الحقيقه وبخلاف حتى الويكاند معناها في فصل الصيف 24 سير 24 فما تنقلات هذيك علاش ديما نقول لكم ساعدوا رواحكم سيسر ويحكم ان شاء الله السلامه للجميع. اي انور صيف يا صيف نرجو بعد معاكم في صيف امن.

0: هاي مرحبا بكم من جديد. نذكركم 70-64-82 سلومة في استقبال مكالماتكم الهاتفية بطبيعة اللي تخص السلامة المرورية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. قبل ما نرجع مع ضيوفي خلينا نعمل بلاغ ضياع. السيدة هذه ضيعة محفظة سوداء فيها أوراق متاع سيارة، مش أوراق سيارة، أوراق مهمة تابعة لمربية بقرية SOS المحرس اللي يلقى الوريقات هذه. الرجاء الاتصال على الرقم 57-01-092-125. نعود نقول محفظة سوداء فيها أوراق مهمة تابعة المربية في قرية SOS المحرس اللي يلقى الوريقات هذوما، يكلمها على 57-092-125. به خلينا نرجع من جديد دونك للسلامة المرورية. قلتوا لي على معلومة مهمة جدا قبل ما نبدأ سي أحمد وسي محمود، في سويسرا كيفاش الجو عندهم؟ قلتوا لي في السرعة
1: في سويسرا في الثنية وقت اللي تبدأ ماشي تلقى مثلا علامة تقول لك هذه 50 كيلومتر في الساعة.
0: باي
1: في صورة ما إذا كان تمشي أنت في 50 يشعل لك بوكيمون يضحك وهو عامل جو.
0: يعني
1: في صورة ما إذا كان فت 50 كيلومتر في الساعة يشعل لك بيكمون هو متغشش عليك نقص.
0: كيف يا سي محمود؟
2: معناتها أنت طريقة غير مباشرة تمتثل تحديد السرعة لأنه أما يقول لك يعطيك الصحة برافو وقال يقول لك اتنسيون اختر راك في السرعة المحددة ارجع للصواب لليقين.
0: وفي تونس نعمل لهم بوكيمونات ولا نعمل لهم باش يعرفوا السرعة القانونية؟
1: والله هنية في السرعة القانونية هي تعرف مدام سماح في مناطق وليت 30 كيلومتر على الساعة.
0: اي اي
1: لكن مع كل أسف السواق ما يحترموش.
0: وإحنا عادة باش نحكي وبرشا على
1: كله راهو المنطقة هذية 30 راهو يتغش عليك ما تغشش
0: ولا بالحق.
1: أي
0: والله يا زحمد وخليني نقولك حاجة سي محمود زادت أكيد وزحمد خاصة مع أنهم نحاول دودان ونعرف قدام برشا مدارس تربوية دونك ولي وين فما العلامة السرعة 30 راهو رجعوا يمشيوا بنفس السرعة للأسف الشديد. عرفت احنا نصلحوا حاجة ربما نفزوا حاجة أخرى، هذيك علاش الرجاء كل الرجاء احنا بزلنا على العودة المدرسية لكن المفروض راهو خدمنا عليها من هيك المرة من حيث هزينا لدودان ونحيناهم نورمالمون نعملوا حاجة أخرى في عوضها اللي تعوض خاصة قدام المؤسسات الحيوية اللي هي مفروض تكون زون ترونت معناها.
1: صحيح بالنسبة مدام سمحني سي محمود بالمناسبة ذكر مرة حكينا على العلامة 30 اللي موجودة في طريق تنيور قدام مدرسة لليوم إن هذا كما هي.
0: نعم نعم أيوة سي محمود
2: يرجعوا المواصفات القانونية متاع المخفضة السرعة لأن كانوا عاليين 15-20 سنتيمتر. أي سيارة أي عربة
0: أيوة تفضل سي محمود تفضل
2: أي عربة معناتها واطية شوية مش تمس ومش تضر الدودان ما يزموش يتجاوز 10 سنتيمتر علو ومع هذا يلزموا 4 متر عرض وقتها يولي معاش يقلق حتى سيارة ويولي معناتها الإنسان يخفض من السرعة متاعه ويتعدى معناتها بالسياسة
0: أكيد فما مواصفات معناها إذا ما تكون في معناها مطابقة للمواصفات سيفون لي نورم. وأحنا هذا الموضوع متاعنا سي محمود باش نحكيه على السرعة اللي هي من أول تيتر ونقول السرعة قاتلة معناها ديركتمون
2: اي ذيك في المطويه
0: العنوان الكبير معناها
2: قاتله
0: مش حتى في المطويه سي محمود في الحياه اليوميه راهو اذا كان فما سرعه راهو فما موت حشيكم اي
2: اكيد. عندنا دراسه خدمنا
0: شويه الميكرو سي محمود علي الميكرو شويه سي محمود لو تسمح.
2: السرعه ايوه السرعه مش كان 30 و50 و70 و90 و110 راهو السرعه كيف كيف زاد وقت تكون اكثر من اللازم في مكان يجب فيه التخفيض من السرعة. ساعات اكتظاظ يقول لك عندي 50 لا يولدي ثم اكتظاظ يزمك تعدل سرعتك على حسب الظروف اللي تمر بها. يعني السرعة المبالغ فيها ثم اللي يبالغ برشا في السرعة قال شنو قال أنا سنريف كوزوتر أنا ما تقاليش أنا ماهر رأي المهارة رأي تخونك وقت اللي العربة سيارة تستجيب إلى قواعد الفيزياء
0: يعني أكيد صحيح فما الدفع معناها
2: ثم الدفع ثم القوة النابذة وثم القوة الدافعة يفرض عليك باش أنت ما عادش تحكم في كرامتك.
0: صحيح هذاك هيك بالفعل سي محمود راهو الناس ربما ما تدركش وأنه راهو في وقت من الأوقات أنت تفقد السيطرة على السيارة متاعك راهو في سرعة محددة تولي السيارة هي اللي تحكم فيك هكا ولا سي محمود؟
2: أكيد هذا السائق هو عنده سلطة تقديرية في تكييف السرعة متاعه حسب الظروف وحسب المنعرجات وحسب حالة الطريق.
0: ولو كان من أمهر السواق سي محمود راه خاطر في وقت معين تحس بروحك في أنت في سرعة مرتفعة راهي السيارة تولي كريشة في الهواء بالحق معناها تولي سرعة معناها خفيفة برشة تولي حتى ولو أنه فما نقولوا احنا هيكم ليزونديلاسيون في الكياس ولا حاجة تحس بها أندري تطير فوق الكياس مش تمشي بلانتي
2: أقل معناتها تأثير من حالة الطريق معناتها يأثر على
0: يأثر عليها
2: توازن السيارة
0: ايه.
2: دونك سرعة مبالغ فيها سرعة غير مناسبة سرعة تتدخل في واحد على اثنين حوادث قاتلة هذه معناتها بالدراسات اللي صارت في العالم أجمع كل مرة وقت اللي ثم
0: سرعة
2: راهو ثم حادث على اثنين معناتها قاتل.
0: بليسي محمود قبل ما نواصل معاك وباش نزيدو نحكيو اكثر على السرعه اكيد اللي معناها كي نقولوا سرعه كما قلنا نقولوا موت خلينا باش نحكي على السرعه العكس السرعه القليله تلقى شكون ماشي توا حتى في طرقاتنا في الكياسات العاديه تكون ماشي في امان الله تلقى قدامك كهرباء السيد هذا ماشي في على اقل من مهل مهله يمشي بشويه يحب يمشي بشويه
1: شويه يمشي في وسط الكياس
0: ويمشي في وسط الكياس هذا فاش يتسبب بيسي محمود
2: هذا سرعه معناتها أقل من سرعة تخفيض من السرعة بدون موجب يتسمى
0: هذا فما عقوبة سي محمود
2: إذا كانت ثم علامة سرعة الدنيا فيها عقوبة عدم احترام علامة سرعة الدنيا ساعات تلقى سرعة الدنيا مثلا 30 ولا 40 ولا حتى 50 في بلايس ولا في التاريخ السيارة ثم سرعة الدنيا 60 حتى من غير علامة
0: أي.
2: سرعة أقل من السرعة الدنيا هذيك راهي مخالفة عدم احترام السرعة الدنيا
0: علاش خاطر الجميع هذوما اللي يمشيوا في عقلهم في الكياس كما قال الزحمد وتلقاهم يمشي في وسط الطريق الحقيقة يتسبوا زادة في برشة حوادث خاطر تلقى واحد يدوبل عليهم على اليمين واحد يدوبل عليهم على اليسار وتلقى معناها تبدأ برشة فوضى نعم
2: والأغلبية تلقى في البورتابل
0: في البورتابل صحيح
2: الأغلبية تلقى في البورتابل من يجي مشي ساعة مركز مع المكالمة مع الإكرام تاعه
0: على... وما قدامه حتى شيء راهو سي محمود تلقى الكياس قدامه الكل فارغ العباد الكل وراه دونك باش تشنج هنا الاعصاب نتاع بقيه السواق اللي هما وراه معناها راهو الصوره هذه موجوده يوميا تقريبا لكن فما ناس سي محمود تحب تمشي في عقلها يا خويا تحب تمشي في عقلك بشويه من حقك كما قلت انت ما يلزمكش تفوت معناها القانون يلزمك تحترم حتى في سرعه الدنيا القانون المسموح به لكن تشد يمينك
2: تنحاز اقصى اليمين
0: صحيح تشد يمينك وامشي كما تحب انت
2: وتتبع مريتك وتسهل المجاوزه لغيرك
0: صحيح
2: معناتها مش هكا هو انت وحدك في الطريق راس الطريق نقسموه مع الناس الكل راهو ثم ناس تتبعوا فيك انت مجرد وانك ترقبهم في مرايتك راك تراعي لهم ظروفهم وتحسن التصرف وتسهل لهم المجاوزه ولا تزيد شويه باش ما تسببش في اكتظاظ كبير في على الطرقات.
0: وفما شكون وانا نحب نعاود ونقول للاسف الشديد والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه والرجاء كل الرجال انتباه راهم فما السواق نقولوا احنا السواق المهنيين يا سي محمود سواء فما تاكسيات ولا غيرهم فما حتى مدارس التكوين وانا صارت قدامي وصارت لي انا السيد شادد وسط الكياس وقاعد يعلم في التلميذة اللي معاه وسرعة معناه كما قلت لك محبش يبعد من وسط الكياس للأسف الشديد ديما نقول راهو الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه مصاب خفيف بالحق الرقم المنجمي متاع السيارة وراهو معناها الواحد خاطر إذا كان هو قاعد يعلم بالطريقة هذه فيش ننتظر وإحنا إيسي محمود
2: أكيد أنا والله على ذكر الموضوع هذا مؤخرا شفت إنسان تعلم عندي مدة توجي 25 سنة جاء يحكي للباس قال لهم راهو إيسي محمود كان يقل لنا نسرحوا ثنية للي ورانا راهو مش نعطلوا حركة المرور احنا ما عندناش حق باش نعطلوا حركة المرور احنا ما يلزمش يقولوا راهو سيارة التكوين قد تعطل في حركة المرور
0: نعم
2: تمشي بسرعة منخفضة تنحاز يمينك وتتبع مريتك وتسهل عملية المجاوزة وإذا كان التلميذ متاعك مازال على الأول بدائي ديبيتون امشي فيه بلاصة فارغة
0: شوية باش ما تعطلش نعم
1: بليسي محمود على ذكر مدارس تعليم السياقة هل يجوز للمونيتور احنا ويبدا وحده في الكهرباء يبدا راكب على اليمين وشدد الفولون بدون لسان هل يجوز ذلك
2: اذا كانوا وحده اذا كانوا معه تلميذ يجوز
1: لا
2: واذا كانوا وحده اذا كانوا وحده ما عنده حق باش يقوم بالعملية هذه الا تحويل السيارة
1: لا
2: في مسافة قصيرة
1: السيارة هذه
2: لمسافة قصيرة
1: لا يسير بالسيارة متاعه في قصاص نمره 5 بولو بيضة ما هنيش مش نذكر الرقم المنجي
0: لا لا حتى الكهرباء ما تذكرش النوع متاحة يا زحمة
1: مش مشكلة لا لا خليها على الأقل مش معقول أني نتبع فيه أنا من قصاص تنيور حتى قصص طريق منزل الشجر.
0: نعم به يعطيك الصحة يا أحمد.
2: تحية للزملاء المكونين أي. لكن إذا كان ترجع لمجال الطرقات تو تلقاها مخالفة السياقة من مكان غير العادي
1: خاطر احنا نتعلم عليهم.
0: نعم واضح. أي نشوي شوية موسيقى ونرجع بعدها. تفضل أنوري.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. نص نهار وخمسة وعشرين دقيقة فينا خمسة دقائق قبل أذان الظهر ومعنا مستمع نمشي ناخذ مباشرة المستمع. ألو عسلامة.
1: ألو
0: مرحبا شكون معنا؟
1: معك سامي الوحيشي مدام سماح.
0: مرحبا سي سامي تفضل سيدي.
1: شنو حوالك لاباس؟
0: يعيش.
1: عندي سؤال مدام الأخوان موجودين معك.
0: تفضل.
1: لو السميات في طريق تنيور معناها طريق تونس ما عادش من كيلومتر 11 ما عادش يروح على طريق تونس ولا كله يجيبوا على طريق تنيور. وطريق تنيور مكتظة بالسكان منطقة سكنية والسميات ولات معناها تعطل السيركلاسيون أكثر من اللازم.
0: صحيح.
1: معناها هذه حاجة وثم الزمان نتاع التابعين البلديات اللي يهزوا الفواز نتاع البلديات معناها ولات السيركلاسيون مسكرة طريق تنيور لدرجة ما عندهاش حد.
0: نعم واضح واضح سي سامي معناها منعوهم من طريق تونس بدلوا لطريق تنيور.
1: صحيح معناها يلزم ثم حل معناها تو صحيح السميات ما يلزموش يدخل المناطق السكنية لكن ثم للضرورة أحكام.
0: واضح سامي واضح واضح شكرا ليك سي سامي. سي محمود
2: الطريق تنيور ضيقة في البارتي الجزء هذاك من نمر 11 من نمر 11 حتى معناتها النمر 9 طريق ضيق ما يتحملش معناتها حركة مرور نتاع شاحنة ثقيلة.
0: اي هو بعد نمر 11 يولي ضيق معناها من رون بوان كيف تهبط يولي كيس ضيق اما من 11 حتى للرون بوان واسع هذاك علاش ربما يدخل من الغادي لكن بعد مش يدخل في وسط السيركيلاسيون واللي هو ممنوع واللي هو راهو فما قانون يا سي محمود راهو نعرفوا احنا القانون اللي للاسف معناها ما نجموش ربما يطبقوه مانيش عارف علاش انا حد الان القانون هذا
2: نورمالمون عندهم مسار نتاعهم على نمر 11 ويمشيوا حتى لطريق جابس ولا
0: ما هو مش فما سيركوي ينجموا يتبعوه
2: فما سيركوي
0: لكن اللي ما فهميش وأنه الإرادة متاع تطبيق القانون اللي تو مريناها للأسف الشديد الحقيقة
2: وضع العلامات زادة لازم تحين العلامات ممكن العلامات ما عادش موجودين في طريق تنيور هيك علاش ولاو يتعداو من ثمك
0: أيوة ولكن ماهوش مبرر زادة حتى العلامات هما يعرفوا راهو السيركوي الخاص بهم هذيك علاش دعوة مرة أخرى والرجاء كل الرجاء لتطبيق القانون على الشاحنات الثقيلة هذيا اللي نعرفوها تتسبب في برشا حوادث وإحنا مرة سي محمود حكينا على معناها لي زونغل مورت اللي موجودة في الشاحنات الثقيلة أي مرة أخرى عاود ذكرنا بها سي محمود خاطر مهمة جدا. نعم
2: يعني كي تمشي قدام الشاحنة
0: أي
2: قريب ياسر معناتها هو الشاحنة ما يخليلكش مسافة أمان كافية ما يشوفكش راهو إذا أنت لازمك تبعد عليه
0: إذا
2: كان تقرب له راهو ما يشوفكش كي تمشي وراه زادة قريب شوية
0: ما يشوفكش
2: ما يشوفكش كي تمشي
0: على
2: تدبل عليه من اليمين راهو هذاك خطر محدق خطر كبير ياسر.
0: نعم
2: وإذا كانك مش تتجاوزه من اللي صار حاول باش ما تقعد أقل وقت ممكن لأنه تواتي فترة ما يشوفكش في المرايه نتاعو اللي يشوفك كان كي تبعد عليه لبعيد أما وراه برشا ولا قدامه برشا وإلا كي تدبل ومعناتها وتزمر له ما فيها بس وقت اللي تنبهوا خاطر في الطريق يزم التنبيه باستعمال المنبه الصوتي وفي الليل منبه تغيير الأضواء
0: معناها فما أربعة نقاط نقولوا احنا ميتة فما أربعة زوايا ميتة هكا ولا سي محمود
2: القدام
0: والتالي
2: وعلى الجناب
0: على الجناب
2: معناتها يلزم تبعد عليه ما يلزمكش تقرب له تخلي مسافة أمان دوبل وتريبل هي جات مسافة الأمان ولا تلزمها فوسيس السرعة على 10 في 6 معناتها كي تمشي مثلا أنت 70 كيلومتر في الساعة لازمك تخلي 7 في 6 54 متر.
0: نعم
2: معناتها
0: ومعناها وكما قلت سبعة. بالنسبة للشاحنات الثقيلة هذه هذاك علاش الرجاء كل الرجاء راهو أي معناها الناس اللي تمشي وراء الشاحنة الثقيلة هذه تردوا بالكم راهو أربع زوايا نقولوا احنا ميتة ما يراكش فيها السائق نتاع الشاحنة اش معناها راهو ما يراكمش فيها بالكل يلزمكم تبعدوا عليه كما قاسي محمود الدوبل والتريبل سواء من التالي وإلا من القدام وإلا من جنب اليسار وإلا من جنب اليمين والله سي محمود مؤخرا ريت بنية وليد على الفيسبا دونك مدوبلين على الشاحنة هذية معناها بالحق قريب نلحق عليهم نعيط لهم نقول لهم ابعدوا راهو ما يراكمش بالكل هما ما يعرفوش راهو فما برشا ناس ما يعرفوش خطورة المجاوزة هذية به اين مشيو انور بعد لحظات رفع اذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جوارها تقبل الله صلاة الجميع نرجع لكم بعد شوية في صيف امن
3: We'll be right back. نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

صيف آمن. صيف آمن.

0: أهلا وسهلا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. نرجع مع التليفونات. ألو، عسلمة. ألو.
1: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: عبد العزيز.
0: مرحبا سي عبد العزيز، تفضل.
1: يعيشك.
0: يعيشك، تفضل.
1: بالله على البرنامج نتاع الطرقات وسلامة الطرقات وسلامة السيارة وسلامة السيارة وواجبات السائق.
0: أي.
1: هذوما كلهم طيبين باهين، لكن فني حتى المستلزم حتى أوضاع الطرقات زاد حتى هي عندها دور.
0: أي صحيح سي عبد العزيز، صحيح.
1: وخاصة الحفارة، والله يقول لك فني الحفارة عندها تقريبا 10 سنين ولا 15 سنة، الطرقات نتاعها مبلعة لا تغير فيها حتى شيء.
0: أي.
1: ولا تفكروها.
0: نعم.
1: رغم الطرقات، الطرقات معبدة في 12 كيلومتر وفي 6 كيلومتر و 8 كيلومتر على جميع الطرقات. والحفارة 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر فنية منسية ضربة واحدة من البلدية واللي منعش منعش شنو الإدارة العامة للطرقات واللي منعش شنو علاش والله يكره هبنا تحطم تكسرت وصيرتوا الناس الكبار بالله المعين بتاعهم هي السيارة فنية.
0: أي
1: بالله إذا كانت خلي إذا كانت سيارة عدمت وانت يا رجل كبير واللي مرة كبيرة وتمشي تقضي فنية وكره بتحب لك تطلعها نهاريا وثلاثة في التصليع واللي حتى ساعتين ما نجمش يا رجل كبير ينجم يصبر فيها باش يطلع السيارة وقرياته معه وكذا. ماذا بينا فيني الله تعملون هذا ما تحاولوا كيف شفتني الله توصلون للمعلومة فيني الله للمسؤولين فيني الله باش يتلفتون لفتة طيبة فيني الحفارة. الحفارة ما يسمع شو الحفارة فيها الناس طيبين وفيها الناس
0: أكيد أكيد أكيد يا سي عبد العزيز ميلا عاد ربي يهديك عاد ميلا
1: تبقينا منسية فيني والله من البلدية منسية من كل من كل المؤسسات فيني لا والله اللي تفكروا أضرب وعدة.
0: نعم نعم سي عبد العزيز، نعم سي عبد العزيز وصل صوتك يا سي عبد العزيز، شكرا ليك يعطيك الصحة. بسلامة سي محمود
2: على ذو الحفارة.
0: نعم.
2: الحفارة ذو اليوم تعديت في القنطرة متاع كعنيش.
0: أيوة.
2: عملوا خطوة كبيرة ياسر.
0: أيوة.
2: عملوا الكفراج معناتها في كل شيء معناتها نحاو من جهة معناتها ظهرت بوادر الانفراج وظهرت اللي هي قريب تكمل وسي عبد العزيز يحكي على كيسة الحفارة لأن مقع عليهم ضغط كبير ياسر من
0: صحيح.
2: طرف السيارات والشاحنات
0: بحكم سكرت الثنية متاع طريق المهدية
2: الحزام سكر.
0: أي.
2: توا إن شاء الله ما أنت من هوني الأخر العام وقت اللي باش تكمل القنطرة متاع كعنيش ويتحل الكيس متاع الحزام اللوطة والفوق ونتوقع أنه بالشقة الصينة الكياس الحفارة والكياسات المحاضية للحفارة.
0: أي يعني هو يعطيك صحة سي محمود ربما في إطار البرنامج كامل لكن بالفعل معناها ولا ضغط كبير على منطقة الحفارة مسار قبل ما يولي صحية الضغط هذيك خاطر نعرفوا فيه راهو تكسيرات خطيرة جدا وكبيرة جدا معناها بما أنهم هم سكروا جهة اليوم الغادي مساب الكياس عملوا له نقولوا احنا حتى شوية هكا الحل الترقيعي باش بيت تمشي بأمان في انتظار وأنه يعودوا يعملوا الريفيتمون متاع المنطقة كاملة. بالفعل خاطر راهو شارج كبير برشا ضغط كبير برشا موفمون يوميا كبيرة برشا في منطقة الحفارة بحكم تحويل معناها المحاولات فوالا هذا هو به. ناخذ تليفون آخر بعد شوية. أنور خليني نمشي معك الزحمة داي الزحمة داي نمشي للعجلات المتاتية تفضل الزحمة.
3: أحسنت شكرا. اليوم باش نحكيو على رقعة متاع الزريقة اللي أي يقولوا اللي هي متداولة يقول لك بشرقع لك العجلة بالزريقة. شنية هي هذه الزريقة هذه؟
0: أيوة
3: هي الزريقة هذه هي عبارة على خيط موجود
0: أي
3: ويتم في آلة كما نقولوا احنا تورنفيس يركبها ويحشيها في البنو. أما لكن المشكلة الكبيرة شنو هي؟ النقبة متاع الثقب متاع الإطار البطاطي تلقاه مسمار جويدة. هو كيفاش باش يعمل الزريقة؟ دونك باش يحشي كيما نقولوا احنا خشن تورنفيس في النقبة الجويدة باش ينجم يحشي هكايا الخيط. وقت اللي هو عمل لك النقبة متاع التورنفيس شنو عمل في الإطار البطاطي؟ فما الشبكة فما ناب خيوط فما شبكة متاع تل وخيوط يكون قطعهم. دونك وقت اللي قطعهم بعد وقت اللي بيستعمل انت رقعه بالزريقه وتمشي بها باش تتفزر العجله باش تولي ديفورمي.
0: دونك يعني بكل زريقه ينقب العجله معناها
3: اي هي الزريقه باش يركبها في الـ في الـ في الـ في البلو يلزم يوسع النقبه تكون نقبه نتاع مسمار يوسعها خشن التورنفيش باش ينجم يحشي هيك الخيط. فهمت؟ دونك وقت اللي يوسع النقبه شنو عمل هو قطع التل نتاع البلو اذا كان البنو الشبكه اللي في الاطار المطاطي من الداخل تقطع دونك وقت اللي يسخن باش يولي احول ديفورمي فهمت. وهذه زريقه صنعوها. علاش صنعوها؟ هما صنعوها للسيارات اللي تمشي في الصحراء باش ينجم وقت اللي قدر الله يطيح بان يصلح العجله نتاعه وحده. اما مش ويصلحها في الصحراء يصلح عجل. اما وقت اللي يخرج الكياس يلزم يبدل العجله ينحيها يبدلها.
0: واضح. هي. معناها جست ديباناج شويه ومن بعدين يرجع يعمل امور
3: نصلحوا بها ونمشيوا بها في الكياس ونسافروا بها واحد وكل شيء. هي علاش يعملوها الزرقاء؟ هي علاش؟ على خاطر التكاليف. يمكن مش تكاليف، خاطر الوقت اقل وقت. ما غير ما يحل ما يفك الاطار
0: معناها
3: في ساعه في ساعه ربي. واضح. اما لكن يعيشكم بالله هذه رقعة زرقاء راهو راهي مجعوله
0: ديباناج
3: في صحراء في طريق في بلاصه ما فيهاش عجيليه في أيوه. مش معقول انك باش تصلح كراهب عجلتها توصل لل 1000 و1200 و1600 دينار باش تصلحها انت برقم تاع الزراقه.
0: واضح. يعطيك الصحه يا زحمه. عايز احمد قبل ما نمشيو الملاحظات اخرى معك بالطبيعه خلينا ناخذوا المكالمات الهاتفيه. الو عسلامه. الو عسلامه. مرحبا شكون معنا؟
4: ناجح بن سعد.
0: اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا يا سي ناجح. اي مرحبا بك. شنو احوالك انت؟ لاباسه؟
4: الحمد لله والله لاباسه. عايش. شنو احوالك؟
0: الحمد لله. شنو احوال الجماعه كلكم؟
4: محمود شنو احواله ولاباس؟
2: مرحبا سي ناجح.
0: عايشك. اي شنو جديد يا سي ناجح؟
4: قالوا تثبت الميزانيه نتاعها والله اعلم.
2: هكاش سمعنا ميزانية مصبوبة وإحنا نستنيه في الإنجاز.
0: المنطقة هذه اللي خرجنا لها ما منطقة المديس خرجنا لها يظهر لي قديش عنا من العام سي محمود؟
2: ممكن حكيت 4 سنين
0: هكا ولا
4: في
0: بالي
4: 3-4 سنين.
0: أي
4: نكثر شوية.
0: نعم
2: هكا 4 سنين.
4: أي الله أسمعني بالله نحب نفس سي محمود.
2: أسيدي
0: تفضل.
4: بالله تم سن قانونية كيوس الستين ولا فوت الستين كان ماشي سن الكل الفرمي واللي يعمل شهادة طبية قبل في عام ولا في عام.
2: هي الرخصة صالحة لمدة 10 سنوات إلى حدود 60 سنة.
4: أي.
2: بعد بالنسبة للصنف باء نحكيها
0: سيارة معناها العادية.
2: سيارة عادية.
0: باي.
2: ومن 60 ل 76 5 سنوات.
0: أيوة.
2: الشهادة الطبية لازمة. يلزم الطبيب يصح لك اللي أنت قادر على السياقة هذيك.
0: كل 5 سنوات معروفة. تجيب الشهادة الطبية. نعم.
2: طبيب عام. وإذا كان عند تلبس نظارات طبيب متاع عينين. اختصاص عيون.
4: والله يا سماح. نهارين.
0: أيوة.
4: محمود.
0: أيوة. تفضل يا سي ناجح.
4: صارت لنا مصيبة نعرفين في التنتين هذيك.
0: لطف عليكم. لطف لباس.
4: والله ولد خويا توفى عمره 20 سنة.
0: الله الله يرحمه.
4: ولدي شاد هنا في المعركة بدق كله.
2: لطف. كيفاش سرد الحادث؟
4: والله يضربوا من التاري في اللي في الحكاية
2: مداهمة.
4: تعم تعليل مداهمة التاري. هو من رجل كبير وسكران وعمل عملية على القلب المفتوح.
0: يا لطيف. يا سي ناجح وشنو المنطقة وين وقع الحادث؟
4: قبل التربينة بتاع المولد الكهربائي
2: تاع بحذاك مي على النمر 11
4: جاي منه بشوي. هو حادث التاريخ والسرعة السرعة محددة قال لك يجي في 140-150
2: وزادوا 90 90
0: معناها غاديكا في جهتكم انتم معناها قريب جهة منطقة المديس
4: هذه بالضبط فوق. اي فوق بالضبط فوقنا بالضبط فوق ونعملنا البرنامج فوق ومنفوق بالضبط انت ماشي في
2: اتجاه دبس. اذا كان السائق تحت تاثير حاله كحوليه راهو فيها سجن وفيها عقوبه فيها معناتها فيها سحب الرخصه.
4: هم اي هما شدوه الحق هو سلم روحه كي لقاوه في حاله سكر والقلق.
0: البركه فيكم يا سي ناجح وان شاء الله لباس وليدك ان شاء الله باللطف عليه البركه فيكم تعزينا الحاره لعائله الفقيد. يعطيك الصحه يا سي ناجح. شكرا شكرا الى اللقاء بسلامه. المكالمه اللي بعدها الو عسلامه. شفت سي محمود سي احمد ريتم مخلفات السرعه وفي حاله معناها سياقه في
2: حاله كحوليه ما عندوش ريفلكس ما عندوش مجال للرؤيه. حاله كحوليه والسرعه الاثنين ينقصوا من مجال الرؤيه والاثنين معناتها يطولوا في في رد الفعل. معناتها حاجتين ضروريين للتحكم في السيارة.
0: نعم.
2: شنو يجري 140 ويزيد هو في حالة
0: سطر. معناها معروف الحاجات هذوما وفي الليل ومقيمة قلت أنت مدهمة من خلف ومعناها دونك معناها حادث لا هروب منها وكل النتيجة مات الوليد عمره 20 سنة والوليد الآخر قال لك معناها بعيد عليه شر ربي يشفيه معناها مضروب برشا معناها به. خليني ناخذ مكالمة يا أنور. ألو عسلمة.
5: ألو عسلمة.
0: مرحبا شكون معنا؟
5: سمير معك.
0: سمير.
5: كمال. كمال
0: مرحبا يا سي كمال تفضل. اي
5: انا كنت دخلت معاك في قصص مرو قصص شعبين وقتها تكلمت على الاماره بتاع البستان.
0: ايوه
5: هكذا الحكايه بيجي اربع سنين وقتها انت ومدام شريفه.
0: مرحبا بك.
5: تعرف العالم بتاع البستان الاماره نتاعو قدام ليسي وقدام فاكولتي وقدام مكتب وقت جماعه التجهيز معاه وجماعه البلديه معاه وقالوا على اساس تو ريقلوا. انا والله حبيت تدريج الليت على حد احنا طول كان من العام 80 درجة. انا عرفت ولا مدام سامح اللي كنت دخلت معك في الكار بتاع الوحايش بتاع طريق المهدية.
0: ولا ياسي كمال احنا ناخذ برشا الحقيقه مستمعين مرحبا بكم. مرحبا بكم. عاود ذكرني معناها فقط تو شنو الاشكال.
5: الاناره بتاع البستان معناها علاش ما تبدلش
2: عندها عموميه
5: وعندنا برشا اي الاناره
0: الاناره نتاع طريق البستان.
5: اي
3: طريق المهديه معناتها
0: طريق المهديه طريق المهديه
5: اي الكازينو تو قريب نكملوا الصيفيه قريب نكملوا السيزون تاع الصيف والبطوله تو ما عملوه ما عملوه معناها كيس تريك كل شيء تريك الكازينو علاش ما تريكش اللي نربطوا ندخلوا في الكازينو هنا التكسيس علاش ندخلوا غادي علاش ندخلوا في الظلمه
0: بي
5: معناها تجي تسبب برشا حوادث
0: اكيد
5: نحبوا نبعدوا على احنا من ساعه نحكيوا كان على حوادث هذه ما غير اماره في الكازينو حبيت راه تجي تعمل والله يشق عليك شكون في الليل تشوف
0: ما تشوفوش. صحيح صحيح بالحق
5: كل شيء حاضر يا مدام سباح.
0: اي
5: البولونات حاضرين الخيوط خارجين على برا مازال كاين تركيب البوتوات هذا بالعناول بعدين صارت عناول معناها الشيء اللي صار الكيسات بدلت وكذا وقفت كل على بوتو والله ما تفهم شيء ما تفهمش.
0: نعم شكرا لك سي كمال. هاوك معناها ريت سي محمود اشكاليات بالسنوات معناها موجوده كما هي والحال على ما هو عليه مانيش فاهمه وقتاش مش يصلحوا مش
2: وقت خرجوا معنا البلديه سي منظر الحداد تحيه لي ومجموعه وسجلوا كل شيء وطلبت الكل معناتها مشروعه لكن
0: يبقى الحال على ما هو عليه للأسف الشديد. نعم ما به أنور فما مكالمة أخرى يا أنور خليني ناخذ مكالمة أخرى. ألو عسلمة.
6: عسلمة يا
0: سيدي. مرحبا شكون معنا؟ مرحبا بيك سيدتي تفضل.
6: اي تفضل. لينا شبان العميد اللي معك هالموبيليتات اللي في الليل عايش اختيرا وقتلونا بها أول حاجة
0: الموتورات الكبار اللي يعملوا الحصة
6: راو شيء كبير. شيء كبير موش احترام ما ثم دورية في الليل يا عزيزتي ثم المريض ثم الصغير ثم هكا راو شيء والفوشيك الثاني حاجة
3: هذا الفوشيك. أختي المواطنة أنت وين وين تسكن أما طريق
6: جرمدا؟
0: نعم
3: كيلومتر
6: كيلومتر ستة.
0: واضح
6: شيء كبير يا عزيزتي. والثاني حاجة ثالث حاجة نحبوا البيرمي يرجع من بعد العشرين سنة يزي من الشباب وإذا أنجح في الباك أهدي له البيرمي راو كيس متهور كيف الشباب.
0: نعم نعم
6: هذا هي الحاجة الأصلية كما كان قبل ما يخل البيرمي كما عمل الجيش.
0: اي بيه شكرا لك على الملاحظات نتاعك يعطيك الصحه بسلامه. سي محمود بالنسبه للبيرمي بالنسبه للموتورات الكبيره هذيا ما نعرفش انا شنو الحل فيهم معناها قداش مره نوصلوا احنا صوت في كل مره جينا مكالمه من ثنيه واكيد معناها راهو معناها موضوع قدام الناس الكل وعلى مراه ومسمع العباد الكل الرجاء كل الرجاء تدخل بالنسبه للظاهره هذيا اللي تقلق العباد بالفعل تقلق برشا العباد هذه حاجه الاولى. نعم سي محمود
2: هما غير مؤثرين هما شباب غير مؤثر معناتها لا تأثر من طرف الولي لا تأثر من طرف معناتها المدرسة متاعه ولا حتى شيء هذوما راهو ينفع فيهم كان 197 راهو تكلم 197 الدورية تجيهم على المكان معناتها راهم موجودين 197 موجودين بارتو، خاطر كي تكلموا تقولوا أنا في البلاصة الفلانية ثم موتورات يجروا بسرعة في أقل من درج يكونوا موجودين على المكان.
0: واضح واضح.
3: والله على ذكر من سماح أنا قريت في مواقع التواصل الاجتماعي في تونس في منطقة في
0: الميكرو يزدحم
3: أيوة. في منطقة الهذية فيها يستر مطوات عملوا لهم زوز مطوات نتاع امل يقعدوا ماشيين جايين ولو ما قاش تعدي يوم غاديك وبلاصه راقيه يستر هذه معناتها في
0: هو ما نجموش نعملوا احنا معناها امنين منتشرين في كل المناطق الحقيقه، لكن يلزم تطبيق القانون كما قاسي محمود على الاقل فما رقم يخليه رقم
2: كي نكلموا كي نكلموهم راهم يحضروا خاطر ما تلقاهم الدوريات مش بعيده على
0: صحيح.
2: على طريق جرمده مركز كمون ولا ساقية الزيت ولا
0: تلقى وفي كل الاماكن ديما فما الدوريات نعم 197
2: يقفوا وقوف الامن عنده قيمة كبيرة.
0: نعم أكيد أكيد أكيد بتبيعة سي محمود. وبالنسبة للبيرمي للبرشة مواطنين راهو مش أول مكالمة تدخل تقول البيرمي مصابي ولي من 20 سنة. قبل سي محمود قديش ديما من الأول السنة القانونية هيك 18 سنة
2: تعرف من وقتاش هذية من اللي خرجت مجلة الطرقات سنة 1999
0: بي
2: مع تطبيقها في فيفري 2000
0: بي
2: هذا تماشيا مع السياسات الدولية والاتفاقيات الدولية اللي صحة عليها تونس 18 سنة قالت كان تونس في 20 سنة الدول الكل في 18 وبعض منها معناتها في 16 سياقة مرافقة لكن هذه معناتها اتفاقية دولية وممكن معناتها الحكومة التونسية تنظر في الموضوع تشوف كيفاش معناتها باش تخفض باش ترفع في العمر صعيب ياسر، لكن ثم إجراءات أخرى تنجم تصير بالنسبة
0: صحيح. هذا هو اللي باش نقول لك سي محمود فما إجراءات أخرى اللي هو بالحق معناها المراجعة الفورية للمجلة هذية ومراجعة القوانين اللي هي تنجم تكون قوانين بالحق معناها حازمة واللي هي تمس المواطن خلينا نقوله في جيبه باش هكاك ينجم
2: على غرار معناتها رخصة السياقة الجديدة هذية لمدة سنتين تربص لمدة سنتين
0: نعم.
2: فترة التربص لو كان يفعلوا رخصة سياقة ذات النقاط اللي تو في فرنسا ياخذ 12 نقطة البيرمي، لكن كي يبدأ جديد يعطيه 6 نقاط. الستة نقاط هذوما في زوز ولا ثلاثة مخالفات يفقدهم يعاود يعدي من جديد.
0: نعم فوالا هذه من بين الاشياء معناها
2: تفعيل العقوبة الإدارية من رخصة سياقة ذات النقاط ونخفضوا له في عدد النقاط مش نعطيه 25 نقطة اللي يتمتع بهم كل سائق معناتها
0: هذا أبسط إجراء سي محمود نجموا من خلاله نعالجوا الظاهرة نتاع التهور الشديد الموجودة بين الشباب وبين الكبار والصغار. الحقيقة راهو مش كان الشباب
2: اللي يغلط
0: فوالا
2: يتعاقب يراجع روحه
0: به. يقولوا لي مازالوا تليفونات خلينا نرجعوا للتليفونات. مشكور سلومة يعطيك صحة أنور. المكالمة اللي بعدها ألو عسلمة.
7: مدام صباح الورد.
0: أهلا وسهلا بك مرحبا.
7: ربي عينك كيف حالك.
0: الله يسلمك يعيشك. شكون معنا؟
7: محمد معك نسب الحضور قبل كل شيء سي محمود.
2: أهلا وسهلا.
0: الله يسلمك
2: سي محمد.
7: مدام ريت مدام سماح.
0: نعم.
7: برنامج يعجبني وإذن
0: يعيش العفو. نعم
7: مع كامل احتراماتي البرامج كل سماح اما هذا ريدو هذا هو اللي يزمو يتداعى ويزمو يوصل للعباد.
0: نعم
7: انا مش نشد على كلام سي محمود وعلى النقاط وعلى كل شيء انا مش نعطي اقتراح.
0: تفضل سي محمود.
7: زيز حلول. انا نقترحها نزيدوا في التعديه نتاع البيرمي يعني نزيدوا ماده اسمها مادة الأخلاق الطريق.
0: وي نعم نعم نعم نعم.
7: ونتمنى خير من هكا ولو أنه حل صعيب الناس الكل تعديها المادة هذه اللي عنده بيرمي واللي ما عندهش بيرمي.
0: نعم.
7: علاش مدام خاطر لا حول ولا قوة إلا بالله في الطريق.
0: أي
7: مدام راهو سامحني مرة فاتت دخلت معكم يمكن مش معك أنت
0: كيف نعم
7: اقترحت ومن ضمن الموضوع كان يتذكر سي محمود قلت راهو يا سي محمود راهي مشكلة كبيرة عندنا في المرأة اللي تسوق بالحجاب وتحشي التليفون في ما بين الحجاب وتبدأ تسوق وماشي مركزة بالكل في الكياس.
0: أي
7: يا مدام صدقني راهو في الكياس اللي يدور يمين يولي يدور يسار.
0: نعم
7: يعمل لك اشاره على اليمين ولا على اليسار.
0: صحيح.
7: واللي واللي واللي يركب السياره نتاعو دزيه موتوريزيون بوزيسيون مدام انا نعطيك ملاحظه.
0: نعم.
7: دير يوميا قدامي يوميا المفترق المفترق نتاع طريق المهديه اللي يقولوا له احنا قصص البلاك
2: البلاكات.
7: انا يوميا نجي من غديكا مدام السبعة ونص كي تشد الضوء تشد على يمينك كنت باش مش دور على يمين وماشي طول. سامحني مع كامل احتراماتي سيارات الاجره اللي يجيو من طريق المهديه خاطر بار اوبليغاسيون باش يدوروا يجيبوا على حفار. يا مدام لو واحد يقف الضوء ويجيو تروازيم بوزيسيون كل ويدوروا على اليمين يا مدام هو على التجربه نجم تعمل رقابه بطريقه غير مباشره. ما نقلكش مع كامل احتراماتي للسلطات الامنيه وبارك الله فيهم واقفين على الدنيا كل يا مدام راهو ما فماش احترام للضوء.
0: صحيح صحيح
7: ولا الاولويه ولا ركن السياره. يعني مريت موضوع نحكي فيه نهار كامل.
0: نعم.
7: وما نجمش نوصل اللي عندي في قلبي على الطريق.
0: والله صحيح. تفضل سي محمد تفضل تفضل.
7: راني نخرج نهار نهار نهار بعد قديش نخرج للكياس نقول يما لي العباد مش تسوق.
0: والله بالحق والله يا سي محمد.
7: عندي صاحبي مدام كان يروح من فرنسا يجيب حذايا في الصيف يمد لي مفتاح كرامتي يقول لي تعمل زي سوق بيئة وانا مش نسوق فيها بلادك.
0: اي اي
7: معناها باش تفهم انت اللي احنا الوضع اللي احنا ولينا فيه. ونشد على كلام المستمع اللي يتكلم على المطارات وعلى الواحد مدام راهو في كل ثنيه
0: في كل ثنيه. اي نعم
7: يعني مدام راهو كاتاستروف معناها حاجه ما تتخيلش في بالك. راهو الماضي ساعتين كذا نتاع الصباح.
0: صحيح.
7: مدام راهو الواحد يحشم على روحه في 197 يتكلم يقول لك تعمل زيرو فما مطارات. يا اخي الناس ما تحشمش على معناها ما فماش الزحف در واحترام تقول عباد راقده عباد سينيك عباد تعبه عباد مصيفه. ما فهمتش انا يا اخي احنا سيد الامه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: سيد محمد
7: انما بعثت لاتمم ما كان من اخلاق في حجه الوداع. واحنا وين اخلاقنا وين تربيتنا يا مدام الطريق راهو عباره كيما تقول المعلم انت سيدي راهو الطريق كيف كيف لازم تحترم.
0: نعم.
7: ما اللي نعملوا فيه احنا كود لاروت واللي نقراو فيه واللي نعديو بالبرمي
0: يعطيك الصحه يا سي محمد. لا والله بالعكس ريت لا لا ما تسالش انا خليتك ريت معناها انت قاعد تحكي لخصت الموجود كامل في الطريق. هذه هي للاسف الشديد الصور اليوميه اللي احنا قاعدين نراو فيها راهو في الطريق. عرفت اللي قلتوا انت راهو في في قلب كل مواطن شدد الطريق معناها اكيد فما برشا ناس يحبوا يوصلوا الصوت اللي وصلته انت والكلام اللي قلتوا انت. هذاك هو الواقع اليومي اللي نعيشوا فيه للاسف الشديد. نعم.
2: والسياق نعم. اخلاق او لا تكون
0: او لا تكون. يعطيك الصحه يا سي محمد. شكرا ليك. شكرا سي محمد الى اللقاء. المعذره منك مازالوا زوز مكالمات يا انور. نكملوا زوز مكالمات ناخذ المكالمه اللي بعدها. الو على السلامه.
8: الو على السلامه.
0: مرحبا شكون معنا؟
8: الو على السلامه.
0: مرحبا اهلا وسهلا تفضلي.
8: تفضل سهيره معك.
0: سامحني
8: سهيره. تفضل
0: سهيره. تفضلي سهيره تفضلي.
8: بلاش كي مدام سامح انا الجمعه هذه ولدي عمل لك سيزون الفو نتاع طريق جابس الفو اللي بحدا السانتور.
0: ايوه.
8: كهرباء معني تمركيه قدامه في الفو على الخرجه نتاعو يتحشى هو في الحفره اللي تحت الكهرباء.
0: لطف على
8: معناتها عبط كله
0: لطف
8: معناتها ايروز ما مقفيش حد لطف فيه واحد طلع فوق منه.
0: لطف على ولدي.
8: تالمو معناتها الواحد ولا في ثنيه سيترو ربي وكو
0: لباس لوليد لباس لباس سهيرة
8: ركبتو بسم
0: الله على ولدي
8: شوية
0: إن شاء الله باللطف.
8: معناتها وديجا هو من بعد الخدمة أما ما مشيش معناتها ما علنش والكل ديكا جيتو طبيبة غاديكا واقفة في الفو يا وليد معناتها شافت وكل شيء والحمد لله سيترو ربي وكو
0: لطف عليه ربي يحفظه بسم الله على ولدي.
8: أما والله صدقني يا جماعة التجهيز مثل مش يحلو مش يحلو الماء مش يحلو كذا ما نورمال ما يعملوا دورية كل يوم ثنية هما مع الثنيات محدودة في الشخص.
0: نعم.
8: نورمال ما ثم كريه تعمل كنترول على الفر وعلى الكياسات اللي ولا يحفر يخلي لك هكيك
0: يعني يا سهيرة معناها هو خرج. نعم. من الضوء بعد على الكرهبة جا في وسط الحفرة
8: الكرهبة تحت معناها الكرهبة كانت مراكية فوق الحفرة. هو وقفها
0: الكرهبة مشيت
2: ما يشوفهاش.
0: اي ريتو بلي يا سهيرة ابقى معايا ريت سي محمود كيفاش تسمعوا يا مسؤولين كيفاش الحفر نتاعكم شنو قاعدين يعملوا في اولاد تونس تو هذا مش عيب يا سي محمود هذا مش عيب
2: كبير. انا والله هيك العام الحرس قال لي تشكي بالبلديه لان ما صلحتش الحفره رجعنا الغدوة خينا تصلحت قبل ما نشكيو.
0: ريت كيفاش يا سهيرة ان شاء الله باللطف عليه ولدك اختي ان شاء الله باللطف عليه ان شاء الله باللطف. شكرا شكرا ان شاء الله لاباس. اخر مكالمه ناخذها يا انور. الو على السلامه.
9: ألو عكيمة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معنا؟
9: نجوى.
0: أهلا يا نجوى، أي نجوى، أي نختم معاك؟
9: أنا مشكلتي كلمت المسؤول متاعكم على الطريق المطار كيلومتر 6 زنقة المصمود اللي كان مسكرينا ندخلوا منها الكيس.
0: آه
9: لازم ندوروا من التريمنس بتاع المطار، والله سما برشا حوادث غادي، ما نجموش ندوروا نرجعوا كيلومتر ونرجعوا
0: حبوا نحتاج حلوها علاش مسكرينها بيه. يا نجوى الجمعة الجاية نجاوبوك عليها. يا سي محمود
3: كلمة تجهيز
0: الجمعة الجاية بإذن الله نجاوبوك عليها.
9: والإنارة ما تمش عاملين
0: إن شاء الله باللطف، إن شاء الله لاباس. زنقة المصمودي طريق المطار كيلومتر 6 الجمعة الجاية نجاوبوك عليها يا نجوى، وبرشا معناها مكالمات بالحق، معناها شيء أسف اللي قاعدين نسمعوا فيه الحاجات اللي قاعدة تتكرر يومين. أي زحمة في أقل من دقيقة تعقيب متاعك.
3: والله ربي معهم السواق، اش باش نقول، معناتها ان اللي يشد الطريق يقول لك معناتها واحد يعجز على الكلام. الشيء اللي قاعد يشوف فيه يوميا والله صدقني
0: نعم. شكرا يا زحمه، يعطيك الصحه سي محمود، شكرا لك.
2: شكرا، ان شاء الله قبل كانوا ديما ثم اصلاحات، لكني تواك ثم تريف ما ثماش،
0: نوصلوا للملاحظات ونعملوا متابعه لكل المسائل اللي جاتنا اليوم. شكرا لكم، يعطيك الصحه سي محمود، شكرا لك. زحمه شكرا لك، الوقت عدى بسرعه
3: بسرعه
0: ولا يعطيكم الصحه. الناس كل تحياتنا لكامل فريق سلومه، شكرا ميرسي منعم، يعطيك الصحه انور، شكرا لك. وانا سماح رنان نقولكم بسلامة وفي الأمانة.
10: الواحدة ظهرا إذاعة صفاقس.

مرحبا بكم. نواب عن ولاية صفاقس يطالبون بإحداث تقسيم للإدارات الجهوية إلى صفاقس 1 وصفاقس 2. منح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس من ولاية صفاقس. الانزواء تحت المكيف والانفراد بالهواتف وتغليب فكرة اللقاء بالأصدقاء عادات تهدد السهرات العائلية في البيوت. 3 شهداء في غزة وغارة إسرائيلية تدمر مستودع أدوية في مستشفى شهداء الأقصى. ترامب يأمر بضرب إيران وطهران تتهم أمريكا بتصعيد التوتر في المنطقة. تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب عن ولاية صفاقس بعريضة إلى رئيس المجلس ورئيسة الحكومة دعوا فيها إلى أحداث تقسيم جديد لعدد من الإدارات الجهوية بالولاية.

0: المطلب هذا في تقسيم العديد من الإدارات على غرار الإدارة الجوية للصحة، تجهيز والإسكان، الشؤون الاجتماعية، أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهذا يتطلب تطور الولاية، لأنه نعرف أن كون الولاية فقط ولاية كبيرة ديموغرافيا مشينا في هذا الطلب لتخفيف العبء على الإدارات معناها المركزية، وهكاك على الأقل نمشي معناها في دعم المجال الاقتصادي والاجتماعي بولاية صفاقس.
1: محليا كذلك صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية قرار يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقاليم الاستشفائية بعدد من الجهات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى، ومنها قسم الطب الاستعجلي بالمستشفى الجهوي بالمحرس من ولاية صفاقس. وأكدت مديرة المستشفى سهام بن رمضان في تصريح للأخبار أن الجميع يطمح أن تكون هناك نقلة بالمستشفى ليصبح جامعي بأكمله.
2: الصبغة الجامعية على القسم الطب الاستعجالي للمستشفى الجهوي بالمحرس هذه إضافة نوعية إن شاء الله من شأنها أن تتعزز الخدمات ونوعية الخدمات الصحية في الجهة ككل، وإن شاء الله نطمح باش ماذا بينا بأكثر سيرفيس جامعي، باش ماذا بينا حتى نقلة نوعية للمستشفى ككل من جهوي إلى جامعي، إن شاء الله هذا نطمح له، وإن شاء الله تكون فرصة نستغل معناتها من المنبر هذي تكون فرصة باش نحفزوا سلطة الإشراف باش تعمل لنا إعادة تهيئة القسم باش يكون يولي يصبح جامعي على قاعدة صحيحة كما نقوله، خاطر احنا تويكا في قسم مؤقت ان شاء الله نأمله بما انه خلينا الصبغة الجامعية باش تبدأ الاشغال في اقرب وقت.
1: تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس الذي أوشك على نهايته بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار، ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد، وخاصة للمساهمة في تسحين بل في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 2027، ما يساهم في تقليص كلفة التوريد، سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ 350 دولار. في أحوال الطقس، تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 34 إلى 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. ومع الاستقرار النسبي في العوامل الجوية هذه الأيام على بلادنا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من تواصل شدة ظاهرة النينيو باضطراد، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية في الموسم الممتد من شهر أوت وإلى غاية أكتوبر، مما سيزيد من احتمال ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية في أجزاء كثيرة من العالم، وسيؤدي إلى تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار. في هذا السياق، أكد منسق البيئة والمتغيرات المناخية بالصندوق العالمي للبيئة سليم جرادي أن تونس ليست بمنأى عن الظواهر الطبيعية المتطرفة وتعيش ذروة التحولات المناخية مع اشتداد الحرارة، ودعا إلى الاستعداد لذلك أفرادا ومؤسسات.
3: احنا توا وصلنا الأرقام قياسية يعني على اليابسة وحتى على مستوى البحر، درجة الحرارة نتاعو ارتفعت خاصة في حوض البحر المتوسط، وهذا يراه يزيد يعزز أحداث المناخية والقصوى، تتراوح ما بين فترات حرارة مرتفعة أو حتى بعض الأحداث المناخية الأخرى. واحنا ارتفاع درجة الحرارة مثلا تسمح بمنطقة حوض البحر المتوسط وخاصة من بينها تونس من النقاط الساخنة يعني اللي تأثير تغيرات المناخية يكون جد بين. هذاك علاش احنا يلزمنا نحضروا واحنا التغيرات المناخية ونجهز رواحنا بآليات وخطط اللي تم وضعها من طرف دولة تونسية. يلزمنا توا تنتقل إلى المستوى المحلي وتولي بادرة فردية، يعني كل واحد يحضر روحه باش يواجه تغيرات المناخية.

0: الصيف ضيف مثل ما يقال، وسهرته لها طابعها الخاص لدى العائلات، غير أن عبق العلاقات بين أفرادها بدأ يفقد الكثير من رونقه بانزواء البعض في الغرفة تحت المكيف وانفراد آخرين بالهواتف الذكية، ومنهم من يخير السهر مع الأصدقاء في المقاهي والمهرجانات وغيرها. رصد لانطباعات عدد من المواطنين في هذا الروبورتاج مع زهور الحبيب.
1: تم ديفرنس كبير برشا على الصيف قبل، صيف توا صيف قبل اللي حصر كانت العائلة تلمع بعضها وكانت العباد تتفرهد، فهمتني، حتى من القريب يجي للبعيد، فهمتني، الناس كلها تتفرهد، خاصة لما يعشي في البرود فراند الناس كل مع بعضها تتلمد، الأقارب كل مع بعضها. أما تو الشيء اللي خلى العباد وكل ما عادش يجي لبعضها الخاطر هذا الإنترنت والفيسبوك، ولا كل واحد جاي في روحه، ما عادش يا حصر على الصيف قبل،
2: يا حصر على لما تقبل وجو قبل. في الصيف قبل عنا احنا العشية أو كان نسيقوا الفيراندا ونبردوها ونخرجوا الجريري ونخرجوا قاعدتنا ونعملوا التي ونعملوا كل حاجة اللي تبرد البدن، يا روزاتا يا دلاع والبطيخ، ونقعدوا ونحكي ونذكروا أيامات قبل. توا وين توا أصلا باش تتلم؟ ما عادش تتلم. أول حاجة من الظروف مش يجيوكش باش تحط لهم.
3: كانت البساطة قبل، توا كل شيء ولا مكلف، كل شيء يتبدل.
2: لعبت الهيت، لعبت الفيسبوك والتليفونات، ما عادش يخلي حتى حد يتلم.
4: والله توا مع الأسف هو الجو العام الحقيقة في البلاد بصفة عامة، تحسوا ما عادش فما لما تقبل، ما عادش فما ضحكة تقبل، ما عادش فما نكتة تقبل. شوية من التكنولوجيا والسمارت فون اللي حتى لمتنا في الدار تفرقت، وزادها من ناحية أخرى ضعف الإمكانيات المادية. بل كنا نتلموا في الفيراندا تحت السقيفة تحت العنبة، وشوية تاي شوية كذا، كانت فما أمبيونس، كنا قراب من بعضنا، نحسوا براحتنا أكثر. توا الحقيقة في كل واحد ماشي لبلاصة، وكل واحد بدأ يربط السعادة بحاجات ملموسة مش بحاجات روحية وحاجات بعلاقات اتصالية مع الآخر.
2: هي أصلا العائلة المصغرة، ما نقولوش العائلة الكبيرة، معناها فهمت، العائلة المصغرة في حد ذاتها في وسط الدار ما تتلمش.
0: إلى آخر المستجدات عربيا وعالميا، 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون اليوم في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، ودمرت غارة أخرى مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. جاء القصف غداة أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام التوصل إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في القطاع، وإفادة المجلس بأن حركة حماس وافقت على خريطة طريق مفصلة دون صدور تعليق إسرائيلي. فيما يهم النزاع الإيراني الأمريكي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الضربات العسكرية على إيران، مع ترجيحات ببدء جولة جديدة من الهجمات بحلول غد الأحد، بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. الرد من طهران كان على لسان قائد مقر خاتم الأنبياء، واتهم الولايات المتحدة وقال إنها تتجه سريعا نحو تصعيد التوتر في الشرق الأوسط. في بقية الأنباء، احتشد مئات المغاربة منذ فجر اليوم قرب السياج الحدودي مع إسبانيا في محاولة جديدة لاجتياز الحدود نحو مدينة مليلة الخاضعة للسيطرة الإسبانية، وذلك بعد تدفق جماعي للمهاجرين في اليومين الماضيين. وفي حصيلة جديدة لحكومة مدريد، تسبب التدفق الكبير نحو إسبانيا في مقتل 67 مغربيا. أخيرا، شن الجيش الروسي هجوما صاروخيا باليستيا كثيفا على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص. وحذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن بلاده نفذت منها الصواريخ الاعتراضية اللازمة لمنظومات باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، نواب عن ولاية صفاقس يطالبون بإحداث تقسيم للإدارات الجهوية إلى صفاقس 1 وصفاقس 2. منح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس من ولاية صفاقس. الانزواء تحت المكيف والانفراد بالهواتف وتغليب فكرة اللقاء بالأصدقاء عادة تهدد السهرات العائلية في البيوت. 3 شهداء في غزة وغارة إسرائيلية تدمر مستودع أدوات في مستشفى شهداء الأقصى. ترامب يأمر بضرب إيران، وطهران تتهم أمريكا بتصعيد التوتر في المنطقة.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com. راديو سفاكس بوانتين.
0: فترتنا الأخبارية لظهيرة اليوم نستكملها مع أخبار الرياضة والزميل مجعتي طلا. تقبلوا أجمل تحيات نوال الطهري ومورد قطاطة. إلى اللقاء.
6: إذاعة سفاقس
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة ديمة.
8: سبور نيوز.

مواد ثاني من سبور نيوز باش نبداو باخبار الانديه. طبعا البدايه بالنادي الصفاقسي اللي انهى امس تربص سوسه. تربص سوسه اللي كان خاض في عقبه مباراه وديه امام اتحاد قرطاج فاز فيها 3-0. في انتظار التاكيد النادي الصفاقسي برمج تربص في العاصمه منتظر باش ينطلق في الاسبوع بعد المقبل 10 والا 11 اوت باش يجري خلاله بعض المقابلات الوديه. نذكروا لحد 9 اوت في ملعب الميري لقاء ودي يجمع النادي الصفاقسي مع سان بيدرو الإيفواري. هذا في خصوص التحذيرات. نحكيه بالنسبة لتدعيم الزاد البشري. أمس وصل لاعب أوغندي لاعب عمره 22 عام ينشط في فريق الشرطة الأوغندي ومنتخب الشباب اسمه ريان فيجو كيزيتو يلعب في خطة وسط دفاعي وأيضا جناح أيسر. في الأثناء النادي الصفاقسي فوز لاعب لؤي ترايعي اللي ينشط في الوحدة الإماراتي منذ جويليا الماضي 2025 وهو ابن الاتحاد المنصري في الأصل وكان الترجي التونسي والنادي الأفريقي كانوا يرغبوا في الانتداب في ديسمبر الماضي والترجي بالرجوع للمصادر الإعلامية كان قدم عرض للفريق الإماراتي ب 300,000 دولار لكنه رفض. ويبدو أنه لاعب لؤي ترايعي ما اندمجش في المجموعة في الفريق الوحدة وطالب بالرحيل خاصة وأنه المدرب البرتغالي ثم جاء المدرب البرازيلي في منذ تقريبا شهر الاثنين وضعوه خارج اهتماماتهم. في كرة السلة ديما مع النادي الصفاقسي عزيز خلف باش يوصل الإشراف على تدريب فريق الأكابر في السي اس اس بعد المساهمة متاعه في الصعود للبطولة المحترفة الأولى. في بالنسبة للانتدابات في كرة السلة بالنسبة للنادي الصفاقسي الفريق عزز أمس صفوفه باللاعب محمد العباسي باش ينشط معاه لمدة موسم. محمد العباسي 35 عام لاعب دولي طوله أكثر بشوية من زوز أمتار لعب في الإفريقي في الزهرة في الاتحاد المنصري والشبيبة القيروان وكذلك النجم الراتسي كانت له تجربة في أندية بحرينية. في الترجي التونسي أخيرا يوسف البلالي يقبل بعرض إدارة النادي بإبرام عقد بعام يبدأ مفعوله بعد انتهاء العقوبة اللي كانت سلطت عليه الفيفا في مارس الماضي في انتظار طبعا قرار التاس. العقوبة سلطت عليه الفيفا بالإيقاف لمدة عام وكما قلت في شهر مارس وطعن فيها يوسف البلالي لدى المحكمة التحكيم الرياضي الدولية. ذكروا أنه اللجنة الطبية للترجي بعد ما خضع اللاعب يوسف البلالي للكشوفات الطبية وتم دراسة كل التقارير اقترحت على إدارة النادي التعاقد معه لمدة عام فقط لأن فترة التأهيل البدني تطلب شهرين وإلا أكثر من شهرين حتى يكون جاهز للمشاركة بانتظام في مقابلات الفريق. النجم الساحلي المدرب الفرنسي كريستيان براكوني يواصل غربلة الرصيد البشري. الدور جاء المرة هذه على ماهر بصغير بدعوى أنه اللاعب هذا ما يتمشاش مع خطة المدرب براكوني. نذكروا أنه براكوني كان صرح 9 لاعبية شبان وعبر على كونهم مش قادرين على تقديم الإضافة للفريق. بالنسبة للاعب وجدي كشريدة اللي كان قطع التمارين وطلب المغادرة وجدي رجع للتدريبات في انتظار باش يتفاوض مع إدارة النجم في الطريقة اللي ترضي زوز أطراف من أجل تسريحه. في خبر آخر النجم يفوز صبري بن حسن الحارس صبري بن حسن للتمديد في العقد متاعه اللي ينتهي في نهاية الموسم المقبل. فالنادي الأفريقي الإطار الفني ما اقتنعش بمستوى المهاجم المالي سليمان كوليبالي اللي تقال عليه برشا بأنه هداف فريق أسكو ديكارا والبطولة التوغولية الموسم الماضي. بالنسبة لنعيم سليتي المفاوضات تعطلت لعدم الاتفاق على الجوانب المالية. في المقابل فما تطور في المفاوضات اللي تخص المهاجم الكامروني تادوس كانغ اللي ينشط في الملعب المالي عمره 26 عام والنادي الأفريقي أصبح قريب من التعاقد مع اللاعب هذا لتعويض فراس شواط اللي كان انتقل إلى أهلي بنغازي الليبي.
في الانتدابات ثم زوز فرق فقط في الرابطة المحترفة الأولى ما قاموش لحد الآن بأي انتداب، اللي هما نادي حمام الأنف وشبيبة العمرة. نحكي في الموضوع متاع آخر أخبار الرابطة الوطنية لكرة قدم في علاقة بالخطأ اللي كان وقع خلال عملية سحب رزنامة الموسم الجديد. كثر الحديث حول إعادة السحب وتدخل أكثر من مسؤول في وسائل الإعلام باش يوضح أن الخطأ ما أثرش على نتائج القرعة، وأن الأندية ما اعترضتش على الرزنامة وبالتالي باش يقع المحافظة على الرزنامة. فما أخبار تقول أن الرابطة باش تتفادى ربما تحويل القضية إلى مشكل وتلتجأ بعض الأندية للهياكل الدولية، ومن باب الاحتياط فما نية باش الرابطة تراسل الأندية باش تاخذ المواقف متاعها مرزمة كتابيا، ثم تتخذ الرابطة قرارها النهائي في خصوص المحافظة على الرزنامة وإلى إعادتها. نوصلوا للتحذيرات الأندية على مستوى المقابلات الودية. نذكروا بنتائج أمس، أما الحمام سوسة فاز على الترجي الجرجيسي 2-1، بنفس النتيجة ترجي تونسي تغلب على اتحاد قرطاج، ولكن نتيجة عريضة حصلت لصالح النادي الإفريقي أمام النجم الخميري أمس 10-0، 5 أهداف لحمزة المنصري اللي كانت سلفته إدارة النادي الإفريقي الموسم الماضي، 5 أهداف. إذا حمزة المنصري صدق ديدة ثنائية، كذلك بلال آية مالك ثنائية، وبسام صرشبي كان سجل هدف واحد. غدوة الأحد في الصباح في مركب عين درام النادي الإفريقي باش يلعب مباراة ودية أخرى ضد النادي البنزرتي. نهار الاثنين في مركب تبرقة 6 بتاع العشية أولمبيك أكبو الجزائري باش يكون منافس الأولمبي بيجي في لقاء ودي، ونهار الثلاث 4 أوت في عين درام أما الحمام سوسة باش يقابل اتحاد العاصمة الجزائري، وفي نفس اليوم 3-4 أوت 5 بتاع العشية في مركب حسان بالخوجة في العاصمة الترجي التونسي يلعب مباراة ودية مع الحزم السعودي. طبعا باش نحكيو على الخلاف بين الفيفا والاتحاد الاوروبي. كما تعرفوا الاتحاد الدولي لكرة قدم كان طرح خطة يسعى من خلالها باش يجمع ما يصل الى 4.2 مليار دولار. الخطة كان اطلق عليها الاتحاد الدولي تسمية فيفا فورورد انتربرايز، وهي شركة تجارية جديدة قدر القيمة متاعها بنحو 20 مليار دولار باش يقع استخدامها لزيادة الاستثمارات في تطوير كرة القدم في العالم من خلال الرفع في المخصصات المالية للاتحادات المحلية الأعضاء في الفيفا اللي عددها 211 اتحاد. في المقابل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مازال مصر على موقفه اللي يرفض مقترح الفيفا ومشروعه، من ذلك أن جميع الاتحادات المنضوية تحت مظلة وإشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عددها 55 اتحاد كانت أعلنت معارضتها لمشروع الفيفا، وهدت بمقاطعة بطولات الفيفا إذا استمرت المبادرة هذه بالصيغة اللي اقترحها الاتحاد الدولي، واعتبرت أن كأس العالم ما هيش سلعة للاستثمار، وأن كرة القدم ما هيش ملك للفيفا حتى يقع بيع جزء منها. من جانبه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يتمسك بمشروعه ويعتبره فرصة تاريخية لإعادة توزيع العائدات المالية على أوسع نطاق. طبعا يبقى الموضوع للمتابعة. نهاية سبور نيوز، شكرا لك أنور بوجلبن، كنت معايا في الإخراج الإذاعي، تحية لمنعم جمل في الإخراج المرئي، تحياتي نموجة تطلع إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى، ومنها قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجاوي بالمحرس من ولاية صفاقس، حيث أكدت مديرة المستشفى سهام بالرمضان في تصريح للأخبار أن الجميع يطمح أن تكون هناك نقلة للمستشفى ليصبح جامعي بأكمل.
2: الصبغة الجامعية على القسم الطب الاستعجالي للمستشفى الجهوي بالمحرس هذه إضافة نوعية إن شاء الله من شأنها أن تتعزز الخدمات ونوعية الخدمات الصحية في الجهة ككل، وإن شاء الله نطمحوا باش ماذا بينا بأكثر سيرفيس جامعي، باش ماذا بينا حتى نقلة نوعية للمستشفى ككل من جهوي إلى جامعي، إن شاء الله هذا نطمحوا له، وإن شاء الله تكون فرصة نستغل معناتها من المنبر هذي تكون فرصة باش نحفزوا فرصة الإشراف باش تعمل لنا إعادة تهيئة القسم باش يكون يولي يصبح جامعي على قاعدة صحيحة كما نقوله، خاطر احنا تويكا في قسم مؤقت ان شاء الله نأمله بما انه خلينا الصبغة الجامعية باش تبدأ الاشغال في اقرب وقت.
1: تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس بعريضة إلى رئيس المجلس ورئيسة الحكومة، دعوا فيها إلى إحداث تقسيم جديد لعدد من الإدارات الجهوية بالولاية إلى إدارتين تحملان تسمية صفاقس 1 وصفاقس 2، استجابة لما تشهده الجهة من توسع ديموغرافي وعمراني. النواب هم مليك كمون، فاطمة المسدية، شكري البحري، حسن الجربوعي، طارق مهدي، أيمن مرعوي، صابر المصمودي، وإبراهيم حسن، بحسب إفادة النائب عصام شوشان. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس الذي أوشك على نهايته

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: برد القائلة، برد القائلة.
0: برد القايلة،
2: برد القايلة.
3: أهلا وسهلا.
0: أنغام، إهداءات ومسابقات.

اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكرام اينما كنتم في عدد جديد من برنامج برد القايله. الويكند نحبوا نبردوا القايله برشا موسيقى برشا ايقاعات مع الجوائز كيما تعودتوا بها. جائزتنا 150 دينار مهدات من اذاعه صفاقس، والجائزه الثانيه قيمتها 800 دينار. الجائزة الثانية قيمتها 800 دينار روبة الخطوبة. نحاول وإحنا كل مرة مرة عرس مرة نزور مرة خطوبة الفيونساي، نعرف اللي هي تتكلف الروبة هذية، ذيك علاش إحنا باش نعاونوكم في الروبة هذية ب 800 دينار. القيمة متاحة مهدات من إسباس ريمود لمدام سعاد الحديجي، عمارة الزيتونة. رقم التليفون 26 223 028 26 223 028. المقبلين على الزواج اللي مش تخطبوا وحايرين في الرابعة، هدية منا ليكم فقط. كي تدخلوا لعملية القرعة قولوا ايه نحب ندخل في القرعة متاع الراب متاع الفيونساي، ومرحبا مرحبا بيك وين ما كنت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالناس الكل. احنا نسمع الموسيقى على ايقاع على راديو صفاقس، بعدها مشيوا الفقرات اللي مسيوم تيعنا لليوم اللي فيها برشا برشا برشا موسيقى، وهنا راجعين معاك مراد، تحية كبيرة ليك. نمشيوا معاك يا مراد حش قاسم، نمشيوا للموسيقى وهنا راجعين.

0: هذايا الجو ما تسمعوها ان شاء الله. بعد الضيف يكون حاضر معنا، هو حاضر معنا على الخط الهاتفي، شنو نجمو نقول عليه وشنو مش نحكيو عليه، مش كيفاش يكون حديثنا معاه، لانه زو نحكيو معاه على الرياضه على الكره، لانه عنده غرام كبير بالدي الافريقي. الزعلونيات يقولوا زعلونيات، يقولوا الغنيه اللي عملت البوز في صيف 26، الناس اللي حبتها برشا على صفحات التيك توك نلقاو الناس تتبع فيها وتبرتاجي، وعملت بون كيف على فنان زعما قادم على مهل ولا على عجل ولا صدفة ولا شنو بالضبط. خلينا نحكيه معاه وناخذ أوفر تفاصيل معاه. خلينا نقول الفنان الشاب فادي جلال من سليان الجميلة بناسها بلطافتها بالعبق متاحها بالسحر متاحها. سليانة الجميلة يكون حاضر معنا فادي جلال على راديو صفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بك فادي.
1: السلام عليكم. مرحبا بك.
0: وعليكم السلام.
1: مرحبا بكل المستمعين.
0: مرحبا بك، شكرا لك فادي. مباشرة تواصل معنا من سليانة، إن شاء الله تكون حاضر بحضينا في الاستوديو يوما ما، علاش لا، نعرف المسافة بين سليانة وصفاقس من شوية، ذيك علاش حابينك تكون حاضر معنا. منعرفش جيت صفاقس هكا ولا؟
1: ان شاء الله ان شاء الله نكونوا حاضرين في مرات قادمه ان شاء الله. احنا نكلموا فيكم من سيد حماده تحديدا. سليانة
0: من سيد حماده
1: تحديدا البرج معروفه. كما قلت مدام احنا مغرومين بالافريقي، اكيد جيت نجاح مع الافريقي من الاول زعلونيات، وبعد تواصل الحمد لله تواصل بالفيديوهات الاخرين بالاغاني سيد حماده، تراث سيد حماده اللي موجود من قبل معنا وغناء على فنانين قبلنا.
0: نعم تغني يعني الغاني التراثية. معني خلينا نقول أغنية ضربة الحظ كما نقوله، جيت من المزعلوني هكا.
1: جيت من المزعلوني يعني ما تعرف كريو توا ما شاء الله ديزا تحضيرات كل يوم، احنا بيدنا توا في تحضيرات يفنمو نادي الافريقي في سيد حمادة بيوم تحت شعار سيد حمادة حمراء وبيضة. نقدم تحية أكيد جمهور نادي الإفريقي اللي يسمع فينا الكل، اللي كان سبب في أنه نكون اليوم موجودين معاكم الحمد لله.
0: نعم، ومن بعد الغنية وتحية اللي حبيه نادي الإفريقي بتبيعة، بعد الغنية هذية تقريبا على شفت أنت وأكيد قاعد تتبع على صفحات التواصل الاجتماعي ولا على تيك توك، قديش يعني عملت رواج كبير ولقت صدي كبير الغنية هذية، وناس حبتك معناتها حتى اللي ما كانوش يعرفوا فادي من خلال الغنية هذية وليت الناس الكل تعرفك، عندك جمهور كبير ولا فادي هكا ولا؟
1: الحمد لله الحمد لله، هي ضربة حظ الحمد لله، مشيت كما نقوله معناها في صالح الحمد لله، جيت بطبيعتها جيت سبونتانية نجحت، العباد حبتها إذا هو معناها
0: بيه. كنقوله فادي زيدا كيف كيف نقوله الأفراح والمناسبات والاحتفالات صحيح المرتبطة بالكرة التونسية، لكن كيف كيف المرتبطة بالأفراح والمناسبات والعراس متاعنا. فشوفناك تبارك الله تغني في برشا مناسبات، معناتها بديت بالغنية من الكرة بعد مشيت هكا فادي، بعد مشيت المناسبات والأفراح تحكينا وين تغني، وحاليا ناخذ فكرة على صوتك.
1: والله احنا من قبل ما الفيديوهات أنا قبل الفيديوهات ديجا معنا موجودين في الأفراح والمناسبات وفي المهرجانات. بعد يمكن الجمهور اكتشفنا بالفيديوهات، فكان معناها أكثر طلب وأكثر كنا موجودين أكثر من قبل معناها في ديرنيير مو معناها مهرجان سيد حميدة اللي هو إن شاء الله باش يكون مهرجان دولي على قريب، مهرجان كبير، وأكثر معناها كنا في عدة ولايات أخرى. وكما قلت انت معناها بديت بالنادي الافريقي، ما الحمد لله لقينا تفاعل وترحاب من الجماهير الكل، لقينا ملعبات الكل حتى يقول لك انا حب جمعيه اخرى وراه عجبتني الاغنيه ولا عجبوني اغنيه اخرين. بعد مشينا لتراث سيد حماده، خاطر الناس اللي ما تعرفش سيد حماده، سيد حماده معناها غنيه برشا بالتراث وبالاغاني الزمنيه، والاغاني اللي نجحت كانت من تراث سيد حماده الحمد لله. سلينا الكل معناها الناس تعرف،
0: ذكرنا يا فادي ذكرنا بأغاني التراث سيدي حميدة، وأنت مباشرة في سيدي حميدة في سليانة اللي هي جميلة جدا بالحق، من أجمل المناطق اللي نعرفها الحقيقة الولاية التونسية في إقليم الشمال الغربي بعيد على العاصمة تقريبا 127 كيلومتر، فيها 11 معتمدية فيها طبيعة جبلية ياسر سحرة وجميلة. اللي ما يعرفش سلينا أنا ننصحكم ونقول لكم مشيوا وزوروها وشوفوا قديش مزيانة. إن شاء الله تتطور أكثر تحسن أكثر البنية التحتية متاحة وغيرها، يعني تستحق، يعني الولاية هذه تستحق برشا برشا خير، لأنه فيها برشا ناس طيبين ويسحقوا كل السعادة والرفاه. زد على شلام ذكرنا بتراث سيدي حميدة فادي.
1: تراث سيدي حميدة برشا عباد تعرف يا ناس ما فزي كلمات شاعر هادي عبد الملك والحان المرحوم صاحبي تيرزي
0: اللي غناها حبوبة
1: هاي
0: غنينا شوية يا ناس ما فزي
1: يا ناس ما فزي سلاماتي هزي ألف ولا يزي عالخل واللي منها عزي هيك ينس ما في الزهي عرفتوش عداش نعشقكم ديما على حكاية

0: يا نسمة
1: هذه من الأغاني المعروفة جدا في سيدة حمادة، هي تراث سيدة حمادة. نجحت برشا، غناها في برشا بلايص كما ذكرت أنت هذه حبوبة، وأكيد برشا أغاني أخرى كانت ناجحة في سيدة حمادة، وفما أغاني مدفونة وفما أغاني قديمة برشا نحاولوا نجد ونحاولوا نعرفوا بهم للعباد أكثر، نحاولوا نجدوا القديم. الأغاني المعروفة بطبيعتها معروفة، معناها نزيدوا ونقدموا ونجدوا فيهم. الأغاني مش معروفة نحاول نوصلهم للعباد، خاطر فما موروث كبير وسيد أحمد غنية فن الحمد لله.
0: معناتها أنت فادي تحاول تلوج على أغاني اللي هي تنجم تولي معروفة، واللي ما غنوهاش ربما ولا ما عادوش إحياها بعض الفنانين. نسمة فزي عرفناها الحقيقة بصوت الهادي حبوبة، وكانت محلاها الغنيتها، وبعد نسمعها معك مراد نحضروا يا نسمة فزي الهادي حبوبة، نحبها برشا الغنية هذية. شو نزيدوا نعرفوا أكثر من التراث اللي أنت بربشت هكا ولوشت وقلت هذي لما الغنيات اللي أكيد يحبوها الناس ومش يوليوا يطلبوها الجمهور، سواء في المناسبات والأفراح والعروسات وحتى في مجال هكا ضيق. قل لي، حب نسمعك أكثر يا نفادي.
1: والله يوم برش أغاني ما شاء الله، روى كم ترجع الموروث سيد حميدة ما شاء الله من 60 و70 سنة أغاني نزلت موجودة لتو. ثم زاد الغنية اللي نجحت برشا في تونس الكل، ونجحت حتى خارج تونس، ونجحت برشا في الجزائر، وبقات العباد تتسائل منين الغنية، وبرشا فنانين اختلفوا فيها، اللي هي ناس كرحالة، اللي هي تراث سيد حمادة من قديم زمان، معناها في سيد حمادة غنيوها فنانين سيد حمادة، وبعد نجحت وما شاء الله وصلت برشا فنانين، اللي هي ناس كرحالة.
0: غنينا ناس كرحالة.
1: ناس كراحة لا يا لله علاش، ناس كراحة لا يا لله علاش.

0: هي تحرقوا وش حال اثنين فينا يتفرقوا هبتي تدموع عيها ملا يا للعلاش
1: ناسك حالة محليها هي والله محليها الأغنية
2: من تراث كده حميدة كانت تتغنى من سنة 30 سنة تالي ولا أكثر أنا مازلت مش موجود جملة غناها الفاضل فرخوس فنان سيد حميدة
1: يغنيها حتى الفنان الكوميدي لمين نهدي سمعته يغنيها محليها كان حاضر محليها في استوديو برشا فنانين
2: جدا فنان سيد حميدة الفاضل فرخوس وبعد انتصرت ما شاء الله فرج حتى فرج حدود الوطن وبرشا برشا من الأغاني كما عدك اللي موجودة معناها ثم حتى أغاني ياسر حلوة مش معروفة إن شاء الله باش نحاولوا نعرفوا بهم
1: كما غنيت يا مولات الخمار ما نعرفش إذا عملت غنيتك ولا شنو الحكاية بتاعها الغنية لأنه ذكرت كيف عملت بوز عملت ضجة كبيرة وخلت الناس كل تحب تعرف الغنية هذي فادي شنو حكايتها يا مولات الخمار هكا اسمها أي شنو هي الغنية هذي الغنية هذي
0: يا مولات الخمار يا حرقاني بعيونك يا مولات الخمار يا حرقاني بعيونك يا مولات الخمار يا حرقاني بعيونك أعطيني عنوان الدار وأعطيني تليفونك يا مولات الخمار براس تضيق أمك يا مولات الخمار براس تضيق أمك يا مولات الخمار براس تضيق أمك أعطيني عنوان الدار زدني ضحكة من فمك
1: يحكينا الغنية هذيش نعم
2: برشا ما شاء الله فتا فعل كبير مع الجمهور الناس كل حبتها رجال وانت
1: ايه ايش نحكيتها الغنية
2: مش ملاكات الخمار عجبتهم برشا زاد
1: شكون اللي ما تحكينا عليها الغنية
2: حتى برشا اقتنعوا بالخمار برشا ما تقولي ميساجات
1: ليه نبيدي بيت ما انت في الكلمة تقول لي منين الغنية هذي
2: الغنية هي الغنية اصلا معناها كنت تغنى في سيد حميدة قبل كنت تغنى من قبل
1: كيف كيف هذه من تراث سيد حميدة الأغنية
2: قد برشا هي
1: أغنية من التراث كيف كيف
2: أصل أصيل ما هيش تونسية مش تونسية
1: مش تونسية
2: أي أصل أصيل ما هيش تونسية
1: داكوغ خاطر بالحق
2: مش تونسية مي كما قلت سيد حميدة حتى الأغاني اللي مش من سيد حميدة بناخذوا أغاني من برا نبدلوا الكلام تبدل اللحن كيف كيف تبدل الإيقاع تبدل المقام تبدل كل شيء تبدل جيس ناخذوا عنوان الأغنية وما شاء الله فنانين سيد حميدة معناها من كبارات سيد حميدة
1: وبرشا ناس عرفوها بصوتك راهو في بالك ولا برشا ناس عرفوها
2: نجحت الحمد لله كما قلت لك بكري كانت الحمد لله ضرب حظ نجحت برشا عباد حبتها برشا عباد تعلقت بها
1: وبرشا ناس يطلبوا فيها يقول لك غني لنا فادي الغنية هذي حبوها برشا ناس
2: برشا ما شاء الله ما شاء الله برشا عباد كما قلت لك كنا في برشا بلايت أكثر غنية مطلوبة مهرجان سيد حميدة نجحت برشا الحمد لله اللي هو جمهور سيد حميدة مش سهل معناه حتى فنانين الكبار يطلعوا في مهرجان سيد حميدة يقول لك جمهور سيد حميدة مش سهل مش سهل تنجح سهرية في سيد حميدة ولا تنجح غنية في سيد حميدة الحمد لله كانت ناجحة هي وغيرها من الأغاني خاطر تراث سيد حميدة كما قلت لك بكري راه غني برشا وموجود معناها موجود برشا
1: زيدنا برشا زيدنا زيد متعنا فادي زيدنا من الأغاني متاع العروسات اللي تقدمها ولا الناس يطلبوها منك ويتفاعلوا بصفة كبيرة برشا لأنه الحقيقة ندور ونمشي للشرق للغرب وكل ونرجع لتراثنا نرجع لموزيكتنا اللبنية نرجع لكلماتنا الجميلة الحقيقة واحدة يقول لك أصلنا هذيك هذيك غنياتنا هذيك جونا معناتها ندور نرجع للغنية التونسية النغمة التونسية والإيقاع التونسي وبالطبوع التونسية فالناس ممكن نتفرد ونعمل هكا بونكيف معنا ندور نرجع للأصل
2: حبيت نحكي أنت بدي حكيت على الزعلوني اللي هي غنية الزعلوني رأو أصلها هي غنية موجودة في تراث سيد حميدة من عندها عشرات سنين معناها احنا زدنا فيها كلمة الزعلوني ما هي موجودة عندها عشرات سنين كانت تتغنى في سيد حميدة
1: ذكرنا
2: ما شاء الله نشحت
1: ذكرنا فيها
2: الغنية اللي تعرفت غنية الزعلوني
1: ذكرنا بيها

0: باعوني بالرخيص وانا سومي غالية لأمي ما ياما.
1: هلا هلا هلا ملا سويت فادي. احنا عرفناكم من الاخر, لكن خلينا نحكيوا على البدايات نتاعك ولا الاختصاص نتاعك. انت موسيقي في الاصل, نتعرف عليك اكثر لانه عندك صوت ما شاء الله عليك معناتها بالحق والله, وعندك قبول زاد حتى من خلال الصوت ومن خلال والكاريزما والحضور الفني.
0: كيفاش الحمد لله والله الحمد لله القبول عند ربي الحمد لله. نفرش كيف كيف كنت ناجحه اكثر معناها باللمه اللي شافوها العباد الكل. عنا لمه مزيانه في سيد حماده, احنا الاولاد الكل اللي معايا ديك قعدتنا ديما هذاك علاش نجحت, جلبت انتباه العباد الكل, حبت اللمه نتاعنا. الاولاد اللي معايا الكل قدم لهم تحيه. كيف كيف احنا في سيد حماده راه نتولدوا ديريكت نلقاو روحنا في الفن, معناها مش اختيار, تلقى روحك ديجا وارث ابن عن جد. الناس الكل في سيد حماده نجم نقولوا معناها الناس الكل فنانين في سيد حماده, الناس الكل تتبع الفن, تحب الفن, سورتو الفن الحمادي اللي ان شاء الله باش نوصلوا به الوطنيا وعالميا ان شاء الله. انا بديت صغير, معناها بديت 15 سنه نغني وكنت في رف. بعد الباك مشيت المعهد العالي للموسيقى في سوسه, تو نقرا في المعهد العالي للموسيقى في سوسه.
1: ربي نشهك
0: ان شاء الله, نحاول نقدم ونطوروا باللي نكسبوا ونعرفوه
1: ان شاء الله. يا رب يعطيك صحه. معناتها اخترت مجال الموسيقى لانك تعرف انك مش تبدع فيه ومش تقدم حاجه اللي هي مش تضيف للساحه. شلون درج ونصنفوك توا كانك تقول اين يا درا الموسيقى اللي تقدمها؟ شنو هي الموسيقى؟ نقول احنا شعبيه موسيقى, ما نجمش نقولوا طربيه, تغني طربي ولا ليش النمط الموسيقي اللي نجم نقولوا فادي جليل راه فنان؟ شنو بالضبط؟ نعطي عنوان
0: فادي جليل ان شاء الله يكون فنان, تاع ان شاء الله يكون فنان متعدد, معناه شعبي ولا طربي ولا وتري, الكل بالنسبه لي انا الكل فن. لازم تقدم الحاجه اللي تقدمها باتقان, تقدمها بحاجه صحيحه تعجب الجمهور.
1: مش سهل يعني معناتها انسان يكون نجم يغني طربي والوتري, يغني زاد الايقاع, يغني
0: في السواحات. احنا نقراو في المعهد العالي للموسيقى باش تكون حاجه بروفيسيونيل اكثر, باش نقدموا, باش انا بيرسونيلمون نقدم بروحي ونقدم بجهتي, ولا نحاول حتى نكون نساهم انه نوصل الفن اللي حاجتي بيه نتاع سيد حماده. هذا هو معناه, نحاولوا نكونوا متعدين في اي اغنيه تكون مزيانه باش توصل للجمهور بطريقه حلوه, نحاولوا نقدموها كما لازم.
1: يعطيك صحه فادي. وقبل ما نختم معاك الحوار, شنو نجم نقدموا للجمهور؟ تختار اي نمط موسيقي تحب تغني فيه وتحب الجمهور السباق زاد كيف كيف يتعرف اكثر على صوت فادي جليل اللي تلقاوه على تيك توك؟ تبارك الله عليك, ناشط هكا, ناس تبارتاجي لك, ناس تغني لك, ناس عاملين جو هكا معاك. شنو نختموا معاك النغم, وشنو هي كلمه الختام بالنسبه ليك فادي؟ مرحبا بيك.
0: كلمة الختام والله نقدم لكم تحية كبيرة كنتم موجودين.
1: ربي يسعدك. مرحبا. أنت توا في البرايف خذ برا صوت بحذاك.
0: والله توا نحضر في بنمون نادي الأفريقي سيد حمادة. سيد حمادة اليوم حمراء وبيضة احتفالا بالبطولة. الولاد كلهم ان شاء الله في الصالة
1: نسمع فيهم تسلمنا عليهم الكل, تحية ليهم, راكم ناشطين عاملين جو بحذيك في القيلولة. ما تقيلوش, كلهم اقعدوا ديما معنا
0: اليوم
1: ناشطين.
0: انتم يعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: بفضلك. مرحبا بك.
0: ان شاء الله نكونوا موجودين بحذيكم في سباق ان شاء الله.
1: مرحبا, تنورنا.
0: قدموا تحية للناس اللي تبع فينا الكل, الناس اللي المستمعين الكل, ناس سباق كل تونس الكل, قدموا لهم تحية حتى خارج تراب الوطن. قدموا لهم تحية كبيرة.
1: وفنين شو تقود لها ونغمية؟
0: كيفية؟
1: ونغمية فنين شو تقود لها؟
0: نغمية نقدموا تحية لإذاعة الساقس بأغنية الساقسية.
1: ايه؟
0: يا ميزي حل بيبين الساقسية.
1: لا لا لا عليك على السربرايز ذي المزين. عطينا ميلي.

0: نجري جبت بخوري في حجري يا ربي ثبت أجري ثبت أجري وامسح دمعة عيني يا مزري.
1: هلا هلا هلا هلا يعطيك صحة على الهدية المزينة هذية فيدي جليل ربي فضلك.
2: موجود معاكم ويعطيكم صحة.
1: احنا اسعد بالموزيكا بالإيقاعات وباللسيم المزينة برشا اللي جينا من سلينا من سيدي حميدة. تحية كبيرة ليك فيدي يعطيك صحة.
2: شكرا ان شاء الله ربي يوفقك. ان شاء الله تكونوا موجودين بحذنا في سيدي حميدة وتكتشفوا موروث سيدي حميدة. نستدعاكم هذه استدعاء مفتوح للجميع أفار انه احنا عنا الفن سيدي حميدة منطقة ياسر
1: مزيانة
2: منطقة سياحية. الناس كل اللي تحب تكون موجودة بحذنا مرحبا بهم. الناس كل في سيدي حميدة انتم زيدا مرحبا بكم تحبوا تكونوا موجودين بحذنا في كل وقت
1: ان شاء الله ربي يفضل.
2: ان شاء الله احنا زيدا تكونوا موجودين بحذاكم ان شاء الله في استوديو مرة جاية
1: ان شاء الله. يعطيك صحة فيدي جليل من سيلينا فنان موهوب غرام عشق للموسيقى للفن للايقاعات خاصة للنغمة التونسية الجديدة من قاع الخابية. وهذيك علاش نحب نهدي لك فيدي الغناية هذية بصوت ليدي حبوبة مستحقين النسمة مع ارتفاع درجات الحرارة لو انا مورد شوية لما تهذية. الحمد لله انا راجعين بعد شوية.

أهلا وسهلا أهلا وسهلا، مرحبا بكم. منذكركم أنه بعد شوية ندخلوا المسابقات والجوائز، وجائزتنا الأولى 150 دينار مهدية من إذاعة صفاقس، بتبيع خاضعة للضريبة، معناتها مش تلقاو 150 دينار كاملة. والجائزة الثانية قيمتها 800 دينار مهدية من إسباس ريموت سعاد الحديجي لكراء فساتين الأفراح والمناسبات. المرة هذه اخترنا لكم روبة الخطوبة فيونساي، ماكم بتبداو حايرين وإلا ربما تقولوا والله تكلفة كبيرة شوية وخلينا نعمل حاجة أخرى بشوية الفلوس اللي عنا. هذيك عليش أيضا نحاول نعاودكم ونودكم مع مدام سعاد بالروبة هذية، ما تخرجوا كين فرحانين. نعاود نذكر موجودة في عمارة الزيتونة، رقم التليفون 26 223 028 26 223 028. وانتوما كي تكلمونا قولوا نحب ندخل في الروب نتاع الفيونساي، اذا عندكم الخطوبه نتاعكم قريبه ولا غير، ندخل في القرعه نتاع 150 دينار. انتوما فقط قولوا لنا وين تكونوا معنا في القرعه. عندي عدد كبير من الاسئله، واللي يجاوب على اكثر من سؤال صحيح هو اللي يدخل معنا في عمليه القرعه والفوز بالجوائز نتاعنا، اللي باش تكون ديما اليد البريئه معنا يسرى الغربي، تحية كبيرة ليها يا سورة اللي تعاوننا برشا في الديجيتال وتخرجنا تصويرتنا مزيانة برشا، تحية كبيرة ليك، لأنها فنانة، لأنها دوي، لأنها مغرومة. هذيك علاش ما نجم الغرام هذية بار القراية يخرج كان حاجة مزيانة. تحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على الباوند فيه. ما احنا مش نمشيو للموزيكا من جديد، بعدها نمشيو للمسابقات والجوائز على 70 164 280. سالم عيسى في استقبال مكالماتكم الهاتفيه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. تم منح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجوي بالمحرس من ولاية صفاقس، حيث أكدت مديرة المستشفى سهام برمضان في تصريح لقسم الأخبار بأن الجميع يطمح أن تكون هناك نقلة للمستشفى ليصبح جامعي بأكمله. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الجاري على الساعة 12 ظهرا. وقد أكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الجارية. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 2025 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 2024 وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. اعتقلت قوات الاحتلال 11 عاملا عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح في قرية ببادية يطا جنوب الخليل. اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم بإصابة ضابط من جنوده بجروح متوسطة خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان الليلة الماضية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.

أهلا وسهلا قد اللي فات من عمري بحبك ونبقى ديما نحب ونحب الخير لبعضنا ونحب بعضنا وما أحسنش وما أحليش ما المحبة اللي تجمعنا. تحية كبيرة لكم وتحية لكل ما لبعث لي هكا رسالة ولا مساج مزيينة فيها برشا كلام فيه برشا حب. تحية كبيرة لكم، ربي فضلكم ربي خليكم ليا، وين نفرح برشا كل كلمة بهي وكل كلمة حلوة قلتوها في حقي بالحق، معناتها نفرح فربي فرح قلوبكم وربي يخليكم. تحية ليك دكتور نزار، تحية كبيرة ليك عايدة بنصير اللي تقولي بربي نحب ديديكاس لشكون بالليل هني أختي نيس ورجلها علي المسعي بمناسبة عيد ميلاد جود بنتهم إن شاء الله ربي يفضلها لهم، والتحية توصلها من خالتها عايدة بنصير وزوجها حمادي اللي يقولوا لها إن شاء الله كل عام وانت بخير ربي يفضلك وربي يخليك لينا. والتحية زادت توصل من عرايس، راهو قد ما تستمر سنوات الزواج تبقاو ديما عرايس، خاصة تكون فما محبة فما تفاهم فما وئام فما انسجام. فتحية كبيرة برشا برشا للي يحتفيوا بعيد زواجهم اليوم غرة أوت، ألف ألف مبروك إن شاء الله يا ربي عيد زواجكم إن شاء الله ربي فضلكم لبعثكم. لشكون التحية هذه حبيت خص بها الجميلة والعزيزة على قلبي ملك بوعزيز وممتاز دربيل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله ديما المحبة عامرة في قلوبكم تجمع بيناتكم ديما في الخير. تحية كبيرة ليك ملك، ربي فضلك ربي خليك وإن شاء الله ديما يبقى تاج على راسك سي ممتاز دربيل، ربي فضلكم. بالمناسبة هذه حبيت نهدي لكم ليكم انتم خصيصا هذا النغم بيمضى نصيب زيتونة.

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مرحبا بكم. 3:16 دقيقة على موجة اذاعة صفاقس، مرحبا بكم تابعوا فينا خارج حدود الوطن www.radiosfax.ee. هذا هو عنوان اذاعة صفاقس للناس اللي يسمعوا فينا على لايف ستريمينج ويتفرجوا فينا بطبيعة الحال على صفحة رسمية لاذاعة صفاقس. مرحبا بكم الناس الكل، 70 164 280، والجوائز نتاعنا 150 دينار مهدة من اذاعة صفاقس و800 دينار من اسباس ريمود لكراء فساتين الأفراح والمناسبات. رقم التليفون 26 223 0 28. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتبعوا فينا. ونمشي وزعم نمشي ولا نزيد شوية؟ لا لا نمشي وبتين عليهم شوية. المستمعين اللي حبوا يشاركوا في المسابقات ويفوزوا معنا بالجوائز أهلا وسهلا ومرحبا. بأولى مكالماتنا الهاتفية، ألو عسلامة، مساء النور، أهلا وسهلا. بردين القايلة جماعة هذو ما فما نسمة بحذيهم، احنا كنا ساعة شوية نغني ويا نسمة فزي. هلو عسليمة، اهلا وسهلا، نسمة وفي النسمة. هلو عسليمة، مرحبا بيك انتي في المباشر اللي معانا.
1: هلو عسليمة،
0: اهلا وسهلا واخيرا سمعنا صويت، مرحبا بيك. للا شكون معانا؟
1: معك محاسن الثقب.
0: محاسن لقب يا محاسن
1: لكشو.
0: محاسن لكشو، مرحبا بيك يا محاسن.
1: يا عيشك،
0: شو تعمل في الدنيا؟
1: هلا سوية،
0: ربي فضلك محاسن، شتعمل في الدنيا محاسن؟
1: مربية طفولة أولى ومبكرة.
0: يعطيك صحة، ربي عاونك. مهمة صعيبة شوية، مهمة فيها برشا مسؤولية، هكا ولا؟
1: أكيد أكيد،
0: يعطيك صحة.
1: لبس
0: ربي فضلك، ربي خليك يا محاسن،
1: الله ينور طريقها وربي ينجحهم وربي يعطيهم الوقت الطيب.
0: أمين يا ربي، يعطيك صحة، ربي فضلك. محاسن ومحلى اسمك، من الحسن ومن الجمال، انت جمعتي كل المحاسن
1: وحنان من الحنيه والطيبه.
0: ربي خليك يا لالا، ربي خليك، يعيشك يا محاسن. هاي يا لالا، باش جاوبنا على سؤالنا اللي هو سهل برشا، هما اسئله مش سؤال واحد. باش تكملي المثل نقولوا الصبر ومفتاح شنو؟
1: الصبر ومفتاح الفرج.
0: باهي، ونقولوا مثل اخر اللي هو الوقت كسيف،
1: ان لم تقطعه يقطعك.
0: الوقت كسيف ان لم تقطعه يقطعك، تقول هكاك. بي نمشي والسؤال الأسئلة، زوز أسئلة أخرين تقولي صحيح ولا غلط. داكوردو؟
1: هاي
0: الشمس تدور حول نفسها، صحيح ولا غلط؟
1: تدور حول الأرض.
0: لا قولي صحيح ولا غلط، الشمس تدور حول نفسها. انت قولي صح ولا غلط وكهو، صحيح ولا غلط. داكوردو؟ ما تعطينيش إجابة صحيحة. الشمس تدور حول نفسها، خطأ؟
1: نعم.
0: النيل أطول نهر في العالم، صحيح ولا؟
1: نعم
0: بيه، يعطيك صحة.
1: ما سمعتكش.
0: النيل نهر النيل أطول نهر في العالم، صحيح ولا؟
1: أطول
0: نهر في العالم.
1: قل نعم.
0: يعطيك صحة محاسن، تدخل معنا في القرعة متاع الراب متاع الفيروساي ولا 150 دينار؟
1: 150 دينار.
0: لا 150 دينار. مرحبا بك يا محاسن، شكرا لك، مرحبا. نمشي والتليفون موالي، وعسلامة. يا مساء النور. لا لا لا، نمشي المكلمة اللي من بعد مراد، وقت اللي مكلمة ما تكون جاهزة راني نقص ونمشي للمكلمة اللي من بعد. علاش؟ لأنه تعرفوا وقت دخلوا في الإذاعة نقصوا راديو والسكروه سمعونا بالتليفون باش من الصوت ما يتعودش. مساء الخير، مرحبا بك.
2: ألو عسلامة،
0: مرحبا. شكون معنا؟ للا
2: عايشك، عفيف بن حمودة.
0: عفيف، منين تكلم فيني يا عفيف؟
2: من صفاقس.
0: قالوا لي عفيف تغني مليح.
2: والله شوية شوية نحب الغناوي.
0: شو قالوا لي؟ شفت انا راك يقولوا لي نعرف انا. هاي والله لقى لي حد هو. هاي غنينا شوية مالا في القيلولة، خلي العبيد تفيقهم، فيقنا الناس اللي هاي. غني وين نغني؟
2: ما يصيرش نغني،
0: نغني لك اللي تحب انت، اللي تحب انت وانا معاك.
2: يا حنين يا مدام حنين،
0: عاد تعرف شنو تغني وانا تنغني معاك، قل لي هاي اللي تختارت.
2: الغنية وطربية
0: اللي تحب انت، اللي يروق لك في الوقت هذية الأربعة 3:21 توا. مش نغني ولا ماي؟
2: نغني الوردة.
0: ايه تقدروا كنا نسمع في الأيمن للسيق عن الوردة، شنو مش تغني لها وردة؟
2: ذاك في يوم وليلة.
0: الله الله الله، هاي نسمعوا عفيف بن حمودة السوبر ستار على راديو سفاكس.
2: ذاك
0: مرحبا بيك.
2: عايشك. يوم وليلة يوم وليلة خدنا

0: وي ايوه يا مدام حنان.
1: ما شفته
0: ولا قابلته ويا ما يا ما شغلني
1: سيفه
0: عمري ما شفته.

0: فاجأني هو وفتح ايديه، لقينا روحنا على بحر يشوف بنشرب
1: ودوبنا دوب
0: ومن يسأل

0: يا الله الله رائع وحنين لاكتشاف المواهب الصعدة على راديو سفاقس في بلد القايلة. يعطيك صحة يا عفيف. ولا عندك سويت ولا عندك سويت غني غني بارك الله عليك. يعطيك صحة يا عفيف ربي يفضلك الله يخليك. هيا عفوف نمشيو للمسابقات والجوائز ومن بعد تقول لنا تدخل في العملية تاع القرعة اللي هي الدرال الروب تاع الفيونساي ولا 150 دينار. نمشي ومعاك تكمل المثل الوقت كسيف.
1: دكا
0: الوقت كسيف كملي المثل.
1: إن لم تقطعه قطعك.
0: والصبر مفتاح شنو زعما الصبر؟
1: الصبر مفتاح الفرج.
0: ميه قل لي زعما صحيح ولا غلط النيل أطول نهر في العالم؟
1: صحيح النيل في مصر.
0: ميه حسب رأيك قديش عدد ألوان قوس قزح؟ كم عدد ألوان قوس قزح؟
1: سبع ألوان.
0: ما هي الشجرة التي ترمز الأغصان متاحة للسلام؟ ما هي الشجرة؟ الأغصان الشجرة هذه معروفين للسلام سهل عادة. هذيك هي لا عنا منها عادة في تونس بتاعنا هي.
1: سلام
0: أيوة.
1: زيتونة
0: إن شاء الله تكون الزيتونة يا لالا. يعطيك الصحة يا عفوفة ربي فضلك. شكرا ليك. يعطيك الصحة ربي فضلك. شكرا. نمشي المكالمة موالية لعسلامة. مساء النور. عسلامة. مرحبا شكون معنا؟
2: سلسبيل الشيح.
0: سلسبيل مين تكلم فيني يا سلسبيل؟
2: من مهدية.
0: مرحبا بيك. عاد سباق الكل في المهدية ليمت هذية. الصيف يجي وسباقسي الكل في المهدية.
2: نجيو بحر وبحدي.
0: نجيو بحر وبحديكم وانتم تبحروا بحدينا. انا ما عنديش بحر نزين احنا. هذيك علاش نمشيو 100 كيلومترات باش نمشيو لبحر نظيف وبحر مزيان رغم الحريقه، لكن ديما نخيروا المهدية البحر الجميل وناسها المحليهم لدى الحقيقه. هاي سلسبيل مرحبا بيك يا سلسبيل.
2: ربي يفضلك
0: ربي يخليك سلسبيل.
2: عايش
0: عندك فيونساي قريبه ولا تحب تدخل في القرعه نتاع 150 دينار؟
2: 150 دينار.
0: باهي نمشيو معاك للسويل. اسم البحر الذي تطل عليه تونس، شنو البحر اللي تطل عليه تونس؟
2: البحر المتوسط الابيض المتوسط.
0: البحر الابيض المتوسط. باهي قداش من لاعب يضم فريق كرة القدم داخل الملعب؟
2: قداش اللاعب؟ 10 مع الجول 11
0: يولي 11 تقول انت. اي داكور. الصبر ومفتاح شنو؟
2: الفرج.
0: الصبر ومفتاح الفرج. ما هو الشهر اللي فيه 28 يوم؟
2: فيفري.
0: ما هو الشهر اللي فيه 28 يوم تقول فيفري؟
2: ايه
0: يعطيك صحة يا سلسبيل. شكرا ليك. نمشي والمكالمة رقم 4 على عسلامة.
3: عسلامة حنان.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: محمد المنذر بن عيسى من تونس.
0: محمد منذر بن عيسى مرحبا بيك يا محمد.
3: إن شاء الله دورة العزة
0: دوروها بايصر
3: اليوم.
0: لا بتبيع ديما معايا الصورة هي اللي تعطينا الفايزين معانا لليوم.
3: إن شاء الله.
0: مرحبا.
3: احنا غامكن ممكن بعد.
0: تفضل عطينا شنو الاقتراح.
3: هي تحبوا ياسر النغمة هذه.
0: قال لي.
3: رغب علامة حلوة يا أم الخال.
0: إيه أنا برشا عليها إذا كيف والله. يا أحلى سبية محليها الغنية
3: هذيك نعرف تعز عليك
0: ياسر محليها الغنية ياسر محليها إن شاء الله نسمعها. يعطيك صحة يا منذر باش نمشي ومعاك دل الأسئلة. هي مش خاصة بيك انتك هو لكن كل مرة نزيد سؤال
3: لعبين كل مرة واحد
0: نزيد سؤال جديد. يعطيك صحة. في أي قارة تقع مصر؟
3: قارة ليش مخصعة القارة الأفريقية.
0: القارة الأفريقية تقول أنت؟
3: أي نورمال.
0: ما هو الشهر اللي فيه 28 يوم؟
3: فيفري.
0: ما هو الشهر اللي فيه 28 يوم تقول أنت فيفري؟
3: إيه
0: تقول أنت فيفري. الصبر ومفتاحة
3: الفرج. إن شاء الله فرج على الناس الكل.
0: وإحنا نحبوا برشا يكون الصبر مفتاح الفرج. نصبروا ونيلوا إن شاء الله يا ربي في الآخر.
3: إن شاء الله
0: ربي يخليك يا منذر. يعطيك صحة. شكرا على اتصالك بينا مرحبا بيك. نمشيو للمكالمة رقم 5 على عسلامة. 5 و5 عليكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا. أهلا وسهلا مرحبا بيك.
4: ألو عسلامة.
0: الله يسلمك مرحبا شكون معنا.
4: عايشك مهدي البرادعي.
0: مهدي البرادعي مرحبا بيك يا مهدي.
4: بتكثر.
0: عرفنا بروحك مهدي مش أول مرة معنا بتبيعها وشاركت معنا قبل وكنت معنا من الفايزين كولاب. أيه. مرحبا بيك. مرحبا مهدي. أيه. تعرف عليك أكثر؟
4: مهدي البريد هي مساقته موظف.
0: موظف ربي عاونك يا مهدي. أيه. ربي فضلك وشكرا على اتصالك بينا دايما وعلى هذا الوفاء لإذاعة صفاقس. قداش من جوار نلقاوها في الملعب؟ قداش من لاعب في الملعب في كرة القدم تبيعها؟
4: عاود لي سؤالك.
0: كم لاعب يضم فريق كرة القدم؟ قداش من جوار نلقاه في كرة القدم؟ قداش؟
4: معناها اللي يلعبوا في
0: فريق بتبيعها؟
4: 22
0: أيه. 22 لاعب نلقاهم في الميدان.
4: أيه.
0: دكاك بي. بالنسبة ليك ما هي شجرة اللي ترمز أغصان متاحة للسلام؟
4: كمش احتمالات؟
0: من غير احتمالات عادة سهلة عاد معروفة هذه عادة من قديم الزمان نعرفوها. شجرة هذه شجرة قديمة ومعروفة وعنا منها في بلادنا وكها.
4: يدولي الزيتون
0: ترمز أغصان متاحة للسلام تقول أنت.
4: أيه.
0: بيه ما هي كم عدد ألوان قوس قزح؟ قديش عدد الألوان بتاعه؟
4: 7
0: داكوغ. شكرا لك مهدي يعطيك صحة ربي فضلك. شكرا لك. نمشي لي مكالمة موالية. لو عسلامة.
5: تالو.
0: مرحبا بيك. مرحبا. شكون معنا؟
5: مفيدة حنينية.
0: نتكلم فينا يا مفيدة؟
5: من المحرس.
0: مفيدة حنينية من المحرس. مرحبا بك يا مفيدة. اشتعمل في الدنيا نتعرف عليك
5: في الدار ربة بيت
0: من المحرس الجميلة.
5: أي.
0: يعطيك صحة. مرحبا بيك مفيدة. نعطيك المثل هذي يوفى مال الجدين. أنا أعطيكم كلها مثل السيلرة. كمل لي المثل.
5: يوفى مال الجدين وتبقى صنعة لدين.
0: وتبقى صنعة لدين. تقول أنت هاك
5: هكذا في
0: بيت. شنو هو الشهر اللي فيه 28 يوم؟
5: فيفري.
0: فيفري بيه. يعطيك صحة يا مفيدة. شكرا لك ومرحبا بك ربي فضلك يا لله. شكرا لك. نمشي المكالمة رقم 6 7. رقم 7. ألو عسليمة.
6: ألو
0: مساء النور. أهلا وسهلا.
6: أهلا مساء النور. مساء الورد.
0: مرحبا بيك. مرحبا
6: نورة حنور.
0: ربي نورك. الله يخليك.
6: عايشك. معك هدى من سيدي بوزيد.
0: هدى من سيدي بوزيد. شنو حوالي سيدي بوزيد مع ارتفاع درجة الحرارة؟
6: ولا سخانة. سخانة برشا.
0: لا يمتى اللي فات قص عليكم الضوء كيما
6: برشا؟ قص برشا.
0: قص برشا. الحمد لله. إن شاء الله ما ربي يعاود علينا الأيام هذيك تاع قصان الضوء.
6: آمين والله. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر
0: وفقه. آمين آمين يا ربي إن شاء الله. عاود ذكرني بالاسم واللقب.
6: هدى هلال من سيدي بوزيد.
0: هدى هلال. مرحبا بك يا هدى.
6: عايشك.
0: باش نعطيك مثل. سهل برشا. قال لك كل محضر وشنو اخر؟
6: والله المثل هذا ما نعرفوش.
0: كل محضر ولبس مستر. ما تعرفوش؟
6: لا ما نعرفوش.
0: نعطيك مثل اخر. يقول لك باب النجار. باب النجار. سهلة عادة هذية. هذي سهلة برشا عاد. ها
6: فكروا
0: شنو باب النجار سكروا تواك. باب النجار هذا مثل ديما نقولوه حتى يومين في حتى في قعدتنا ولميتنا نقول لك اي بالله باب النجار كذا. شنو هو زعما؟
6: والله حتى هذا ما نعرفوش المثل هذا. اول مره
0: نسمع. اول مره تسمع بيها؟
6: اول مره نسمع
0: بيه. باهي. شنو نعطيك شوي. نعطيك مثل اخر. انت عليك بالحركه
6: هم عليهم بالبركة.
0: هو مشكون
6: معناها جميع البحذيك. انت عليك
0: جميع البحذيك عليهم بالبركة.
6: ايه ايه هم عليهم بالبركة.
0: نتخيل في الحكاية راني نتخيل فيها. بيه يا بيه. خلينا من الامثال ودي اخطائك من الامثال. شنو الشهر اللي فيه 28 يوم؟
6: فيفري.
0: فيفري.
6: هي هذا سؤال
0: بيه. بيه هذا سؤال بيه. بقي المثل خطيب مش بيه. بيه يعطيك صحة يا هدى. شكرا ليك. يا ربي فضل. قلي قلي هدى.
6: آدم ما يا حلو.
0: يا حلو. حلو آدم. إن شاء الله نلقاها الغنية.
6: إن شاء الله. ولا ده لك انتي
0: ربي يفضل
6: عليه التليفون وبين كل عامل في الاذاعه.
0: ربي يخليك لاله, شكرا ليك, يعطيك صحه. ودي رقم 8. الو عسليمه.
7: الو مساء الخير.
0: مرحبا بيك.
7: اهلا وسهلا حنونه.
0: ربي يفضلك. مرحبا, شكون معنا لاله؟
7: معك نهال عبيد من الصفر.
0: نهال عبيد.
7: ايوه
0: مرحبا بيك يا نهال, شنو احوالك؟
7: الحمد لله.
0: شو تعمل في الدنيا؟ ربت بيت ولا تخدم ولا
7: قلي؟ ام لزوز بنيات
0: وموظفه
7: باحدى الشركات الخاصه.
0: ربي يفضلهم.
7: اوبيراتور.
0: ربي يفضلهم وربي يعاونك ان شاء الله. كملت الخدمه اليوم, عاد سامدي, روحت للدار.
7: كونجي.
0: كونجي صح عليك. اي قلي في الدار طيب الفطور على بكري ما دامك في كونجي.
7: اي
0: طيبت لنا اليوم نهال.
7: روز الجربي.
0: يا عيني على روز الجربي, يا عيني. صحة صحة وفرحة, صحة وفرحة بالشفاء. ونعرفك صنيفة عادة نهيل. قالوا لي لك صنيفة. والله ما قال لي حد, أنا ديما أقول قالوا لي ما قال لي حد. صنيفة وما كلتك بدين. يعطيك صحة إن شاء الله, ربي يحفظك وربي يفضلك يا نهيل. هاي نعطيك مثل سهل.
7: أيوة أيوة معك.
0: لوجك على مثل سهل, راه عندي خطر نحب حاجة نودكم بها. أنا
7: أول مرة نشارك معك.
0: باهي. ايش يخرج العروسة؟
7: دربها.
0: ايش يقول الميت؟ هذا سهل هذا. ايش يقول الميت قدام
7: خالقه؟
0: لا مش قدام خالقه.
7: لا ايضا ما
0: خطأ. ايش تعمل؟ ايش تعمل؟
7: يعمل لك.
0: يعمل لك. باهي. هذا هو بالنسبة للأمثلة الشعبية. ما هو الشهر اللي فيه 28 يوم؟
7: شو يا حنونة, هم شهور الكل فيه 28 يوم.
0: هاي
7: اما شهر فيفري معناتها ساعات يوفى 28 ساعات يوفى 29. اما اذا كنا فما حصيله في الحكايه معناتها هما شهور الكل فيه 28 يوم.
0: باه يعطيك صحه يا نهال. تدخل معنا في 150 دينار ولا في الروب نتاع الفيوم الساعي؟
7: لا 150 دينار.
0: 150 دينار. يعطيك صحة يا نهيل, شكرا. رقم 9. بعدها نمشيو للموزيكا من جديدة في برد القايلة. لو عسلامة.
8: الو عسلامة.
0: مرحبا, شكون معانا؟
8: تحية لي الو فريد.
0: مرحبا يا سيدي, شكون معانا؟
8: محمد بن عمارة.
0: مرحبا يا سي محمد, شنو احوالك؟
8: والله لاباس.
0: الصحة بخير
8: الحمد لله. تحلو.
0: الحمد لله. الحمد لله, ربي يلطف بيك وربي يزيدك في الشفاء يا سي محمد. مرحبا بيك يا سيدي.
8: يا رحمه
0: الله.
8: وين كل تايم
0: ولا؟ لا عاد احنا في الصيف, كل تايم بالك يرجع ان شاء الله في البرمجه الجايه. احنا في الصيف تو برد القايله.
8: اه
0: البرد القايله في الصيف. باهي. هاي سي محمد تعطيني اجابتك بالنسبه انه الشهر اللي فيه 28 يوم.
8: الشهر اللي فيه 28 يوم.
0: 28 يوم.
8: كل اربع سنوات
0: ولا تساوي. خساره, فما تقطعات في الصوت. عاود الاجابه.
8: الشهر فيفري.
0: شهر فيفري.
8: شهر فيفري. السنوات والسنه الرابعه.
0: انت تقول على شهر فيفري فيه 28 يوم, الباقي 3 شهور ما فيهم 28 يوم.
8: لا لا فيهم كل عمل يوفا.
0: لحظة يا سي محمد, أعطيني إجابتك. أنا قلت أنه الشهر اللي فيه 28 يوم.
8: 12 شهر فيه 28 يوم.
0: 12 شهر.
8: 12
0: شهر. أعطيني اسم البحر اللي طل عليه تونس. شنو اسمه؟ شنو البحر هذا؟
8: المتوسط.
0: البحر الأبيض المتوسط. قلي صحيح ولا غلط. النيل أطول نهر في العالم, صح ولا غلط؟
8: صح.
0: شكرا لك سي محمد بن عمارة, ربي فضلك يعطيك صحة. مشكور على اتصالك بنا. مرحبا. نمشي والمكالمة مويلية في الدفعة هذية. هلو عسليمة.
9: هلو.
0: مرحبا, شكور معنا للا؟
9: هلو حنينة.
0: بربي نقصنا في راديو أمانة باش نسمعوك مليح. راول كاسك صدقوني نخرج من الميسيون راسي قاعد هكا بحس معنا.
9: لحظة يا حنينة.
0: نعم للا.
9: وصل يا يا يا يعطيك ما في بالك, يعطيك عروس كما يحب وتشكي يا رب العالمين.
0: يا عايشك, ربي فضلك. الله يخليك.
9: يرحم والديك ان شاء الله. بعينك
0: تعيش, ربي يخليك. شكون معانا؟
9: انا وداد مهدي بلا حنان. سؤال الساعه يا رب حق مجالسه.
0: تفضل. لا
9: انا مرت ياسر نحب على ان شاء الله كان ربحت 150 بالمخروقه. طلب عليا فخر الدين بالعمليه ما لزمش, وهيك الكروسه قالوا عطوني مع 15 يوم ما زالوا ما رجعوش عليا. قالوا لي لازمك تدفع دفعة معناتها نتاع اللي نمشي بها وانا نمشي بالكرسي ما لازمكش
0: مطفى عليك يا ربي يشفيك
9: مدام ثانية مش تكبر ربي يشفي بالعمل تخير روحي تفجات تخير روحي مش نقعد قاعدة في كرتي
0: مطفى عليك ان شاء الله ربي يفرج عليك مدام ويدين مدام ويدين
9: والله تعجبني ياسر على خلوقك مع العبيد
0: عايشك ربي فضل
9: هيك الساعة اللي بدنا نسمعك محليك وربي يعينك ان شاء الله يا رب العالمين
0: يعيشك أيوة. ربي يخليك شكرا أيوة. ليك وتنجم تعاود تصل بيني اذا محتاجه لمساعده ولا غيرها في برنامج أيوة. في الخدمه من نهار أيوة. الاثنين لنهار الخميس ومرحبا بيك نعاونوك مدام وداد داكوردو
9: أيوة.
0: مرحبا أيوة. مرحبا أيوة. بيك شكرا أيوة. ليك ربي يخليك يا لاله وداد أيوة. مشارك معنا في المسابقه 150 دينار والا ان شاء الله
9: 150
0: ان شاء الله نعين بيه ان شاء الله شنو المثل اللي خاص بيك قال لك شكون شكر العروسة؟
9: لا أمها
0: وإلا شكون؟
9: أمها ولا خالتها؟
0: أمها ولا خالتها؟ بشنو شنو الشهر اللي فيه 28 يوم؟
9: شهر فيبري
0: شهر؟ شهر فيبري بيه شكرا ليك مدام وداد ربي يخليك يعطيك صحة
9: يعيشك يعيشك
0: شكرا شكرا ليك خذينا 10 مكالمات في الدفعة هذه من بعد الموسيقى والإيقاعات والأغاني اللي انتم طلبتوها نمشي والدفعة ثانية من المكلمات الهاتفية ومعاكم في برد القايلة حتى الوقت إيش حتى للأربع ونص إيه نعم حتى للأربع ونص وتحية مرة أخرى لعايدة بن سير تحية كبيرة برشا تقول لي نحب نهني أختي إينيس ونقول لها إينيس المسعي نهنيها بعيد ميلادها عيد بعيد ميلاد بنتها جود قل ربي فضل لك جود وربي خليه لك وتحية توصلك يا جود من خالتك عايدة بن سير ورجلها سي حمادي ربي فضلكم إن شاء الله لبعثكم وربي خليكم لبعثكم من جديد الموسيقى والإيقاعات وهنا راجعين

0: النغمة دي قديم برشا لسليم دم قيس، نحب هالغنية دليني خليني نبرة، دليني خليني ننسى، محتاجين ننسى وبرشا حاجات تعدينا بها خايبة في حياتنا. إن شاء الله ربي يبدل علينا الأوقات بخير ونشوفه ونتنحى كل حزين ونشوفه في المستقبل كين السعادة والفرحة والوئام يا ربي إن شاء الله. تحية ليكم من السكول ونمشي للمكلمة رقم 11. ألو عسليمة. ألو عسليمة. مرحبا بيك
1: يا حويت على أحلى حنان وأحلى مراد وأحلى يسرى وأحلى سالم وأحلى مستمعين في أحلى راديو راديو ستار.
0: هاي ذكرني بيك اللي يبرشوا هكا يقولوا
1: هاي هيك مهم
0: هيك مهم. ربي يخليك. شكرا معنا سيدي
1: صابر معلّة.
0: سي صابر معلّة مرحبا بيك يا صابر، شنو حويلك؟
1: والله الحمد لله
0: يعيشك ربي فضلك يا صابر
1: ويعطيكم الصحة منورين إن شاء الله.
0: صبرت علي برشا ولا نعدي في الغنيات ودي تستنى
1: ماهي؟
0: الصبر الصبر مفتاح الفرج. أنا ذاك علش حبيت
1: أنا بطبيعتي صابر.
0: يعيشك ربي خليك يا صابر.
1: صابر عليك وصابر على الظهر بس يتحل حزوك صابر.
0: ربي ربي يعطيك القوة والصبر والصحة وكل شيء سي صابر. هاي سي دي ربي فضلك. فما مثل يقول لك عصفور في اليد، هذا أسهل من هكا ما فهمش. عصفور في اليد كمل المثل. عصفور في اليد ولا
1: والله ضاعت علي
0: أنا بحذية شجرة على يميني شجرة زيتون
1: ولا يتفارغة
0: ولا يتفارغة اللي عصفور في اليد ولا
1: والله
0: نعرف. نعطيك مثل باللغة العربية ملا، من حفر حفرة لأخيه
1: وقع فيها
0: وقع فيها. بي ما هو الشهر اللي فيه 28 يوم؟
1: هو ما بكلهم فيه 28 يوم، ما في فريو معناتها فيه 28 يوم برك.
0: بي يعطيك صحة يا صابر. شكرا شكرا ليك ربي يخليك. يعطيك صحة
1: يا ربي يخليك ويعطيك صحة.
0: شكرا ليك. رقم 12. الو عسليمة.
2: عسليمة
0: مرحبا بيك
2: وبيك يا حنونة يا بيه.
0: ربي يفضلك. الحمد لله. شكرا معنا
2: سعاد القليل. معك
0: سعاد القليل. مرحبا بيك للا سعاد.
2: يعيشك الله يخليك.
0: مرحبا مرحبا شكرا ليك. مرحبا بيك. هاي للا سعاد.
2: اي
0: قال لك عصفور في اليد
2: ولا عشرة فوق الشجرة؟
0: تعرف المثل هذا؟ يا
2: ايوه نعرفه.
0: تعمل به ولا ايه ولا
2: كل مرة كيف تعمل؟ لا ولا نعمل به.
0: اي مرحبا بيك. لا اعطيني شنو الشهر اللي فيه 28 يوم؟
2: هم الكلهم فيه 28. اما شهر فيبري 28
0: الكلهم فيهم 28 ما شهر فيه 28.
2: ايوه
0: باي تقول انت يا هكاك.
2: أيوة.
0: فما فما فما مثل يقول وزرتك متبيحه
2: اشتهت يربيحه.
0: انا عرفت علاش قلت لك المثل، قلت سيغ مش تعرفه. لله سعاد الغالي ربي يخليك. حبيت تدخل في القرعه ذكروني بربي ذكروني يعطيك الصحه. قولوا لي خاطر عندنا روبه نتاع خطوبه مزيانه نحبها تخرج للي يستحقها واللي يحب يدخل في القرعه بهي. ربي يفضلك. شكرا.
2: لا تسمع نحب ايش يا طرابلسي عايشك
0: عندي ولا هذه بتطلبوها مني ما عرفتش كيفاش تلقاها. تو نكلم رياض وقول لي
2: يا سي طرابلسي يا سمحة
0: باهي بطبيعه بطبيعه نكلم رياض تو نقول شي مني. ربي يخليك يعيشك اجمعين. ربي يخليك تعيش. ربي يفضلك لاله الغاليه يعطيك الصحه. شكرا ليك. رقم 13. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا شكرا معنا. الحمد لله. وسام الجربي مرحبا بك يا وسام.
3: عايشك يا رحم والديك يبارك لك.
0: مرحبا بك خويا وسام ربي يخليك. هيا وسام شنو هو الشهر اللي فيه 28 يوم؟
3: فيفري.
0: شهر فيفري.
3: ايوا
0: انت تقول شهر فيفري.
3: ايوا
0: باهي. شنو اسمه البحر اللي طل عليه تونس الجميله؟ رغم اني نعاود نسمع في صوتي وانا ما نحبش. قل لي.
3: نعم
0: جاوبني بعجاله نحب نعلق خاطر المكالمه مش باهيه بالكل. هيا قل لي.
3: البحر
0: هاي
3: البحر المتوسط.
0: البحر الابيض المتوسط. باهي شكرا ليك وسام يعطيك صحه ربي يفضلك. شكرا ليك. تحيه لكم الناس الكل تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند اف ام متواصله معاكم حتى الاربع ونص. مازلت معنا نص ساعه في عمر الميسيون تاعنا. بناخذ دفعه اخرى من المكالمات اللي فيها على 70 164 280. تحيه كبيره لكم الناس الكل. تحيه ليك عايده بنصير وتحيه لدكتورنا العزيز الغالي دكتورنا نزار. تحيه كبيره ليك ربي يفضلك ربي يخليك وشكرا شكرا على كلامك اللي فيه برشا تشجيع وبرشا محبه. ربي يخليك ربي فضلك يعطيك صح. شلون نجم نقول لك يا اخي؟ هاي نمشي والاخبار بعد نرجع لكم بعد موجز الساعه الرابعه.

0: الرابعة مساء. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتواصل عملية تعمير اختيارة الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الجاري على الساعة 12 ظهرا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 7 من أوت الجاري وفق مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس. قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلدين المنعقدة اليوم الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق باب الحوار الاجتماعي وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 2025 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 2024 وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مضيفا جاذبية الوجهات السياحية الاستثمارية التونسية بين الدول العربية. في العالم، أفادت مصادر إعلامية في لبنان اليوم بشن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي غارة على بلدة نبطية الفوقة جنوب البلاد، فيما قرى الجيش الإسرائيلي بإصابة ضابط خلال اشتباكات مع عناصر من المقاومة في منطقة علي الطهر بجنوب لبنان الليلة الماضية. نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن موجود في بحر العرب على مقربة من إيران وأنه يضم حاملتي طائرات وما لا يقل عن 15 سفينة حربية أخرى منها 11 مدمرة. نهاية الموجز إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: وسهلا، اهلا وسهلا، رجعنا لكم الاربعة و13 دقيقة، مازلت ربع ساعة كهوا تفصلنا عن نهاية المشوار. حبيت نسلم عليكم من الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند اف ام وعلى www.radiosfax.ee. اهلا وسهلا ومرحبا بكم او في اذاعة صفاقس، نحبكم برشا، حتينا نحبكم برشا، وتحية لكم من اعماق قلبي هكا، لانه برشا كلام حلو سمعته منكم وبرشا ميساجات وبرشا رسائل، فما تنجم كي تعطيني انرجي، هذيك تحية لكم، ربي فضلكم وربي خليكم حتى انتم، وهذه مش مزيرة ومني نعطيكم مزيكا مزيانة ولا انرجي باهية، نحاول نجتهد قدر المستطاع باش نكون في المستوى المطلوب. تبارك الله، برشا تحية على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، تحية كبيرة برشا برشا، الهند عبيد، الأم منذر، لسهيلة شتور، والسي حاتم البدوي، أهلا وسهلا سي حاتم، مرحبا بيك، نور الدين حمزيوي يا ربي فضلك، فايزة الغرياني ربي خليك، تقول لي علاش نسيتني ولا لا، تقول لي نسيت، نستنى في القيلولة، نهني عبد الستار الغرياني ومرته سحار كسكيس بنسبة عيد ميلاد بنتهم أنس الغرياني، ونقول لها عيد ميلاد سعيد يا روح عميمة، وربي يخليك، تحية من فايز الغرياني الربيعي، يعني وصلت لتحية، تحية كبيرة ليك يا دلة، ربي فضلك وربي يخليك، تحية من جمعية مهرجان مرقوم وذرف لإذاعة صفاقس، ربي يفضلكم جمعية مهرجان مرقوم وذرف، ربي يخليكم، وديما مع بعضنا إن شاء الله، وديما نواكبوا كل ما هو موجود وما هو جديد وما هو مهرجانات وما هو أنشطة ثقافية في وذرف الجميلة، باش نمشي من جديد لاستقبال دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية، الورقة نتاع المكالمات من عرش يبيلي البرة خليتها بيهن، نمشي لنستقبل المكالمات. لو عسليمة عندك انتي مراد في الكونديكتور، كان هكا فما امكانية ناخذ الوريقة هذيك مراد، بيهن نمشي المكالمة الموالية. لو عسليمة، مرحبا، شكون معنا؟ شكون؟ سمعت الفيتوري ما لسه ما سمعتش، سامحني، فاطمة الفيتوري، مرحبا بيك يا فطومة، مرحبا، اش تعمل في الدنيا فطومة؟ نتعرف عليك في الدار فاطمة، بيه فطومة، مش تجاوبنا على سؤالنا، مش هو الشهر اللي فيه 28 يوم؟ شهر فيفري، بيه شهر فيفري، شنو هي الشجرة اللي الأغصان متاحها ترمز للسلام؟ زعما شنو هي اسمها الشجرة هذه؟ ما هي الشجرة التي ترمز أغصانها للسلام يا صديقتي؟ نورمال مون، شنو هي؟ الزيتونة، نورمال مون، باهي. كم عدد ألوان قوس قزح؟ راني اليوم سهلت وحاولت نجتهد في الأسئلة باش تكون سهلة باش تدخلوا في القرعة معانا.
1: سبع ألوان.
0: مرحبا بك يا فاطمه، شكرا لك وباي باي، لان المكالمه فيها برشا حس، بربي المكالمات اللي من بعد تجي حابه تكون صافيه ومزيانه كيما قلوبكم المزيانه والصافيه. نمشي المكالمه رقم 15. لو عسليمه، تحيه كبيره سالم عيسى اللي معدينا المكالمات ديما تعبوا، سالم معايا ربي يخليك ليا يا سالم، ربي يخليك، مرحبا، شكون معنا؟
2: معك راضيه لطرش.
0: راضيه لطرش، بك ما دخلتش تغني يا راضيه هكا توا هكا، كلمة السر كتكوت مع راضية، كلمة السر الموزيكا هاي غنينا راضية،
2: تعبني الليل والسهر سال عليك حتى للقمر، ونحبك هاي نحبك هاي نحبك هاي، حول لا قوة إلا بالله،
0: ضاعت الكلمات، المهم نحبك هي، المهم هذيك هي اللي حشنا بها، وين نمود عليكم، ربي يفضلكم ربي يخليكم لي، ربي يخليك يا غالي، يعطيك صحة يا راضية، شكرا لك، ربي يخليك، هاي يا راضية.
2: والله بالنسبة
0: الشهر اللي فيه 28 يوم، الشهر اللي فيه 28 يوم هو شهر فيفري،
2: هاي
0: وبالنسبة للسؤال الآخر اللي هو سهل برشا، نقولوا الصبر ومفتاح
2: الفرج،
0: الصبر ومفتاح الفرج، ويزمنا برشا صبر هكا ولا يزمنا برشا برشا صبر،
2: أكيد
0: نصبروا على الماء يقص، نصبروا على الماء يقص، نصبروا على الضوء يقص، نصبروا على الغلاء، نصبروا على برشا حاجات، ربما يزمنا برشا صبر وبرشا قوة،
2: ربي يعطينا الصبر،
0: أمين ربي يعطينا الصبر. أطول نيل في العالم هو نهر النيل، صحيح ولا غلط؟
2: هو نهر النيل،
0: هو صحيح
2: في بالي، حسب بالتقريب، أنا حسب ما
0: تعرف،
2: حسب ما نعرف
0: حسب ما سمعتي إذاعة صفاقس وحسب المعلومات اللي عندك. هذا ديما نعديهم للناس اللي هذي تقريبا برشا مرات.
2: اي اكيد انا
0: دارت صحيح
2: كل شيء كل شيء اللي تعلمت منها.
0: ربي فضلك يا راضي نعرف وسبوع فيك الكبير لإذاعتنا. ربي خليك يا راضية.
2: يا عزيزتي شكرا كل حبي توفيك يا حنين.
0: يا غني اللي غني اللي تركي فيها شيء الحب كله
2: الحب كله.

0: يا حبيبي قول الدنيا معايا من كل قلبي دقته حس
1: يا دنيا
0: يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو للحب وبس واسقيني واملا ترى
1: يا عيني يا عيني
0: تاني
1: القرار والجواب عند راضية يا عيني على القرار والجواب
0: منه زماني اسقيني قلبي من يوم ما شفتك حسيت كأني خلقتي تاني تاني تاني حسيت كأني خلقتي تاني
1: يا عيني عليك يا عيني عليك يعني قلت لكم انك تشف في المواهب راه في البرامج بتاعي تبارك الله عليك راضي يعطيك الصحه شكرا لك ربي يخليك شكرا باي باي نمشي المكلمه مواليه 16 الو عسليمه
2: الو عسليمه
1: مرحبا بك مساء النور شكون معانا لالا
2: معك الفه
1: الفه اللقب يا الفه
2: الفه مبروكي
1: الفه مبروكي مين تكلم فينا يا الفه
2: من
1: صفاقس مرحبا بك يا الفه
2: عايشه
1: مرحبا شنو الشهر ربي يخليك ربي يخليك يا الفه شنو الشهر اللي فيه 28 يوم
2: الشهر الكل
1: الشهر الكل ماشي شهر باهي يعطيك الصحه يا الفه تعطينا اجابه عليه سؤال هو سهل برشا قداش لعب في فريق كره القدم داخل الملعب قداش من لاعب قداش من جوار لازم يكون موجود
2: الفريق فيه
1: 11 هو 11 باهي شنو اسم البحر اللي طل عليه تونس
2: البحر الابيض المتوسط
1: البحر الابيض المتوسط والفا تدخل في القرعه نتاع 150 دينار ولا 800 دينار
2: لا 150
1: هي 150 دينار شكرا لك يا الفا يعطيك الصحه رقم 17 وعسلامه
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا شكون معنا
3: وجدي جريبي من صفاقس
1: جريبي الاسم
3: وجدي جريبي
1: وجدي جريبي مرحبا بك يا سي وجدي
3: عايشك
1: ما خليناكمش ترقدوا في القايلوله سي وجدي النوم لا مع إذاعة فيقس بترقدوش ما تقيلوش مرحبا بك يا سي وجدي تعطينا حل لسؤالنا اللي يقول شنو هو الشهر اللي فيه شنو هو الشهر اللي فيه 28 يوم
3: 12 شهر الكل فيه 28 يوم
1: الكل فيه 28 يوم والصبر مفتاح شنو
3: هو الفرج
1: الشمس تدور حول نفسها صحيح ولا غلط
3: لا
1: خطأ تقولك دكار. شكرا لك سي وجدي ربي يخليك رقم 18 الو عسليمه
2: الو عسليمه
1: اهلا وسهلا مرحبا بيك
2: وبيك عايشك
1: حنان ربي يفضلك شكون معنا لالا
2: امال شوشان
1: امال شوشان مرحبا بك يا امال
2: عايشك
1: هاي اموله تكلم فينا من صفاقس
2: هاي هاي من صفاقس
1: تحديدا طريق شنو
2: طريق جابس
1: طريق جابس مرحبا بيك ومرحبا مسمعينا في طريق جابس يا لالا
2: عايشك
1: ربي يخليك هاي امال الشهر اللي فيه 28 يوم زعما شنو هو الشهر اللي نلوجوا عليه
2: هو ما الشهر الكل 28 اما بالذات بالذات شهر فيفري
1: بالذات بالذات شهر فيفري باهي اين مش اين سؤال مش نحكي لكم على مصر سالته قبيله شويه سالته قبيله شويه في اي قاره تقع مصر
2: في قاره افريقيا
1: في القارة الافريقيه دكاك شكرا لك يا امال ربي يخليك شكرا رقم 19 اليوم ما مش نخرج القرعة متاع الروبة ل 8800 دينار باش تخرج في القرعة فقط 150 دينار أنا عسليمة مساء الخير
2: 150 دينار
1: نقصنا الراديو أمان نقصنا الراديو اسمعنا من التليفون
2: ألو عسليمة
1: مرحبا بك شكون معنا
4: حكيمة
1: حكيمة يا حكيمة أين باش تشير أيوة بن علي مرحبا بك يا حكيمة هاي هل أنت حكيمة في الحياة وفي الدنيا في مواقف
4: حكيكة
1: حكيكة ولا حكيمة
4: لا حكيمة
1: الحمد لله لأنه يقول لك كل إنسان عنده من اسمه نصيب يا حكيمة إن شاء الله تكون عندك جانب كبير من الحكمة في حياتك
4: إن شاء الله عايز نسلم على جماعة البرنامج الكليكة
1: ربي يخليك يا لله ربي فضلك يا حكيمة الشهر اللي فيه 28 يوم أنا ولو جالي
4: وهما الشهر الكل فيهم 28
1: هي؟
4: أنا الشهر فيفري فيه 28
1: هما الشهر الكل فيه 28 ما فيفري فيه 28 هذا كهيا
4: فيفري دينا 28 اما الشهر الاخرين فيه معناها فوق ال 28 فيه 30 و 31
1: انا شنو نخلي الاجابه انا قلت انا الشهر اللي فيه 28 يوم انت تقول الشهر الكل ولا شهر فيبري؟
4: هو ما له شهر يكون فيه 28، اما انا نحط فيبري.
1: اما تخلي فيبري. باهي يا حكيمه، شكرا ليك، يعطيك صحه حكيمه. نمشي المكلمه رقم 20. على عسليمه.
5: عصيبة حنان،
1: مرحبا بيك، شكون معنا؟ للا
5: شنو احوالك؟
1: الحمد لله. انتم لاباس؟ انا لاباس. حوريه ابو عزيز، مرحبا بيك يا حوريه.
5: لاباس
1: الحمد لله، ربي يخليك حوريه. ربي يخليك. هاي حوريه شهر، ربي يفضلك.
5: تحيه للكيب الكل.
1: شكرا لك، انت اخر مكالمه في الدفعه هذه حوريه. الشهر اللي فيه 28 يوم لو جا لي هنا هو
5: كلهم فيه 28.
1: الكلهم فيه 28. كم عدد الوان قوس قزح؟
5: 7.
1: صحيح. ما هي شجرة ترمز أخصنها للسلامة؟
5: زبد الزيتون.
1: نعم، واللي جابها صحيحة. اسم البحر اللي تطل عليه تونس؟
5: بحر الأبيض المتوسط.
1: البحر الأبيض المتوسط.
5: أعطيني مثل.
1: أعطيك مثل. كم لاعب يضم فريق كرة القدم داخل الملعب؟
5: 11
1: لاعب. صحيح. ولا غارة النيل أطول نهر في العالم؟
5: أيوه صحيح.
1: صحيح. الشمس تدور حول نفسها؟
5: لا
1: لا، صحيح. كملنا المثل. الوقت كالسيف
5: لا يرحم.
1: لا عادة، لا عادة، لا عادة. الوقت كالسيف، عاود لي.
5: إذا قطعه، إذا قطعته قطعك حذاك.
1: لا لا لا، تم عاد مشيت مريق على الاخر من الاول. هاكا قلت لي اعطيني مثل، واعطيني مثل وانا هاكا مشيت لي هاكا وتقول لي
5: بدلي. والله احنا نعطوها السيف،
1: الوقت كالسيف
5: لا يرحم، نعطوها هكا في بيبي هكا.
1: والله نعوري بسمعت بيه الوقت كالسيف لا يرحم، اول مره نسمع به. به مثل شي حوريه، شكرا لك، يعطيك صحه. نمشي شوي. قل لي بعجاله، لان الوقت فيه نتاع الحصه باش نعمل عمليه القرعه.
5: انا ربحت معك جمعتين التالي، ما كلمونيش، باش يكلموني.
1: انت شنو؟
5: انا فزت معاك
1: من غير ما يكلموك يا حوريه، تمشي تلقى الجائزه نتاعك من غير اتصال هاتفي. مرحبا بك، تمشي في التوقيت اللي يدير تفتح تحصل على الجائزه نتاعك. نمشي لاخر تليفون، يقول لي مراد مسال شي اخر تليفون ياخذ بالخاطر. الو عسليمه.
6: الو عسليمه،
1: مرحبا، شكون معنا؟
6: اميره اللوز.
1: اميره اللوز، مرحبا بك يا اميره.
6: عايشه.
1: اعطينا السؤال الرئيسي اللي هو، ما هو الشهر اللي فيه 28 يوم؟
6: الشهر الكل فيه 28 يوم.
1: نعطيك المثل، قولوا صحيح المرة هذه. الوقت كالسيف،
6: فإن لم يقطع، فإن لم تقطعه يقطعك.
1: إن لم تقطعه يقطعك. شكرا ليك يا أميرة، يعطيك صحة. نمشي شوية للموزيكا والنغمة هذه، في انتظار نعمل عملية القرعة شكون فايز معانا اليوم بالمية وخمسين دينار المتبيعة اللي خاضعة للضريبة. هنا رجعين.

0: سيدي باش نختموا باللقاء هذايا الشهر اللي فيه 28 يوم وما لاش الكل فيه 28 يوم معناتها واضحه يعني حبيت هكا شويه ذكي ولا شويه نخدموا كاو ما فيها شيء لقيت برشا ايجابيات صحيحه وبرشا ايجابيات مش صحيحه لكن انا دخلت اكثر عدد من المكالمات اللي فيها في القرعه نتاعنا وجاوبتكم على الاسئله تقريبا كلها اكثر نكملوا المثال اللي قلنا صبر مفتاح الفرج سهل برشا والوقت كسيف ان لم تقطعه قطعك الوقت كالسيف وهذا نجري وعلى الوقت إن لم تقطعه قطعه زميلتي العزيزة يسرى الغربي في الديجيتال عندها الرو هذيك العجلة العجيبة على جهاز الحاسوب وهيك الدورة جيتنا على اسم الفيزة معانا بالمئة وخمسين دينار مهدية من إذاعة صفاقس الفيزة معانا هي أمال شوشين ألف مبروك لي يا أميل شوشينة لمئة وخمسين دينار مهدية من إذاعة صفاقس وهكا نوصل معكم نهاية المشوار أجمل تحياتي حنين الحشيشة من أمام ميكروفون إذاعة صفاقس مراد الحاج قاسم مهندس اللقاء سالم عيسى لاستقبل المكالمات الهاتفية ويسرى الغربي في ديجيتال باي باي في أمان الله بون ويكند
1: برد القايلة
2: برد القايلة
1: برد القايلة
3: عشرة دايما
1: إشهار باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها اللي تقتصدوا تربحوا

وعبير شقرون. يوم بيوم يوم بيوم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب الشركات كراء السيارات لحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج راغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي، وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمة كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفع إلى إتمام الحجوزات بسرعة. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس الذي أوشك على نهايته بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب من ضمن صابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال سنة 2026 وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي. في العالم، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مواصلة الجهود لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، في وقت بدأت لجنة الأمن في البرلمان الإيراني مراجعة خطة إدارة مضيق هرمز. قالت وكالة رويترز إن الحوثيين ينفون تقارير عن فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب. وفي الأراضي المحتلة أصيب 3 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب قرب قرية المغيرة في رام الله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة دايمة.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: إشهار.
7: أوه، الدار سخونة. خسكرتوا الكليماتيزور؟
8: كليماتيزور باير.
9: لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب

0: الخير يا مساء النور، اهلا وسهلا بكل واحد اختار يكون معنا اليوم العشيه في الوقيت هذية، يوم اخر من ايام الصيف، اول نهار في شهر اوت. مرحبا بكم وان شاء الله تكونوا يا ربي ديما بخير، ديما لاباس وفي صحه جيده، ويقعد ديما الصيف عنده جو الخاص مع خاصه الناس اللي يحبونا ونحبوهم احنا زاده. ان شاء الله شويه تتعدى خفيفه معاكم، ان شاء الله ويكاند مزيان، نهايه اسبوع رايقه للجميع. كيف العاده نعديو العشيه معاكم بالضحكه بالجو بالموسيقى بالأخبار بالمتابعات والاستضافات، وكما تعرفوا توجهاتنا اليوم العشية رياضية 100%. مرحبا بالناس الكل، تحية تخلط لكم من الفريق الكل، أنس الباعي، فتحي صامت كيف العادة، وكما كل سبت عشية من قدام الميكرو يونسوكم في ستوديو صيفة.
1: هلا وسهلا بك أنس، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة لستوديو صيف. الحصة اللي فاتت كنت وحيدا في تنشيط هذه الحصة، المرة هذه ترجعنا من جديد أنس، تحية ليك، إن شاء الله عدت إجازة طيبة.
0: الحمد لله لاباس.
1: الجنوب التونسي.
0: الجنوب التونسي للعام الثاني على التوالي. وأكيد معناتها كل بلاصة في تونس راهو عندها سحرها الخاص، عندها نكهتها الخاصة. والجنوب كما تعرف جربة جرجيس زادة كيف كيف من أحسن خليني أقول الوجهات اللي تنجم تكون في الصيف. هكاك تبديل مطعم كما يقولوها.
1: صحيح. مو متعدد كمان بغير.
0: الحمد لله يا ربي. العقبة اللي كنتي زادة الإجازة عن
1: قريب. نصريخ. مازلت شوي.
0: ربي سهل
1: ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نعديو كما قلت اوقات طيبه. الحصه اللي فاتت كانت فيها برشا استضافات على المستوى الرياضي كما قلت انت، تحدثنا برشا على التظاهرات خاصه اللي تنظمها مديريه الشباب والرياضه، تحدثنا برشا على جديد الانديه التونسيه وتحضيراتها الموسم الكروي الجديد. بيقول ما حدش نخرجوا برشا على النطاق هذا، لكن ربما نشاركوا شويه على الحدث على مستوى التظاهرات اليوم، خاصه انص على مستوى مهرجان الفروسيه في عقرب.
0: بالضبط مهرجان عقرب الفروسيه في دوره 61، فما اليوم مقابلة في كرة القدم تجمع بين قدماء كوكب عقارب وفريق نادي إذاعة صفاقس. حبينا نواكبوا الأجواء هذية، نشوفوا شكون باش يربح زعما التشكيلة اللي باش تكون موجودة.
1: كمان بغيك أنت نواكب
0: في
1: التحضيرات
0: في فورمة الأولاد يظهر
1: اليوم. عندنا جوهر بسطة اللي عملوا عليه برشا في الأهداف خاصة اللي باش تسجلها اليوم، لاعب وسط هجومي هو جوهر. إن شاء الله اليوم يكون في الموعد
0: ولعبة تكون حاضرة
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: فخر بن عبد القادر على كل باش ينقل لنا الصورة من هناك بعد شوية مباشرة من عقارب
1: إن شاء الله.
0: الجزء الثاني في حصتنا اليوم فتحي باش يكون حاضر معنا المدرب والمحلل الفني سليم الزويري، طبعا الاخبار اللي تهم نادي رياضي صفاقسي، نادي ساقية الدير، تقدم ساقية الدير، اخر اخبار الزوز في رق هذوما، اخر التحضيرات لانطلاقة الموسم الجديد، الانتدابات، قراءة في الاسماء اللي تم انتدابها الى حد الان، وبرشا مواضيع اخرى باش نفتحوها مع سليم الزويري، من غير ما ننساو بطبيعة معين الشعباني اللي باش يكون هو المدرب الجديد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي كرة القدم. وخلال الأيام القادمة رسميا باش يتم عقد ندوة صحفية للإعلان الرسمي ولتقديم معين الشعباني والستاف اللي باش يكون معاه.
1: أكيد النوادي بدأت تتحضر كما ينبغي أنس انطلاق الموسم الكروي الجديد اللي هو على الأبواب في الحقيقة 22-23 أوت، يعني ما عادش برشا وقت على مستوى التحضيرات، برشا فرق دخلت في طربوسات مغلقة، مقابلات ودية كذلك انطلقت، هذا كل مش نعرفوه إن شاء الله. انطلاقا تقريبا من 6:15 في استضافة للمدرب المحلل الفني سليم الزويري، باش ناخذوا كما قلت فكرة عن تحضيرات خاصة مش نركز على فريقي صفاقس على مستوى الرابطة المحترفة الأولى نادي صفاقسي وتقدم ساقية الدير.
0: الحدث الأسبوع هذايا كان تتويج المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة أقل من 18 عام بالبطولة الإفريقية. الانتصار والفوز والتتويج كان على حساب المنتخب المصري. ضيفنا في الأستوديو باش يكون المدرب عبد العزيز بن عبد الله، مدرب منتخب أقل من 18 سنة سيدات، وباش تكون حاضرة زادة كيف كيف

0: يسر التومي اللي تم اختيارها افضل لاعبه وسط شبكه في البطوله هذه باش يكونوا ضيوفنا بعد شويه.
1: اكيد تالق كبير للكره الطائره التونسيه في هذا المحفل الافريقي، تتويج في مصر امام منتخب مصر حاجه مش سهله بالكل. باكيد باش نرجع بعد لاكثر تفاصيل تخص هذا الموضوع. ما ننساوش بطبيعه انس ثم تالق كذلك للاطارات الفنيه التونسيه خارج حدود الوطن.
0: بالضبط باش يكون حاضر معنا المدافع الدولي السابق والمدرب عصام المرداسي مباشره من بنغازي. نذكر أنه عصام المرداسي قاد مؤخرا فريق بنغازي الجديدة إلى الدوري الليبي الممتاز. باش تكون عنا مصافحة لعصام نكتشفوا معاه الأجواء في البطولة وفي الدوري الليبي الممتاز اللي باش أكيد يخوض التجربة الجديدة فيه من خلال فريقه.
1: صحيح تألقات كبيرة بصراحة لعصام المرداسي غالة في الدوري الليبي، وإن شاء الله نلقاه عن قريب في تونس. عصام المرداسي طبعا من الكفاءات الشاب التونسية اللي قاعدة تتألق من وقت إلى آخر دائما في كرة القدم التونسية. بطبيعة باش نرجع بعد في آخر الحصة كالعادة ورقة عودت بها أنس. ركزنا في المرات السابقة على المونديال، خذ حظه أكثر من لازم على مستوى الورقات. المرة هذه حبينا ندخلوا للحدث، الحدث اللي هو الميركاتو اللي قاعد أكيد الفرق الأوروبية خاصة وفرق الدوري السعودي دوري روشن السعودي اللي يستقطب كذلك الأنظار، قاعدة في سباق محموم على مستوى إتمام عديد الصفقات المدوية و الأرقام المالية كبيرة وكبيرة جدا صراحة.
0: نعم.
1: مش نرجع ولا ربما لحد الآن في تحيين لأبرز الصفقات اللي تمت لحد الآن، طبعا نحكي على مستوى كرة القدم الأوروبية وكذلك دوري روشن السعودي.
0: هذا اللي استنى فيكم اليوم العشية حتى الثمانية ونص متعليل في استوديو صيف. كما لاحظتوا برشا أخبار وبرشا استضافات، لكن زيادة باش تكون حاضرة برشا موزيكا وبرشا إيقاعات. نحب نحيي برشا برشا يسر الغربي معنا اليوم في الإخراج المرئي، ويحضر معنا مراد الحاج قاسم في الإخراج التقني. تحية لسالم عيسى وسام عببسية في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية وفي استقبال الضيوف، وأنس ربيعي فتحي صامت معكم في الأعداد والتقديم في هذا العدد من برنامج استوديو الصيف. أهلا وسهلا بالجميع.

0: هذا هو استوديو الصيف، مصين معكم اللقاء حتى 8:30 متاع الليل، 25 دقيقة توا هذا التوقيت عنا في استوديو واحد بذات سفاق. نحب حي كل الأصدقاء اللي اختاروا باش يكونوا معنا في العشوية هذية. كما قلنا بعد شوية إن شاء الله باش تكون عنا إطلالة أولى على مهرجان عقارب للفروسية في دورته 61، كيف نقوله مهرجان عقارب للفروسية نقوله شيخ المهرجانات في تونس. اليوم السبت الصباح كان ثم ملتقى علمي حول تاريخ زيارة والفروسية، واليوم العشية معناها بداية من 5:30 بعد شوية الفروسية الاستعراضية والمديوري تنشيط الشوارع، مباراة في كرة القدم بين قدماء الكوكب الرياضي بعقارب ونادي إذاعة صفاق. سوى الحدث هذا باش نواكبوه على عين المكان بعد قليل مع زميلنا فاخر بن عبد القادر باش يكون معنا إن شاء الله بالصوت والصورة. واليوم العشرة متاع الليل في طار المهرجان فما عرض بعنوان جيناكم حفالة لرياض بكر وكريم معالج. نذكر المهرجان بدأ نهار الخميس 30 جويليا فتحي، مازال متواصل حتى لنهار غدوة يعني لحد 2 أوت، وأكيد إذا تصفيق الشريك إعلامي في فعاليات المهرجان هذية.
1: نعم، إذا هذا قريب الفعاليات تاع المهرجان هذية إن شاء الله بيكون معنا بعد شوية فخر عبد القادر كما قلت على مستوى التغطية الخاصة بهذا المهرجان. قبل ما يكون معنا فخر عبد القادر طبعا حبينا نذكر مستمعينا الكرام ومشاهدينا كذلك بأبرز الأخبار الرياضية. بطبيعة نذكر أنه على مستوى الجولة الافتتاحية بالنسبة لبطولة رابطة المحترفة الأولى اللي كرة قدم باش تكون على دفعتين يومي 22 و 23 أوت، كان في تصريح خاص كذلك لينا السيد معز مستيري اللي زميلنا بالتحديد هذه السياري اللي كان حاضر أثناء عملية سحب الرزنامة، الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الأولى باش تلعب كلها بتقنية الفار، مثلا حتى إشكال باعتبار أن الشركة المتعاقدة مع الجامعة التونسية لكرة القدم ما زالت موجودة، وبالتالي مش تواصل تأمين الفار بالنسبة لكل مقابلات هذه البطولة اللي مش تكون كما قلت على دفعتين، دفعة أولى تلعب نهار 22 ودفعة ثانية تلعب نهار 23. مازال ما تم تحديد المقابلات اللي مش تلعب نهار السبت أو نهار الأحد، لكن الجولة الافتتاحية كل موجودة عنا. تقدم ساقية الدير في صفاقس بملعب طيم هيري سيستضيف شيبة عمران، الملعب التونسي في مركب لدى الليفر بباردو مش يلعب مع فريق النادي أرياضي صفاقس، يمن حمسوسة مع الاتحاد الرياضي المنستيري، لقاء قمة منذ البداية بين الترجي والنجم الساحلي في ملعب محمد العقربي برادس، لقاء كذلك مهم بين نجم التلوي والنادي الإفريقي، اتحاد بن قردان يستضيف الصاعد الجديد لبطولة رابطة المحترفة الأولى نادي حملنف، نادي المنزرتي يتبارى مع مستقبل مرسى، وترجي الرياضي الجرجيسي يتبارى مع الأولمبي البيجي. تقريبا هذه المقابلات اللي باش تكون حاضرة يومي 22 و 23 أوت.
0: وذكروا أنه مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة كان في وجود أي أخطاء في عملية سحب قرعة رزنامة بطولة رابطة المحترفة الأولى، وأكد صحة الإجراءات اللي تم اعتمادها، وبطبيعة التوضيح هذا جاء بعد ما تم تداول معلومات تفيد بإمكانية إعادة سحب القرعة بعد حديث عن وجود أخطاء في الرزنامة. الأخبار الحقيقة هبطت، الأخبار هذه هبطت حتى في مواقع يعني إعلامية في صفحات إعلامية، برشا ناس داولوا الأخبار هذه خبر إعادة سحب قرعة رزنامة بطولة رابطة المحترفة الأولى، لكن إذن ما فهمش منها الحكاية وتم اعتماد الرزنامة اللي سحبوها مؤخرا.
1: نعم، برشا كلام بتقال كذلك على مستوى كاس السوبر أونس، كاس السوبر بين نادي صفاقس والترجي التونسي اليوم العام 2021 مازال ما تلعبش حتى ومازال نستناو. المعلومات اللي عندنا لحد الآن أنه من المنتظر أنه نهار الثلاثاء الجاي، طبعا لأنه ثم استشارة خاصة مع الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم على مستوى تنظيم هذه المباراة، من المنتظر أنه نهار الثلاثاء الجاي الإدارة الفنية للجامعة مش تعطي كلمتها فيما يخص إجراء هذه المباراة من عدمها بين الترجي ونادي صفاقس بالنسبة لكأس السوبر لكرة القدم. مازال نستناو على كل في توضيحات نهائية على مستوى هذه المباراة، هل تجرى أم لا تجرى نهار الثلاثاء، نعرفوا هل أن المقابلة هذه بين الفريقين سيقع إجراءها، إذا كان مش يقع إجراءها طبعا مش يقع إجراءها قبل انطلاق البطولة يعني نهار 16 أوت، إذا كان طبعا تم الاتفاق على إجراءها، طبعا هذا الكل مش نعرفوه نهار الثلاثاء جي.
0: بطبيعة مش نرجع بك للبطولة فتحي، تأكدت رسميا مشاركة فريق نجم المتلوي في بطولة الموسم القادم بعد ما خلص ديونه الكل على الصعيد المحلي. بالنسبة لفريق نجم المتلوي نعرفوه معناها على غرار معناها برشا فرق أخرى في البطولة يعاني من أزمة مالية خانقة، إذا خلص ديونه المحلية وبالتالي سيشارك رسميا في مسابقة البطولة الوطنية المحترفة الموسم الجديد. مدريد. من جهة أخرى الفريق تعاقد مع المدافع المحوري منتصر التومي بعقد لمدة موسمين قادم من النجوم السعودي، وسبق للاعب هذا أنه تقمص أيضا زي قوافل القفصة وكذلك مستقبل المرسى.
1: نعم، هذا على مستوى طبعا النجم الأول. نادي الصفاقسي نذكر طبعا أنه أنهى تربص سوسة، وكان عنده مباراة ودية كان أجراها في ختام هذا التربص ضد فريق اتحاد قرطاج، وكان الانتصار بثلاث أهداف مقابل الصفر. طبعا الفريق عنده مقابلة ودية أكيدة متأكدة نهار 9 أوت في ملعب طايم هيري في 5 العشية ضد فريق سان بيدرو الإيفواري، مقابلة أكيد مهمة جدا بالنسبة لفريق نادي الصفاقسي على مستوى مواصلة التحصيلات والانطلاق نشاط البطولة. برشا كلام قاعد يتقال ربما على بعض الصفقات التي سيقع إجراءها بالنسبة للفريق، لكن الشيء المؤكد أنه لحد الآن ما ثمش أمور رسمية لا على مستوى الصفقات اللي سيقع القيام بها أو على مستوى حتى بعض اللاعبين المغادرين. ثم تأكدتم واضح من طرف أعضاء الهيئة المديرة وكذلك المسؤولين الفنيين على مستوى فريق نادي الصفاقسي، ثم حاجة لابد من تأكدتم عليها قبل الاتفاق مع اللاعبين. وأكيد أنه الإيبة القرية القادمة سيقع الآن على بعض الصفقات بعض التعزيزات على مستوى الرصيد البشري في بعض المراكز اللي يشوف في الإطار الفني لفريق نادي الصفاقسي بقيادة نبيل الكوكي أهميتها. أكيد أنه نبيل الكوكي ينص والإطار الفني لفريق نادي الصفاقسي بعد تربص سوسة ثم غربلة خسائر على مستوى الرصيد البشري، وطبعا نادي الصفاقسي طبعا في صراع مع زمن لإتمام بعض الصفقات المهمة قبل انطلاق موسم البطولة وكذلك قبل انطلاق مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
0: خليني زاد كيف نذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتعيينات جديدة على مستوى يعني تمثيلية وزارة الشباب والرياضة على الصعيد الفني في بعض الجامعات الرياضية، وتم تعيين سيد نور الدين كمون مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لألعاب القوى، تعيين السيد سفيان خليل مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية للمبارزة بالسيف، تعيين السيد محمد الساحلي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية للسباحة، تعيين السيد محمد علي الرواحي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية للتايكواندو، وتعيين السيد أيمن بن عبد القادر مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية للمصارعة. هذا بلاغ كان صدر البارح كما قلنا عن وزارة الشباب والرياضة، إذن إسناد خطط ومهام جديدة لتمثيل وزارة الشباب والرياضة على الصعيد الفني في بعض الجامعات الرياضية.
1: إذن تقريبا آخر الأخبار وطنيا وعالميا، أكيد سنعود لها بأكثر تفاصيل فيما بعد، لكن إن شاء الله بعد شوية كما قلت شكون معنا فيخ بن عبد القادر من عقارب تحديدا لتخطيط نشاط الخاص بمهرجان الفروسية العقارب دار 61، وأيضا المقابلة الاستعراضية نجم نقول اللي باش تجمع بعد شوية قدماء كوكب عقارب بفريق نادي إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بالناس الكل في توقيت 5:28 دقيقة، نسمع مع بعضنا بلتي، راجعين بعد شوية.

إشهار. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوه تربحوا.

0: 35 دقيقة. هذه أجواءنا معكم في ستيديو الصيف. رحب بكل مستمعاتنا والمستمعين اللي اختاروا باش يكونوا معنا ويرافقونا في العشوية هذية. إن شاء الله نهاية أسبوع رايقة ومميزة لكم الكل. حابين هكا نعملوا دخلة قوية اليوم مع الموسيقى ومع الجو. نعرفوا برشا منكم في الوقت هذية يمشي يتفرهد، يمشي يبحبح يتبحر، كل حد وبطبيعة شنية الوجهة متاعو في الويكاند هذية. إن شاء الله على كل تعديو أوقات مزيانة، أوقات رايقة مع الناس اللي تحبوهم، مع حبيبكم، مع أصحابكم. احنا بطبيعة مش نهزوكم بعد شوية العقارب غاديكية مهرجان الفروسية في دورته 61. الحقيقة البرنامج بدأ نهار الخميس، مازال متواصل حتى لنهار الأحد. وكما نعرفوا كما قلنا قبليك فما مباراة اليوم في كرة القدم بين قدماء كوكب عقارب ونادي إذاعة صفاقس. حبينا نتبعوا ونواكبوا الأجواء هذه لحظة بلحظة. بعد شوية مع زميلنا فاخر بن عبد القادر بتبيع موجود على عين المكان في المتابعة والمواكبة هذه. وكيف نقولوا عقارب فتحي، نقولوا أكيد المهرجان هذه مهرجان الفروسية اللي عنده صيت متاعه، مهرجان يستقطب جمهور مش كان من عقارب أكهو ولكن نصفاقس أكهو، يجيوه بالذمة، يجيوه خصيصا حتى من ولايات مجاورة حتى يتبعوه ويواكبوه ويعيشوا الأجواء متاع الفروسية والمداوري وغيرها من الفعاليات.
1: نعم أكيد زميلي فيخ بن عبد القادر نعشي إذا كانوا حاضر معنا في المباشر، مازال مش حاضر معنا على مستوى المتابعة الخاصة لهذه الفعاليات، فعالية المهرجان كما قلت الفروسية في عقارب في دورته 61. في حقيقة كان ثم برشا عروض فنية كذلك تزامن مع هذا المهرجان، وكما قلت ثم مقابلة في كرة قدم إن شاء الله باش تبدأ بعد شوية في الستة بين قدماء جمعية الرياضي بكوكب عقارب وكذلك نادي إذاعة صفاقس. وفي الحقيقة كذلك الأمر هذا يتزامن مع احتفال فريق كوكب عقارب بذكرى تأسيسه. طبعا الأجواء كبيرة كبيرة برشا في عقارب، نحاول على كل حال نقدموا لكم صورة عما يحدث الآن في هذا المهرجان أول بأول على موجاتنا، في انتظار طبعا زميلنا فيخر عبد القادر يكون حاضر لتأمين التغطية الخاصة بهذا المهرجان.
0: بالضبط الحدث اللي مش نحاولوا نقربوا من خلاله أكثر لعالم الفروسية، نحكيه على الخيل، على الفارس، على التقاليد، على المسابقات، على الأجواء اللي تخلي ربما الواحد يعيش لحظات ما تتنساش. نعرفوا أنه الخيل والخيول والفرسان يعني كانت ديما حاضرة في ثقافاتنا، في عاداتنا، في تقاليدنا. كيف نقولوا الخيل ولا كيف نقولوا الحصان، نقولوا رمز للقوة، رمز للجمال، رمز للحرية، رمز للأصالة. والفروسية بصفة عامة هي حكاية متاع تاريخ، معناها كامل حكاية رجال ونساء، حكاية فيها برشا شجاعة، فيها برشا صبر. أجواء الحقيقة مميزة، أجواء استثنائية. ومع فاخر بن عبد القادر باش تزيد تكتمل الصورة أكثر، باش نزيد وناخذ أكثر يعني معلومات و تفاصيل على المهرجان السنة. مساء الخير فاخر.
2: مساء الخير، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة صفاقس أينما كانوا. بالفعل نحن الآن في ساحة المشيف أين تدور ألعاب الفروسية في إطار مهرجان عقارب للدورة 61. كما قاعدين تشوفوا مازال شوية ما بداش العرض بحكم ما زالت التوافد الجماهير ورواد المهرجان. المهرجان عقارب كما نعرف تقريبا أقدم مهرجان في الجمهورية، كان تأسس بسنة 1979.
0: يجيوه من صفاقس ومن خارج صفاقس يظهر لي فاخرة.
2: هو مهرجان عقارب عنده خصوصية، إذا كان نحكيه على المهرجان في المهرجان عقارب التاريخي اللي كان يتم الزيارة، هي زيارة الولي الصالح سيدي عقارب. قبل ما تجي التسمية كما قلت لك بعد تكوين جمعية مهرجان عقارب عام 79 يصبح مهرجان عقارب للفروسية. نرجع معك لزيارة الولي الصالح اللي كانت تقام كل عام زردة بالمعنى الشعبي للكلمة، والزيارة كانت تقريبا تكون في فصل الخريف. فصل الخريف بعد ما تقوم عملية الحصيدة وتخزين الطعام كانت تقوم زردة كبيرة في سيدي عقارب. يجوها الزوار من عديد الأماكن من داخل صفاقس وكذلك من خارج صفاقس. كما نعرف عن مجموعة كبيرة من العقارب اللي عايشين في منطقة سليمان في نابل كانوا يجوا قبل حتى بجمعة من المهرجان، ياخذوا يكملوا المهرجان من بعد يروحوا يسموهم جبة، يقولوا نزوروا جدنا في إطار مهرجان عقارب.
1: واضح. على كل ثم بعض الصور وفيديوهات قاعدة تخلطنا في المباشر فيخر في الموقع الرسمي طبعا لإذاعة صفاقس على الفيسبوك في متابعة خاصة لفعاليات هذا المهرجان بحضور جماهيري واضح أنه غفير طبعا في المواكبة الخاصة لمهرجان الفروسية بعقارب في دورته 61. نعش فيخر إذا كان ثم بعض ضيوف معاك أو الأجواء كانت توصف لنا أكثر. تفضل فيخر.
2: معايا بعض الضيوف يعطينا أكثر فكرة على مهرجان عقارب كتب عام جمعية الفروسية بعقارب.
1: نعم
0: مرحبا بيه.
3: مرحبا بيه.
1: ناخذوه في المباشر.
4: هذه هي سيد الدولة 61 اللي مهرجان عقارب للفروسية فهمتي ولا؟ والآن هذه نحن على في المشاف أول الخيل مش تجري فهمتي ولا في المشاف، وبعزم الله إن شاء الله بيحلها يكون مهرجان
2: أكثر
4: فقرة المهرجان. يعني فقرة المهرجان متعددة معناها مثلا في الليل ثم الحفلات ثم المسرحيات وفي النهار ثم النشاطات فهمتني ولا استعراضات ثم الفروسية والمداوري فهمتني ولا، وتعمل حركية كبيرة لعقارب ولأهالي عقارب فهمتني، تولي سوق تجارية فهمتني بحول الله فهمتني ظلها ناجحة، وإن شاء الله نتمنى تكون يعني في كنف السلمية فهمتني ولا والطمأنينة إن شاء الله الناس بكل لباس فهمتني ولا، هذا إيش نحبه إحنا وعقارب إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وتونس الكل تزدهر بقيادة قيس سعيد إن شاء الله ربي يعاونه وإن شاء الله ربي يبقى عليه الستر وإن شاء الله فهمتني يقهر الجرذان الأعداء.
2: شكرا
0: لك. عطينا فكرة فاخرة على الفرسين، يعني فماشي عدد محدد متاع الفرسين اللي بش يكونوا موجودين، الخيالة اللي بش يكونوا حاضرين في الاستعراض اليوم العشية حسب التقريب.
1: نعم به اللي خط انقطع مع فيخر بن عبد القادر من عقارب. طبعا كما قلت بعض الفيديوهات اللي قالت وصلنا في التغطية الخاصة لزميلي فيخر بن عبد القادر لمهرجان الفروسية بعقارب في دورته 61. طبعا ان شاء الله بعد نعود الاتصال به، وان شاء الله خاصة الحب ما قبل المباراة الودية اللي باش تجمع قدماء كوكب عقارب بفريق نادي إذاعة صفاقس ان شاء الله بعد قليل.
0: ان شاء الله قبل الستة قبل نشرة الستة. نعم. تكون عنا اطلالة أخيرة مع فيخر في مواكبة كما قلنا للأجواء هذه خاصة الأجواء الرياضية اللي باش تنطلق بعد شوية. احنا نرجع لكم بعد شوية في استوديو سيف. مرحبا بالجميع.

0: أجو أنه إيقاعاتنا ما زالت متواصلة معكم في استديو صيف 55 دقيقة. الوقت يضغط شوية في الساعة الأولى فتحي باعتبار وأنه بعد شوية الموعد يجدد مع الأخبار نشرة الستة. احنا كما قلنا خصصنا الساعة الأولى اليوم لمتابعة ومواكبة مهرجان عقارب للفروسية. قبلك شوية كان معنا فاخر في إطلالة أولى خدينا فكرة على الأجواء الخاصة بالفروسية وكذلك الاستعراضية والمداوري وكما قلنا المواكبة بعد شوية لمباراة في كرة القدم بين قدماء كوكب عقارب
1: تبدأ في الستة ونسيك عليش يكون الوقت إن شاء الله نقول ناخذ مداخلة أخيرة مع فاخر إذا كانوا حاضر بعد نستنيوا فيه إذا كانوا حاضر ناخذ على الأقل فكرة صغيرة قبل ما تدور المقابلة هذه الاستعراضية بين نادي ذات صفاقس وقدماء فريق كوكب عقارب. لكن في الانتظار طبعا نذكروا أنه أنس إن شاء الله بعد نشر أخبار الساعة 6 بشكر معنا المدرب والمحلل الفني ستيفن الزهيري باش نحكيو كما قلت على تحضيرات الأندية التونسية. نادي صفاقس خاصة باش نركزوا مع فريق تقدم ساقية الدية طبعا فريقي صفاقس فرات المحترفة الأولى وتحضيراتهم لانطلاق الموسم الكروي الجديد. ما نساوش باش نحكيو كذلك على معين الشعباني وأشرافه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. طبعا استضافات أخرى دائما بعد نشر أخبار الساعة 6.
0: نعم إذا كان فاخر حاضر معنا طبعا باش ناخذوه في مداخلة أخيرة في المتابعة والمواكبة اليوم العشية لأجواء مهرجان عقارب للفروسية. مساء الخير فاخر مجددا.
1: مازال يستنى فاخر مازال نستنوا فيه طبعا باش يكون حاضر. نعم
0: حاضر تفضل.
1: إيه تفضل فاخر.
2: وفي قليل بداية لقاء قدماء كوكب الريال بعقارب و نادي إذاعة صفاقس اللي يدور حاليا بالملعب البلدي بعقارب في إطار مهرجان عقارب الدورة 61 مقابلة استعراضية هنا في ملعب البلدي بعقارب.
1: وقبل بديت على قبل يعني برمجة في الستة بديت قبل شوية معناها بين الفريقين.
2: نعم هي البرمجة كانت الستة متاع العشية لكن ربما لي وقت المهرجان ولا حضور الضيوف انطلق لا يا فتحي انا توقف الحركة تقريبا ما زال ما انطلقتش.
1: هيا به ما زال ما انطلقتش معناها مالاش قادرين يعملوا يحضروا بل اثنين وقادرين
0: حركات الحمائيه
2: كيما تعرف انا كنت بالشيف راهو في الشيف في مهرجان عقارب كنا نعطيو في الفروسيه ما شفتش السكه كيف يقول المصري تو كيف دخلت
0: الملعب
2: عقارب ومازال في
1: حركات حمائيه. شكون اعطينا بعض الوجوه من اذاعه صفاقس شكون حاضرين؟ نعم
2: خليني
1: خذ وقت خذ وقت
2: حاضر كذلك جوهر
1: خذ لنا شكون من اذاعه صفاقس اذا كان ثم طبعا حد من قدماء كوكب عقارب باش نخدموا المداخله هذه في المباشر فاخر مباشره.
2: نعم نعم اخو قايد البحر
1: اي تفضل تفضل بسرعه بل خمسة دقائق من نشر الاخبار الساعه 6 تفضل. ناخذ دائما زميلنا فاخر عبد القادر كما قلت المواكبه الخاصه لمهرجان الفروسيه بعقارب في دور 60. تفضل تفضل
2: ظروف الوقت او المباشره
1: كما واضح واضح تفضل تفضل فاخر.
2: جنبي قيس البحري منافسك المقابله كنت تعطينا اكثر تفاصيل.
3: المقابله اليوم هي مقابله احتفاليه بمناسبه مهرجان عقارب الفروسيه للدوره 61 وكذلك بمناسبه ذكرى 57 لتاسيس جمعيه الكوكب العقارب. استدعينا اليوم اذاعه صفاقس حكم كانت عندنا علاقه طيبه معها وخاصه منذ 40 عام كانت عندنا مقابله لهنا في نفس الملعب اللي كان أرضية ترابية عام 85 ضد رياضة وشغل إذاعة صفاقس وكان مدرب انتاحها محمد حرز الله وفي نفس الوقت مدرب جمعية الكوكب الرياضي بعقارب.
1: نعم ممتاز. نعم نعم تاريخ
2: هذا ومعنا جوهر بوستة
1: هي
2: على التعريف وممثل إذاعة صفاقس هنا.
1: مرحبا بي جوهر.
4: هيا ذكر تاريخ العبد هو هو راس حرب القدم راس حرب التالي.
0: كيفاش تجي راس حرب التالي هذه الله اعلم.
1: لا ثم ملاعب نسيته يا جوهر انت ملاعب كبير وليد الشاذ اللاعب النفاث هذاك جناح جناح النفاث هذاك نسيته انت اللاعب هذاك
2: منتخب انتر ميلان
1: في البدايه التو يلوج عليه هذاك وليد الشاذ التو الفرق تلوج عليه باش
2: نجيبه باش نعطيك معلومه اليوم جوهر رفض انه يكون على ارضيه الميدان تقريبا باش يشاهد المقابله
1: في
4: المدرب. هاي اليوم من ثم انا معنا المدرب انت انا كهو توليت معنا عملت تدريب المجموعه وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نخدم كان الخير
1: ان شاء الله. سالنا شنو الخطه التكتيكيه زور باش تلعب اليوم المقابله معنا؟
4: والله يا اربعه قدام اربعه سيري
0: خطة جهنمية
4: جهنمية
1: شدي أول مرة تصير دي أمرا ما تشوفها ما صارتش قبل دي
4: على كل حال احنا جينا لهنا نحتفل وراه
1: أكيد أكيد أكيد
4: نتيجة آخر حاجة تعنينا
1: صحيح تحية للناس الكل اللي قالت سيئة في
4: ولا هي لما شافت معناها اللاعبين شافت بعضها وعندهم برشا مراوش بعضهم
1: صحيح
4: وتقابلوا وجو احتفالي وبارك الله فيهم معناها اللي فكروا واللي خموا باش يعمل المقابلة هذه باش أنا اللقاء هذه اللي يجمع تقريبا ملاعبين كل تعرف بعضها معنا الناس عندها برشا مرات بعضها اليوم فرصة
1: هذه الغاية من المقابلات هذه أكيد أكيد
4: مشكورين هيئة المهرجان ومشكورين لخيل الحق فرحوا بينا الكل
1: مسؤولين كذلك مسؤولين كوكب عقارب طبعا تحية ليهم فريق كوكب عقارب تحية لي كذلك اللي نظم المباراة هذه كذلك ودية
4: أكيد أكيد يحتفل بال 57 سنة
1: تأسيس نعم
4: أي على تأسيسه 57 على تأسيس إن شاء الله سنة نسمع كان خير على كوكب عقارب إن شاء الله العام الجاي نشوفوه في الناسيونال كما تقيت الدير على الشلاء
1: إن شاء الله
4: ربي يوفقهم وإن شاء الله المقابلة تتعدى في كنف الروح الرياضية ما سميش أنا ورق الصور ولا وأنا ربيت الحركة جبت الأصفر
1: الأحمر يسمش سفارة على الأقل تمشي سفارة
4: لا سفارة بها بشغل أولا مهدي قاسم
1: هو لا مهدي مهدي قاسم معك بلبس ما تستحقوش
4: مراقب المقابل أنا أشعد هو تفاصيل عنده هو أنا ما نعرف
1: هو أكيد أكيد
4: مطلع أكثر مني أنا هو معك مهدي
1: تفضل يا مهدي تفضل
4: تحياتي مفتوح
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا مهدي قال عنده الاوراق صفر الاوراق احمر من عشر الاوراق اللي عنده
4: انا كلمه كونفيرمي فرج يجي يخرج يقول ان شاء الله يا ما تفضلش لك على كل هو ماتش في برشا احتفالات وفي برشا جو باعتباره يتناغم مع مهرجان الفروسية هنا في عقارب في دوره جديده لقاء ودي لقاء اخوي مش تم تكريم ديجا بعد شويه كل الزملاء في دعاء تفاق اليوم
1: تحيه لي
4: من مميز من هيئه كوكب عقارب وكيف كيف من جمهور عقارب لانه فما شكون حاضر لهنا وفما اجواء حميميه سيرتو كي نشوف بعض الزملاء على غرار انور ابو جلبان كان معايا اليوم رايح تكنيسيان على مستوى الاخراج التقني
1: تحيه ليه من نسيكم
4: الحاجه الوحيده اللي اكتشفتها انه تبارك الله عليهم الزملاء انتيانا 75% الكرش القدام تبارك الله عليهم هذاك عليه الريجيم اوبليغاتوار واذا بحذاك انت وتعطيك النظام
1: صحيح
0: اكيد لازم اكاهو فتهنى عليهم يا مهدي يعطيكم الصحه
1: يعطيكم الصحه الناس الكل لانه الوقت تقريبا وفاء
4: انه فما نسمه جايه من جرجيس قاعده ضربه في الاستوديو
1: دايخين احنا بالنسمه هذه من اللي بدات الحصه على كل حاجه يعطيك الصحه مهدي الوقت يزرب السته الموعد الاخبار يعطيكم الصحه بالتوفيق ليكم وان شاء الله مزيد من النجاح على مستوى التنظيم مثل هذه المناسبات اللي اكيد تنشط برشا الجهات وعلى غرار من منطقة عقارب بمهرجان الفروسية.
0: سمير الحسيني في الانتظار لتقديم نشرة اخبار الست احنا نرجع لكم بعد شوية في استديو الصيفة.
5: السادسة مساء

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه النشرة، نواب صفاقس بالبرلمان يطالبون بتقسيم الإدارات الجهوية إلى صفاقس واحد وصفاقس اثنين. منح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس. تونس وجهة جاذبة للاستثمارات حسب التقرير الاستثمار العالمي للأمم المتحدة. تمديد الدورة الأولى للتوجيه الجامعي إلى 3 أوت وصدور نتائجها في 7 أوت الجاري. وفي العالم، واشنطن وتل أبيب تخططان لهجمات واسعة على بنية الطاقة الإيرانية، وطهران تتوعد برد قاسم. نبدأ بأخبارنا الجهوية، حيث تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس بعريضة لرئيس المجلس ورئيسة الحكومة، دعوا فيها إلى إحداث تقسيم جديد لعدد من الإدارات الجهوية بالولاية إلى إدارتين تحملان تسمية صفاقس واحد وصفاقس اثنين، استجابة لما تشهده الجهة من توسع ديمغرافي وعمراني. النائب عصام شوشان أكد في تصريح الأخبار على ضرورة تقسيم الإدارة الجهوية على غرار ما جرى مع مندوبية التربية لتحسين الخدمات والاستجابة لمتطلبات النمو الديمغرافي بالولاية.
1: قدمنا احنا كنواب على جهة صفاقس بطلب حول تقسيم الإدارات الجهوية بالولاية، وهذا لعدة اعتبارات. اولا لانتقال الحجم الديمغرافي اللي قاعد تمر به ولاية صفاقس، وثانيا للتسريع وما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. مشينا بالمطلب هذا في تقسيم العديد من الإدارات على غرار الإدارة الجهوية للصحة، تجهيز والإسكان، الشؤون الاجتماعية، أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهذا بيتطلب تطور الولاية، لأنه نعرف أن كون ولاية صفاقس ولاية كبيرة ديموغرافيا. مشينا في هذا الطلب لتخفيف العبء على الإدارات معناها المركزية، وكذلك على الأقل نمشي معناها في دعم المجال الاقتصادي والاجتماعي بولاية صفاقس.
0: صدر بالرائد الرسمي للجمهورية قرار يقضي بمنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس، إضافة إلى عدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى. وأكدت مديرة المستشفى سهام بالرمضان في تصريح للأخبار على ضرورة تهيئة قسم الاستعجالي، معربة عن أملها في حصول نقلة للمستشفى ليصبح جامعياً.
2: الصبغة الجامعية على قسم الطب الاستعجالي للمستشفى الجهوي بالمحرس هذه إضافة نوعية إن شاء الله من شأنها أن تعزز الخدمات ونوعية الخدمات الصحية في الجهة ككل، وإن شاء الله نطمحوا باش ماذا بينا بأكثر سيرفيس جامعي، باش ماذا بينا حتى نقلة نوعية للمستشفى ككل من جهوي إلى جامعي، إن شاء الله هذا نطمحوا له، وإن شاء الله تكون فرصة نستغل معناتها من المنبر هذه تكون فرصة باش نحفزوا سلطة الأشراف باش تعمل لنا إعادة تهيئة القسم، خاطر احنا تويكا في قسم مؤقت. ان شاء الله نأمله بما انه خلينا الصبغة الجامعية باش تبدأ الأشغال في اقرب وقت باش يولي جامعي على قيد الصحة كما نقوله.
0: في باقي متابعاتنا الوطنية، قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة اليوم الدخول في إضراب قطاعي لمدة 2 أيام احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات المضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. وتتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية 3 أوت الجاري على 12:00 ظهرا. وأكدت مديرة

0: يبدل اختيارات بإمكانه ذلك، أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل، أكد على كلمة تسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات. الدورة هذه النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت، الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة التعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026.
1: يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرات خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، إضافة إلى حراسة الحفريات وكل عمل آخر موافق لهذا الصنف بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد 21 سبتمبر كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي، وتشترط المناظرة أن يبلغ المترشح من العمر 40 سنة على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2026، وأن يكون متحصلا على شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 2025 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 2024، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأكد الخبير محمد صالح العياري أن تونس تمكنت من التموقع كوجهة جاذبة للاستثمار، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.
2: تقرير يؤكد الدول العربية كانت جاذبة للاستثمارات، في مرتبة أولى كانت الإمارات العربية والسعودية، ولكن تونس افتكت مقعدها إجاء الكبار بالنسبة للدول العربية. والتقرير يؤكد اللي يراو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس خلال سنة 2025 شهد ارتفاعا بنسبة هامة تساوي 35%، وذلك بالمقارنة بسنة 2024. بالتالي سنة 2025 وصلنا لحوالي 3.5 مليار دينار، والرقم هذا نبنيه عليه سنة 2026 من المبلغ المنتظر إن شاء الله الطموحات نتاعنا في مثل 4 مليار دينار. تيجي تشوف اللي النسق تساعدي تونس وجه جاذبة للاستثمار الخارجي.
1: بخصوص الأحوال الجوية، يتواصل الطقس الليلة صافيا إلى قليل السحب، تهب الريح من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر قليل الاضطراب إلى متموج، وتتراوح الحرارة عامة بين 26 و34 درجة. ومع الاستقرار النسبي في العوامل الجوية هذه الأيام على تونس، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تواصل شدة ظاهرة النينيو بالطراد، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية من أوت إلى أكتوبر المقبل، مما يزيد من احتمال ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية مع تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار. وفي هذا السياق، أكد منسق البيئة والمتغيرات المناخية بالصندوق العالمي للبيئة سليم جرادي أن بلادنا ليست بمنأى عن الظواهر الطبيعية المتطرفة، وتعيش ذروة تحولات المناخ مع اشتداد الحرارة، داعيا إلى الاستعداد لذلك على المستوى الفردي والمؤسساتي.
3: احنا توا وصلنا لارقام قياسيه يعني على اليابسه وحتى على مستوى البحر، درجه الحراره نتاعو ارتفعت خاصه في حوض البحر المتوسط، وهذا يراه يزيد يعزز احداث المناخيه والقصوى تتراوح ما بين فترات حراره مرتفعه. واحنا ارتفاع درجه الحراره مثلا تسمح بمنطقه حوض البحر المتوسط من بينها تونس من النقاط الساخنه يعني اللي تاثير التغيرات المناخيه يكون جد بين، هذاك علاش احنا يلزمنا نحضروا واحنا التغيرات المناخية ونجهز واحنا بآليات وخطط اللي تم وضعها من طرف دولة تونسية. يلزمنا توا تنتقل إلى المستوى المحلي وتولي بادرة فردية، يعني كل واحد يحضر روحه باش يواجه التغيرات المناخية.
1: إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز، نقلت وسائل إعلامنا.

0: الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفها بحماقة أمريكية محتملة، معتبرا الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو الأمريكيين في أنحاء العالم بما فيها الشركات والمؤسسات، ودعت الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والحيطة وأن يكونوا مستعدين لإلغاء الرحلات. أفادت وكالة فارس نقلا عن بيانات فضائية بتعرض سفينة الغاز المسيل القطرية غازلوغ شانغال لإصابة بمقذوف أثناء عبورها المسار الجنوبي لمضيق هرمز بعد إيقافها نظام تحديد المواقع. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف من مسيرة صهيونية استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح، وقصف لخيمة نازحين قرب مواصي خان يونس. أصيب 26 شخصا على الأقل ولحق أضرار بمبان جراء زلزال بقوة 4.7 درجات على سلم ريشتر ضرب منطقة غرب مدينة نابولي جنوب إيطاليا وفق ما أعلنت السلطات اليوم، وذلك غدا أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام الثامنة. دمتم جميعا بخير.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
2: عشرة ديمة.
4: إشهار.
5: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
6: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شباك كل بيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.

0: هذه أجواء الحفلات، أجواء المهرجانات، خليني نقول رجعنا بيها مع صوت صابر رباعي في توقيت 26 دقيقة. نسلم عليكم، رحبوا بكم من جديد مستمعاتنا مستمعينا في ستيديو صيف البرنامج بديل خمسة. مازلنا متواصلين إن شاء الله حتى الثمانية ونص متاع الليل. بتبيع في الوقت هذية بدأ الحديث على موسم جديد فتحي في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، كيف كيف بطولة رابطة المحترفة الثانية ومختلف البطولة، موسم جديد، طموحات جديدة، أهداف مختلفة، كل فريق أكيد يخدم على هدف معين. احنا المواكبة والمتابعة لآخر استعدادات الأندية للموسم الجديد كيف العادة نخصص لها حيز من الزمن للحديث عن آخر أخبار الانتدابات، الانتقالات، التحذيرات، وزيادة كيف كيف الصفقات اللي في الأفق.
1: إن شاء الله أكيد أنس برشا فرق دخلت على مستوى التحذيرات، تقريبا كل فرق رابطة المحترفة الأولى يعني انطلقت في تحذيراتها، ثم اللي بدأ بكري ثم اللي بدأ مؤخر، كل واحد وأسبابه، لكن ديما الأسباب المادية هي اللي ربما خليت برشا فرق بدأت تحضر بصفة متأخرة، وحتى الانتدابات تتم بصفة متأخرة. مش ركزوا بطبيعة على فريقي صفاقس على مستوى رابطة المحترفة الأولى اللي كنت قلم الذي صفاقس يتقدم الذي بساقية الدير، على مستوى آخر أخبار ومطبيعة مش نحكيه شوية على المنتخب الوطني التونسي، كل هذا بحضور ضيفنا المدرب والمحلل الفني سليم الزواري. نصنا برشا سليم،
2: مرحبا بك سي فتحي، مرحبا بك مدام أنس، مرحبا بكل مستمعين إذاعة صفاقس، وإن شاء الله نقدموا الإضافة في الفترة هذه
0: إن شاء الله. يا ربي رحبوا بك سي سليم. دونك خلينا نبدأ مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي اللي مازال كيكمل تربص في سوسة حسب الأصداء طبعا اللي توصل لنا، التربص كان ناجح. نذكر الفريق كان لعب مقابلة ودية ضد اتحاد قرطاج، فاز فيها 3-0، تربص أول طبعا بالنسبة للنادي الصفاقسي في سوسة، في انتظار تربص آخر خلال الأيام القليلة القادمة للفريق حسب معناها الأخبار اللي جاتنا من التربص. كيفاش شفت الأمور، كيفاش شفت التحذيرات بالنسبة للفريق؟
2: يعني تبعت شوية على معنا شبكة التواصل الاجتماعي، معنا نبيل قاعد يخدم في خدمة معنا، ونبيل من مدربين اللي تعرف أجواء صفاقس وتعرف معنى الفريق النادي الرياضي الصفاقسي بالقدا بالقدا، ديجا في ستاف ديجا النادي الهبيري وإلا كريم النفطي، زاد كيف كيف زوز فنيين من أولاد النادي الرياضي الصفاقسي، معناه يعرفوا البيت من داخل ويعرفوا كل مكونات النادي إيش فيه وما فيهش، معناه نتوقع الإضافة متاعها مش تكون كبيرة ياسر في وسط المجموعة. اللي تعرف أني قاعد يخدم في خدمة ديجا تبعتني شوية خدمة كبيرة، كوم بداية موسم ما يخدموا برشا على كيف كيف مع سي الغطاسي على النطاق الأعداد البدني،
0: نعم.
2: معناها هي فترة ديجا معروفة في أول موسم يحضروا النادي الصفاقسي جمعية كبيرة، لازم تكون حاضر على جميع معناها الأصعدة. النادي الصفاقسي مش تواجه البطولة التونس، مش تواجه زاد الكأس الكاف الكونفدرالية الأفريقية، معناها لازم تكون فريق لازم يكون حاضر على جميع
0: الواجهات.
1: نعم اكيد سليم، يعني 30 لاعب كانوا حاضرين في التربص هذا، 30 لاعب مع المنتدبين طبعا اللي صاروا لحد الان تم الاعلان عليه بصفه رسميه، ذكروا به مع بسام الحلاوي حارس المرمى بطبيعه الى جلبهم مم الرحماني غايه صغير وكذلك موتيبي، ثم العناصر اللي تم الاعلان عليهم بصفه رسميه، ثم حديث على بعض اللاعبين الاخرين اللي ربما يمشي يعزوا صفوف الفريق في قادم الايام، مازال ما تمش الاعلان عليهم لكن ثم تعزيزات قادمه بالنسبه لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. الغرب لبدات نجم نقول يمكن بعد التربص هذا من طرف الإطار الفني اللي شاف خاصة مع اللقاء الودي الأخير، محل مقابلة واحدة مش تعطي برشا حاجات، لكن أكيد أنه مدة التربص والمقابلة الودية هذه وكذلك الظروف اللي صارت فيها التربص، ظل الإطار الفني خذ فكرة شاملة، وأكيد أنه يعرف المراكز اللي الفريق يستحق لها في قادم التحضيرات على مستوى طبعا اللاعبين اللي يستحقهم في بعض المراكز قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.
2: هو اللي يزمن نفهمو معناها تربص ب 30 لاعب ماهيش النادي الصفاقسي قاعده، معناها كيما طارق ولا نبيل ولا الإطار الفني المرافق معناها يحبوا يعطيوا الفرصه الكامل معناها ليفيكتيف كامل يعطيوها فرصه باش ما يظلموا حد سوى شاب معناها شاب طالع من صنف الامال والا موجود خاطر باش تتقمص زي النادي السويسري جمعيه كبيره معناها سي فتحي ماهوش نمبورت كي يزم يلبس مريول هكا مريول رزين مريول عنده ثقل نتاعو اعطوه هما حلوا معناها طارق يعطي صحه واللي معاه الناس كل اللي تخدم معناها اعطوه فرصه للشبان كله اعطوه فرصه للناس الكل بون في النادي السويسري مش باش يعطيك فرصه نتاع ماتش في البطوله ولا في يعطيك فرصه تو في التحضيرات في الواحد يعطيك فرصه في ماتش ودي مع فريق في الدرجه الثالثه ولا في الدرجه الثانيه اذا انت قد المسؤوليه وقد المريول اللي مش تلبسه فبها مش يخليك سينو مش يقول لك لا اخويا برا شوف فريق اخر وشوف حظك في بلاصه اخرى.
0: على كل اذا كان عملوا نظره على قائمه المغادرين الى حد الان باستثناء يعني طيفور فسخ العقد بالتراضي، عمر بن علي مشى بطبيعة للبطولة التركية، فيما يتعلق باللاعب جمال متيبا مازال على ذمة النادي الرياضي السفيقسي لحد الآن، معناه ما ثم حتى شيء رسمي بخصوص اللاعب هذية، يعني القائمة هذية قد تشمل أسماء أخرى في الساعات أو الأيام القادمة ما نعرفوش، مازال ما ثم حتى شيء مؤكد. شنو رأيك مع أنت في الخروج ربما عمر بن علي؟
2: شوف.
0: طيفور
2: مدام يزمنا نكون واقعيين، معناها النادي السفيقسي معناها خرجت من لعبية البطولة أقوى من بطولة تونس وأقوى منها، لازم تعوضهم وهذا اللي قاعد يصير قاعد مع طارق. معناها نتوقع أن طارق زاد موسوعة كبيرة في في في كرة قدم مع افيك فيكي سي في، معناها طارق نتاع وين لعب، معناها تبارك الله طارق عنده الخبرة كبيرة، معناها نتوقع اللي هما عاملين دراسة وعاملين أسماء معينة. بون كيما قلت لك أنا مش نمبورت كي يزم يتقمص زي هما ديجا قاعدين يختاروا وبن علي معناها الموقع نتاعو حساس، معناها قلب هجوم، احنا ديجا مش في تونس في العالم ما فماش قلب هجوم معناها عملة نادرة، وهذا اللي حبيناه معناها في يطلع من الشبان ويستحفظوا على الطاقات الشابة نتاعهم ويأطروهم. بون تو العملة نادرة بيزن برشا فلوس زادة باش تجيب مهاجم في قيمة النادي السفيقسي وفي قيمة شامبيونز ليغ وفي قيمة مشي لعب بطولة تونس، ونتوقع أنا حتى الجمهور سنة معناها متعطش للألقاب ومتعطش يستنى في حاجة جديدة في النادي السفيقسي، معناها راهو المسؤولية مش تكون كبيرة وكبيرة جدا على سواء على الإطار الفني ولا على المدير الرياضي ولا معناها نتوقع اليوم ما مش يكون
1: أكيد. وسيم الحقيقة المعادلة الصعبة على مستوى أنه مع الأمور المادية اللي الناس كل تعرفها السفيقسي يمر بوضعية مالية صعبة، صحيح قاعد يجاري في ذلك، قاعد كما قلت التفريط في بعض العناصر اللي تغطيت بعض المشاكل المادية للفريق، لكن مع ذلك الفريق قاعد يحاول في نفس الوقت أنه يغطي الخروج بتاع بعض الركائز الأساسية بنت دابت. صحيح لحد الآن ما زلنا ننتظر ربما في معوض لعمر بن علي لأنه خروجه أكيد سيترك فراغ كبير، ما زلنا ننتظر ربما في بعض الانتدابات الأخرى اللي تشمل خط وسط الميدان خاصة، ومع المحافظة على الركائز الأساسية حاجة مو سهلة، لأنه حدثنا قبل وانست قالت على متيبا برشا جمهور نادي السفيقسي شد صحيح في اللعب هذا، لأنه صحيح إذا كان مش يغادر صعيب باش تلقى ملاعب يجمع يعوض قيمة جمال متيبا، وإذا كان مش يغادر جمال متيبا لازم من تو عندك الدوبلير نتاعو الملاعب اللي يجمي يعطي الإضافة الكبيرة. من عاصمة تركيز شوية سليم حتى لحظنا في التوفي الأوفن أونس على السوق الأوغندية تقريبا نادي السفيقسي ربما عنده متيبي ومتيبا اللي مازال على ذمة الفريق، وثم حديث على اتفاق مع لاعب الوسط الأوغندي ريان فيجو كيزيتو اللي يمكن يكون على ذمة نادي السفيقسي في قادم الأيام. يعني السوق الأوغندية أصبحت ملاذ ربما للمديرة علاش التفريط على انه ثم جوده معينه بالنسبه للاعبين.
2: نجم نشاورك نجم نجاوبك مدام، ما هو سويفون جيبك انت معناها لازم نفهموا حاجه، معناها كل واحد يمشي مش يشري مثلا اي نمبورت كي معناها اي حاجه سويفون ش عنده هو في جيبه، معناها اذا توجد النادي السفيقسي للسوق الاوغنديه الور لا معناها الميزانيه اللي عنده حد السوق الاوغنديه معناها فهمت كيف، معناها راهو موجود تجم تشري بالاف المليارات كما تجم تشري بقلسوم
1: وانت ربما نجاح موتيبا شجع
2: إيه
1: على التعامل مع السوق هذا
2: يصير راهو يوجد في النار ما يوجد في البحر صفات حيزمنا نكونوا هكا واقعيين. انا كنت قبل نقول علاش ما يتفرجوش على ليغ 2، راهي ليغ 2 فيها ملاعبيه ممتازين
0: منجم نتاع ملاعبيه
2: ملاعبيه. شوف احنا مالوروزمون في الاربع جمعيات الكبار، نحكي انا ما نحكيش كان عن دلاس فيكس، نحكي على الاربع جمعيات الكبار، مالوروزمون ينحصلوا كان في مثلا على ماتش برك يظهر ملاعبي باهي واللي يحبوا ياخذوه من الجمعيه هكية. وقت اللي هو انت كانت تتبع مثلا قبل اش كانوا يعملوا المسؤولين والناس، ولا كانوا قبل عندهم عيون وعندهم عباد على الجنوب وناس في القروان يمشوا للبلايص اللي فيها معناها تراديسيون تاع كوره،
0: معناها بيبينير تاع ملعبيه.
2: تحكي على القروان، انت تحكي على
1: منجم
2: تاع ملعبيه، تحكي على المزونه. ديجا احنا ديجا ندير سفيرسي خلينا برشا من مزونه، خلينا نفطي، خلينا شو اسمه هيك برشا ملعبيه خديت من ندير سفيرسي
1: بالعمر
2: بالعمر صحيت معناها فهمت كيف معناها هذوما البلايص هذوما اللي فيهم المواهب وفيهم احنا مالوريزمون حتى تو معناها يقول لك حتى يجي هو يتستي حتى يمكن هو يكون هو زوالي برشا ما عندوش لي مويا باش حتى باش يركب باش يجي تستي. فهمت مدام معناها احنا فقدنا هيك هيك العين الكشافه اللي تلوجنا لبرا وتجيب لنا الملاعب ولا عندنا ثقه فيهم. يا ما يا حبذا الشخصي ترجع على
1: العباد هذه تعوض بربما الخدمه الكبيره بتاع طارق سالم في المدير الرياضي في الموسم الماضي اللي جاب ونجح بصفه كبيره على مستوى الانتدابات اللي تمت خاصه الاجنبيه.
2: طارق يخدم في خدمه كبيره وما نشكوش في هذا، لكن طارق برشا عليه زاده باش يمشي يتفرج على ليغ 2 ويتفرج على كذا. يا حبذا تكون نادي الشخصي عنده عيون اخرين ويكون عندهم معناها الكفاءات اللي عنده وعند الثقه من هيئه النادي الاسفيرسي. وبعد انت هنا جيب وتستي وشوف في عقلك
1: والناس يعني سليم بصفه عامه الرصيد البشري كما شفناه خاصه التشكيله اللي شاركت خاصه ضد اتحاد قرطاج يعني بدا بقعلول وجمعيه بعد معلول مثلوثي بكر مونديكو دربالي حسمد والعبسي اللي رجع الصغير رحماني اوكبولي بعد تم الحلاوي عقيد مونديكو بعد العبيدي المهذب طرابلسي عزوز شعبان موتيبي القروي بنصير وديارا لمركه في اخر مقابله. يعني هالرصيد البشري ربما ببعض التعزيزات الاخرى مع ثلاثه أربعة ملاعبين آخرين تشوفوا قادر لربما أن يكون في الموعد بالنسبة للموسم القادم اللي فيه تحديات كبيرة لفريق
2: أنا نؤمن بالشبان. أنا تو عقيد مثلا عقيد نعطيك جوار انترناسيونو جوار مشى الفريق قومي مشى الواها هذا ستان فيتور. احنا مالوريزمون في تونس مازال نقولوا مازال صغير مازال صغير. تيلا يا مال يلعب في كوب دو موند عمره 17 سنه يلعب في برشلونه يلعب في اسبانيا معناها في اسبانيا مش في نوع. شوف احنا لازم نؤمنوا اللي احنا نرميو نحطو احنا مالوريزمون في تونس نخافو والمدرب يقول لك انا زاد ما نلعبش بكاريري على خاطر طفل صغير كان يخسرني تو وين نتنحى. وصحيح موجوده صفه فتحي هذه زاد تاع في ساعه احنا نجارو باش نحيو المدرب وباش
1: انا ربما نبيل كوكي كوجوده في حد ذاته ضامن للشبان اللي نعرفوا نبيل كوكي مشجع للشبان وظهروا في علي دي برشا ملاعبين
2: قبل اي نبيل مشجع. انا سي فوز زاد مشجع للشبان انا ريتو قبل معناها ناس عنده قلب وترمي ما تخافش طفل صغير هذايا اذا ما يلعبش تو في بطوله تونس وتحضروا في بقعة مثلا باش تغدو حي كان قيد فرصة باش تبيعه وهو مازال صغير معناها طفل اللي كان ينجم يكون فيتور نتاع اكسيال في ليكيب ناسيونال وفي كيما غرام كيما برشا يعني خي هنا غرام شكون رميه تيما رميه بيفو شو اسمه هكا باولو روبين هكا جو كروا
1: تحكي على حاتم طرابلسي
2: على غرام
1: على غرام لا
2: شكون رميه رميه
1: الهولندي
2: 17 رميه معناها احنا يا حبذا صغيرات هذوما نتاعنا والوليدات هذوما الصغار نعطيهم فرصه ماهيش مشكله باش ياخذوا خاطر ماهوش من نهار باش تلقاه هو انتاكت معناها زيرو فوت يمكن يغلط شويه يمكن نعطيه الفرصه ونصبروا عليه ونأطروه واحد نتوقع يكون فيتير ممتاز عقيد.
0: نادي الصفاقسي باش يواجه في الجوله الافتتاحيه الملعب التونسي خارج القواعد مباراه كلاسيكو نجموا نحكيوا حتى على مباراه قمه مع بدايه الموسم سليم
2: مادام مش قالوا باش يعودوها للقرعه
0: لا
1: لا رسمي
0: رسمي هذه ولات
1: خاطر حظ برشا كلاب خرج في الحاله في برشا الناس مازالت تستنى في كومينيكي رسمي من رابطه على الاقل تعلن فيه انا مش باش تعاود
2: والله سي فتحي مالوريزمون كي نبداو هكا موسم هكا
0: شوف
1: لكن التسريبات اللي صايره انه مش باش تعاود
2: من بعد تجي تقول كيفاش بطولتنا فيها الشك وفيها هاك انت من الاول بديت علاش انا البطولات الاوروبيه احنا بطوله السعوديه تو ولا يعطيوك على عام القدام وقتاش باش تبدا وقتاش كذا علاش احنا ما نوصلوش للنيفو هذا معناها احنا معناها مع قرعه
1: ابسط شيء
2: ابسط حاجه قرعه واحنا ما زلنا نشكوا الدنيا ضد بعضها ومش تتعود بون نرجع لك للسؤال نتاع الملعب التونسي. ملعب التونسي تقدم جمعيه كبيره, ملعب التونسي عندها معناها جمعيه في العوام التوالى تكراسات سي بالاربع جمعيات من الخمسه نقولوا سته جمعيات الكبار في تونس. معناها الملعب التونسي ما تنجمش تستهان بالجمعيه كي ديما فيها النجوم. الملعب التونسي ديما ناس تعرف تتصرف, ناس تبيع ملاعبيه وتظهر ملاعبيه وكيما نقولوا تكشف ملاعبيه الملعب التونسي اللي تكون هكا فيه شويه غبره تنحي عليه هيك الغبره وتظهروا وتبيعوا. من بعد ما تشدش الملعب التونسي جاك اوفر تبيعك
1: وتاخذ دليل على خليل العائلي مثلا ملاعبيه الكبار اللي يصلوا في ساعه في ساعه تسيب ملاعبيه الاحتراف
2: لا تسيب على خاطر هي هيك باش تعيش سي فتحي تعيش بهيك الموارد هيكوما الداخله معناها فهمت هي تجي تلعبك تعطيك الفرصه ملعب التونسي لو في انت سيد هورت وواحد كل شيء وطلبوك تبيعك وتعود تظهر واحد اخر وتعود عليه هيك هي ملعب التونسي يعطيه مساحه
1: بالعكس. ومشيت معك بسؤال عن الصفاقسي على مستوى مقابله الكاس الممتازه اللي لحد الان السوبر اللي ما زلنا نستناه في موقف رسمي من الاداره الفنيه للجامعه حسب التسريبات نهار الثلاثاء الجاي نعرفوا اللقاء اذا مش تلعب ولا بين الترجي ونادي الصفاقسي نهار 16 اذا كان مش تلعب النهار الثلاث تعطينا الاداره الفنيه للجامعه منطقيا القرار نتاعها هل سيجرى هذا الدور الكاس الممتاز بين الترجي ونادي الصفاقسي.
2: نرجعوا للخبطه ولا تو بلي سامحني شنو ذنب نبيل كوكي وقت اللي هو مش عم بلانيفيكاسيون خدمه راهي تتسطر بال تو انت تقول لي باش تلعب باتش اسكو باش نلعب وانا باش نحضر له باش نجي مع الماتش هكا نطيح الكورب نتاعي ونطيح خدمه نتاعي باش لو جور جي ندير اسفيرسي في السوق خاطر احنا نعرفوا تو انا مدرب نعرف اش معناها يحضر سيمين دو ماتش ماهوش سيمين دو بريباراسيون ماهوش معناها لازم
1: انت تجي هو المحل المقابله سلاح ذو حدين. انا نشوف هكا من عشان انت شو رايك سليم لانه مش تلعب كاس ممتازه نهار 16 قبل الجمعه من انطلاق البطوله لا قدر الله هتكون هزيمه كيف تبدا المعركه نتاعك قبل ما تبدا البطوله يعني في اذا كانت تربح هذيك حاجه اخرى
2: لكن في الافلام تيتر هيك
1: صحيح اذا كانت تخسر التيتر
2: معناها اي لا تيتر انت تو كي تقول لي انا ما يعرفش باش يلعب ولا اي كيفاش باش يحضر المدرب تو الفتره هذيك
1: باش هذاك الاشكال مازال نستناو
2: يطلع كورب مش يطيح كورب معناها يزن نكونوا يزن نحسوا بالناس ونحسوا بالجمعيات ونحسوا مسؤول ما تو انت تخرج سوبر وتقول مش نلعب سوبر وانت متعرفش الدات نتاعو وقتها ما تقولش
1: عليه هو الدات موجود 16 اوت لكن مش تلعب منعش مش تلعب ولا ما تلعبش
2: الدات موجود نحضر ماتش لو 16 اوت اللي انا مش نلعب سوبر ومن بعد تقول لي لاش مش نعمل في بلاصتو
1: مقابله وديه
2: مالوريزمون ما زلنا ومن بعد نحكيو كيفاش نعملوا فشل ذريع في كاس العالم يعني ما نجمش نعملوا برمجه نتاع
0: بطوله
2: نتاع موسم محترم. احنا حبينا
1: السوبر هذا من عام 2021
2: حبينا المسؤولين استنى. المسؤولين كي جاوا من كوب دو موند وقلنا يا خويا نرجعوا نخدموا ونرجعوا واحد باللي ياخذوا شويه معناها شويه مسؤوليه وياخذوا شويه ويكونوا شويه عمليين ويكونوا مواعيدهم مضبوطه ابسط الامور تكون مواعيدك مضبوطه وتعمل الرينيوم تاعك وتعمل الرينيوم تاعك قبل ما تديكلاري حتى شيء وما تقول حتى شيء باش من بعد ما يبداش كتذبذب باش نحيه مش تخليه. لا يا خويا انت اعمل البحث الامني نتاعك واعمل البحث الاجتماعي ونري عندي العباد الكل وعيط الناس الكل والناس الكل اجتمعوا وعملوا مع بعضكم بلانيفيكاسيون تكون تقول سي لو برومي مش نبدا الور لا لو برومي تبدا مهما كانت التكاليف فهمت وهذا لازم سياسي فتحي رو اذا نحبوا نقدموا معناها
0: اكيد جدا به خلينا نفتحوا صفحه فريق تقدم سقيط الدير بعد نهايه تربص عين دراهم. تتواصل تحضيرات الفريق الاول حاليا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بحضور كل العناصر وبحضور كذلك المنتدبين الجدد. خلينا نذكروا انه فريق تقدم سقيط الدير خلال تربص عين دراهم لعب زوز مقابلات وديه زوز هزائم ضد شباب بلوزداد وضد الترجي الرياضي التونسي. تربص كيفاش نجمو نقيمو سي سليم كيفاش نجمو كيفاش شنو العنوان ربما اللي نجمو نعطيو هذا التربص هذايا.
2: انا نتوقع لي سقيط الدير على الخطة الصحيحه معناها عثمية صحيحه. سقيط الدير قاعده تخدم في صمت في لي ريكروتمون تاعهم في خدمتهم. انا نعرف حتى دوبري مثلا المدرب يسري ولا سيفامر ولا معناها ناس قاعدة تخدم في صمت، ناس جاية من الوطن. شوف الدرجة الثانية ماهيش الدرجة الأولى، الدرجة الثالثة ماهيش الدرجة الثانية، معناها هما تبارك الله يعرفوا اللي الرصيد البشري بتاعهم، ويعرفوا كل كبيرة وصغيرة تبارك الله، ثامر ولا يسري ولا معناها عباد خذات معناها المسؤولية وتبارك الله كل مرة تقدم وكل مرة تعطي وجه. أنا نتوقع سقي الدير جاية من في صمت، جاي تخدم واحدة واحدة، نتوقع اللي هما اللي زوبجكتيف نتاعهم واضحة، معناها يحطوا فريق معناها يعمل استابيليتي في الوطني باش يستحفظوا على بلاصتهم غاديكا. ومن عام لعام نتوقع سقي الدير مش تقدم، وبحول الله القادم خير سقي الدير.
1: تعزيزات كبيرة على مستوى الرصيد البشري، المحلة شوية تبديل في بعض العناصر هذا أمر معهود، كما قلت أنت مش الرابطة الثانية مش الرابطة الأولى، ثم بعض التعزيزات قام بها الفريق كما تعاقد مع النيجيري سامويل، لعب لونا في البيج كذير محمد علي العمري، جناح هدي منتصر من قصور السيف، اللاعبية هذوما بعض الانتدابات يمكن تصير زادة في قادم الأيام. بالنسبة لفريق تقدم سقي الدير، أنه حتى المقابلات الودية كان قدم مقابله كبيره ضد شباب بلوزداد يشرف عليه نبيل معلول، وكان حتى نبيل معلول صرح انه لعب ضد فريق منظم بشكل كبير، قدم مقابله كبيره كذلك الترجي رغم الهزيمه 3-1. اللي شفناه انه فريق تقدم ساقية الدير، ثم تحس خدمه صحيحه من اجل انه الفريق يكون جاهز مع الموعد الاول ضد شيبه العمران في الجوله الافتتاحيه.
2: يعني ناكد لك كانت لي درتشة صغيره مع يسري، ناكد لك اللي ناس فاهمة كل ما هي نقطة ضعف وشنو ما نقاط القوة. شوف انت اللي ريكروتمونش قلت، انت قلت مقصور السيف، يعني ليت الوليد هيك يتبعوا فيه عام كامل، عام ناول على موسم كامل، ما وصلوا خذاوة وما وصلوا جابوه إلا ما يعرفوا اللي هو قيمته ثابتة واللي هو في البلاصة. راهو مش الريكروتمون مش بالضرورة يكون اسمه فلان، يجم يكون من كيما قلت لك سايكا سي فتحي قلت لك يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، معناه نجم أنت تجيب طفل من قصور السيف ويعدي موسم ممتاز جدا، غدوة حي تلقاه في جمعية كبيرة ولا في معناه الناس قاعدة تخدم بيان اتودي مدروسة على قد كيما نقول لك نرجع لك ديما على قد جيبو على قد فليساته. معناها قاعد يصرف وحيدة وحيدة ماهوش داخل بقوة. احنا نذكره قبل انا نتذكر سي فتحي شو اسمها سيدي بوزيد والا الجهات الخيام في الجنوب كانوا كيطلعوا الفريق يطلع الوطني الرابطة الأولى ينحي ملاعبيته كل يجيب 24 لاعب بيروكريتي اللي في ساقية الدير هذه مريتوش
1: معناها تم الحفاظ على عديد الركائز
2: معناها قاعدة الناس قاعدة تعرف ايش قاعدة تعمل. ماهيش بالضرورة نجيب سي فتحي لا لا لا يجم سي فتحي ما يعطينيش الحاجتي بيه وما يعطينيش البلوس اللي حاجتي بيه وقت اللي نجم نجيب ملاعبي من ليك دو. اول حاجة فرحان اليوم مش يلعب في الوطنية، فرحان اللي يحب يظهر ما ناس السيور مش يعطيك بوا تقول يلعب مع بنو زدان ويلعب مع الاسبيرونس بالعكس يعطي الصحة يسلم الكحلة اللي هو مشى ديريكت فيزا
1: فرق كبير.
2: خاطر شوف هو سي سور اللي هو مش اوبجيكتيف نتاعو الاسبيرونس وليتوا، هو الاوبجيكتيف نتاعو الفرق اللي معاه اللي نفس كيفاش مش يتحكم معاهم وكيفاش مش يقعد في وسط التابلو. معناه وقت اللي يفيزي ويخدم فيزيوناج نتاعو على الترجي وعلى كذا ويعرف شنو من الحوايج اللي سي سور ماهوش باش يتعودوا في ماتش بون من غير ما نسمي الجماليات معناها اللي حاجته بهم والجورجي باش يلقى روحه بيان بلاسي. انا نتوقع مع الاولاد
1: مش نخدم معك ربما سؤال في سقاد وسقيت الدير يتعلق بالاختيار ملعب طيمير اللي جرى المقابله الرسميه للفريق في الاسم الموسم القادم.
2: حق مشروع خاطر ملعب سقيت الدير ملعب صغير وملعب ضيق برشا، هما ديجا زاد علاش نقول لك حق مشروع سي فتحي، حق مشروع للجي هيك تحب تحلم تحب تتفرج على فريقها تحب تشجع فريقها ما نقولش ب 13000 ولا ب 14000 متفرج، تشجع فريقها ب 5000 و 6000 و 7000 وحق معناها حق مشروع للناس باش ويا حبذا كل الجهات في السفاق يمشيوا على على على ثنيه سقي الدير ويعطي مساحه. بالعكس
0: نتمنوا لهم على كل موسم طيب الفرق هذه سقي الدير والنادي الرياضي السفاقسي. احنا بعد شوية فتحي باش نحكيو على مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم معين الشعباني اللي باش يتم تقديمه رسميا للوسائل الإعلام والشارع الرياضي والجمهور الرياضي خلال أيام القادمة. أكثر تفاصيل بعد شوية معانا في استديو سيف ترتيحة مع الموسيقى وراجعينا.

0: مرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد في ستوديو سي في توقيت 56 دقيقة في الجزء الثاني من حوارنا مع المدرب والمحلل الفني سليم الزويري. جزء أول كنا خصصناه، عملنا قراءة لآخر تحذيرات النادي الصفاقسي وتقدم ساقية الدير انطلاقة الموسم الجديد. وكما نعرفوا شهر أوت هو رسميا الشهر اللي باش ترجع فيه البطولة الوطنية للنشاط، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مش نرجع توا على خبر متعلق بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وبعد الكارثة اللي كنا شفناها في المونديال باش نعيشوا مع بداية فترة جديدة لمنتخب تونس، بعد ما أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين معين الشعباني مدرب لمنتخب تونس خلال الفترة القادمة، عقد يمتد حتى 4 سنين، يعني حتى كأس العالم 2030. خطوة جديدة إذن بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، تعيين معين الشعباني منتظر الحقيقة، معناه اسم تطرح في أكثر من مرة، مش حتى بعد المونديال، حتى قبل المونديال، حتى قبل فترة صبري لموشي الاسم هذي كانت فيه على السطح في أكثر من مرة. سليم الزويري، إذن المرة هذي تأكدت رسميا المعلومة، معين الشعباني هو المدرب الجديد للمنتخب. خطوة شنو رأيك فيها؟
1: شوف أنا من خطوة فرحان بها برشا، معين من الكفاءات اللي بنات روحها من هنا من تونس بشوية بشوية، بدأ بحمل أنف بعد يخدم في التراجي وخذ الفرصة، وفما برشا من معين وبرشا مدربين كيما معين لفي ياخذوا الفرصة ويعطيهم فرص، فما كفاءات كبيرة. وديما نرجع تونا باش نأيدوا مدام اللي معين نجح، نأيدوا اللي احنا في تونس عنا الكفاءات وعنا اللاعبين وعنا المواهب، اما اسكو احنا نجمو نعطيو فرصة، واسكو احنا كيما قلت لك سايك على عقيد وحكيت لك على عقيد، اسكو احنا نجمو عنا لا فورس دو كاركتير باش نرميو. معناها ترجي يشهد لها وسي حمد المد بيشهد له بالحق، معناها في حطان معين في الوقت هيك على على على راس الترجي الرياضي التونسي وقت اللي هو في بداياته وفي اول الطريق نتاعو، معناها يلزم الجراه هذه ويلزم المسؤول اللي يكون شجاع ويكون عنده بيرسوناليتي باش يحط ال كما يقولوها المدرب في الوقت اللي يلزم يكون، وفي المامو معين من الكفاءات اللي خدمت ضحات اعطات برشا، ما معناها من وقتها للترجي اعطت برشا وقتها لتونس، تو عنده الحق باش يخدم على روحه وباش يعطيوه الفرصه كامله. انا تو حبيت نقوله في الكيب ناسيونال، اسكو عملتوا دراسه؟ اسكو فما دراسه باش تحط معين؟ اسكو معين باش ياخذ صلاحيات اللي خذوها العباد الكل؟ معناها لازم يكون عنده صلاحيات الكامله باش يجم يخدم، وباهي كي نعملوا كونترا ب4 سنين ونصبروا ونخدموا على كوب دو موند جايه وعلى جينيراسيون، خاطر كيب ناسيونال راهو كيما سي لاموشي يجي على شهر يقول لي باش عام فريق قومي ودنيا والى مين ماشي كوب دو موند، ما يتحضرش راهو كوب دو موند على شهر، كوب دو موند تحضر على 4 سنين كيما توا، كيما توا احنا ريت وقت شفقنا وقت اللي كيما قلت انت صارت لنا الكارثه هذه في الكوب دو موند فوقنا ورجعنا وبدينا مش نسطروا على 4 سنين. نعم. يعني نتوقع الاختيار جد ممتاز ومعين معناها كفاءات من كفاءات، وفما برشا من معين، انا ناكد لك فما برشا من معين في تونس يا شويه ثقه وشويه نصبروا، وكجمهور زاد شويه نصبروا على الكفاءات نتاعنا، ما نبداوش نتوقع الناس كل تاخذ شق طريقه. انت تو لا بروفونيك تشوف معين انيس بوجبان زاد كيف كيف في الثمية هيك بتاع موين. وعليش قلت لك راهي ولادة تونس، راهي ولادة شوية ثقة وشوية تريث بحول الله نوصلوا للزوبجيكتيف نتاعنا.
2: هذا أكيد نتمناه بالتأكيد سليم، يعني واضح جدا من كلامك أنه إذا كان تعطى الصلاحيات المناسبة بالنسبة للمدرب معين الشعباني، يظل تجربته كذلك في نهضة بركان بينت أنه المدرب هذايا صنع من فريق نهضة بركان اللي ما كانش معروف حتى حاجة على المستوى الإفريقي، أصبح من الفرق اللي عندها صيت كبير على المستوى الإفريقي، ماهوش بالساهل كذلك باش يهز بطولة في المغرب قدام الوداد وقدام الرجاء وغيرها وغيرها من النجاحات الأخرى. والحاجة فقط اللي نختم بها معاك سليم يتعلق بالإطار الفني اللي مش يخدم معاه معين الشعباني، تقريبا إطار فني مستنس يخدم معاه، خدم معاه قبل في نظر بركان، ربما ثم تغيير برك مدرب حراس اللي هو المغزاوي مش المدرب اللي يخدم معاه في نظر بركان. يعني معين حاول أنه كذلك يجمع العناصر اللي يخدم معها ويرتاح لها في ستاف.
3: ميسي نورماسي فتحي تو يزمنا نكونوا في الفوتبول مودرن، راه ما عادش فما مدرب يخدم وحده، فما مدرب يخدم هذاك ستاف نتاعو، بخاطر ما يوش باش يقعد يضيع وقت كيفاش باش يتأقلم مع سي فتحي ولا يتأقلم مع سليم ولا يتأقلم مع هو ديجا عنده ستاف معين يخدم معاه عنده سنين، يعرف اش يحب المدرب اش ما يحبش، يعرف كل كبيرة وصغيرة على المدرب، معناه حق مشروع معين. انا نتوقع تعدى البالي اللي حاشتنا بها، تعدى البالي، ونتوقع احنا حتى اللي باش يخدموا من الاولاد انيس ولا معين ولا فلان ولا يلزم تكون فما دورات ويزم تكون فما معناها الاسكلاج يكون خارج حدود الوطن، خاطر هما تو تعديو بالي اخرى وتعديو خدمه اخرى اللي تفوت تونس وتفوت بطولة تونس وتفوت الإدارة الفنية نتاع تونس. نتوقع اللي الأولاد راهو معناها شاركوا في معناها في هذه الملتقيات العالمية والملتقيات مع مدربين كبار، واحتكوا مع كيما معين في المغرب احتك مع مدربين كبار، ولا معناها الرجل تعدى بالي أخرى. نتوقع اللي هو معناها مش يفيد الفريق القومي، باش يفيد
2: القدم التونسي والمنتخب الوطني.
0: نتمنى له التوفيق على كل معين الشعباني، وكما قلنا خلال الايام القادمه باش يتم رسميا تقديم معين الشعباني والاطار الفني اللي باش يكون معاه في المهمه الجديده على راس المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. احنا نشكرك برشا سي سليم اليوم على حضورك معنا اليوم في برنامج استوديو سيف، ويكلموا فيك الجماعه يضر لي تيت عليهم شويه. شكرا ليك، واحنا مسلم معكم حتى 8:30 ديما في استوديو سيفا.

0: We are the champions باعتبار وأنه بحذينا أبطال توا في استوديو واحد بإذاعة صفاقس. كما نعرف الحدث الأسبوع اللي تعدى وسط الأسبوع هذا كان اختتام منافسات بطولة أفريقيا لكرة الطائرة للأمم في أقل من 18 عام فتيات، والحدث تتويج منتخبنا الوطني باللقب القاري بعد الفوز في المباراة النهائية على نظير المصري 3 أشواط مقابل 2. نحكيو على مباراة مثيرة، وأكيد باش نرجو على تفاصيل المقابلة هذه وعلى تفاصيل التتويج خاصة مع مدرب المنتخب حاضر بحضينا في الاستوديو سي عبد العزيز بن عبد الله. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء الخير، مرحبا بك أختي أنس، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا
1: فتحي. أهلا وسهلا، مشكورين السادة والسادات بإذاعة صفاقس، ومشكورين الناس كل اللي باش تسمع البرنامج هذا.
0: ان شاء الله تنورونا اليوم. اكيد نرحبوا زاده كيف بيسر التومي اللي توجت بجائزه افضل لعيبه وسط شبكه. مرحبا بك يسر، نورتنا برشا. اقرب اكثر للميكرو باش نسمعك بالباهي يسر.
2: لحظة بركة، الميكرو معك مراد، باش يبدا حاضر معنا على مستوى طبعا التقديم ليسر التومي. تفضل يسر.
0: مرحبا بك يسر.
2: مازال الميكرو ما تصلحش به، باش مشكل دوم بعد نشوفوا كيفاش صيغه باش نجموا نسمعوها. يسر التومي ضيفتنا طبعا افضل لعبة وسط شبكة بالنسبة لي

0: ممتاز. دونك تذكروا فتحي منتخب تونس مركز أول، منتخب مصر مركز ثاني، منتخب الجزائر مركز ثالث، منتخب الكامرون مركز رابع، منتخب السنغال مركز خامس، ومنتخب المغرب مركز سادس. سي عبد العزيز، الأجواء متاع البطولة، أجواء المنافسة كيفاش كانت في العموم؟
1: والله الدورة بصفة عامة هي تعديت على أحسن ما يرام. بالنسبة للتنظيم، حكاية التنظيم كانت خارقة العادة. مشكورة مدام عايدة إسماعيل، هي الممولات رئيسة الدورة هذه ورئيسة المؤسسة هذه. كانت سهرت عليها أولاد وبنات، معناها دو شامبيونات دافريك، ومشكورين كيف كيف المرافقين، الحكام، اللي مدام زادة بوشرة اللي بريزيدون دو كافي بي، السيد سي عبد المجيد كيلان جراد كان حاضر معنا وكان يدعم فينا، المرافقين سي الباجي الرفرافي، سي توفيق بودية، الكيني، الطبيب، الدكتور رمزي. الحق ما قينا حتى مشكلة، تعديت في أحسن يورام شوية. حكاية الماكلة مستنسين بالقاهرة بمصر، كل أحد العادات متاحهم في الأكلة متاحهم، ما ثم حتى مشكلة. يلا غالب شو بتعب تعمل، لازم يفو أكسبتي لي شوز كيما جات ويفو سادابتي. بذلك هي البطولات الأفريقية زي ما من بدي إكسبيريونس، وتدخل وتفهم الملاعبين متاعك، يفو أنتامي، يفو جوي، وبلي الماكلة، وبلي من عشان شنو اللي زاكوتي تو، خمم ماتش بار ماتش، ستيب بار ستيب، واحدة واحدة. من المقابلة الأولانية اللي لعبناها ضد جكروا ضد السنغال، ماهيش كانت سهلة. تعرف السنغال ما فرق دي سون أتليتيك والكامرون سون أتليتيك، المغرب والجزائر فرق متقاربة للنيفو متاع تونس. كيف كيف مصر حاملة اللقب، سنين حاملة اللقب، كانت هي الفافوري، لكن احنا عرفنا كيفاش نحضروا، عرفنا كيفاش ندخلوا، عرفت كيفاش نحضر المقابلة متاعنا بالتظافر الجهود نتاع الناس الكل نتاع كيما قلت لك الفيدراسيون، باسم الفراتي كان ما يغفل على حتى لحظه، كان معانا ويدعم فينا ويفهمنا ويشجعنا، والحاجه الناقصه يحاول يكملها معنا. شوف تو ستاند تو، خدمنا مع بعضنا الحق والحمد لله. ربي عطى الثمر نتاعو، اوني كاليفي بور لو شامبيونات دي مون تو دابور، وبعد ربي زاد وفقنا وفزنا باللقب الافريقي. ماهوش سهل
2: هذا، ليش حبيت نحكي بالضبط عبد العزيز، لانه لقب افريقي في مصر وضد المنتخب المنظم المنتخب المصري، نعرف المسار ما يتسامحوش في امور تنظيميه في بلادهم، معناتها لا يعني اللقب لازم يقعد في مصر، يعني يقعد في مصر حاجه مش سهله بالكل قدام الجمهور. يعني شفنا المقابله في المباشر، شفنا الاجواء الغير عاديه على مستوى التشجيع في القاعه، يعني حاجه كل ديما قلنا قولوا يا ربي كيفاش ملاعبيتنا باش يجموا يقاوموا التشجيع الضغط المفروض عليه، يعني مش حاجه سهله بالكل باش
1: نشاطرك في كلامك هذه. انا جيت ام بو ديكسبيريونس شويه هذه، لعبت كلاعب وكمدرب، سيرتو كلاعب لعبت بطولات افريقيه وبطولات عربيه، ولعبنا في مصر ومشيت 5 أو 6 مرات لمصر، نعرف الاجواء. خليت اللعيبه نتاع حاضرين، قلت لهم راهو الفو ساتوندي اتو، مشاكل ماكله، جمهور، لي زربيتر، بهم مانيش انا ضد، معناتها سي توتا في نورمال، كل واحد البلد المنظم اللي باش ينظم يقول لك انا من حقي باش نفوز بالدوره هذه بالبطوله هذه، وكل واحد يخدم على روحه، فهمت كيفاش؟ بون واحد ديما يقول الحمد لله كنا مركزين، كنا منظمين، كنا تري ديسيبليني لي جواز. الحق خدمنا بوندون 14 جور سيتو لي ما تتولى، معناتها هذه سوسون دي ماتش، معناتها بريباراسيون دي ماتش، خدمنا احنا بوندون ان موا اي دمي تحضيرات، لكن مش كيما تحضر في الماتشات، كل نهار ماتش، تدريب الصباح، في بعض الاحيان ما يعطيكش البرنامج العمل باش ندرب الصباح، يخلي لك المقابلات نتاعك تتلعب بالساعتين، بحكم اللي مثلا قلت القاعات. مش معناها راني ما نتلوم في مدام هذه عايده اسماعيل، لا ما عندها حق، خاطر هي ما تعرفش، بتاتر ما تعرفش، ما الله غالب، هذاك هو الاوقات كانوا مع بعضهم وفرق، ثم ضغط نتاع فرق اولاد وفرق البنات.
0: خلينا نذكر فتحي انه التالق التونسي ما اقتصرش معناها على التتويج الجامعي فحسب، خاطر بخلاف يسر التومي اللي توجد بجائزه افضل لاعبه وسط شبكه، نلقاو ايضا اي التومي توجد بلقب افضل لاعبه في البطوله وافضل لاعبه في المركز 4، وكذلك ميسم جريدي توجت بجائزة أفضل موزعة. يعني ما شاء الله حتى التتويجات الفردية كان عندهم نصيب محترم جدا بالنسبة للمشاركة التونسية في البطولة الإفريقية هذه. يسر كيفاش تقبلت يعني اللقب الفردي هذه، كان منتظر كان متوقع.

0: متوقع؟
1: الحقيقة ما كانش 100% متوقع. خليت روحي 50-50 معنا، يعني ياخذوا ما ناخذوش. أما نعرف كيفاش عديت لأفريك، عديتها باهي على الأخر، لعبت عديت اللي عندي هاو. دونك حتى في الفيديو الصدمة متاعي كانت كبيرة، الحمد لله يا ربي.
0: نعم، أنت تنتمي لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. أيوه. نعم. تلعب مع الكبريات؟
1: لا، أنا صنف
2: أديني.
1: أديني
0: تانية ويت. مع الكبريات؟
1: لا، ترينيت مع الكبريات، ما لعبتش. من أول عام نترين مع
0: مستقبل كرة طائرة في تونس.
2: جبت سؤالي حير لو قالك أنا شو من جاوبك علي، بتعرفش أنا ماك تعرفني من الأول لحظة شفتها. كانت ترميتين عليها، قلت المادي زي ما تطلع للفريق الأكابر. لكن مالوريزمون سيتي بتاتر فود منعش شنو اللي يحبوا يسميوها يسميوها دو فاسون، ما صارت لي شكل الدوبل سيركلاسمون اللي انا تاسفت عليه، اللي ما كانش كانت كنت انا مأمن بها. انا من نهار الاول اللي شفتها اني نعرفها باش تولي ان جرون جوز به. هذا حاجه بالنسبه للتومي. بالنسبه للتومي ايه
0: أي.
2: انا فرحان لها برشا، لعبه من طراز رفيع، تحصلت على احسن جائزه احسن لعبه واحسن ضربه في اربعه
0: بوست كاتر.
2: بوست كاتر واحسن لعبه، ما تنساش اللي تري ديسيبليني، عاقله منضبطه، السابليك تي دوموند منها حاجه تعملها، عانت الفريق برشا، معناها اصحابها، الامبيونس في التراك، كانت جو مباي. شنو اخر بالنسبه للتومي هذه ايه؟ محضره مقابلتها يعطيها الصحه في الفندق، تعرف كيش تحضر الى دي الاكسبيريونس. بتيتر هي تلعب في صربيا، لعبه محترفه في صربيا، تعرف كوم ان بريبار الماتش نتاعها.
0: نعم.
2: وهذوما الحوايج اللي احنا نقصتنا في تونس ان شاء الله بشويه بشويه، وتدخل لنا العادات هذوما، واللي عندنا العادات هذوما، خاطر واحد وقت تدخلوا يعرف كيش بريبار الماتش نتاعو، ما عادش تخاف عليه، يخليك نخسر في الاول نربح في الوسط، بعد نربح من بعد، الاسونسيال يعرف كوم بريبار الماتش. هذه بالنسبه للتومي ايه. بالنسبه للميسم الجريدي موزع من دو كاليتي، اصابه حلوه، توزيع تمرير اورجانيزاسيون، شيء ما نجمش اللي تطلب منه تلقاه، تقلى بدل نوع، هذوما عندهم قيمه بالنسبه للباسوز، هي اللي عملت الفارق، مش خلات لزتا كونت يلعبوا في اريحيه، وخليت خاصة هاجر قرمصلي اللي خليت تطلع في رحلة على بالك البلد ماش مركتها هي، فهمت؟ أعطتها الثقة الكاملة دو فاسون نورمالمون. المصريين يقول لك احنا الكورة باش تمشي للميارة التاكونت نتاعهم، مش معناها مش ميارة التاكونت هاجر قرمصلي ستين بون التاكونت. لكن دو فاسون اللي عرفت كيش نقولوا هذه، ما نقولوا الأورجانيزاسيون، معناها ماهيش تنظيم، ماهيش باسوز، هي أورجانيزاتريس. ثم فرق بين باسور يفي لا باس تو سامبلومون، الاورجانيزاتريس سي لوي كي نوا يتمشي رابيد، تضرب بايب، تضرب في اربع سارية، تضرب خلف سارية، تعرف كيش نوا. هذوما التنويعات اللي احنا خذينا بهم الفرق على الفريق المصري.
0: نعم.
2: الفريق المصري كان محضر لنا نوا، يلقانا نلعبوا بنوا، وقلت لهم البنات من اخر لحظه تحاولوا تامنوا بالمقابله، وراهي ما تتلعبش على سيت ولا على اثنين، وتتلعب راه دول ادوار النهائيات تتلعب على جزئيات معينه. شو من الجزئيات المعينه؟ بار اكزومبل انا جي بري لو ريسك في دو زينيمون. شو لو ريسك؟ قلت لهم يفو اتاكي تري فورت، ان اتاك فورت قويه، ما تعطيهمش حتى شانس يا خويا، ما تضربيش بشويه، راك باش تضرب بشويه مع الفريق المنتخب المصري، ماهوش سهل. نعطيك حق، كل واحد نعطيه، فريق قوي مخدم مع بعضه، وباش تعمل سيرفيس عادي، راهم يستقبلوا كويس، معناتها حسن بون دي بون ريسبسيون، وراهم فون ديكلونشي لو جو، وباش تعطيهم ريتم دي جو. هذوما زوج نقاط اللي لعبنا عليهم، والحمد لله ربي وفقنا.
3: نعم
2: ويا رب
0: والحمد لله.
3: الحمد لله. في الحقيقه يسر حكى عبد العزيز بصفه غير مباشره على الجو داخل المجموعه، يظل الجو داخل المجموعة والقرب ربما من لاعبين بعضكم خلى الامبيونس تكون عامل اساسي على مستوى نجاح المنتخب الوطني
1: التونسي. طبعا كانت مهمه برشا، كنا ديسيبليني.
3: يعني كيفاش كانت الاجواء مع بعضكم؟ مش كنتوا تحكيوا؟ كيفاش كانت باش تحضروا مقابلاتكم مع بعضكم؟
1: الحقيقه اكثر حاجه كنا نحكيوا فيها اللي احنا لازمنا نهزوا التيتر، خاطر عمليه اللي كان تعرفوا جيت مصر وهز التيتر من بلادنا بثلاثة صفر. قعدت في قلوبنا. أكثر حاجة كنا نحكيو عليها اللي احنا كيفاش نلعبو، كيفاش باش نخدمو، الجرين تاع نتاعنا في التيران كيفاش كهو، الحمد لله يا ربي كنا ديسيبليني ونجمنا
0: نفك البلاصه.
2: نجمنا نجاوبك شويه على حكايه خرق الله شنو الجو كيف صار. والله شيء كيوف معناتها مشكورين صغيرات ومصايح يشطحوا ويغنيوا في وقت معناها في البيس يغنيوا النشيد الوطني تحسهم عاملين جو جروب سودي. انا برموب انا فرحان من الداخل ما نظهرش لكن انا فرحان تحس بيه جروب سودي وقت يغنيوا يغنيوا مع بعض وقت يخرجوا مع بعض يدخلوا مع بعض من الملعب في المطعم في الشومبر تدخل معايا وقت تو وقت رقاد
3: هذه الكواليس نحب نعرف هذه الكواليس اللي نحبوا
2: نعرفوها انا التيشيرت شدوها خذينا لهم لي بورتابل نتاعهم سون ديسيبليني ما قالكش لا وكيفاش خاطر تو صغير تفك له
3: بورتابل شنو هذا غدا بس شنو من غير بورتابل
2: لا مش من غير مش اوقات معينه ساعه تاخذوها
1: ساعه
2: تحب تخدم باش توج شنو هي مده معينه تحس عليها في الحياه مده وتقعد لك سوفينير مدى الحياه معناها توتيتر افريكان هذا اللي زيدو ما تمشي خدك ما خرجت احسن ضربه في في في في في الوسط شبكه مير كونتر سنترال كونتر سنترال راهي ضرب ساحق عندك هي والبلوك وخاصه مش كان هي ثم زاد دعاء عمار دعاء عمار قامت بعمل قوي ومشكوره اللعبه هذه اللي حلت اللعبة مرة تمشي سريع قد أمام تتسمع لك مرة تحل طونديون قول وإحنا تفتح دفصوا ما تيني مش ريتم في الفل على, على, على مستوى الشبكة يا باد ريتم دو جو مشكورة قايد فريق هي لعبت ما تاع هذيك هو مقتلك نتكامل الناس يكون نتكامل باش تربح باش ترفع اللقب راهو للسونترال كيما هي ودعاء يزم يتجراو باش تفتح اللعب مره تجري في الوسط سريع مره تحل شنو اخر بار اكزومبل ثم زاد كيف كيف هجر قرامصلي كانت صحيحه مازالت صغيره تضيع ما انت تحس بها لعبه قويه وعندها مستقبل
3: وما كل
2: ما
3: عندها مستقبل
2: هي بنت بنت قرامصلي ابوها قرامصلي
3: واضح جدا على مستوى اللعبه هذه
0: أكيد فما برشا مفاتيح معناتها ساهمت في نجاح المنتخب في يعني نيل اللقب هذايا والتتويج باللقب هذايا خبرة سي عبد العزيز بن عبد الله دونك كلاعب كمدرب يعني هذايا الكل معناها ساهم بشكل كبير فما مفاتيح أخرى حكينا عليها معناتها اللحمة الجو الباهي في الفريق التحضير الجيد كلها معناها عوامل ساهمت في تتويجكم باللقب في انتظاركم بطولة شامبيون دي موند
2: بطولة العالم في الشيلي
0: وقتاش
2: ان شاء الله نسافر نهار الاثنين هذا
0: قريب قريب معناها
2: نهار الاثنين الساعه 4 نكونوا في مطار تونس قرطاج ونتحول عن طريق عن طريق اسكال في باريس ونمشيو سانتياغو الشيلي مقابلات صحيح صعب شويه فيهم ابطال امريكا اللاتينيه وامريكا الجنوبيه وامريكا والازياتيك احنا المجموعه نتاعنا فيها كره بيرو والصين وفنزويلا والمكسيك
3: مجموعه حديديه
2: اخويا ان شاء الله نعملوا ان بون بريستاسيون نطلب كالعاده اونجو
3: لو عزيز في المجموعه والرصيد البشري اللي عند المنتخب الوطني التونسي تشوف ان الجيل هذا يطمن للمستقبل الكره الطايره معناها علم لعبيه التهنئ بهم في المستقبل
2: والله
3: ما نحكيش على البطوله الافريقيه هذه اللي هزيناها نحكي على صفه عامه
2: لا مش بطوله افريقيا باش نفهمك عندنا لي 14 تشرف عليها المدربه ساره الحريزي فيها مجموعه عندي وعندها شفت كيش نخدموا احنا كولابوراسيون معناتها دي جواس ايكول معناها مدارس يلعبوا عندي في لي 17 كيما بن جدو شكون عندنا اخرى الاء بتاتر من 10 خريج ثم زوز ولا ثلاثه مازال عمرهم صغار ثم 2011 2013 شكون نوران ونوران بن صالح هذوما باش يلعبوا بطوله افريقيه معناها هذوما وقت باش يخدموا مع بعض ان شاء الله ثم ان كونتينيتي دو ترافاي سا سي سور يسمى العمل المداومه في العمل اللي عندها قيمه التدريبات والاستاجات والتربصات انا نتصور اذا باش نخدموا بالطريقه هذه نتصور باش اون فا بروغريسي اون فا باش نوليو نربحو وباش نوليو نزاحمو الفرق الافريقيه ما تنساوش معروفه كينيا باش يجيك السنغال والكاميرون باش يجوك بالفرق نتاعهم قوا يسون اتليتيك عندهم
3: قوة بدنية كبيرة
2: صح اخويا فتحي هذوما باش تحاربهم بالخدمه والمثابره.
0: نعم
3: واضح. به ثم موعد موعد الان مع الاذان، بعده نرجع باش نكملوا الحوار مع سلازمنا عبد الله وكذلك يسرطومي على مستوى احراز لقب بطوله افريقيا قبل 13 عام اللي كانت صارت في الاسكندريه في مصر. لحظه ثم نعود.
4: استوديو صيف.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: استوديو صيف.

0: جو سي سي سي دي ظني مع زميلي فيصل مرزوقي وكنا نحكيو على سي سي نحكيو على مدرسة كبيرة في الكرة الطائرة مساهمة على مستوى كبير في نجاحات المنتخبات الوطنية للشبان وحتى للأكابر. سي عبد العزيز إذا كنا باش نحكيو على نادي صفاقسي أكيد نحكي ظني مع رمز من رموز نادي صفاقسي على مستوى الكرة الطائرة, حاجة مش سهلة بالكل. الخدمة اللي تخدموا فيها على مستوى الإدارة الفنية للشبان مش نقا, ومن بعد جيل من نوع يسر التومي من الأبطال هذوما اللي بعد بشي يهزوا الألقاب ويشرفوا الكرة الطائرة التونسية. هذول حاجة مسيلة الخدمة متاعكم بتخدموا فيها جنود الخفاء كما نقولوا, ما يظهروا إلا بعد يشوفوا النتائج وحنا نذكروا سي عبد العزيز كان مساهم في أنه الناس هذوما طلعوا من بعض ريناهم في الأكابر.
1: سمح لي أخويا فتحي قبل ما ندخل في السؤال اللي قلتولي, نحب نشكر زادة في ناحية منتخب ملك القصداوي اللي بيرو الفريق يعطيها الصحة مشكورة. أول مرة تلعب, أول مرة قامت بمقابلات وأنا من طراز ذوما ما تبطولات أفريقية ما دي ماتش أميكو ودي ماتش أوفيسيال أول مرة, وكيف كيف ملك العلوش إن شاء الله ما ننساش كل بارك الله فيه مشكورين كل اللعيبة كل اللاعبين كل ستاف الناس كل إن شاء الله بقدر تربي مسجد حتى واحد وما خطك جهود تضافرت الناس كل مع بعضها وبرون بورتيس وتيتر لا والحمد لله يا ربي. بالنسبة للسؤال نتاعك النادي الرياضي الصفاقسي, انا سناش باش نكون في خطة اخرى, انا من الاول الدين انا فرحان برشا بركل شيء في الخطة هذه كمدير كديركتور تكنيك. انا بطبيعتي في الفريق الاكابر عم نقول ديجا شركت اللاعبين الصغار هذه مثلا مينيم جات دربت عندي ما لعبتش كما قلت لك ما عنديش سير كلاسمون. خديجة الويتي لعبة صغيرة كيف كيف ملك علوش غربال معناها انا نحب اللعب نحب اللعب خاطر والنادي صفاقسي راهي ولاده ليسونسييل ثم ترافاي دو باس تخدمو وبين نخدمو الناس الكل هذا سي امبورطون. مانيش انا باش نخدم واللي انت واللي انا راني باش نجي لا لا لا انا نحب نخدم اون كولابوراسيون لاني باش ندخلك على المجديد ولاني باش نشابوت عليك نتفاهموا مع بعض تعطيني برنامج العمل نتاعك وانا ننصحك نقول لك شنو لازم يصير بتاتر انا عندي عين نقول لك راني نحب الطويل راهو كذا كره الطائره لازم لازم هذه بتاتر هذيك لازم يمشي لهوند هذا يمشي الناتاسيون بتاتر جي عندي العين من الكوتي هذايا نعرف نحس فما دي جواز وقت نخزر نقول لك راهم هذوما بتاع المستقبل با هذه حاجه انا معناتها
0: ستاندون
1: اكزاكتومون يعطيك الصحه في الاجابه هذه اللي انا باش نخدمها وراني فرحان باش التاش هذه مدير ديريكتور تكنيك ليسونسييل. انا عملت اجتماع مع رئيس الفرع وكيف كيف فيس بريزيدون فهمتهم كلمتهم باش نخدم افيك دي بريباراتور فيزيك خاطر نشوف الخدمه هذه يزم نشوف يزم ليليمون فيزيك ليليمون تكنيك ليليمون تكتيك ليليمون مونتال ترافاي مونتال تكنيك تكتيك فيزيك. اول ما نبداو بالفيزيك ترافاي دو كورديناسيون القوه وكذا وتخدم ليلاستيك هذوك راهم اهلوك باش تبدا تضرب بالقوي تحضر باش تعمل مش تمسها بصبك صبك تعوج لا صبك ولا صحيح دز الكره نتاعك ترافاي دو فيتيس ترافاي هذوما معاهم دي بريباراتور فيزيك معناتها ليليمون فيزيك سي امبورطون باش نبدا نخدمو. فهمت تمام قلت ما واش لازم الخدمه راهي زعما تكون هكا وهكا وهكا اون بروفيت في الصيف اسمو كلامي نبداو بكري دي مراج الكره باش نبداو السيرندي هذايا ان شاء الله باش نعطي ضربه الانطلاق والبيان كود دونفوا باش تبدا
0: باش نبدا مع الاطارات الفنيه شاب
1: يعطيك الصحه ونقعدوا مع بعضنا وكيما قلت لك هما يعطوني البرنامج يا نزيد نقراه يا نزيد عليه يا نخليه كما هو يا نقدمو بيه القدام اللي يحب اي حاجه نتعاونوا ما قلتك مانيش راو انا قاعد نتعلم انا ما في العمر هذا وعندي الاكسبيرونس انا ما زلت نتعلم الدنيا هذه عمرك ما تقول انا ديما نخدموا ثم حاجه جديده ديما ما فهمش سيونس اكزاكت ديما الفوليبول قاعد يقدم وقاعد يمشي والعلم قاعد يتطور نعرف باللي عندي نتعاونوا بيه بنتي في اللي كره يصير هكايا في المينيم راهو لازم نخدموا هذيا في الكادات راهو لازم يطلعوا سينيور هذوما نخرجوا هذوما فهمت كيفاش معناها نخدموا اون كولابوراسيون وان شاء الله
0: نكونوا
1: فوالا وان شاء الله نكونوا الناس كل يد واحده وهذاك البريز امبورطون que ce soit staff technique, que ce soit staff dirigeant.
2: واضح. ان شاء الله يا ربي على كل. احنا مره اخرى نهنيكم بالتتويج هذا اللي جاء في وقته, خليني نقول جاء في وقته بالكدا. ان شاء الله زاد كيف كيف نشوفوا فريق الكبريات زاد كيف كيف يتالق على الصعيد الافريقي بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي للكره الطايره. اليوم شرفتونا برشا بالحضور في استوديو واحد بذاعه صفاقس, مدرب المنتخب الوطني لاقل من 18 عام في الكره الطايره فتيات سي عبد العزيز بن عبد الله. مره اخرى شكرا ليك على الحضور. نشكر برشا زاد كيف كيف يسر التومي, اللاعبة اللي توجت بجائزة أفضل لاعبة وسط شبكة في البطولة هذية, وإن شاء الله المزيد من التألق والنجاح والتتويجات.
1: بارك الله فيكم, مشكورين, وإن شاء الله من الحسن إلى أحسن.
2: إن شاء الله يا
0: عندك
2: ربي.
0: هدايا يسر, تحب
2: عندك كلمة تختم بها اللقاء هذية.
3: نحب نشكر أول حاجة عائلتي, خاطر بلاش بها ما كنتش نوصل الحاجة هذية. زاد ستاف تكنيك تاعنا, وزاد ستاف تكنيك نتاع سي اس اس, خاطر الخدمة ما بدتش في ليكيب ناسيونال, ملينا في الكلوب وانا نخدم الحمد لله يا ربي. زاد نشكر صاحباتي, خاطر هذية تروفي هذية ماهوش وحدي, بلاش بيهم مانيش نخدم وحدي, خاطر الحمد لله يا ربي.
2: شكرا ليك,
0: تحية ليك يسر, وان شاء الله نشوفوك متألقة كالعادة وذول يصنف الكبريات قريب.
1: انك تنضم لي
0: لسنا بطبيش اللي تشيلي تو تشارك في بطولة العالم
2: ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله
2: احنا مصنعكم حتى 8:30 في استديو سيف, راجعين بعد شويه.

0: 40 دقيقة بعد الساعة السابعة إشارة التوقيت على موجه دارس فيقس. بسرعة معكم في فضاء استوديو صيف متواصلين معكم إلى حدود الساعة 8:30. معكم أنس وفتحي, كذلك تحية فيصل مرزوقي اللي يلتحق بنا على مستوى الإخراج التقني لحصة هذا اليوم. مش التولي الموضوع يهم تألق الكفاءات التدريبية التونسية خارج حدود الوطن, وتألق كالعادة متميز للمدافع الدولي السابق والمدرب عصام المرديسي اللي تألق بشكل كبير على مستوى حضوره في ليبيا مع عديد الأندية, وحتى في تجارب سابقة في تونس. المرة هذه كان صعود بفريق بنغازي الجديدة إلى الدوري الليبي الممتاز, في طبعا تحدي جديد بالنسبة للكفاءات التدريبية التونسية. سعيد جدا أن يكون معايا الآن على الخط الهاتفي من ليبيا صديقي عصام المرديسي. عصام, نسنا برش على موجودة صفيقس.
1: مرحبا, مرحبا أخويا فتحي, أهلا وسهلا بك, أهلا وسهلا بالسادة اللي بحذاك
0: يعيشك
1: في الأمور التقنية ولا حتى الفيديو. نرحب برشا زيادة بالسادة المستمعين الكل.
0: يعيشك المستمعين والمشاهدين في نفس الوقت بالنسبة لي موجودة على
1: المستمعين
0: فيقس.
1: والمشاهدين
0: الله يبارك فيك بعد مش يتابعونا من بعد طبعا الفيديو تلقاوه على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة فيقس الاستضافة هذه للمدرب عصام المرديسي. إذن عصام, نبدأ معاك على مستوى التتويج هذا اللي في حد ذاته ما كان السهل بالمرة مع فريق بنغازي الجديدة, تحدي كان كبير مع المسؤولين حتى قبل يعني ما تشد الفريق, وكان ثم طبعا خدمة كبيرة تخدمت من طرفكم أنتم كإطار فني من نسيج الإطار إدري الفريق على مستوى تحقيق هذا الحلم, حلم الصعود للدوري الممتاز الليبي. كنت تحكينا شوية على الظروف اللي خدمتوا فيها باش وصلتوا لتحقيق هذا الهدف المنشود.
1: هو صحيح فتحي خويا, كان تحدي وتحدي صعيب, لأنه أنا بديت معه منذ الموسم الفارط, وبدينا من الأول على مشروع رياضي مع رئيس النادي الأستاذ فتحي شكري ومع سيد مدير الكرة محمد بادي. كان عندنا مشروع أنه النادي للأسف في السنوات الفارطة كان بعيد برشا على المنافسة وكان مرات ينافس حتى على الهبوط. لكن كيف جيت في بداية الموسم اتفقنا مع الرئيس, قال نحبوا نعملوا فريق إذا ينافس في المرحلة الثانية نزيد نجيب لاعبين أجانب. احنا الموسم الفارط كان موجودين أجانب, كي قربنا كي قيل روحنا في المركز الأول جبنا أجانب قلنا ندخلوا للمنافسة, دخلنا للسداسي ونافسنا. لكن الموسم الفارط كان معنا فريق كبير هو الاتحاد العسكري, فريق تعرف هو بتالجيش وفريق عنده كل إمكانيات وكل الظروف, وهو الفريق الوحيد اللي فاز علينا السنة الفارطة الاتحاد العسكري, وصعد هو الحق بجدارة مبروك عليه. الموسم هذا بداية الموسم بدينا نحضره, عنا لاعبين كنا حاطين عليهم العين من موسم الفارط عملنا لهم انتدابات, تغير النظام الموسم هذا انه ما ثمش لاعبين اجانب, لاعبين ليبيين فقط. انتروتو معناتها في خضم نحن نحضره في الموسم بتاعنا, وجانا عرض, جاني عرض من الدوري الممتاز. رئيس بارك الله فيه قال لي ما نقفش قدامك, ما دامك جاتك فرصة في الممتاز امشي ربي يوفقك. مشيت للممتاز, وفي نفس الوقت لأني نحب الفريق هذا ولأنه شغلي قعدت معهم في موضوع الانتدابات, لأنه لاعبين نعرفهم معناتها اللي لعبوا ضدنا في الدرجة الأولى وتمت الانتدابات هذوما. كي كملت أنا التجربة بتاعي في الممتاز وخرجت من الفريق على طول ردوني, معناتها حتى كان معهم مدرب قالوا لي لا ترد معنا باش نكملوا المشروع بتاعنا هذا. ورديت منذ بداية الموسم الحمد لله يا ربي, معناتها وصلنا كملنا المرحلة الأولى معناتها الدوري في مرحلته الأولى متقدمين, دخلنا للدور السباعي, زاد السباعي التتويج الحمد لله. معناتها نحن الفريق الوحيد في ليبيا الكل الخمسة مباريات فزنا عليهم, فزنا في الخمسة مباريات وصعدنا باستحقاق, صعدنا لأنه كانت برمجة واضحة, لأنه كانت الهدف بتاعنا واضح من المنافسة الموسم الفارط, خلاص الهدف لازمنا نصعده. والحمد لله كما قلت هذا مجهود بتاع ناس كل, مجهود بتاع إدارة اللي وفرت الإمكانيات المينيمم بوسيبل, فهمت؟ لأنه الإمكانيات ما هيش كبيرة, لأنه ما ثمش دعم كبير لأنها في ليبيا يعاملوا على الذات على الإمكانيات الذاتية بتاعهم. نشكر زادة للاعبين بريمون اللي كانوا منضبطين بشكل ممتاز جدا, يعرفوني منذ سنة الفارطة فيهم وسهلوا علي معناتها العمل بتاعي. طاقم فني بالرغم كيف طاقم فني جديد, لكن كيف تأقلموا معايا وخدمنا مع بعضنا والحمد لله. والله يا فتحي بالحق ما كان السهل, لأنه رأوا العمل في مرات في أنا الموسم الثاني بتاعي في ليبيا, ما عنديش 10 سنين في ليبيا باش نتأقلم أنا زادة مع وضع مع دوري, وديما رأوا الدوري اللي في الدرجات السفلى رأوا أصعب برشا من دوري الأضواء.
0: أكيد
1: رأوا يبدأ بدون إمكانيات ويبدأ ضغط كبير ويبدأ وبالرغم من هذا الحمد لله ربي حاسبنا على معناتها ربي اعطانا على قد النيه بتاعنا وعلى قد العمل بتاعنا باش نجحنا ووصلنا للهدف هذا. الهدف هذا راه ما تعبوش فيه الا في نادي بنغازي الجديده. انا شخصيا تعبت معايا العائله برشا, لانه انا تعرفني فتحي انا في السياق ديما ما سيف انا جسي بيرمو فاميليال, معناتها ديما مع العائله
0: نعرف
1: وين نخرج وين نمشي, مرتي وصغاري معايا.
0: نعم.
1: دونك بالحق ضحاو معايا برشا, يجيو برشا بحذايا ليبيا.
0: تحيه الوالده زاد بدينا اللي
1: خدمت معانا. الوالده نجيك ما تبديت لك بالحق, لانه الوالده بارك الله فيها, مش بارك الله فيها, الله يخليها وربي يطول في عمرها, دعا الخير بتاعها هو اللي وصلني لهذا.
0: نعم.
1: واخويا زاد اخويا كان معايا استند, كان ديما
0: خالد,
1: كان ديما الحق خالد ديما يكلمني, ديما يواسيني في الصعوبات, ديما في الظروف تكساح شويه ديما يشجعني. دونك اخويا من التعب انا التعب, لكن فرحان برشا لفرحتهم هم الحق, خاصه كما قلت لك عائلتي زوجتي وصغاري واخو ولدي, لانه يعني ولدي انا صاحبي. ولدي من الناس كيف كيف اللي بريمهم وجوده حتى بالتليفون ضروري برشا بالنسبه لي.
0: نعم اكيد تضحيات الناس الكل ساهمت في النجاح هذايا. دارس عصام, النجاح هذايا اللي باش يخلي مسؤوليه تكبر بالنسبه لك انت. اكيد العش الاتفاق حاصل انك مش تكمل مع الفريق بغازي الجديده ام لا, اما انه ثم امكانيه انك تصعد مع فريق اخر للدوري الليبي الممتاز, او ثم ربما مشروع عوده الى ارض الوطن تونس. ما نعرفش يعني بالضبط شنو اللي تخمم فيه الان, لانه نعرف قيمه العمل اللي تخدم فيه, ونعرف البصمه اللي يحطها عصام المرديسي مع كل فريق يشد. وما نعرفش يعني الان شنو التوجهات بالنسبه لك عصام بعد المرحله هذه.
1: والله بنسبه كبيره نحن قعدنا البارح مع مسؤولي الفريق, وبنسبه كبيره باش نواصل معهم, لكن ثم مش شروط, هي لازم امكانيات تتوفر. انا ما عادش نحب, انا الحق يا فتحي وتعرفني, نعاود نقول تعرفني بالباقي انت لو خيان الكل, انا راني الحمد لله كما كنت لاعب حتى وانا مدرب لم اكن في حاجه الا لرضا والدي ومجهوداتي الشخصيه. ما كنتش في حاجه لحتى حد باش يدخل لي وإجا أعمل. أنا راني ممكن من القلائل إذا مش الوحيد في كل لاعبين نادي رياضي الشخصي القدامى اللي بديت وحدي وبديت مدرب على طول بدون النادي رياضي الشخصي, بالرغم أني نتمنى وتمنيت وما زلت نتمنى أني ناخذ فرصتي في غيري. لأنه تعرف أنك مدرب في النادي الشخصي ولا مدرب مساعد في النادي الشخصي راي تنفعك برشا, ونفعت برشا ناس قبلي. نفعت برشا ناس وربي يوجههم خير وربي يوفقهم, فرحان برشا اللي نشوفهم موفقين. أنا كمدرب الفضل لسكاك الحديد الشخصي اللي هو أعطاني الفرصة, لو لا مش نكون مدرب أول. وبعد بديت نصنع في روحي واحدة واحدة من سكاك الحديد الشخصي, مشيت المستقبل الرجيش, مشيت شبيبة قيروان مع أمل الرقبة, خرجت للسعودية مع نادي قلوة السعودي, توا في الشقيقة ليبيا يعني مع نادي بنغازي الجديدة, ولا في نادي المروج. معناتها الحق التجارب أنا واحد من الناس نتكون منهم ونزيد نتعلم برشا خبرة ونكسب برشا خبرة ونزيد نتعلم ونقص من الأخطاء بتاعي. والواحد ديما يتعلم قد ما يعيش يتعلم.
0: أكيد عصام
1: العودة لتونس كيف نتمنى, لأنه الغربة كي تطويل برشا تولي الحق مملة. مرات الواحد يعمل تو لازم, لكن لازم تجي فرصة مناسبة. الواحد مش كيما بدا كيما تو.
0: صحيح. أنا الدور اللي بالممتاز يعني عصام قاعد ياخذ في برشا أدوار, أو برشا معنا برشا ملاعبين كبار قاعدين يلعبوا فيه, برشا إطارات فنية كبيرة قاعدة تخدم فيه. يعني الدور اللي بالممتاز أصبح محط أنظار ومحط متابعة إعلامية مشهود بها.
1: أكيد فتحي راهو الدوري الممتاز الليبي قاعد يستقطب في لاعبين ممتازين بأرقام خيالية تو.
0: أكيد
1: مدربين أكيد. حتى مدربين التوينتا ولا مدربين أجانب قاعدين يجيوا ليبيا, آخرهم معناتها شيخ المدربين السيد فوزي البنزرتي, سنة الفارطة خالد بن يحيى, محمد علي معالج, طارق ثابت, سي شاكر مفتاح, معناتها عديد المدربين التوينتا اللي قاعدين ينشطوا في الدوري الليبي. السنة الفارطة المدربين التوينتا أكثر من أكثر ناسيون موجودة, معناتها 16 مدرب تونسي على قرابة 36 نادي.
0: صحيح.
1: فهمت معناتها وصلوا للمنافسة ونافسوا في السداسي, معناتها أنت والظروف بتالفرق. أنا بالنسبة لي أخويا وين أنا إنسان ديما نقبل التحدي وما نخافش ونصدم, معناتها وين ربي سبحانه يعطيني يكتب لي مكتوب, راني نمشي نجتهد أن نقدم اللي عليا والباقي كله توفيق ما عند الله. لأنه يعني مرات رأوا المدرب ما تم حتى إنسان ناجح في كل تجاربه, وما ثم حتى إنسان فاشل في كل تجربه.
0: طبيعي.
1: معناتها الإنسان اللي يخدم واللي يجتهد واللي نيته طيبة مع الناس راه ربي يسهل له, معناتها يسهل له طريقه. وإحنا الحمد لله تو ماشيين بما يرضي الله, ورضيت والدينا ديما في جرتنا باذن الله ديما منورا ان شاء الله.
0: باذن الله باذن الله. هو سؤال محل ما نجوش عصام معانا وما نسالوش عن النادي الصفاقسي. نعرف علاقتك بالنادي الصفاقسي ونعرف علاقتك بجمهور النادي الصفاقسي علاقه كبيره، واحنا بيدنا تبع عليك برشا عصام كاعلاميين وكنا نشيخوا معك على مستوى الاداء نتاعك في النادي الصفاقسي قبل. اكيد النظره نتاعك للفريق الان قبل انطلاق البطوله 22-23 اوت، شنو يقول عصام كيفاش يشوف لربما النادي الصفاقسي قبل بداية الموسم؟
1: النادي الصفاقسي بما لا شك فيه من منذ السنة الفارطة للسنة هذه قاعد يصلح في أخطاء قديمة. نجح السنة الفارطة نجح نسبيا كي خرج من الموضوع، خاصة من الديون وموضوع الفيفا وكل الموسم قاعد يعاني فيه، هذه معاناة كبيرة ياسر. على المستوى الفني أنا على خليل نحكي على شخصي، انا تعودت بالنادي الرياضي الصفاقسي ديما في منصات التتويج، يعني مركز ثالث ومركز مرشح ومركز من عرش لا يعنيني، وبالنسبه لي ما هوش ناجح ان شاء الله. نتمنى وبالرغم اني مقتنع انه طارق سالم اشتغل، هو اللجنه الفنيه سنة فارطة اشتغلوا وعملوا عمل كبير ياسر باش لموا البيت، باش كونوا مجموعه، باش رجعوا علي معلول اللي قاعد يعاون فيهم برشا في وسط المجموعه، باش رجع حمزه المثلوثي، باش دحمه، معناتها راهو تحب ولا تكره انه العمل بتاع, بتاع, بتاع, بتاع اداره فنيه ولا بتاع مدير رياضي ولا بتاع اداره حتى اداريا ما يكتملش الا كي يبدا عندك ناس يعاونوا فيك مع المجموعه. مرات راهو كره القدم بالنسبه لي انا ثلاثه اضلاع، اذا ثم ضلع ما هوش ماشي ما ينجحش الفريق. اللي شفته النادي الرياضي الصفاقسي الثلاثه اضلاع هذوما توفروا تو اداره جديده وان شاء الله تقدر صحيح تقرر وتقدر تلم، معناتها وتجيب ناس مدعمين كبار باش يوفروا السيوله. على المستوى الفني نعتقد محمد الكوكي سنه الفارطه الاخيان اللي معاه، ولا السنه هذه نبيل الكوكي والاخيان اللي معاه، مع اداره رياضيه اساسا طارق سالم وكريم اشتغلوا شغل كبير، وخاصه اللي نشحوا هذوما الكل هم اللاعبين اليوم. النادي الرياضي الصفاقسي عنده مجموعه من اللاعبين ممتازين قادرين يمشوا بالنادي الرياضي الصفاقسي القدام، لكن انا ما نحبهمش يرضاو بالفوتات انه مركز ثالث مركز مرشح لا نهائي كاس لا نافسنا على البطوله. خلاص نادي الرياضي الصفاقسي عنده 10 و12 سنه ما تحصلش على بطوله، ما صعيبه الحق، ما ماناش متعودين بالشيء هذا. كاس الكونفدراليه نفس الشيء، رانا سيرتا ماما تعودنا كل موسم نهزوه ولا كل موسم، احنا في ثلاث سنين على خلال اللي عشت معنا 2007 اخذيناه 2008 اخذيناه 2009 خسرنا نهائي ما قبل 2006 نهائي تشامبيونز ليج. خلوا الواحد يتعود، وجماهيرنا اللي هما بريمو الطاقة بتاع ولا النار بتاع الناس هذوما الكل والسوتيان بريمو والسوتيان مورال وفينانسير وكل شيء كل شيء. الجمهور من حقه انه يفرح ومن حقه زادة انه يتغنى بفريقه، ومن حقه زادة انه يتكتب الاسم بتاع النادي الرياضي الصفاقسي في التاريخ الجديد. يزي النادي الرياضي الصفاقسي راهو من عقد من الزمن النادي الرياضي الصفاقسي ما خذاش بطولة عليها الفم والملالي، هي البطولة كاس تونس اوكي بطولة لكن ديما ثانوية، بطولة الوطنية وكاس الكونفدرالية والتشامبيونز ليج نرجعوا لها ان شاء الله من الباب الكبير. هذم هما مطلب الجماهير وحق الجماهير في الفترات الجاية إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أكيد سعدت كثيرا باللقاء معك عصام، وإن شاء الله نلقاوك قريبا في تونس وكون بحذانا حتى في الاستوديو، اللي عنك ليك وحشة كبيرة عصام، وبطبيعة نعرف عشقك كبير للريال. أنا وياك مش متفقين برشا في أنا برشا وأنت ريال، ما نتفقوش برشا في الكرة العالمية، لكن كلمة صغيرة على الثنائي هذا ريال والبرشا سنة تتوقع ثم منافسة كبيرة كما عملاول ولا لربما الريال اثناء اقوى برشا من عملاه والعصام.
1: لا هو الاكيد العوده بتاع مورينو هذه مش دي تعطي شارم اكثر للليغا ولا ديما راه المنافسه ما بين الريال وبرشلونه وبيني انا وياك ديما محبوبه، معناتها المنافسه راهي بالعكس منافسه شيقه. نتمنى الريال يعود للتتويجات نفس الشيء، لانه بعد تشامبيونز ليج احنا كي نبعدوا على تشامبيونز ليج موسم واحد نتقلقوا يا
0: صحيح
1: يا اخويا فتحي مش كيف تبعدوا 5-6 سنين وما عادي دونك. انا الحق انا اسعد برشا يا فتحي، بالعكس والله فرحني برشا بالاتصال بتاعك وبالدعوه هذه، يعني بالحق توحشت الصفاقس وتوحشت اذاعه الصفاقس وتوحشت لخيان واصحابي دونك بارك الله فيكم، وان شاء الله زاد اذاعه الصفاقس ديما ديما المساند الرسمي لكل الكفاءات التونسيه مش بس الرياضيه، مع الرياضيا واعلاميا وطبيا معناتها بارك الله فيكم يعطيكم الصحه وان شاء الله ديما موافقين.
0: يعيشك مرحبا بك عصام في كل وقت وتشرفنا في كل وقت اكيد وان شاء الله عوده قريبه الى تونس باذن الله.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك.
0: الى اللقاء. 55 دقيقه بعد الخمسه مازلنا متواصلين معاكم في استوديو سي في حدود الساعه 8:30 ليلا.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلاً.

0: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. تتواصل عملية تعمير اختيارة الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت الجاري على الساعة 12 ظهرا. قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة اليوم الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطيل اتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ابن خلاد بشير عون الله أن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر، خاصة تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان، وصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عمليات التدخل والإطفاء أثناء الأزمات. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال السنة الجارية، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع تدمير منازل ومستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية اليوم أن التوتر مع إيران بلغ ذروته والأوضاع على شفا الانفجار، وأضافت أن ترامب أقرب من أي وقت مضى لتوجيه ضربة كبيرة لإيران، لكن القرار لم يحسم بعد وسط رفع حالة التأهب. سيعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعية لمهاجرين إلى جيب سبت الإسبانية الواقع في شمال أفريقيا. ختاما، قالت منظمة الصحة العالمية اليوم أن تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لا يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تزايد خطر انتقاله للدول المجاورة، وأضافت أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.

0: الإنترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الإنترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية. نحمي صغاري، لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: ستوديو الصيف.

0: استوديو صيف.
1: استوديو صيف.
2: هذا هو.
3: اهلا وسهلا بكم, نسيتكم شط الشقيقه على 8 تاع الليل.
1: اذا هو استوديو صيف بتبيع مازال معاكم متواصلين حتى 8:30.
3: صحيح.
1: خليك تكمل جملتك فتحي.
3: هذيك هي الجمله, مش انا اخترتك خطفيا قبل, مش مخليك في التسلل ملف.
1: الميكرو سبعه.
3: مرحبا.
1: واضحه كيف العاده ديما نختموا احنا بالورقات, وكما قلت خذي حظ المونديال على مستوى الورقات, تبارك الله ما شاء الله
3: عملنا كل شيء,
1: اتينا على كل المواضيع والكواليس في مونديال 2026. توا بدا الحديث على الميركاتو, خاصة في البطولات الأوروبية وفي دوري روشن السعودي. أنت اخترت فتحي أنك تحكي اليوم على أبرز الانتقالات في السوق الأوروبية وكذلك في دوري روشن في الورقة اللي باش نسمعها مع
3: ورقة تلخص تقريبا أبرز الصفقات لحد الآن. طبعا يعني ما زالت الميركاتو ما زال طويل, نسمعوا تقريبا أبرز الصفقات اللي تمت لحد الآن في الميركاتو الأوروبي وكذلك دوري روشن السعودي. تشهد نافذة الانتقالات الصيفية حراكا كرويا كبيرا إثر ختام منافسات كأس العالم, حيث تسارع الأندية الأوروبية والسعودية لحسم صفقاتها واستقرار قوائمها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. وبينما حسمت بعض الأندية صفقاتها, لا تزال أخرى في مرحلة التفاوض. على المستوى الأوروبي, أبرز صفقات الميركاتو الصيفي في أوروبا تشمل إبراهيم كوناتي إلى ريال مدريد, أنتوني غوردون إلى برشلونة, وإليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي. إبراهيم كوناتي انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي. ماركو كوريلا انضم إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي مقابل 55 مليون أورو. أنتوني غوردون انتقل إلى برشلونة قادما من نيوكاسل يونايتد. كريم أديمي انضم إلى برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند. إليوت أندرسون انتقل إلى مانشستر سيتي قادما من نوتنغهام فورست. إسماعيل صيباري انضم إلى بايرن ميونخ قادما من بي إس في أيندهوفن الهولندي. أبرز الصفقات الرسمية والحاسمة الأخرى, مالانك سار من لانس إلى نيوم. انضم المدافع السابق لفريق تشيلسي إلى نادي نيوم الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله من نادي لانس. داينان تومسون من توتنهام إلى مانشستر يونايتد, هو موهبة كروية أسترالية صاعدة 18 عام, يلعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن والأيسر, وبلغت قيمة الصفقة 10.7 ملايين دولار, نصفها عبارة عن مكافآت. ماركوس ليوناردو من الهلال السعودي إلى أياكس أمستردام الهولندي. أعلن نادي الهلال السعودي رحيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو عن صفوفه إلى نادي أياكس الهولندي مقابل 22 مليون دولار. عبدول فتاو من ليستر سيتي إلى إبسويتش. عزز فريق إبسويتش العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خطوطه الهجومية بإتمام التعاقد مع جناح ليستر سيتي عبدول فتاو لمدة 5 سنوات في صفقة بلغت قيمتها 26.74 مليون دولار. فرانسيسكو ترينكاو من سبورتينغ لشبونة إلى الأهلي السعودي. وقع اللاعب الدولي البرتغالي الذي شارك مرة واحدة كبديل في كأس العالم عام 2026 عقدا مدته 4 سنوات مقابل ما يناهز 45 مليون دولار. خواو غوميز من ولفرهامبتون إلى أستون فيلا. دفع نادي أستون فيلا أكثر من 50 مليون دولار لضم غوميز من ولفرهامبتون الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية. يوهان مانزامبي من فرايبورغ إلى أستون فيلا. نجح أستون فيلا في تأمين بديل لمورغان روجرز بعد الإعلان عن إبرام صفقة التعاقد مع يوهان مانزامبي قادما من فرايبورغ مقابل 66.8 مليون دولار. مورغان روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي. دفع البلوز 156.4 مليون دولار لضم روجرز بعقد مبدئي مدته 6 سنوات, محطمين الرقم القياسي في سوق الانتقالات البريطانية. طارق محرموفيتش من ساسولو إلى ليدز يونايتد. عوض ليدز يونايتد رحيل باسكال سترويك بالتعاقد مع البوسني محرموفيتش من ساسولو الإيطالي مقابل أكثر من 45 مليون دولار. عيسى ديوب المغربي من فولهام إلى إبسويتش تاون. انضم هذا المدافع المغربي إلى إبسويتش تاون مقابل 11.3 مليون دولار. كريسينسيو سامرفيل من ويست هام إلى الهلال السعودي. أنهى الهلال اتفاقه لحسم صفقة الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل بصفقة بلغت قيمتها نحو 80 مليون دولار. لكن تبقى بعض الصفقات الأخرى وهي رهينة مرحلة التفاوض, ويتعلق الأمر بتشواميني, حيث استفسر نادي مانشستر يونايتد رسميا من ريال مدريد لبحث إمكانية التعاقد مع تشواميني لتعويض رحيل كازيميرو مع وضع إدواردو كامافينجا كخيار بديل. محمد صلاح كثف بسكتاش التركي مفاوضاته مع المصري محمد صلاح بالتزامن مع إتمام اتفاقه لضم ليناندرو تروسار من أرسنال. جون ستونز وماكسينس لاكروا يستهدف تشيلسي التعاقد مع المدافع جون ستونز بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، كما واصل مفاوضاته مع كريستال بالاس لضم لاكروا.
1: ولاحظوا فتحي من القائمة اللي ذكرتها اليوم في الورقة هذه برشا منهم تألقوا معناها في كأس العالم الأخيرة، برزوا معناتها بشكل لافت مع منتخبات بلادهم، نلقاهم موجودين في الميركاتو هذه
0: وخاصة كذلك القيمة المالية والتسويقية اللي أصبحت في دوري روشن السعودي على مستوى استقطاب عديد الأسماء الرياضية واللي ثم منافسة يعني دوريات الفرق السعودية أصبحت تنافس بشكل كبير الفرق الأوروبية في استقطاب بعض نجوم العالميين، وهذه حاجة واضحة وبارزة أصبحت في كرة القدم السعودي.
1: وإحنا بالورقة هذه نخلطوا لنهاية هذا الفضاء المباشر استديو صيف، بدينا معكم اللقاء من الخمسة وكبنا برشا أخبار برشا متابعات واستضافات زي كيف كيف كانت حاضرة في هذا اللقاء. نحب نشكر أكيد فريق العمل يسرى الغربي أمنت معنا اللقاء على مستوى الإخراج المرئي، فيصل مرزوقي مراد الحاش قاسم كانوا معنا على مستوى الإخراج التقني، وكيف العادة في الأعداد والتقديم رافقوكم أنس رباعي فتحي الصامت، ما ننساش الزملاء في غرفة استقبال وتوزيع المكالمة الهاتفية وفي استقبال الضيوف سلم عيسى وأسامة عبيبسية. السبت الجاي موعد جديد ضيوف جدد إن شاء الله، زادة كيف كيف مواضيع جديدة نترقولها في استوديو صيف كل سبت عشية على موجات إذاعة صفاقس، الموعد اللي تلقاو فيه أخبار رياضية متنوعة نحاولوا بتبيع نسلطوا الأضواء على مختلف الأحداث والتظاهرات الرياضية سواء على الصعيد الوطني وإلا على الصعيد الدولي. نشكركم برشا برشا،
0: يعطيكم الصحة، إلى اللقاء، صباح الخير.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف.
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.

الورد جميل كتبها الشاعر الغنائي بيرام التونسي، وقام الشيخ زكريا أحمد بتلحينها. غنتها أم كلثوم سنة 1947 في فيلم فاطمة، آخر أفلامها في السينما، والذي يعرض قصة حياة فتاة فقيرة تعيش في حارة صغيرة، ويقع في غرامها ابن أحد البشوات. جسد دوره الفنان أنور وجدي. الفنانة مي فاروق مع الأوركسترا العربية تغني الورد جميل.

ذاكرة متعددة تدور حول ولادة هذه الأغنية، فقد طلبت أم كلثوم من بيرم التونسي كتابة قصة أغنية الورد جميل التي أصبحت أيقونة أغاني فصل الربيع. فما أن يبدأ فصل الربيع من كل عام حتى يرتفع صوت الغناء بصوت كوكب الشرق، فقد كتبها الشاعر الكبير بيرم التونسي خلال جلوسه بمقهى الفيشاوي في حي الأزهر. ويروي الكاتب الكبير محمود السعدني أنه كان شاهداً على كتابتها داخل مقهى الفيشاوي خلال أحد لقاءاته مع الشاعر الكبير بيرم التونسي وبحضور الملحن الكبير زكريا أحمد. الفنانة لميا جمال تغني الورد.

0: ذاكرة أغنية.
1: وتعد هذه الأغنية من الأغاني العالقة في أذهاني ووجداني محبي أم كلثوم حتى اليوم بعد أكثر من 80 سنة. الورد جميل، تستمعون إليها بصوت الفنان محمد عبد المطلب.

0: ذاكرة أغنية.
1: أم كلثوم طلبت من الكاتب الكبير مصطفى أمين الذي كان أحد أصدقائها المقربين كتابة قصة فيلم جديد. في بداية الأمر رفض الكاتب الكبير مصطفى أمين هذه القصة، معللا رفضه بأنه من كتاب المقالات الصحفية وليس من كتاب القصص السينمائية. لكن مع إلحاح كوكب الشرق رضخ لطلبها وأحضرت له الورق وبدأ في الكتابة وهو على سطح منزلها، حتى أعجبت بالفكرة. هذا الفيلم شهد إنتاج الأغنية الشهيرة لغة الزهور والمعروفة بأغنية الورد جميل للفنانة أم كلثوم. كريمة الصقلي هذه الفنانة التي غنت الورد جميل في عرض اليونسكو سنة 2016.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: قام الملحن زكريا أحمد بتسجيل أغنية الورد جميل بصوته للتلفزيون المصري سنة 1960 قبل رحيله بعام واحد، وكان هذا التسجيل طبعا وأم كلثوم ما زالت على قيد الحياة لأنها ودعت الدنيا سنة 1975. ودور الشيخ زكريا أحمد في الألحان الخفيفة التقطيق كان رائعا، ونذكر من هذه الألحان ومن أغانيه الحديثة الورد جميل، على أن هذه الأغنية غنتها أم كلثوم بصوتها الفاتن ثم غناها زكريا أحمد. لقد استطاع زكريا أحمد أن يهز مشاعر سامعيه بأدائه تلك الأغنية بذلك الإبداع الذي استأثر به هذا الفنان الموهوب، كما جاء في كتاب أعلام الموسيقى والغناء. استمعوا لشيخ زكريا أحمد في الورد جميل.

0: جزيرة أغنية.
1: وجدير بالإشارة أن فريد الأطرش قد اشتهر بأغنية الربيع آدي الربيع عاد من تاني التي شد بها في فيلم عفريتة هانم، وغنت كوكب الشرق أم كلثوم أغنية الورد جميل جميل الورد من ألحان زكريا أحمد، ولها أغنية بعنوان غنى الربيع وهي من كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي، كما غنت اسمهان للربيع أغنيتها الرائعة والباقية في ذاكرتنا يا بدع الورد يا جمال الورد، وأغنية الدنيا ربيع والجو بديع لسعاد حسني والتي تغنت بها في فيلم أميرة حبي أنا، وتلك الأغنية من كلمات صلاح جاهين حيث غنت سندريلا للربيع بصوت مليء بالفرح. الورد جميل لرولا عازر غنتها في برنامج مقامات.

التقاليد الثقافية في مصر عقد فعالية ثقافية فنية تحت عنوان لقاء مع أغنية، الذي يقام بمتاحف تابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية. ومن هذه اللقاءات على سبيل المثال لقاء مع أغنية الورد جميل، قامت فيه الناقدة الدكتورة نهلة مطر بالشرح والتحليل الفني للأغنية، كما وقعت المقارنة بين أداء أم كلثوم لأغنية الورد جميل وأداء زكريا أحمد وغنائه لنفس الأغنية. ختاما، الورد جميل بصوت أم كلثوم مع فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: التاسعة ليلا،
3: إذاعة صفاقس، الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الحالي على الساعة 12 ظهرا. قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة اليوم، قررت الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي، وفق ما نقله موقع شاب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. في العالم، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم رعاياها في منطقة الشرق الأوسط إلى الحفاظ على جاهزية عالية والاستعداد لإمكانية المغادرة في حال استمرارية تصعيد الدائران. قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال إن الرد على أي هجوم محتمل من الولايات المتحدة لن يقتصر على منطقة الخليج، بل سيشمل جميع قواعدها وعلى منطلق الهجمات أينما كان. إلى ذلك، قال النائب الأول للرئيس الإيراني إن بلاده أعدت نفسها لأسوأ السيناريوهات التي قد تواجهها خلال العامين المقبلين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
6: اتخلى القصف، طلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشيه لجيشيه يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
7: كافح الفساد خليها تنظف.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل.
0: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي أخوتي أخواتي في سهرة جديدة تجمعني بكم في مرافق الليلة. نقيس القرام من تو 9:06 دقائق حتى نصف الليل. مرافق الليل بتاريخ السبت 1 أوت 2026 ميلادية 18 صفر 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 64 يوم في الصيف. تحيات كل الفريق العامل معي الليلة لأنسني في العزف التقني على الكونسوليت فيصل مرزوكي. أسامة في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70 164 280. مرحبا بكل الأصدقاء والأحباء في المتابعة والمشاهدة في كل أنحاء الدنيا على www.radiosfax.in. هذا قيس، السلام عليكم الناس الكل، أتمنى من كل قلبي كالعادة قضاء

13 دقيقة بعد التسعة. مرحبا بكم في مرافق الليل. هذه الليلة ترسو سفينتنا في ميناء مختلف, ميناء لا يحتاج إلى جواز سفر, لا يحتاج إلى تذكرة عبور, يحتاج فقط إلى قلب واسع ومتسامح. إنها سفينة السماح. السماح ليس ضعفا أو استسلاما, ليس نسيانا لما حدث. السماح هو أن ترفض أن تبقى أسيرا للألم, أن تقرر أن تعيش بقلب أخف, روح أكثر سلاما. أحيانا نسامح لأننا نستحق فقط أن نرتاح, لا لأن الآخرين كانوا على حق. هناك أشخاص يحملون في قلوبهم مواقف حدثت قبل 20 أو 30 عاما ما زالت تؤلمهم كلما تذكروها, كأن الزمن توقف عند تلك اللحظة. بينما هناك من اختار أن يسامح فاستعاد بالتالي هدوءه, استعاد ابتسامته, استعاد راحة باله, واكتشف أن الحياة أقصر من أن تعاش في صراع دائم. لكن السماح لا يعني بالضرورة أن نسمح للآخرين بإيذائنا مرة بعد أخرى, لا يعني أن نفتح الباب لكل من كسر ثقتنا. هناك فرق بين أن تسامح وأن تمنح الفرصة نفسها من جديد. الحكمة هي أن يسكن تسامح القلب بينما يبقى العقل يقظ. ومن أصعب أنواع السماح أن يسامح الإنسان نفسه. كم من يلوم نفسه على قرار خاطئ أو كلمة قالها في لحظة غضب أو فرصة ضاعت منه. الحقيقة أننا جميعا نخطئ, جميعا نتعلم, والحياة لا تطلب منا أن نكون كاملين بل أن نصبح أفضل مع مرور الأيام. نسأل أنفسنا الليلة هذا السؤال, هل هناك شخص يستحق أن نرفع عنه ثقل الخصام؟ هل هناك جرح قديم حان الوقت أن نداويه بالسماح؟ وربما تكون أول خطوة نحو راحة القلب هي كلمة سامحتك, أو ربما كلمة أصعب منها, سامحت نفسي. من بين الأسئلة التي سأسألها لمستمعي هذه الليلة المشاركين في مرافق الليل, هل سبق أن سامحت شخص بعد سنوات من الخصام؟ هل تعتبر أن التسامح قوة ولا تعتبر ضعف؟ ولماذا؟ شنو الأصعب في نظرك, أن تسامح غيرك أم أن تسامح نفسك؟ هل هناك كلمة اعتذار ما زلت تنتظرها من شخص ما؟ وهل يمكن أن تعود الثقة بعد السماح؟ هل مررتم بتجربة غير فيها التسامح من حياتكم؟ هل تؤمنون بأن بعض الجروح يعالجها الزمن أم أن بعضها فقط يحتاج إلى اعتذار؟ وإذا أتيحت لك هذه الليلة فرصة لتسامح شخصا, فمن سيكون؟ هذه مجموعة من الأسئلة التي سأطرحها على المسافرين في مرافق الليل في سفينة التسامح أو سفينة السماح. قبطان الليلة نغما هو الموسيقار بليغ حمدي. اخترت أنه كل الأغاني الليلة من ألحان بليغ حمدي. بديناها بوحشتوني لوردة الجزائرية, ونسمع لحنه لمحمد رجدي متى أشوفك وطاير يا هوا.

29 دقيقة، مرحبا بكم في مرافق الليل. قلت لكم الليلة مش نبحروا على سفينة السماح. 20,000 مرة في كل البرامج الإذاعية، في الكلم الطيب، في نجوم الليل، في عديد البرامج للزملاء والزميلات، في المنشورات اللي تجي قدامكم على الفيسبوك، معناتها موضوع السماح تطرح برشا مرات. وفما ناس ما تحبش تسامح، ما تحبش تعفو. هو حقها في الاخر بالكل، لكن كان جينا نعرفوا أهمية السماح بالنسبة لنا احنا قبل كل شيء، انه تعفو على انسان ظلمك وإنسان ما عملش معك الباهي، إنسان أخذلك حقك، صعيبة. ما هيش في إمكانية كل واحد إنه يسامح صدقا. علاش؟ على خاطر وقتها الباب، فما برشا بيبان يدخل منهم إبليس عليه لعنة الله، الشيطان يدخل من باب هكي، باب إنه ما تسامحش، بابك الخشم، عزة النفس، الكرامة، خليه هو يبادر بالاعتذار. وحتى كان طلب السماح ما تسامحوش. والسماح في بحيرة حمزة، قال الراجل وخذ من حقك، خذ منه حقك نهار آخر. إذا كل كلام نقولوه لأنفسنا هو كالحوار ما بين الجانب الطيب اللي فينا، الجانب الملائكي اللي فينا، الجانب اللي فيه دين، والجانب الشرير، الجانب القاسي، الجانب الشيطاني اللي يخليك تكابر. الدين متاعنا ما خليش حاجة ما حكيش فيها، خاصة موضوع المعاملات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو المعلم رقم واحد، وكنا نعرف السيرة النبوية الشريفة، قديش أذات قريش وقديش أهل مكة ظلموه وقديش أذاوه خلال السنوات الأولى متاع البعثة النبوية الشريفة، ما خليهم عملوا. وكان في وقت من الأوقات يجم يعمل كأغلب الأنبياء، إنه يدعو على قومه وربي يستجيب بالوقت. لكن سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش الشيء هذا، رغم الأذى ورغم أنه بكى ورغم أنه حزن، على خاطر كي ترى في وقت من الأوقات أهله ومالي عزوته ناسه اللي ترعرع ما بيناتهم اللي حبوه قبل ما يولي نبي. النبوة جات في 40 سنة، في 40 سنة كانوا يحلفوا باسمه، كانت علاقتهم سمحة وعلاقته بهم سمحة، وكانوا فخورين به، الصادق الأمين سماوه. هو راب العشرة وراب الماء والملح، وكان نظرته عليه الصلاة والسلام أبعد، بعيدة جدا، على خاطر يقول لعل ربي يخرج من بين ظهرانيهم من يؤمن بالله ورسوله. يجي نهار ويؤمنوا، ويجي نهار ويسلموا. وحتى الجيل هكاية متاع أبو لهب وأبا جهل وكل الكفار في ذلك الوقت اللي ما أسلموش واللي عاندوا واللي كبروا، تو صغارهم وصغار صغارهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم هم اللي يكملوا رسالة الإسلام. وهيك نظرته اللي عملوا فيه على امتداد سنوات والحروب والغزوات اللي صارت ما بيناتهم. بعد عليه الصلاة والسلام كي رجع في فتح مكة، صحبة الجيش
ودخلوا من البيبان الأربعة متاع مكة، وقف ما بيناتهم هما الكل رؤوسهم اللوطة، ما أنت فاعل بنا؟ أو قال لهم ما أنا فاعل بكم؟ إش قالوا له؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم. إش قال لهم الكلمة التي بقيت إلى الآن؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. اسمع، هوني جسد النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ العفو عند المقدرة. أن تعفو وانت قوي وانت قادر، راه مش تعفو وانت ضعيف وانت عاجز، هيك ما يسميش عفو، يسمى ذل، يسمى استسلام. العفو الحقيقي وقت انت قادر باش تاخو حقك وما تاخذوش، وقت انت قادر باش ترد الصاع صاعين وما تردش، وقت انت قادر باش تضرب وما ضربتش، وقت انت قادر باش تؤذي وما اذيتش، وتحتسب كل ذلك لله سبحانه. هذا هو التجسيد الحقيقي لمبدأ العفو عند المقدرة. الإنسان صدقا قد ما يكون متصالح مع نفسه وقد ما يخلي الأمر لله سبحانه، قد ما يكون مرتاح البال، قد ما يكون سعيد، قد ما يخلي راسه على المخدة يرقد. مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومديرين به الصحابة، قال لهم يدخل عليكم الآن أحد من أهل الجنة. الصحابة فقط قالوا لهم الجنة، معناتهم ينتبهوا بشكل كبير. الصحابة الكل يتلفتوا للباب ينتظروا في السيد اللي داخل، وما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وقوله صدق، هذا من أهل الجنة. يدخل صحابي غير معروف، يصلي تحية المسجد ويبقى في ركن يقرأ في قرآن حتى تصير وقت الصلاة، يصلي يمشي على روحه الغدوة كيف كيف. قال لهم يدخل عليكم الآن أحد من أهل الجنة، ويدخل نفس الشخص. الثالث يوم يدخل عليكم أحد من أهل الجنة، ويدخل نفس الشخص. أحد الصحابة قال والله إلا ما نعرف حكاية الصحابي هذايا، الرجل هذايا، شنو هو اللي يخليه، شنو هو السر اللي يخليه من أهل الجنة. تبعوا حتى وصل البيت في أطراف مكة، في أطراف المدينة، فرح بي، قالوا أنا ضيفك، قالوا كرام الضيف واجب. بيت معاه ثلاثة ليالي، ضيافة بي نقولوا احنا ثلاثة أيام وثلاثة ليالي، وكل ليلة يتبع صحابي هذي، يتبع صحابي اللي من أهل الجنة شنو قاعد يعمل. لا يلقاه كثير صيام، لا يلقاه قوام لليل، هذا إنسان عادي، إنسان بسيط، يصلي صلاته في وقتها فقط، فمش حاجة زايدة. لا قال معتم نقطة الاستفهام هوني، علاش هو من أهل الجنة؟ بعد ثالث يوم معتها اللي مش يغادر فيه الضيف، قال له معتها نقول لك الحق، أنا ما جيتش راهو للضيافة في حد ذاتها، أنا جيت على خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت كل مرة تدخل وأنت داخل المسجد ويقول يدخل عليكم أحد من أهل الجنة وتطلع أنت. قال له أنا؟ قال عليه سيدي النبي هكا. قال له إيه؟ قال له أستحلفك بالله جاوبني صدقا، شنو قاعد تعمل؟ أنا ما ريتكش أنا قاعد تعمل في الزايد، لا تقعد تقوم تصلي فهمت ولا للفجر، لقيام ليل، لتهجد، لنسمع في قراءة قرآن على معناتها على امتداد اليوم، شنو السر؟ قال والله أنا بيدي ما نعرف، معناتها أنا إنسان بسيط، أما فقط وهوني مربط الفرس، هون مش نرجع لموضوعنا سفينة السماح. قال له قبل ما نرقد كل ليلة نقول يا رب إني عفوت عن من ظلمني فاعفو عني فقط، هني سمحت الناس
للي غلط في حقي، للي أذاني، للي نعرفه اللي ما نعرفوش، أنا مسامح. سامحني أنت يا ربي سبحانه، سامحني. وربي سامح، وربي عفا، وربي أكرم، وربي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السيدة كيرة ومن أهل الجنة فقط أنه سامح. أحد الحكماء يقول: إذا كنت جاد بأمر تشافيك، الإنسان باش يشفى من الغل ومن الستريس ومن القولون العصبي ومن سهر الليل ومن الأرق ومن كل أمراض الدنيا ومن ارتفاع ضغط الدم السكري، إذا كنت جادا بأمر تشافيك فعليك أن تسامح أربعة أشخاص. أولا، الشخص الأول والديك، أحياء كانوا أم أموات، سواء قصروا أو أحسنوا، والديك أعطوك الحياة، وتمسكك بما لم يعطوك سيبقيك عالقا، فاشكرهم على ما كان بوسعهم إعطاؤك ودع ما بقى. ثانيا، لازمك تسامحوا من أحببتهم فيما مضى، من لم يبقوا تمنى لهم السلام وارجو لهم الشفاء، ولكن توقف عن فتح باب أغلقته لك الحياة. ثالثا، كل من آذك، أصدقاء، غرباء، كل من خذلك، لا تحتاج إلى اعتذار لتسامح، أنت تحتاج فقط إلى السلام، لا من أجلهم بل من أجلك. رابعا وأخيرا، نفسك. هذه هي المسامحة الأصعب، أن تسامح النسخة منك التي ارتكبت أخطاء لأنها لم تكن تعرف في يوم ما ما هو الأفضل. هوني ما تجمش أنه تحمل معاك الماضي إلى الأبد، أنت في الآن. الآن المسامحة ليست ضعفا، إنها تحرر، ولن تستطيع المضي قدما وأنت تجر خلفك كل ما قد جرى. نرجع لقبطان السفينة موسيقيا هذه الليلة، بعد ما سمعنا لحن لوردة وحشتوني، وسمعنا لحن لمحمد رشدي طاير هوا وميت أشوفك، نسمع لحن لحليم سوح.

0: الليل
1: مرافق الليل.
2: وهناك سماح يأتي بعد اعتذار، وهناك سماح يأتي رغم غياب الاعتذار. أحيانا يكون أجمل أنواع السماح هو أن تدعو لمن أساء إليك بالهداية، وأن تترك أمره لله، ثم تمضي في حياتك مطمئنا. فالقلوب التي تعرف التسامح تنام مرتاحة، والإنسان الذي يتخلص من الحقد يكتشف أن الحياة أخف وأجمل مما كان يظن. ألتقيكم بإذن الله بعد نشرة الأخبار في العاشرة، ونواصل المشوار حتى ينتصف الليل في مرافق الليل.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السيانة ساس
3: سنية. هيا حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: نواب صفاقس بالبرلمان يطالبون بتقسيم الإدارات الجهوية إلى صفاقس 1 وصفاقس 2. الجامعة العامة للبلديين تقرر تنفيذ إضراب قطاعي بيومين على خلفية مطالب مهنية. في العالم، واشنطن والكيان الصهيوني يخططان لهجمات واسعة على بنية الطاقة الإيرانية، وطهران تتوعد برد قاس لا يقتصر على منطقة الخليج. نستهل النشر بالشأن الجهوي، فقد تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس بعريضة إلى رئيس المجلس ورئيسة الحكومة، دعوا فيها إلى أحداث تقسيم جديد لعدد من الإدارات الجهوية بالولاية إلى إدارتين تحملان تسمية صفاقس 1 وصفاقس 2، وذلك استجابة لما تشهده الجهة من توسع ديموغرافي وعمراني. النائب عصام شوشان أكد في تصريح للأخبار على ضرورة تقسيم الإدارات الجهوية على غرار ما جرى مع مندوبية التربية، وذلك لتحسين الخدمات والاستجابة لمتطلبات النمو الديموغرافي بولاية صفاقس.
3: قدمنا احنا كنواب على جهة صفاقس بطلب حول تقسيم الإدارات الجهوية بالولاية، وهذا لعدة اعتبارات: اولا لانتقال الحجم الديموغرافي اللي قاعد تمر به ولاية صفاقس، وثانيا للتسريع كل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. مشينا بالمطلب هذا في تقسيم العديد من الإدارات على غرار الإدارة الجهوية للصحة، تجهيز والإسكان، الشؤون الاجتماعية، أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهذا بيتطلب تطور الولاية، لأنه نعرف أن كون ولاية صفاقس ولاية كبيرة ديموغرافيا. مشينا في هذا الطلب لتخفيف العبء على الإدارات معناها المركزية، وهكاك على الأقل نمشي معناها في دعم المجال الاقتصادي والاجتماعي بولاية صفاقس.
2: جهويا أيضا، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار يقضي بمنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس من ولاية صفاقس، إضافة إلى عدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى. وأكدت مديرة المستشفى سهام بن رمضان في تصريح للأخبار على ضرورة تهيئة قسم الاستعجالي، معربة عن أملها في حصول نقلة للمستشفى ليصبح جامعيا. تربويا، تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الحالي على الساعة 12 ظهرا. وأكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الحالي، مشددة على ضرورة التأكد من التسجيل لتفادي التأجيل للدورة الثانية. اجتماعيا، قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة اليوم الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. في علاقة بالتشغيل، يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، إضافة إلى حراسة الحفريات وكل عمل آخر موافق لهذا الصنف بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 سبتمبر 2026 آخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي. وتشترط المناظرة أن يبلغ المترشح من العمر 40 سنة على الأكثر بتاريخ الأول من جانفي 2026، وأن يكون متحصلا على شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها. ماليا، بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8 مليار دينار فاصلة 8 خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال سنة 2026 وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. إلى أخبار العالم، والبداية بشأن الفلسطيني، فقد استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يخططان ويستعدان لحملة قصف قاسية ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم

0: أول الرئيس الإيراني قال إن بلاده أعدت نفسها لأسوأ السيناريوهات التي قد تواجهها خلال العامين المقبلين. يعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية الواقع في شمال أفريقيا. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. نواب صفاقس بالبرلمان يطالبون بتقسيم الإدارات الجهوية إلى صفاقس 1 وصفاقس 2. الجامعة العامة للبلديين تقرر تنفيذ إضراب قطاعي بيومين على خلفية مطالب مهنية. وفي العالم، واشنطن والكيان الصهيوني يخططان لهجمات واسعة قريبا على بنية الطاقة الإيرانية، وطهران تتوعد برد قاس لا يقتصر على منطقة الخليج. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدا مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

0: 22 دقيقة بعد العشرة، أولى المسافرين معنا الليلة في سفينة السماح. رضوان، مرحبا بك يا رضوان، مساء الخير. أهلا سيدي، لاباس؟
1: الحمد لله، كيف حالك انت؟
0: الحمد لله بخير ونعمة والله الحمد. مرحبا بك رضوان.
1: بيك عايشك.
0: يا سيدي، نركب معنا في سفينة السماح والتسامح.
1: نعم.
0: انت من الناس اللي تسامح فيسع ولا الناس اللي تخلي في قلب ما تسامحش ولا بالسيف تسامح؟
1: والله استقي سندي، نشكرك على عدة برامج وحتى الكلمة الطيبة الجمعة نتبع فيكم ما نفرقك حتى لحظة.
0: بارك الله فيك
1: وبسلك ومنش نافق فيك. اما ثم حاجة تسامح فيها ثم حاجة ما تسامحت فيها.
0: شنو اللي تسامح فيه وشنو اللي ما تسامحش؟
1: لانه انسان معناتها يضرك في روحك ما تسمحش معه،
0: حتى وكان طلب السماح، حتى وكان طلب الاعتذار.
1: إذا إنه هو قبل ما يطلب مني أنا الاعتذار يطلب من والدي الاعتذار.
0: ما فهمتش.
1: تقيس معناتها ما رضاء الله إلا برضاء الوالدي.
0: أي
1: معناتها إن الجنة تحت أقدام الأمهات. وراك نقول لك أنا البرنامج أنت اللي تعجبني في الكلمة الطيبة نسمع فيكم ما فرقك حد جديد.
0: أي
1: معناتها راو في آخر حاجة مش هي كراهب وبني، راو عندك زوز كنوز. شنو هما زوز كنوز؟ يتمثل ترزي ربي ترزي والديك.
0: حاسس بيك تحكي على أحد من أخوتك
1: وأنك كأنك حاضر
0: هكا ولا معناتها عندك أحد أشقائك متحبش تسامحه؟
1: مش نسامحه لاني انا دينيا ثقيس وانا قلبي معبي وما نحبش ندخل في التفاصيل.
0: لا لا ما تدخلش في التفاصيل، ما تدخلش. انا بيدي ما نحبش التفاصيل يا رضوان، اما نحكي في العموميات. شوف اسمعني، معناتها حتى اذا كان انسان غلط في والديه يلزم معناتها يلزم يطلب السماح من والديه ويلزم والديه يسامحوه هكا ولا؟
1: صحيح.
0: انت كأخو كي تكون زادة مع شيطان عليه، بمعنى
1: نعم
0: معناتها انت قاعد كي انت مش تقطعه ولا ما تسامحوش ولا يكون قلبك معبي عليه، نحكي بصفة عامة يا رضوان، انت هكا قاعد تعاون في الشيطان عليه. تفهم فيها منيحة، معناتها من المفروض انت تقربه، انت تواسيه، انت تفهمه الغلط متاعه، انت توريه، انت تعاونوا باش يتجاوز الخطأ هذايا الكبير. ما تعرفت المشكلة، نقول لك حاجة. نعم. ساعات نجي نطبوها احنا نعميوها، بمعنى نظامنوا احنا مع شخص، حتى ساعات بدأوا اخوة في بعضكم ولا اصحاب حتى مجموعة. نعم. ما انت تصور انت مثلا ثلاثة اصحاب ولا اربع اصحاب بعضكم شلة وعايشين مع بعضكم سنوات وأصدقاء مدة السنوات، وتلقى معناتها يجيك واحد صاحبك من صحابك يقول لك فلان اللي هو صاحبنا الثالث ولا اللي هو راهو عمل معايا عملة ما هيش، وعمر لك قلبك عليه، وانت هوني خذيت موقف، ممكن سمعت طرف واحد ما سمعتش الطرف الثاني. تفهم فيها منيح، وما حاولش ما باش نصلح ما بيناتهم، وما حاولش باش تمشي للطرف الظالم وترجعه على ظلمه. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا له يا رسول الله نصرناه ظالما فكيف ننصره مظلوما؟ قال بان ترده عن ظلمه. انت هوني خوك شقيقك ظالم، وظالم نفسه بالاساس، مش ظالم والديه، خاطر الانسان اللي يظلم والديه هو يظلم روحه مع ربي سبحانه، ربي ما يحبش. مع تراه العقاب كبير كبير كبير اللي يظلم والديه، عرفت؟ معناتها خاطر ما رضاء الله الا برضاء الوالدين. هوني حتى ربي سبحانه قرن الرضا نتاعو برضا الوالدين. معناتها الانسان اللي يظلم والديه راهو ظالم روحه بالاساس. هوني ما تعاونش الشيطان عليه، انت هوني باش تنصره، يزمك تنصره على ظلمه، تنصره على شيطانه، يزمك ترجعه يا رضوان. ما تقعدش تتفرج وما تخوش موقف معناتها هكاك بيتعلت انه هيك غلط في ابويا ولا غلط في امي، انا ما نسمحوش، لا وما نحكيش معاه وما نكلموش وما نجيش معاه وما نسمعوش. يا اخي اسمعوا انت واحكي معاه، راهو ما
1: اسمح لها ديسك وكل كلمة جاوبتها في بلاصتها. إن أنا إحنا نرجع إحنا ما رضا الله إلا برضا الوالدين. يا أخي يا أخي هو في شخصيته أنا ما نحبش نذكر أسامي.
0: ما تبقى
1: ما يعرفش ما يعرفش أول هو شنو أشجار ربي.
0: تسمعني عاد اسمعني ما وقتك ساعات الإنسان تاخذ سكينة وساعات الإنسان تسرق الدنيا وساعات الإنسان يغلبه شيطانه. أفهم يا رضوان أنت بيدك ما فماش واحد منا معصوم من الخطأ. فماش واحد منا ما غلطش حتى في والديه في وقت من الأوقات ولا ما سمعش الكلام. يا ربي سبحانه يقول لك لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. احنا كلمة أف اللي هي يا ربي سبحانه أخف الحروف في المخارج هي أف هكا أف. معناتها يقول لك ما تقلمش اف ما تسعرش وجهك ما تدورش وجهك ما تنترش عليهم ما تتغشش عليهم ما تتعبس وجهك كي تحكي معهم. ما فماش واحد منا ما غلطش مع والديه وقال لهم اف وقال لهم ما عينيش وقال لهم ما نمشيش وقال لهم ما نجيبش وما عرفت ونطلب السماح ونرجع ونعتذر ونبوس والدين ونبوس الجبين. عرفت يا رضوان خليك انت باهي خليك قوي وخليك متسامح
1: شقيس شقيس بالله سامحني في شقاطك وحديث ونعتذر لك.
0: تفضل.
1: والله العظيم بصدق ونقسم بالستين حزب على مسؤوليتي أنا يا شقيس راني أنا كمش نتكلم كلمة قاسي. تعرف شو معناتها كلمة قاسي؟ مش عليك عندي راهو الكنوز في الدنيا هذه عندك ربي ووالديك. شو ما يعني معني أنت إنسان من غير أنا ما نوجهك راهو دينيا ديني انتخلت مرة ببوه نين ما بوه رايم متكرار تكرار يا سي قيس وما نجمش نذكر لك شنو التصرف شنو التصرف معناتها ما نجمش
0: نعجز على الأقل أضعف الإيمان الإنسان يدعي بالهداية يا صديقي أدعي بالهداية ربي معناتها كريم هكا ولا وراه دعاء لأخيك بظهر الغيب أخيك سواء كان ولد أمك وبوك ولا أخوك في الإسلام راه هذه حاجة كبيرة برشا. الإنسان يدعو حتى في الصلاة فهمت ولا يصلي ربي يهدي وربي يصلح الحال وربي يبدل الأحوال وربي حن القلوب على بعضها فهمت يا رضوان هيك اش نعملوا احنا في الاخر بالكل وربي يقدر الخير ان شاء الله. باهي صديقي
1: الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قصه معروفه وتعرفها الكل. نبدا على الجار هي مش خلينا من والدي. الرسول صلى الله عليه وسلم بحل جار يهودي وهي تعرفها العرب كله يصب عليه حسب الزبلة وساكت يصب عليه ولما الزبلة وساكت
0: ويحسن
1: نهار من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فقده
0: قالوا مرض
1: قالوا شو جارك شبيه مع قالوا جارك مريض مشى طلع عليه وهو عليه مع يهودي عفوا ما شو معناتها في قلب وطلع عليه وما حسبش انه معناتها باش يضر
0: صحيح
1: خلي ما نخش المتاحات الاخرى
0: على كل ربي يهدي يا رضوان. شكرا لك يا صديقي بارك الله فيك يعطيك الصحه يعيش خير الى اللقاء. عم خليفه بوهليل من هولندا مرحبا بك مساء الخير. اهلا سيدي خليفه لاباس
2: عايشك عندي حكايه في موضوع معناتها كنت نستنى فيه
0: هاتي
2: لي ممكن عام بالضبط عام 71 سبتمبر عاد وقت نخرج قبل من تونس عندك الحق في 50 دينار
0: اي
2: كهو عاد لقيتني واحد ما نعرفوش في البطو شربنا قهوة على الكونتوار وقال لي بربي بعد يجي ساعة من زمان قال لي تلفني 50 دينار ورجعهم الثاني ومثلث واني معي مرتي ومرت صاحبه وولد خاله عندهم تذاكر باش يركبوا في القطار من مرسيليا حتى يوصلوا لبلجيكا هيك سلبتهم له الى الان ما شريته
0: وسمحتوا عليهم ولا سيدي خليفه؟
2: والله من نقول لك اللي مش نسامح ودي كانوا
0: لا لا نقول لك علاش نقول لك علاش انت ما سامحتوش قبل على خاطر الحكايه هذه ما زلت تذكرها للان عندها سنوات الله سنوات طويله جدا عرفت ريت كيفاش احنا نهزوا معانا الالم والجرح عرفت ما يصيرش سيدي خليفة، انسى انسى يعمل من قلة ما سلفنا وما رجعوش ولا ما عرفت، ولا ساعات انت تكون سلفك
2: يعني ذاك الوقت هذا ذاك ما انتو كما خيتش واحد عرفني بي هو وكان مش يبيتني بحده ومش يضيفني ولا يلوش ومش يبيتني يعني ولد خاله فهمت ولد خاله نحاله جزء 50 دينار انتهى
0: يكو واحد قلاب والله غالب معناتها فهمت ساعات معناتها نمر في حياتنا بعديد الاشخاص الباهين وساعات المتحيلين هذيا
2: كاو نفس الليله أي. نفس الليله وصلنا بلجيكا عرفني على واحد يرحم والدين والديه انت هذاك وصلني للياج وقت وين مشي نقرا وزاد سلفني الفلوس وليت نزوره ولا صاحبي اللي كان مزال عايش الله يرحم والديه طول عمره وما كانش الله يرحمه
0: يعطيك الصحة. ايوه
2: هذاك يقول الوالدين الوالدين كيف دور راضين عليك ربي ما يخليش بيك
0: اكيد يعطيك الصحة يا عم خليفة شكرا لك صديقي بارك الله فيك كنسنا الليلة في مرافق الليل اخر مسافرة معنا في الدفعة الأولى ايه مرحبا بيك مساء الخير يا آية أهلا
3: مش
0: حالك أي لباس الحمد لله بخيرة بخيرة
3: الحمد لله
0: الحمد لله صيفت ولا مازل
3: لا صيفت
0: وين مشيتوا
3: للمهدية
0: يا عيني على المهدية
3: بحر المهدية ما أدرك ما بحر المهدية
0: البحر وتيكم هيك في الفترة هيك يا سبا الحمد لله فمش حريقة ولا حاجة
3: الحمد لله لا الحمد لله
0: سبا أنت من الناس اللي تسامح فيسع يا آية ولا تشد الغيظ
3: نعم
0: أنت من الناس اللي تسامح فيسع ولا تشد الغيظ
3: والله يزو
0: كيف يا شا
3: معنيها يحس معنيها لا إذا معني عمل معي مشكلة كبيرة
0: ما تسامحش
3: ما نسامحوش نهار لول أما بعدين نسامحو
0: كي تبرد شوية وقلبك يحن هكا وهكا ولا
3: هيكو هيكو ما تبقاش تبدا الغيظ برشا معناها لكن لا ولا عبيد قلبهم حاجات
0: فوالا وهيك خيار المؤمن قلبه صافي يا بنتي والله يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة على المشاركة معي الليلة في سفينة السماح في مرافق الليل 40 دقيقة بعد العشرة نرجو للموزيكا في مرافق الليل قبطان هذه السفينة الليلة موسيقيا هو الموسيقار بليغ حمدي نسمعوا له أحضنوا الأيام

0: الليل.
1: مرافق الليل
2: 51 دقيقة بعد العشرة. المسافر رقم 4 في سفينة السماح والتسامح الليلة حاتم، مرحبا بك، مساء الخير.
3: مرحبا بك سيدي قيس، وتحية ليك والكل عاملين معك وجميع المستمعين الأوفياء بدون استثناء.
2: شكرا صديقي، تفضلي.
3: والله يؤسفني أخبارك وأنك الليلة يا سيدي قيس مع الأسف الشديد ماكش مستلقى برشا ركاب في سفينة التسامح.
2: لا مش صحيح،
3: مع الأسف الشديد.
2: تحكي على روحك أنت.
3: أنا نحكي فهمت، ولا ما تلقى الكثير من الركاب في سفينة التسامح في مرافق هذه الليلة 1 أوت، وبيننا الوقت من هنا حتى نص الليل.
2: هاي بيهتو نشوفه
3: تعرف سيدي قيس، إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيمة
2: تمرده.
3: من هنا نبدو معناه فهمتني ولا يعني سفينة التسامح بالنسبة لليانا نحب نركب، معناه نحب نمشي فيها، أما كي نمشي فيها نمشي مع الكريم، خاطر وقت اللي تسامح الكريم يجيك إحسان فهمتني ولا، على خاطر ويحفظ المعروف ويقابل فهمتني ولا العفو بالوفاء ويقابله بالكثير من الامتنان والاعتراف بالجميل. نسامح أنا لكي نلقى إنسان كيما هكا، أنا بطبعي مسالم ومتسامح، لكن إذا كان أنت سمحني حسيت وحس المستمعين مش تلقى واحد لئيم يفسر التسامح متاعك ضعف ومعنى وقلة شخصية ويشوفه ذل مهانة من منظره هو اللي هو مستواه، هذاك هو مستواه التفكير المنحطر، مش نحكي على مستويات البعض والكثير من اللؤماء اللي هم معنى بالحق راهو سيدي قيس يتمادوا هم كيلقوا كيما هكا إنسان يتمادوا في الإساءة فهمتني ولا ويزيدوا فهمتني ولا معناها يتمردوا.
2: شنو الحل يا حاتم؟ مش مديوش نحكيه في المهموتة وفي الهكك وفي العموميات، معناتها الحل انه نقابلوا الإساءة بالإساءة.
3: لا انا بالنسبة للي انا ونعطيك من الاخر وعلى الاخر ما نسمحش مع انسان خاني ومع انسان غدرني ومع انسان ما كل لي توا حقي ونقولها قدام الناس الكل، اللي ما كل لي ملكي واللي ما كل لي حقي وهو ملكي وحقي اللي هي عملته امي ما عمله حتى واحد اخر. هو ارث جدي وقدات امي وبنات امي وكذا
2: انا معك شوف انا معك، اما فقط انت ريتك تحكي على الموضوع هذايا وعلى الاشخاص هذوما، انت شنو تحس بروحك الان؟ ماذا تنسيون طلع هكا ولا
3: انا تعب
2: ايه ولا اوجينا معاد احنا نحكيه؟ شوف نحكيه لمصلحتنا احنا، باش انت هذا باش انت ما تكونش تعب، وكي تحكي على موضوع يقلقك تولي تنفعل والتونسيون يطلع وضغط الدم يرتفع والسكر يطلع، تفهم فيا منيحه باهي بشنو صورت انت؟ اعطيني انت شنو ربحت؟ شنو ربحت؟ انت اللي خديت، سامحني، انت اللي خديت حقك انت اللي خديت حقك ولا سمحت؟
3: مانيش مسامح وحقي عند ربي،
2: ما اقول حقي عند ربي وكاو تكون
3: ومانيش مسامح،
2: ما سمحش ما سمحش. اما انسى على الاقل، ما انت خليت الامر في يد الله سبحانه هكا ولا تجاوزه.
3: سيدي قيس سامحني ما نجمش نتجاوز، خاطر الظالم اللي هو معناه ديما يصر ويزيد الظلم نتاعو.
2: مش تتعب يا حاتم، انا نخمم فيك انت.
3: الله غالب، حقي عند ربي مانيش مسامح ومانيش
2: انت ضامن. سامحني، انت ضامن باذن الله حقك مش تاخذ نهار اخر ولا؟
3: اكيد ربي سبحانه وذاك وناخذ فوق ما ولا لو ناخذ فيه تو قاعد ناخذ فيه في الدنيا
2: به وفا او قاعد تاخذ في حقك. اي افرح او قاعد تاخذ في حقك.
3: لا فرحان وما نسمحش.
2: ما تسمحش انسى اوك قاعد تاخذ في حقك ولا الحمد كاو تكور
3: إن لا يا سيدي قيس كلامك زين ومزيان وواحد، أما الله غالب أنا إنسان فهمت ولا أنا واحد مع واحد يساوي اثنين يا ربي راه بالنسبة لنا حسبي الله ونعم الوكيل، لكن مانيش مسامح لا في ملكي لا في حق.
2: ما تسامحش يا حاتم، ما تسامحش ما تسامحش. واضح، شكرا لك يا صديقي، بارك الله فيك. ألفة مرحبا بيك، مساء الخير.
0: ألو أهلا
2: سيما، عايش حالك؟ أي
0: عايش حالك بباس؟
2: لا بس الحمد لله يعيشك انت.
0: قلق شارك برشا وانا ديما نسمعك ما في لي تحد من جن سلت حلقة من
2: بارك الله فيك، يعيشك
0: ألف شكر. نعطي كونجي مش كونجي وكل بالمتابعة نتبعوا فيك
2: إن شاء الله، كونجي جمعة جاية إن شاء الله الداخلة.
0: أيوة مالا بيه حبيب. أيوة والله نسيت أقول لك التسامح، والله يمسيك إن اللي ما يقعد هكا إن عندي أنا معناتها، خاطر الإنسان يعيش يمرض معناتها
2: اي
0: وصعيب يبدا واكثريت ويبدا في الفامي. والله صعب تتعدى هيك، تتعدى ما في الفامي ولا في الاخوه، وخاصه عاد كي تبدا الوالدين موجودين حيين هيك اللي اقوى معناتها. والله هيك الله غالب معناتها، ربي يهدي الناس وقعها ولا خدها. ما هو صعيب الانسان يعيش متى بالحق يمرض معناتها، ما غير حتى يمرض
2: صحيح.
0: وزيد كما قلت انت معناتها خاصك يبداو زوز متعاركين ولا وزيد ولا يدخل بابينات، يا يمشي يا يكون هو اللي يمشي يعني يتسامحوا. واذا كان هيك الحد هذا كما يقولوها راسه يجي في الوسط، يجي هو في الوسط
2: صحيح.
0: ربي يهديك هاو الواحد هكا شو نقولوا
2: انا اللي اللي ممكن مش ما حبوش يفهموه الاصدقاء ولا الناس ولا ولا ساعات انا بيدي من معناتها عرفت حتى الحديث كي نحكي عبارة معناتها الحديث حتى موجه لنفسي معناتها عرفت. اذا كان الانسان ما يحب يتشافى بالحق، يحب يبرى، يحب يبرى يزمو يتجاوز، يزمو يسامح لنفسه، لنفسه راهو مش للناس. بعد انت انا مثلا نعطيكم دي زيكزامبل صغار من من من سهرية الليلة. سيدي خليفة عنده 30 سنة، 30 سنة سلف واحد 50 دينار ما رجعهملوش، 30 سنة 50 دينار اللي توا يجيو حق قهوة، فهمتني؟ باه 30 سنة ما نساهاش الحكاية.
0: الحكاية نخدم عندي عبيد مخلصتنيش، حلو حلو يزو صورة أقسم بالله العظيم يعني. وتشوف ونشوفها وكنا كيف نراها في سنين معتها بحذية تسكن والكل معتها كانت العادة تسلم عليا في ولد تشوفني في عودة في عودة عم روحها ما شايفنيش. مش وهذا هذا يعني مش مش مش 50 مش 60
2: مش صحيح، حبيت
0: ميات معناتها.
2: فلا أنا حبيت نقول إنه 50 دينار هززها معايا 30 سنة الحكاية البالدة، خاطر هي بالدة
0: أما
2: ولا دونك أنا ما سمحتش وهززها معايا 30 سنة فيش قام الحكاية متاع الخمسين دينار هذية للخامس مرة عم خليفة كل ما يتجبد الموضوع يجيبها، راه مش أول مرة يحكيها
0: هو مش يحكيها ونعرف مش
2: يحكيها. يعطيك الصحة، حبيت نقول به يا سيدي واحد فكلك ورثك باهي وانت دزيته لربي سبحانه اول حاجه، معناتها ما قالك حد ما تشكيش وفما الحاكم بون الناس الكل وتمشي تاخذ حقك، هذا واحد. اثنين اذا كان استحال انك تاخذ حقك بالقانون فما رب ما يضيعش الحقوق.
0: اي والله
2: انت مطمئن اللي انت حقك مش تاخذه ومش تاخذه دوبل وثاني ومثلث ومش تاخذه حسنات نهار اخر هكا ولا
0: اي والله اي
2: فيش قام ما نسامحش. اش معناتها نسامح؟ تعرف كي نسامح معناتها مش نرجع نحكي مع الشخص هكايا، مش نرجع نوده، مش نرجع نتعاشر معاه، مش نرجع نمشي ونجي عليه، مش نرجع تفهم فيا منيحه، مش نناسبه لا، اما فقط مواد زيت الرب سبحانه كهو ننساها الحكاية، ننساها لمصلحتي أنا، الناس ما تفهمش
0: والله
2: المصلحة والله
0: أنا الحمد لله يا ربي صحيح كنت قبل فما عبيد متغشى منه فما توا هذه وساعات كي نتذكر كنت حتى فولين متغشى منه نحكي الفولين اللي أنا متغشى تلمو وصلت طلبت من سميح خطف سيين قاش نحب الدنيا هذي مقاش فيها تغذر هكية تتألم على السنين اللي تعديت اللي هيك فولين انت ما قعدت قديش من سنة ما نحكيش معه.
2: حضرت على مواقف يا ألفة والله قسما بالله على على على على شكون معتها اخوة في بعضهم ما ترى اخوها ولا ترى اختها كان هو مكفن بعد سنوات من قطيعة باش تجي تقول له سامحتك ولا سامحني بعد ايش بعد ايش بعد ايش
0: وشنو اللي هو انسان عايش وموجوع منه برشا برشا برشا. قلت لك وخاصه يتبدا فما والدين موجودين بين زوج اخوه ولا زوج اخوات وهي تبدا تقرق بين هذا وهذا بالله كلم هذا بالله كلم هذا وهما كل حد راك براسه ما صعبها معناتها
2: صحيح
0: والله صحيح. والله صعيبه ياسر معناتها
2: يعطيك الصحه يا ولفا. عجبك الاغاني حتى هو نتاع تقول لي عاد كان حبيت نتاع بليغ حمدي راهو عبقري مش عادي الراجل هذايا والله أي. قسما بالله معناتها في الالحان للعمالقه معناتها سمعنا ورده لام كلثوم الحليم قال حد الحد محمد رشدي نسمه لسميره بن سعيد نسمه له الصباح لحن لها من اشهر اغاني صباح لحن لها زي العسل هات نسمعها. شكرا لك يا ولفا بارك الله فيك.

0: قداش دقيقة بعد لحداش نرجعوا للمسافرين الليلة في سفينة التسامح ونراو أحوالهم مع موضوع السماح. سيدي محمد مرحبا بك المكالمة الهاتفية السادسة.
1: السلام عليكم. عشان أخير
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك.
1: شكرا. شيء ما دام ربي سبحانه معناتها أمرنا بالتسامح ومش أمرنا يعني
0: أمرنا بالتسامح.
1: أمرنا بالتسامح الله يبارك. أمرنا بالتسامح يعني إنسان من الأفضل يتسامح حتى باش يأخذ أجر.
0: أكيد.
1: حتى باش معناتها لأجل هو لأجل نفسيته لأجل صحته فهمت ولا؟ وبخلاف كذا كما تقول إذا كان هي يعني حاجة معينة يقول ما تكون أعتبر روحي أنا اخطأت الخطأ كذا يعني ما تقول اللي أنا أقول ما سمحش علي فلان نعتبر روحي ما تقول أنا عملت الحاجة كذا يعني إنسان بالعامل باش برد على قلبه بعد إذا كان يحب يترك الصلح متين ديما إنسان ربي يقول نعتبر روحي أنا عملت شيء كذا فهمت ولا بي. هو التسامح يعني بالعامية ما خيرش منه. أنا شخصيا قبل كنت نسمح برشا فوق اللازم معناتها نحاول ما يمنيش معناتها تقول فيها كلام خايب تقول فيها كلام ما هوش معناتها تنعطي بنعوت معينة تقول ما غير من نعود النعوت كيه سمت الله معناتها تسمح كلمة حقوق بعامية دخل منها خرج منها ما يقلقنيش. ولكن في السنوات الأخيرة وليت بعث وليت يعني نتقلق من الشيء يكون السبب مش معناتها مش بديد السبب يعني حسيت الشيء كيه فضل عليا ما عاد كيما حقول حتى لكم مش يتكلم فيك ما يتكلم فيك يقول مازال هو ما واجهش وما جاوبش وما قالش لا يعني هو ما يعرف شيء فيه كذا خطا معناتها وكانها اي حاجه ولا فيها تلبيس يعني يطلب صعبك وليت انا في ما تقول كيف نفعل ولا حاجه في الوقت كثير يعني نشتم ونقول ما نسامحكش بعدك بين روحي معناتها نقول بالعاميه دنيا اخرتها موت والانسان يحاول يعني باش حتى نارخ يعني لو سمحت له باش نارخ حتى ربي يعجله تقول له يسامحني يعني ما تقول خلينا نسيب قال لي ما سامحش ما تقول بعد لحظه ولا حكينا ربي يزمنته معناتها وكلمه ما يسامحش ما يسال ثم شكون الثاني يستهين بها ثم انا شخصيا للاسف اللي حاجه مش باهي فيها انا قبل كنت يستهين بها حتى واحد كان يحسب بك يقول له محسوب صح الله العظيم ولا هو مش باهي لا أن هذه قطة باش إنسان ينتبه منها مش مع قطة كيف يعني تفاخر أو قطة من لا شيء لا لا لأن هذه كيف تكبه حاجة عظيمة جدا معناتها إذا كان إنسان يقلق حسب كبير سمع كل ما زل فيك معناتها هو شرع معناتها يعني كذا يفهم شو يقولك معناتها رسول الله صلى الله عليه وسلم شتمه أصعب من الله تفسير ذلك معناتها والله أعلم قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله معناتها ما عنده وصفك معناتها أنت شتمته معناتها ما يجيش خذ بياك سمحتك أما ربي سمحتك حتى استقبل العظيم.

0: الاتجاه في معصيه الطب ولا حاجه معناته يعني اذا كان هو حاب يسامح يسامح ما يحبش يسامح ما يسامحش. اما اي انسان ميت بعمي معناته المشكله ما يسامحش ما يسامح حي انسان حي يجي يسامح ما يسامحش.
1: واضح يا محمد يعطيك الصحه يعطيك الصحه شكرا لك صديقي بارك الله فيك. الى اللقاء بسلام 14 دقيقه بعد ال 11. هاجر مرحبا بك مساء الخير.
2: أصلاً
1: لاباس لاباس الحمد لله شحوالي كي
2: عايش كي لا وركي عايش التسامح كما قالك باهي معناها يلزم العبد يتسامح مع كل إنسان فهمتني إنسان خطأ ولا حاجة يخطأ في أي حاجة معناها يتسامح الإنسان هذاك هو باهي التسامح والعبد ما معناها ما كما قلت ما يستمش معناها مثيل فك الإنسان ولا حاجة ذاك قدام خلاها قدام ربي معناها معناها
1: أنت من الناس اللي معناتها قلبك كبير وما ما يهزش الغيظ ما يهزش الغضب ما يهز فهمني
2: والله قلبي معناها باهي ما يهزش الغضب ونحب الناس الكل ومعناها ما نتغشش فهمتني حتى كي نتغش معناها من في ساعة نبرد فهمتني مع ناس معينة فهمتني نبرد مع ناس معينة ما نردش الفعل
1: فهمتك هاي به ربي كثر منك الناس يهاجروا هيك الصحيح وهيك البهي والله ورا صحتي قسما بالله
2: النبي وقسما بالله قلبي طيب ومعناه من نشدش الغيظ فهمتني كي انسان يعاركني ما نشدش الغيظ مش به الغيظ
1: اكيد
2: صحيح يقولك ما خيار المؤمن قلبه صافي
1: خيار المؤمن قلبه صافي يعطيك الصحة شكرا لك يا هاجر تحياتي ليك ليتك زينة صباح الخير. من بين الكلمات الجميلة حول موضوع السمح ليس من السهل أن يسامح الإنسان من جرحه الكلمات القاسية قد تنسى لكن أثرها يبقى طويلا الخيانة قد تنتهي لكن وجعها قد يرافق الإنسان سنوات لذلك لا يمكن أن نطلب من أحد أن يسامح بين ليلة وضحاها لكن السؤال هنا الذي يستحق التأمل هو من يتعب أكثر الشخص الذي أخطأ أم الشخص الذي يحمل الغضب في قلبه كل يوم أحيانا يتحول الغضب إلى حمل ثقيل نحمله معنا أينما ذهبنا نستيقظ به ننام به نستعيد المواقف نفسها مئات المرات كأننا نعاقب أنفسنا بدل أن نعاقب من أساء إلينا السماح ليس إعلانا بأن ما حدث كان صحيحا بل إعلان بأننا لن نسمح لذلك الجرح بأن يتحكم في بقية حياتنا 18 دقيقة بعد الحدش مستنيك رائعة أخرى من روائع بلي حمدي

عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

ناشئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

0: 28 دقيقة بعد الحداش. هو إذا كان شبهنا الإنسان بسفينة، الجسد متاعه وروحه كسفينة، السفينة باش ما تثقلش في العواصف يزمها برشا حاجات، يزمها بحار وريس ماهر، واحد. اثنين، الريس الذكي كي يلقى الحمل متاع السفينة زاد يطلب من البحارة باش يخفوا الحمل، يطيشوا ويلقيوا في البحر الأشياء اللي مش لازمة، يخليوا كل الأشياء الضرورية. نفس الحال بالنسبة لنا احنا، كي الإنسان على امتداد حياته ومراحل حياته يبدأ معبي باللازم وباللي مش لازم، يبدأ مثقل، برشا ذكريات خايبة وبرشا ستريس وبرشا بغض وبرشا غيظ، يبدأ رزين بس يتحرك بس يمشي. والإنسان باش يخف يزمو يتخلص من أي حاجة سلبية فيه. أول حاجة كما قلت لكم الإنسان يسامح نفسه، على خاطر نفسه بمعنى ما فماش واحد هو في العمر متاع 50 مثلا إنه في 30 مغلطش ومش راضي على نفسه، في 40 مغلطش وعمل برشا أخطاء. إذا كان ما سمحش نفسه على الأخطاء اللي ارتكبها في عمر ما في زمن ما مضى، ويبقى حامل الهم هكية وحامل عدم المسامحة هكية وكن النظرة الدونية حتى لنفسه في وقت من الأوقات، ما يجمش يقدم، ما يجمش يستمر. أول حاجة وأهم حاجة وأصعب حاجة إنه الإنسان يسامح نفسه، يبدأ صفحة جديدة مع نفسه. كل الأشياء المؤذية، كل الأشياء الخايبة، كل الذكريات السيئة، كل الأخطاء اللي ارتكبها في وقت من الأوقات يتخلص منها ويسامح نفسه ويبدأ صفحة جديدة مع نفسه. وإذا كان بدأ صفحة جديدة مع نفسه مش يبدأ صفحة جديدة مع الناس الكل. ساعات الإنسان يوصل مثلا لعمر 50 سنة مثلا ما يصليش، في قرارة نفسه، فما هيك دين الإسلام وفما ويلوم نفسه، نفس اللوامة تتحرك ويقول يلمت بها وعلاش، والشيطان يبدأ يلعب له من الشيرة الأخرى من الجانب الآخر، ايش مازال وانت توك ايش باش ترجعك الصلوات، ايش باش ترجعهم وكالدين اللي عندك ايش باش ترجعه، ويبدا يبخل فيه، يبدا يوهك فيه، يقول له انت لا انت زايد، انت ربي مش يسامحك، مش يغفر لك، والله وكيش تعمل، ويأيس ويسلم. ولو هو كاره روحه، ولو هو مش حابب الشيء اللي هو فيه، أما نهار اللي يسامح نفسه ويبدأ صفحة جديدة مع نفسه ويبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه، عبارة أن تولد من جديد، وكين وفقط أنه يدق الباب ورب سبحانه ببينه مفتوح على 24 ساعة، على 24 ساعة هو ملك الملوك. أي إنسان في الدنيا مهما بلغ من عزوة ومن سلطة ومن جاه ومن مسؤولية، حتى يكون باهي، حتى يكون ناس طيبة، في وقت من الأوقات لازم يسكر بابه، حتى بيبدأ سيونسينيك في الليل ما تجمش تكلم مسؤول باش تطلب منه، في الفجر ما تجمش تطلب مسؤول باش تطلب منه باش تكلمه باش يقضي لك قضيتك، تحشم، تخاف، ترتبك، ورب المسؤول ورب الملك ورب الناس الكل بيبانه مفتوحة ل 24 ساعة ل 24 ساعة. يقول لك إيجا وقرب واقترب وتقرب موجود. رب سبحانه بجلالة قدره بعزه بسلطانه بملكه وبقدرته كل ليلة يهبط في الثلث الأخير وينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا تعنا، مش السماء السابعة ينزل السماء السادسة ولا الخامسة ولا الرابعة ولا الثالثة، لا السماء الدنيا. هو يجي يسمعنا فين، هو موجود يسمعنا في كل وقت، أما ينزل من يدعو فأستجيب له، من يستغفر فأغفر له، من يطلب فأعطيه. ما أكثرش من الكرم هذي، ما أكثرش من السماحة هذي، ما أكثرش من الامتنان هذي، ما أكثرش من الإنسان يكون سعيد بشكل كبير أنه بيبان ربي سبحانه محلولة وأنك تمشي في كل وقت وسامح. هو يسامح، هو يسامحك، سامحك على أخطائك وسامحك على بعدك عنه وسامحك على تقصيرك في حقه وفي حق الناس. هو سامحك، قال لك إيش ونبدأ مع بعضنا صفحة جديدة، وحتى تغلط نعاود نسامحك، وحتى تغلط نعاود نسامحك، ولن يمل الله حتى تمله. إذا كان ما تعلمناش الدرس بالشكل هذية فعلى الدنيا السلام. أخويا نبيل مرحبا بك، مساء الخير يا نبيل. نبيل المكالمة التي فيها الأولى. ألو ألو نبيل، نبيل علق به. سعاد مرحبا بك. أهلا يا سعاد، مساء النور.
1: شحويلك؟
0: الحمد لله لا بس،
1: الحمد لله.
0: بارك الله فيك.
1: الحمد لله وشكر لله. موضوعنا
0: موضوعنا
1: التسامح. وما أدراك ما التسامح؟
0: وما أدراك ما التسامح؟ نعم.
1: والله كنا راه كنا تظلمنا وكنا تعرضنا للظلم
0: وظلمنا زيادة
1: ربما ما انت ربما
0: ما فماش واحد ما مش ما احناش نازلين بالسماء بشريطة، ما احناش مليك على وجه الارض يا سعاد.
1: نعم
0: ايوه عايش اختي. هاي
1: يسيرش نسامهم يسيرش عند ربي.
0: الليلة في سفينة السماح باش نبداو ما نحكيوش في العموميات. عندك إنسان بالحق بعد وانت ركبت في سفينة السماح ما تجمش تهبط منها تو، على الأقل عندك إنسان مش تقوله عفى الله عما سلف.
1: أي صحيح أنا تعرضت للظلم، أنا تمنقرب الناس ليلي
0: أي
1: أمام سمحته دنيا وآخرة كذا.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: واسمع اذا كان انا من سماح راه هو مش يتعب. هو مش يتعب، مش ربي يبهدل له شيرته باش يقعد معناتها ديما معناتها حقد عليا، فهمتي؟ ديما يقعد حقد عليا معناتها ما منشحوش معناتها لا انا لا هو، فهمتي؟ اذا كان انا من انت انا مسيرش، خلينا معناتها ربي هو اللي يحكم، فهمت؟ هو ربي العزيز الرحيم يغفر، فهمتي؟ يغفر ويسامح. احنا بعد ما نصلي بعد ما نطلق السلام ندعو ربي، يا ربي يغفرنا وسامحنا.
0: صح وهيك الباهي وهيك المطلوب يا سعاد. يا ليت الناس الكل تعمل هكا. ولا والله ولا سختي يا
1: مسيرش تظلمنا، راه الناس الكل تظلم، ما تمش واحد انسان ما تظلمش. مسيرش اما سامح، وربما ما انت تحل مشكلتك تحل مشكلتك. هو ربي معناتها ربي يرى شوف كيف يشرى مرحمه، ربي معناتها على عباده، ربي رحيم على عباده، فهمتي؟ اذا كان احنا نسامحه وما يسيرش نقولوا على ربي معناتها عند ربي، فهمتي؟ عند ربي إذا كان تظلم مش مشكلة ميسيرش، عند ربي.
0: شكرا لك، يعيشك يا سعاد. سعيد جدا بسمع صوتك الليلة معايا. المسافرة رقم 9 روضة، مرحبا بك مساء الخير.
2: وبيك يعيشك.
0: أهلا أختي روضة لباس، الحمد لله. عيل الله مش التحق بركب المسامحين الليلة ولا ما تحبش تركب في السفينة من أصله معده؟
2: والله شفش مطلق مركبة ما بشروط
0: بشروط هاتي اشرطي
2: ليش قلك التسامح والسماح وكل هندهين وكل قلك يجعلك سمح تلين سمح تلين سمحة كلهم التسامح. لكن تتسامح والله في حاجات معناتها بالحق هكا حاجات بسيطة أو حاجات ما هيش مهمة نتسامح نتسامح. أما تجي الحاجة هكا توجعك الإساءة توجعك برشا
0: ايش
2: نعمل وقتها؟ ما نكذبش عليكم ما نكذبش على روحي نازع عناية ربي وقول فوضت أمري لله في الشخص هذاك وخليها للزمن
0: وتقعد توجعك.
2: والله ما نكذبش عليك على قد ما انا متفكرتها وزمان
0: ولا اشتقت
2: ما نكذبش عليك.
0: دونك هوني سؤالي فقط سؤال موش بالي شكون المتضرر رقم واحد الظالم ولا المظلوم؟
2: والله هي الحقيقه هو اللي ديما يفكر وجيعته يقعد مجوع ديما يفكر في الماضي الماضي الموجع الماضي لكن ساعات ماهوش بيدو ساعات اقوى من الشيء
0: اقوى هي اقوى مما ربي سبحانه معناته يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها بمعنى انه راهو الانسان باستطاعته اذا كان حبه اذا كان نوى
2: والله
0: يعمل
2: يوصل سيدينها او حاطينها للوقت وللزمان راني لا نقطع ولا نعارك ولا نلوم جيت نجبد روحي معناتها نحط مسافة فهمت
0: ما يسالش
2: ونقول لعل الأيام تداوي معناتها لعل الأيام
0: ومن حقك باش ما تعطيش فرصة أخرى من حقك رهوة من حقك والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين معناتها إذا ما يسالش أما راهو موضوع آخر هيك خاطي السماح السماح بمعنى السماح بمعنى أنا نتجاوز وأنا ما عادش نخمم في المسألة عرفت ما عادش تقلقني الانسان يكون متسامح مع نفسه معناتها متصالح مع ذاته عرفت معناتها كبير هكا ومخه كبير وقلبه كبير يعطيك الصحه فهمت
2: برشا كيف تسامح معاه مره واثنين اكيد الانسان راهو مش من الاول غلطه باش
0: ما يسالش اما مش بشرط تعطيهم الفرصه باش يغلطوا معك مره ثانيه يا يا رضا يا شفتي
2: تسامح مره واثنين وثلاثه ما راهوش تسامح راهو باظ
0: اي ما تسامحش ما عادش تسامح بمعنى ما عادش تعطي فرصة صحيح. عرفت كاو معناتها واحد قلبك في فلوس ما تعاوش تسلفه سهلة الحكاية معناتها
2: والله
0: سهلة والله العظيم
2: فهمتي فلوس والله لا تعنيني بكل
0: مثلا انا اعطيتك جبت لك مثال وبرا انسان تعرفه قلاب ومتحيل تعرفه ما سيما جربتك مرة
2: ايه
0: وفا
2: لو جيعة مثلتني انسان بعيد راه ما توجعني إنسان كجارة بعيد ما يوجعك يوجع كلمة القريب القريب يوجعك يوجعك بالحق
0: يعطيك الصحة يا رب أمين يا ربي شكرا لك يا لالا بارك الله فيك عايش أختي بسلامة 42 دقيقة بعد لحظة النغم قبل الأخير في سهرتنا الليلة نور مهنا يغني لبلي حمدي الحب كله

0: الليل
1: 12 دقيقة وينتصف الليل. المكالمات فيها رقم 11. سامية مرحبا بك، مساء الخير.
2: هلو.
1: اهلا يا سامية، ايش حالك؟ اي
2: سوني ايش حالك يا
1: سوني؟ اهلا يا سوني،
2: مساء المحبة، مساء الفل.
1: يعني شختي بارك الله فيك، ايش حالك انت؟
2: تحية ليك كل العاملين معك.
1: الله يخليك يا سامية. هاي للي مش تركب ولا مش تهبط؟
2: وين نركب ونهبط؟
1: بالله وين دي ما مش تركب في سفينة السماح ولا متحبش تسامح؟
2: ديما
1: سامحة،
2: ديما والله ديما سامحة،
1: ديما قلبك كبير ويدك مطلوقة وما معناتها لاباس.
2: لا الحمد لله،
1: الحمد لله،
2: أحسن في سفية التسامح.
1: سامحت برشا
2: سونيا. برشا والله، وضريت في صحتي.
1: علاش؟
2: بلاي لحظة كيف خلي بعد التاريخ مع الراديو.
1: عيبة
2: سامحني،
1: مسموح. ايوه
2: كيفاش قلت لي؟
1: قلت لك سامحت برشا، حتى قلت لي ضريت هكا في صحتك.
2: ايه
1: كيفاش؟
2: مثلا سامح برشا وحنينة برشا وبعد انا ندفع الثمن.
1: اذا الانسان اللي سامح معناتها من المفروض يرتاح، من المفروض يبرى، من المفروض يكون متصالح مع نفسه. علاش صار لك العكس؟ معناتها ما سامحتش انت هوني.
2: لا سمحت.
1: كيفاش؟
2: سمحت برشا.
1: سمحت برشا. سمحت. أي؟ ما
2: سمحت. سمحت برشا. سمحت برشا. عبيد ما كانش في المستوى. سمحني.
1: ما لعليش سمحتهم.
2: سمحتهم الخطر. قلبي يضيق.
1: أي؟ ولت مشكلة لقلبه أبيض.
2: ولت مشكلة صحيح. ولت مشكلة. مش باهي الحنية برشا.
1: مش باهي. شوية شوية هكا ولا لا أفراط ولا تفريط قول أنت.
2: أي لا. باهي خطر.
1: ايه المهم
2: اسمع بالله انا المره الجايه نحبك تجيب لي عبد الحليم. ظلموه
1: ظلموه الحبايب. باهي الله يبارك.
2: لا لا ظلموه القلب الطيب.
1: القلب الطيب ظلموها. باهي الله يبارك. طلع ديالك جمعه جايه ان شاء الله. شكرا لك سامي، بارك الله فيك. اخر مكالمه هاتفيه. صباح الخير. اخر مكالمه هاتفيه مع سميحه. مرحبا بك، مساء الخير.
3: ايوه سلامه.
1: اهلا، شحالك؟ اي
3: لبس الحمد لله.
1: لبس عليك انا الحمد لله. لا لبس الحمد لله. شحالكم انتم مجمع الكل؟
3: لبس الحمد لله.
1: هاي به انت كيفاش؟
3: انا مسامحه مع العبيد الكل.
1: انت الراهم هما يسامحوك؟
3: نعم.
1: قلت لك الراهم هما العباد يسامحوك ولا
3: ليه؟
1: الناس عارفينك برا. انت طيبه انا نعرف فضلك وبرا سميحه. انت من الناس اللي بالحق ما تمام.
3: لا فهمتك معناتها تبصر والكل.
1: نعم بصر بصرت وانا قمت كثير. هو خيار المؤمن قلبه صافي هكا ولا سميحه من الاخرى؟
3: اي
1: هكا ولا
3: معناتها اوكي. والله الواحد حتى تويتي حاجه ديما الواحد شيء ما صار شيء ما صار عرفت كم كما قلت. إذا كان الواحد باش يتبع حال ما نعرفش كيفاش،
1: حال ما تعرفش كيفاش. الحمد لله حصلوا على نعمة السماح.
3: والله نعمة السماح والنسيان.
1: والنسيان
3: وينسى
1: الحاجة. صحيح. يعطيك الصحة يا سميحة. شكرا لك صديقتي، بارك الله فيك.
3: يعيشك
1: ليتك زينة. صباح الخير، بارك الله فيك. للقاء قبل أن تغادر سفينة السماح مرفأها الليلة، لنتذكر أن الحياة أقصر من أن نقضيها في عد الأخطاء، وأجمل من أن نهدرها في الخصومات. قد لا نستطيع أن نغير ما حدث بالأمس، لكننا نستطيع أن نختار كيف نبدأ الغد. ربما تكون كلمة طيبة بداية صلح، ربما يكون اتصال هاتفي نهاية خصام، ربما يكون قرار داخلي بالعفو بداية راحة طال انتظارها. لنحاول أن نترك في قلوب الناس أثرا جميلا، وأن نغادر كل مكان ونحن نحمل معنا المحبة للكراهية، الصفح للانتقام. السماح لا يغير الماضي، لكنه يغير المستقبل، يمنح صاحبه سلاما لا يشترى. إلى أن نلتقي في رحلة جديدة من مرافق الليل، أتمنى أن تكون قلوبكم الليلة خفيفة وأرواحكم مطمئنة، وأن تجد سفينة السماح دائما مكانا ترسو فيه داخل كل واحد منا. تصبحون على خير وراحة بال.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس بعريضة إلى رئيس المجلس ورئيسة الحكومة، دعوا فيها إلى أحداث تقسيم جديد لعدد من الإدارات الجهوية بالولاية إلى إدارتين تحملان تسمية صفاقس 1 وصفاقس 2، استجابة لما تشهده الجهة من توسع ديمغرافي وعمراني. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين 3 من أوت الحالي على الساعة 12 ظهرا. قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين الدخول في ضرب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضى وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. في العالم، وفي فلسطين استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون أمس في غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. في الملف الإيراني، دعت الولايات المتحدة الأمريكية أمس رعاياها في منطقة الشرق الأوسط إلى الحفاظ على جاهزية عالية والاستعداد لإمكانية المغادرة في حال استمرار التصعيد ضد إيران. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أننا الرد على أي هجوم محتمل من الولايات المتحدة لن يقتصر على منطقة الخليج، بل سيشمل جميع قواعدها ومنطلق الهجمات أينما كان. هذا وتوقع مسؤولون في الخليج أن تستهدف إيران منشآت الطاقة في البلدان الخليجية ردا على هجمات جديدة على منشآتها الطاقية من قبل الولايات المتحدة. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام صهيونية مساء أمس أن 10 طائرات أمريكية أخرى للتزود بالوقود في طريقها إلى مطار بن غوريون الصهيوني في وقت تتواجد فيه 30 طائرة مثلها في مرابض المطار. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس، السخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديما.

الصبر كان، الحب كان كتبتها.

على موجات إذاعة صفاقس تستمعون لأحلى الأغاني الترابية.

بيتك وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وحبك.

حبيتك وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك.